شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا في شادون وحنين. الليلة باش نحكيو على البعد. البعد هل يعلم النسيان؟ اللي كان قبل لنا ما ننسى. نحب نقدم تحية كبيرة بارشة لأختي ربيعة في جبنيان اللي سهرة تسمع فينا الليلة في شادون وحنين، وكذلك خويا فضل الهمامي، وشكرا على الرسائل وعلى المساندة، وكذلك الشاعر والكاتب محمد كمال الصخيري من المنستير، تحية لك وكل الاحترام. نرجع نحكيه على البعد والنسيان. البعد يعلم القسوة ساعات، مش على خاطر القسوة حاجة باهية، أما خاطرها تولي كما الدرع نحطوه كيف ما نلقاه حتى حد يحمينا. يمكن في الأول البعد يكون حنين، لكن بشوية بشوية يولي انتظار، من بعد يولي صمت، والصمت هذا مع الوقت يبرد القلب، يخليه يبان قاسي، وكأنه يقول يزيني من الوجيع، المرة هذه أنا مش نعمل درع نحمي روحي. أما الحقيقة البعد ما يخلقش القساوة من فراغ، هو يخليها تظهر ولا يزرعها فينا باش نكمله. واللي كان صادق في إحساسه ما يوليش قاسي بالكل، كان يتعلم يحمي قلبه، يحط حدود، ما يعطيش أكثر من اللازم. البعد يعلمنا كيفاش نبان قصات، أما مش ديما ينجح باش يبدل في دواخلنا، لأنه الجواهر اللي في الداخل قد ما تتغطى بالألم وبالبعد وبالحنين وبكل أشكال الوجع اللي ممكن يعرفها الإنسان، دوب ما تلقى شكون ينفض عليها هذا الكل ترجع تلمع كما كانت. نرجع احنا بعد ما نسمع نجاة الصغيرة.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، مازلتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين، ومازلنا نحكي على البعد. هل يعلم القسوة؟ لأن البعد هو في الحقيقة ما هوش مسافة بين زوز من الناس، البعد هو حالة تتبدل فيها الروح شوية شوية، خاصة وقت الإطوال. في الأول نحس أنه كأنه حاجة في الروح ناقصة، نفتقد الأصوات، الحضور، التفاصيل الصغيرة، الحاجات اللي ما ينتبه لها حد كان احنا، هالتفاصيل اللي كانت تعيش فينا أكثر من اللي تعيش هي في الواقع، لأنه الآخرين ما يشوفوهاش. ومن بعد كي طول البعد نتعلموا نكملوا بلاش هالحاجات هذه الكل، مش على خاطر نسينا، أما على خاطر احنا تعبنا من المستنية. القساوة اللي تجي من البعد مش قسوة حقيقية، هي طبقة نحطوها فوق قلوبنا كالغطاء، كيف الجلد وقت اللي يبرى من جرح يولي أقسى في البلاصة اللي توجعت. القلب ما يتبدلش أما يتغطى، يخاف يرجع يحس بنفس الحدة، ومع الوقت تولي تحكي وتضحك وتعيش عادي. أما الداخل فما حاجة ساكتة ساكنة مازالت فيها الروح، أما اختارت تسكت باش تعيش. البعد يعلمك حاجة موجعة، إنه الإنسان ينجم يتعود على غياب اللي كان يعتقد اللي هو منجمش يعيش بلاش بيهم، وهنا تولد القسوة مش الكره، نوع من السلام لكنه سلام بارد من غير حتى دفء. البعد ما يخليكش قاسي، البعد يخليك تفهم قديش كنت لين، قديش ما عادش تنجم تكون كيما قبل، ما عادش تنجم تكون قادر على تحمل كل الوجع اللي سبوه الآخرين وقت اللي يمشي، وخاصة فجأة.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين. كنا نحكيه على البعد، هل يسبب القسوة؟ والبعد مش ديما فقط الغياب، لأنه ساعات البعد يولي تحول. يمكن في البداية كل شيء يقعد حاضر، كما قلنا الذكريات والصوت والإحساس، وتحس روحك تعيش كأنك بنصف قلب، نصف مشاء مع الناس اللي بعدت، والنصف الآخر قاعد معاك لكن فما نصف معلق في بلاصة أنت بتنجمش توصل لها. ومن بعد نهار ونهار ونهار ونهار ونهار يصير هيك التبديل الصامت، مش على خاطر كنت اخترت تنسى، لكن على خاطر ما عادش قادر تعيش نفس الوجيع. القسوة اللي تتولد من البعد هي نوع من التوازن الجديد، كيف روحك تقول لك هاوش نخفف عليك وبش ننقص من الإحساس شوية، مش باش تولي قاسي، أما باش ما تبقاش هش قدام كل ذكرى وكل غياب وكل تفصيلة تتعدى في ذهنك وتعاود تحيي الماضي من جديد، تولي آدة. أما البرودة تدخل من غير ما تتفطن، لأنه تتسرب كأنها تدخل مشقوق الروح اللي يخليها البعد، تولي تحس أقل وتتأثر أقل، مش على خاطر ما عادش تحب، أما على خاطرك تعلمت كيفاش تحمي الحب اللي بقى فيك كطريفك الشعل اللي قعدت هذيك، كيفاش تحميها. البعد يبدل طريقة إحساسك، خليك تختار روحك قبل غيرك، ويعلمك أنه مش كل اللي نحسه به لازم يعيشوا معنا الآخر. القساوة مهيش نهاية الإحساس، هي طريقة أخرى باش الإحساس ما يتكسرش.

أنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

تحية إلى كل عشاق العندليب الأسمر، وتحية أيضا إلى كل الذين عانوا من البعد وإلى الذين قرروا الابتعاد. الحديث عن البعد لا نحاكم فيه أحدا، لكن هي خيارات، وأحيانا إجبار، وأحيانا الظروف هي اللي تعمل في الناس الحاجات اللي هما ما قرروهاش، لكن ساعات يكون الخيرة توفي ما اختاره الله. إن شاء الله ربي يقدر لكم الخير كل أصدقائي المستمعين. احنا باش نختموا هذا الجزء من لقائنا الليلة، باش نرجع بعد نحكيه على سيدة الطرب العربي أم كلثوم بعد موجز الساعة الثانية، لكن الآن نسمع مجد الرومي في كلمات.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد. سعي إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من شهر أبريل المنقضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة السنة الحالية وتيسير قضاء شؤونهم. دعوة إلى كافة مربيي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة ونفيدة وهرقلة وضفاف وادي شرشر وشقاف بين الطريق الوطني رقم 1 ومصب وادي شقاف والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة بمنطقة بوفيشة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 4 من شهر مايو الجاري والسادس عشر منها بسبب رش المبيدات بواسطة الطائرة لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة من ولاية سوسة بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، ويمكن لمستعمري الطريق السيارة القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيدة. اليوم في غرفة تجارة أمبيريا من مدينة بيروجيا الإيطالية يوم مخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبيريا وفق الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة 2 منذ مطلع شهر مايو الجاري. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في ولاية سيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندية والقبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية. وفي ولاية المهدية تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين وممتلكات فاخرة مع القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. في أخبارنا العالمية، وبمئة طائرة وخمسة عشر ألف عسكري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن مشروع سيبدأ اليوم ويهدف إلى مساعدة السفن العالقة على مغادرة مضيق هرمز. ومسؤول إيراني بارز يحذر فجر اليوم من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء بعد حوالي ساعة.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: احنا باش نختموا هذا الموعد الليلة أصدقائي المستمعين من لقائنا في شدو وحنين بغنيتين لسيدة الطرب العربي أم كلثوم، واحدة باش نسمعوها كاملة وواحدة باش نسمعوا جزء منها، لكن الزوز من كلمات الأمير عبد الله الفيصل ومن ألحان رياض الصنباطي، لولا ثورة الشك باش نسمعوا شوية تسجيل أم كلثوم هي تقول في كلماتها، والثانية من أجل عينيك عشقت الهوى، واللي هي أيضا لنفس الشاعر والمؤلف. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.
2: سيدة أم كلثوم، إزاي الصحة؟
3: الحمد لله.
2: مستمعين دايما بيسمعوك تغني لهم، ممكن النهاردة تقدم القصيدة الجديدة؟ هو أنت سميتيها إيه على فكرة؟
3: سميتها ثورة الشك.
2: طيب نرجوك ممكن تقريها للمستمعين؟
3: لكن المستمعين اعتادوا يسمعوني بغني
2: ويتمنوا النهاردة يسمعوك تقريها وتغنيها النهاردة كمان.
3: ما أظنش أنهم يحبوا يسمعوني بتكلم،
2: بس الإذاعة بيوصل لها جوابات بنقدر نعرف منها إيه الرغبات بتاعت المستمعين، ياريت تقريها لهم.
3: واللوم يبقى عليك إذا ما عجبهمش.
2: وهو كذلك، بس أنا متأكد إن ما فيش لوم.
3: طيب علشان خاطرك.
2: فضل يا ستي. الله، أنا أؤكد لك إن كتير جدا من المستمعين حيطلبهم تقدم لهم حلقات من روائع الشعر، إيه رأيك لو طلبوا كده؟
3: يبقى كويس، تغنوا انتوا بقى.
2: طيب سيدة أم كلثوم، انت اخترت القصيدة ديت ازاي؟
3: الأمير عبد الله أهداني ديوانه.
2: أيوة.
3: وقرأت من ضمن ما قرأت القصيدة دي، وأعجبت من ضمن ما أعجبت بالقصيدة دي.
2: طيب إيه أحسن الأبيات اللي عجبتك قوي بالنسبة لهذه القصيدة؟ هي انت بتلاقي فيها إيه يعني؟ حاجة جديدة؟
3: طبعا هي يعني في معاني جديدة وصدقة.
2: كويس.
3: في ثورة الشك.
2: طيب الأبيات اللي بتخليك تنفعلي أكتر أو تتأثري أكتر ويبقى يتمثل فيها المعاني الجديدة الصادقة، ممكن
3: يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني.
2: الله.
3: وغير على أني أغلط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني.
2: فعلا
3: وكتير يعني، عاوزني أقولها لك ثاني.
4: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني، أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن.

0: للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود، وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر، وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي. ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جداً أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة، فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
1: معركة طه حسين مع الشيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926، وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم، فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلادي 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء

0: المستشرقين في صحة الشعب الجاهلي، أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو انتحال الشعر الجاهلي. وبعد هذا، أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
1: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
0: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس، قرن ابن رشد، كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
1: كانت تزعجه كثيراً الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحداً في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
0: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيرا، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها. فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
1: يقول بدوي محددا استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذا آمنا للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
1: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانبا مهما من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
0: كل التراث الإسلامي قرأت، الفلسفة طبعا والعقيدة وخصوصا علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الباحث، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
1: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشا الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
2: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: الإذاعة الوطنية
4: تونسكم
3: معكم وين ما كنتم.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة ياسين.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة ياسين. ويرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تسمعوا الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 اف ام، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 اف ام، في جبلي على 104.6 اف ام، في مدنين على 106.1 و106.9 اف ام.
1: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه. سعي إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق والمنعقد يوم 25 من شهر أفريل المنقضي لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف السنة الحالية وتيسير قضاء شؤونهم، على غرار تخفيضات في النقل وتسريع الرقمنة وتحسين الخدمات القنصلية. في ظل تحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، اتحاد الفلاحين يطالب بالترفيع في أسعار قبولها. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. والسوسة يدعو كل مربيي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة ونفيدة وهرقلة، وذلك تيلة كل يوم من الفترة الممتدة بين 4 من شهر مايو الجاري والسادس عشر منها، بسبب رش المبيدات بواسطة الطائرة لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة من ولاية سوسة بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، ويمكن لمستعملي الطريق السيارة القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوالي، محاول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيذة. اليوم في غرفة تجارة أمبيريا في من مدينة بيروجيا الإيطالية يوم مخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبيريا وفق الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة 2 منذ مطلع شهر مايو الجاري. عقب تفكيك وفاق إجرامي في ولاية نابل المختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول وضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام، الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في ولاية سيدي بوزيدة، وحجز 270 صفيحة من القنب الهندية، والقبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية. وفي ولاية المهدية تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين وممتلكات فاخرة، مع القبض على 5 عناصر من أفراد الشركة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب بغير المقبول، ويعلن عن بدء عملية تحرير اليوم تشمل السفن العالقة على مغادرة مضيق هرمز ضمن ما يسميه بمشروع الحرية. مشروع الرئيس ترامب سيسهر على تنفيذه الجيش الأمريكي بمئة طائرة وخمسة عشر ألف عسكرية، ومسؤول إيراني بارز يحذر فجر اليوم من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. غارات صهيونية على عدة بلدات في جنوب لبنان، ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين بينهم 4 مسعفين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. أخيرا، منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة 3 أشخاص على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي بعد تأكد إصابة أحدهم بفيروس هانتا، وهو من سلالة الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية وينتشر عن طريق القوارض وخصوصا عبر ملامسة أوساخها ولعابها. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا لألفة بشير في الهندسة الصوتية، مع أجمل تحيات فتحي الأبيض.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
2: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
3: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإلنا مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلمكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم إلى حقائب السفر هي 2×23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات نحط فيها لباس الإحرام الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. وفي المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيوا للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش نمدوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سنة فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في المدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش نسهلولك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضأ تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم السوفابيد. السوفابيد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقولوا، نجم تصغرها وتكبرها. كل سوفابيد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى السوفابيد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرج من المخيمة متاعك، تجنب المغادرة أو الصعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ما تضيعوش. زيادة كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القايلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم إلى موقف الحافلات باش تعرف وين الكارم

0: من الحصيات نتاعك وباش تمشي تصلي، نجم الخطة المرورية ما تسمحلكش باش تغادر في الوقت هذاك، تنجم تمكث في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات أو حتى إلى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك، خاطر راه وقت يسمحون الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار نتاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت اللي توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، نوصلوك رقم الخيمة نتاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفة باد نتاعك، فيها الرقم التسلسلي نتاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب نتاعك، كل حاجة يلتزم بالمكان نتاعو باش تمشي الأمور بكل سلاسة. طيلة أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوهم عليك المرافقين، الخيام كلها مكيفة. نوصيكم كالعادة نمشيو قبل بوقت لدورات المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضأ، وبعد يمشيو يصليو، نكملوا أيام التشريق تسمى النفر الصغرى. بعد العصر تبدأ توافد الحافلات حسب كذلك الخطة المرورية المعتمدة، معناتها ما نخلقوش نحن نعيطولكم وقت الكيران تجي، راو الكار هي اللي تستنانا، ما نستناوش احنا الكار. ما شاء الله هالسنة الفارطة خذينا جايزة لبيتهم على حسن التنظيم، الحاج كان معاوننا ياسر في التنظيم متاعنا، كي عاوننا الحاج كي يطبق تعليمات البعثة بقدرة الله تمشي الأمور كلها بكل سلاسة. معناتها نحن في النفرة الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمة متاعه، الخيمة مكيفة، يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوله بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة ال 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع. وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل، أثناء فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق. هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق. وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كرتاج. هذاك علاش نقول لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة للعودة إلى أرض الوطن. المشي للمدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة أو المدينة باش تتسلم بطاقة نسك، بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك تنجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخذوا تصريح إلى الروضة الشريفة، كل واحد ينجم ياخذ تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
2: الإذاعة الوطنية
3: للناس الكل.
4: للناس الكل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

مستمعين الأعزاء، أوفياء موعدنا الأسبوعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نظل على الدوام نلقاكم بفرح كما الوردة الفيحاء وهي تسعد بلقاء العاشقين، تزين موعدهم وتغمره بعبيرها. نلقاكم فينتعش منا القلب كالعصافير حلقت عاليا ورفرفت في الفضاء حتى إذا بان لها الخصب والماء والاخضرار، زقزقت فرحا وعزفت مع بعضها سيمفونية السعادة والانشراح. هكذا أيها الأحباب سعادتنا بكم على الدوام لا تنتهي، لأننا اخترنا أن نجلس معا إلى الضوء والماء والياسمين، اخترنا أن يغمرنا العطر وينعشنا الهواء، اخترنا المحبة شعارا وموعدا وحديثا يملأ القلوب إشراقا فتقبل على الحياة بانشراح وتفاؤل.

الحب بوح إذا غمر القلوب، وهو أيضا سر وكتمان. وفي هذا الباب يقول علي بن عبيدة: لا تسعى إلى المودة إلا تحت سر يقيك الشبه، فإن التهتك يقطع مواد الغبطة، وليس لمهتوك ألفة، والمستور طويل المتعة. وفي هذا الباب قيل أيضا: فأما طي سر الحب وكتم ما في القلب عن كل أحد إلى آخر الأبد، فهو الذي لا يجوز سواه ولا يمكن للمحب أن يتعداه.

ركبنا صولة البحر وغنينا ليالينا، فلا حلم يرافقنا ولا عشق يضاهينا، وسرنا مثل لحنين وأوتار تحاكينا، فأين الآه يا آه لترعانا وتحيينا؟ أخاف الآن من الموج على أحلامك الغر، فأخفيها بأحلامي وأرويها شذا عمري، ولون الورد أهديها وفجر الياس والزهر. الإمضاء عبد الله البلطي.

قال سهل بن هارون لأخ له: إن كتمان السر شاهد بفضل الحزم وكمال العزم، فاحتجن سرك وصلت عليه كتمانك، وارع ما استودعت بصيانته، ولا تهتك ستره بإذاعته، وكن لفضل الرأي في ذلك مؤثرا، وبجميل الثقة بك مسترعيا. فقد قيل: من ملك في السر كتمانه وفي المال بذله، ممتع بالغبطة وعدم الندامة.

تلاقينا على ضوء الشموع وقد باتت تساجلها دموعي، وما أدري أسال الدمع مني حنينا أم تحدر من ولوعي. خلوت أنادم الذكرى وأروي لقلبي قصة الحب الرضيع، وأسمع همس آمالي تناغي سوانح خاطري وجنى ربيعي، إلى أن جال طيفك في جفوني مجال النور في الفجر الوديع.

0: يبقى الحديث بيننا عن السر والكتمان، والأقوال في هذا الباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة. سأل أحدهم حكيماً بقوله: إذا علم المحبوب صدق محبه، وفهم سر قلبه، ونزل من الموافقة في محل المكاشفة، وتناطق لما تصادقا، فأمن مالكه أن يبين ما أسر ويظهر ما أذمر. هل يتعدى ما أسره أو يكشف ما ستره؟ أجاب الحكيم: إذا بلغ المحب إلى هذه الغاية فقد أدرك النهاية، ونال من الإقبال ما تنقطع دونه الآمال. فمن الناس من يضعف لقوة التخوف، فيعجز عن انقياد الأمر في إظهار السر، ومنهم من يقوى فيهجر بالبلوى. والضعيف عن قبول أمر الحب في إذاعة ما في القلب أقوى مريرة وأصدق سريرة.
1: قالت له:
0: صف لي قلبا من غير حب. أجابها:
1: إنه تماما كحساب بنكي من غير رصيد، لا حركة فيه ولا حياة.

قال أشعب لقينة كان يطارحها الغناء: أعطني خاتمك حتى أذكرك به. فقالت له: هذا خاتم من ذهب، فأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود. وناولته عودا يابسا. ومن طرائف أشعب مع النساء أيضا أن امرأة شهيرة بإصابة العين دخلت عليه وهو في الموت، فقال لها: إن استحسنت مني شيئا فصلي على النبي. فقالت: أي شيء يستحسن؟ أنت في آخر رمق. قال: قد علمت، ولكني قلت لألا تكوني قد استحسنت خفة الموت علي وسهولة النزع فيشتد ما أنا فيه. فخرجت المرأة من عنده غاضبة، وضحك من حوله من كلامه ومات.

وحتى نلتقي مجددا عبر موعد آخر مع الحب، تعالوا نردد مع بعضنا دعوة الشاعر سيد أحمد الحردلو لحبيبته بقوله: تعالي فقد عاد ركب الربيع ونقرت الزغب أحلامنا، رفيقة دربي حبيبة قلبي، تعالي نموسق أوتارنا، ثقي أنني لن أسر الطيوب ولن أخبر الطير عن عودنا، ولا النجمات ولا النخل حتى ولا مقعد الرمل من تحتنا، ثقي أنني كاتم للهوى كما كنت عهد لقاءاتنا.

0: ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أولى الإذاعات.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: أحمد بن موسى وصناعة الآلات الجزء الثالث.

0: كان إبراهيم شابا ذكيا نابها يعمل مع محمد بن موسى بن شاكر، وقد مدحه إمام المأمون، وكان يعيش مع والدته في أحد أحياء بغداد القديمة، وقد قدمه صديق والده المتوفى أحمد بن سنان إلى أحمد بن موسى بعدما وجد فيه نبوغا واضحا في استنباط الآلات وصنع نماذجها واستخدام هذه النماذج بشكل عملي.
1: وكان إبراهيم يعاني من شح عمه التاجر ومحاولته منع ابن أخيه من الزواج من ابنته فاطمة التي تحبه.

0: سيندهش أحمد بن موسى لهذه الآلة التي أصنعها. سأضع هذه هنا ثم أربطها.
1: السلام عليكم يا ولدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عمّا.
1: الحمد لله، أنت تعمل بجد وأبناء موسى يقدرونك جيدا.
0: الفضل لك يا عمّا.
1: والدتك بصحة جيدة؟ ها؟ أعذرني، لم أزركم منذ فترة، كنت في البصرة.
0: نحن بخير يا عمّا، والدتي تذكرك دائما، كنت نعم الصديق الوفي لوالدي. لو لم تقف معنا في محنتنا كانت مصائبنا كبيرة.
1: كيف حالك وعمك؟ أقصد والدة فاطمة.
0: بخير بخير.
1: فاطمة فتاة ممتازة، وامرأة عمك سيدة جليلة. حاولت كثيرا أن تأتي لزيارتكم بعد وفاة المرحوم والدك، ولكن عمك كان يمنعها، بل وحلف عليها بالطلاق.
0: سامحه الله.
1: ما رأيك لو نزورهم معا؟ سأتحدث في ذلك مع والدتك.
0: سنسافر غدا مع محمد بن موسى في رحلة طويلة.
1: إذن نذهب اليوم.
0: لا بأس، ولكن متى؟
1: سأقول لك.

0: يا شيخ أحمد، قد تكون فاطمة فتاة ممتازة، ولكن من قال لك إن والدها سيرضى بابني عريسا لها؟
1: يا أم إبراهيم، والد فاطمة بخيل، همه جمع المال، ولكن ولدك له مركز ممتاز الآن.
0: ماذا تقصد؟ هل مركز ابني في قصر أبناء موسى يجعله أهلا للتقدم لخطبة فاطمة من والدها الثري؟ أعتقد أن والدها يريد عريسا محملا بالمال.
1: لنجرب؟
0: والله لن أجعل ابني يتعرض لخيبة مريرة من جراء رفض والد فاطمة له.
1: قد يقبل.
0: كأنك لا تعرف ذلك الرجل، إنه أحد عبيد المال، لا يرى شيئا حوله إلا بمقياس مادي. أسمع خطوات إبراهيم.
2: هل أنت جاهز للذهاب معي لزيارة بيت عمي؟
1: حاولت إقناع والدتك بالذهاب فرفضت، لذلك لا أرى ضرورة للزيارة في هذا الوقت، ولكن لا بأس يا بني، وديعه قبل رحيلك غدا، إنه عمك مهما كانت الظروف.
2: نعم، وإن نظر لنا بمعيار مختلف فنحن لا نبادله النظرة بنفس المعيار.
1: على بركة الله إذن، سأرافقك قليلا في الطريق إلى بيت عمك.
2: سأزوره وحدي إذن؟
1: هكذا رغبت والدتك، ربما كانت محقة.
0: أنا محقة في رأيي يا شيخ أحمد، وولدي يحترم رغبتي.
2: بالطبع يا أمي بالطبع.

0: الحمد لله، تمكن الخوارزمي محمد بن موسى من حل الكثير من الإشكالات التي كانت تحدث لنا نحن التجار.
1: ماذا تقصد يا أبي؟
0: اسمعي، أدخل الأرقام بدلا من الأحرف، واخترع بيوتا للأرقام، آحاد، عشرات، مئات، ألوف، ومنزلا للآحاد يبدأ من اليمين، ثم يليه منزل هو منزل العشرات، وهكذا. وقد وضع الصفر مكان المنزل الخالي. إنه عمل عظيم سهل حساباتنا التجارية.
1: من الذي يطرق بابنا في هذه الساعة؟
0: صرفت الخادم اليوم، كلفته بالعمل في نقل بضائعنا الجديدة. اسمعي، أرخي نقابك وافتحي الباب يا فاطمة، هيا.
1: حسناً حسناً يا أبي. إبراهيم، أهلاً بك يا ابن العم.
2: السلام عليكم. كيف الحال يا عمة؟
0: الحمد لله خير. أحدث شيء لكم؟
2: جيت أودعكم فقط زيارة. أمستغرب زيارتي يا عمة؟
0: لا، خفت أن يكون قد حصل لكم مكروه.
1: كيف حال امرأة عمي؟ لما لم تأتي معك؟
2: لا تخرج من البيت إلا نادرا.
1: نحن مقصرون معكم يا ابن العم.
0: فاطمة ادخلي، والدتك بحاجة لمساعدة، تعلمين أنه لا خدم في المنزل.
1: سأدخل يا أبي، ابقى معنا على العشاء يا إبراهيم.
0: ألا ترينه مشغولا؟ يستعد للرحيل غدا، بالتأكيد لن يستطيع تناول الطعام معنا، أليس كذلك يا إبراهيم؟
2: كما تشاء يا عم، كما تشاء. لا أستطيع تناول الطعام معكم.
1: لماذا تفعل ذلك يا أبي؟ إنه ابن أخيك.
0: ادخلي وساعد أمك، لا دخل لك بالموضوع، هيا. قل لي يا إبراهيم، هل استلمت الدار الجديدة المجاورة لقصر أبناء موسى؟
2: نعم، وأستخدمها أحيانا لنسخ الكتب والمخطوطات. أمي تصر على الإقامة في دارنا القديمة، هي موطن ذكرياتها كما تعلم.
0: أوه، ذكريات، ما هذه العاطفة الزائدة عن حدها؟ لما لا تعرض الدار للبيع؟ سأستحصل على ثمن مرتفع لها.
2: مستحيل، مستحيل أن ترضى ببيعها.
0: أقنعها أنت، ما دمت تملك دارا أخرى أوسع وأكثر جمالا.
2: أنا مع أمي في كل ما تقرره يا عماه، ولن أفرض عليها أمرا.
1: أمي تصر أن تبقى معنا على العشاء يا إبراهيم.
0: أمك تصر والرجل مشغول.
2: لا بأس أن أتعشى معكم إن رغب عمي بذلك.
0: طيب طيب، لا مانع عندي.

0: خير، من الذي يطرق الباب؟
1: سأفتح الباب.
2: دعي عنك يا فاطمة، سأفتح أنا الباب.
3: سيدي سيدي.
0: خير، ما الذي جرى لك؟
3: رجال المحتسب يا سيدي.
0: رجال المحتسب؟ ماذا فعل رجال المحتسب؟
3: أغلق الدكان، وقد أرسل المحتسب شرطته للقبض عليك.
0: أنا؟ ولماذا؟ لماذا يقبض علي؟
3: اشتكى بعض الناس من أن الزيت الذي تبيعه هو زيت مخلوط، ليس زيتا صافيا من الزيتون.
1: ماذا تقول؟ صحيح يا أبي؟
0: ماذا تقولين يا فاطمة؟ معقول أن أفعل ذلك؟
3: أرجوك يا سيدي، سيصلون خلال لحظات، عجل بالاختفاء.
1: ولماذا يختفي؟ لا يمكن أن يفعل ذلك، أبي بريء ولا يغش، أليس كذلك يا أبي؟
0: نعم نعم. يا إلهي أعني على هذه المحنة الجديدة، أنا نادم نادم يا رب.

0: بالطبع أدان القاضي التاجر الجشع، وتفوق إبراهيم في عمله مع أبناء ابن موسى، وقد اصطحبه محمد في رحلته إلى الشام، كما رافقه أحمد في طلب يد ابنة عمه فاطمة، إذ كان يقدر فيه ذكاءه وعبقريته.
1: وقد أصبح إبراهيم فيما بعد أحد أهم العاملين في علم الحيل، وألف كتاباً في الري المتوازي والري بواسطة القناطر المعلقة، وتكلم عن الري بالتنقيط في المناطق الصحراوية.
2: معنا أحنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح يقول إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية، بل أصبحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية دعوة عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج في الصبة الحالية، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج ودعماً للفلاحين. وزيرة المالية مشكات سلامة تكشف عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. هذه الإجراءات تتمثل أساساً في توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل الأول من جانفي الماضي دون بطاقة رمادية، أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطاً بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقاً للتشريع الجاري به العمل. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد طفلين وإصابة 3 آخرين وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية مساء أمس، رداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إطلاق عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، والتي ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. ختاماً، ومن جانبه رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يحذر من أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
5: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، ليس أجمل من استقبال يومنا بهذه الأوصاف الجميلة لروضة غناء بإمضاء الشاعر العربي بن عمار. وحديقة فيها يطيب المضجع، يشفي العليل عبيرها المتضوع، وافيتها والشوق يلهب خطوتي، والأفق للشمس الوديعة مخدع. فإذا الغصون الحاليات بدوحها كالغيد لاح بجيدهن مرصع، وثمارها قد أينعت وتمايلت، فأملن شهوة زائر يتطلع. وفراشها من كل صبغ وشيوه جالت به من كف عبقر إصبع، والطل باكرها يداعب حلمها، فاستيقظت من نومها تتفزع. والماء يجري تحتها لخريره، لحن الصبابة فجرته الأضلع. ينساب لا ماء على حصبائه، بل ذوب در في النضار يذعذع. يسري النسيم خلالها، فيروعني من دوحها رقص العذار الأروع. لحفيفه خطرات ألطف غادة مرت تجر ذيولها تتمنع. والورد يبسم من مناغات الصبا، وإذا يداعبه الندى يتدمع. تشهى أرق أسيلة لو أنه بخدودها طول المدى يتربع. وعيون نرجسها تغازل إلفها، في معبد العشاق باتت تركع. وطيورها تشدوك حتى إنه لم يبق فيك إلى الكآبة موضع. وفراشها الوسنان يقفز حالما، يسبيه كأس للمفاتن مترع. وإذا سمعت لكل ساقية بها أهزوجة الأحلام هام المسمع. تحنو عليك بوارفات ظلالها، وبكل ميسور الجنى تتبرع. لو أنني يوم الجزاء بمثلها أحظى، لكان لي المقام الأرفع. بجمالها افتخر الربيع، وفي ذرى ساحاتها تشدو بلابل أربع.

قيل في العمل: العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسان ولإنماء شخصيته ولضمان مستقبله ولتقدم البلاد وازدهارها. قال الشاعر: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. وقيل: لا قيمة لمعرفة بغير عمل، ولا لعمل بغير معرفة، ومن لا يعمل فإنه والميت سواء. كما قيل: من يقعد عن العمل وهو قادر عليه فإنه يصبح مستعطيا أمام هيكل الحياة، بل مضغة في فم الجوع والهلاك. وقال جبران: كل سعي أعمى ما لم توجد المعرفة، وكل معرفة سدى ما لم يوجد العمل، وكل عمل جهد فارغ ما لم توجد المحبة. وقالوا: العمل لا يتفاوت بالنوع، وإنما يتفاوت بالإتقان. لا حياة خارج العمل، ولا قيمة لمن لا يعمل. وقال أحد المجربين: أنا أعرف في بعض الأحيان أنني سأواجه أموراً صعبة ومعقدة، ولكنني لن أدعها تبني أعشاش الهموم في قلبي، بل سأعمل على مواجهتها بفهم ورحابة صدر وحكمة وشاعرية، لكي تصبح أعمالا سهلة ومفيدة ورائعة.

قال بعضهم: الأديب من يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويورد أحسن ما يحفظ. وقال أحد العلماء: إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم كان يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله كان يوم دراسته، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا يكون إماما من حدث بالشاذ. وقيل: العلم هو وسيلة الإنسان الوحيدة لحل مشكلاته، فالعلم أفضل سبيل إلى تعويد المرء الموضوعية والنزاهة في أحكامه، وتخليصه من التحيز والنظرة الشخصية للأمور. ومن كتاب كليلة ودمنة: العالم إذا افتقر فعلمه الذي معه يقويه، كالأسد معه قوته التي يعيش بها حيث توجه. قال أحدهم لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى تمسك.

حكم وأمثال. امحظ أخاك النصيحة وإن كانت عنده قبيحة. من بذل لك مودته أجزل لك عطيته. الأحمق لا يبالي ما قال، والعاقل يتعاهد المقال. من غلب عليه العجب ترك مشورة الرجال. جانب مودة الحسود وإن زعم أنه ودود. إذا جهل عليك الأحمق فالبس له سلاح الرفق. من حفظ سره ركب أمره. من جرى في ميدان أمله عثر في عنان أجله. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك.

قال ابن المقفع في كتاب الأدب الكبير: اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة في المعاش والمعاد، فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم. وقال أبو حامد الغزالي في كتابه بداية الهداية: من حقوق الصحبة الواجبة مع الأصدقاء الإيثار بالمال والمبادرة بالإعانة وكتمان السر وستر العيوب والسكوت عن تبليغه مذمة الناس وإبلاغه ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث ودعوته بأحب أسمائه إليه والثناء عليه بما يعرف من محاسنه وشكره على صنيعه في وجهه والدفاع عنه في غيبته ونصحه باللطف والعفو عن زلته وإحسان الوفاء مع أهله والتخفيف عنه في المكاره وإظهار السرور لرؤيته والسلام عليه عند لقائه.

لقد كثر الشعر في الصداقة والصديق، ومن أحلاه وأحسنه: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال محمود سامي البارودي: إذا لم يكن للمرء عقل يرده إلى الحلم، لم يبرح مدى الدهر عاتبا، وإن هو لم يصفح عن الخل إن هفى، أقام وحيدا أوقظ العمر غاضبا. وقال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. وقال آخر: امحظ مودتك الكريمة، فإنما يرعى ذوي الأحساب كل كريم. وإخاء أشراف الرجال مروءة، والموت خير من إخاء لئيم. وقال يحيى بن أكثم: وقارن إذا قارنت حرا، فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه، فنادي به في الناس هذا جزاؤه.

كلمات من ذهب. إن العواصف التي تعجز عن اقتلاعي لا تزيدني إلا قوة. النجاح فرصة ينبغي ألا يدعها الإنسان تفلت منه متى سنحت، والنجاح صورة صادقة لشخصية الفرد وسلوكه، والنجاح ليس لغزاً ولكنه مجموعة عوامل يجب توافرها في من يريد أن ينجح. لا تدع شيئاً في الوجود يسلبك الرجاء والإيمان والأمل. القدر أعطى الإنسان الشجاعة على التحمل. لا يطلب الكمال من المرء، ولكن يطلب منه أن يكون في كل يوم أحسن منه في اليوم الذي مضى. إن كنت عصاً فكن ليناً، وإن كنت سيفاً فكن قاطعاً. ليس المهم كيف تواجه النجاح، بل الأهم كيف تواجه الفشل. الثمرة الناضجة تسقط قبل غيرها من الثمار. الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. يجب أن نعيش كما نفكر، وإلا اضطررنا عاجلاً أو آجلاً أن نفكر كما نعيش.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشروع بداية من اليوم في تقديم الدروس في المواد الأساسية لتلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة، وذلك حتى 10 مايو الجاري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وزيرة المالية مشكات سلامات تعلن عن إجراءات جديدة لتزوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000. شركة تونس لطرقات السيارات تعلن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الجمعة المقبل، وذلك بداية من الساعة 7 صباحا وإلى حدود الساعة 7 مساء لاستكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقلة. شركة تونس لطرقات السيارة أوضحت في بلاغ لها أنه بإمكان قاصدي مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. انطلاق فعاليات المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية أمس بمدينة قربة من ولاية نابل ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الأفريقية. في أخبار العالم، 3 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى في قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تطال عددا من المواطنين، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم شن غارات على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يرد بتكثيف هجماته على قوات الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أمس عن وجود محادثة إيجابية للغاية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الأمور تسير على ما يرام. ترامب أفاد في المقابل بأن واشنطن ستبدأ اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز. ختاماً، وفي أول رد فعل رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي إطلاق مشروع الحرية، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يحذر من أن أي تدخل أمريكي في النظام الملاحي لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية وهذه أسرة يوم سعيد، نرافقكم ونصبح عليكم حتى للتسعة متاع الصباح. نحن معكم إن شاء الله يا ربي نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم رباح، نهاركم رزق، نهاركم فرحة، نهاركم صحة، عودة موفقة بعد ثلاثة أيام عطلة غرة ماي، ثم نهار سبت ولحد اليوم نستأنفوا اليوم الاثنين 4 ماي 2026، 17 ذو القعدة 1447، عودة موفقة، بداية أسبوع طيبة ونهار مبروك سعيد لكل من اختار موجاتنا. مش يبدأ نهار ونحن فريق يوم سعيد نقوم متفائلين خاطر إيماننا بربي كبير ونعرفوا اللي اليوم مش يكون خير برشا من البارح واللي القادم ديما أفضل. فريقنا اليوم في حمزة صفار نقول له صباح النور، هو معنا في الإخراج الإذاعي اليوم، عبد اللطيف الوسليتي في تنسيق فقرات لقناة، وفاروق الزرعي هو اللي وصل لكم صوتنا وصورتنا. في وضع قائمة الأغاني أمين الشبلي، وفي الأعداد والتقديم نبيل عبيد. تقولكم يومكم سعيد الناس الكل.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: نهاركم زين مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا 6:15 هكا بدينا نحن كيما كل يوم بصوت المنشد أحمد جلمام ونختموا ساعة هذه كيما عودناكم زيدا بصوت فيروز وما بيناتهم مجموعة من الأخبار. ما نبدأو بأوقات الشروق والغروب بالنسبة لليوم. شروق الشمس في بلادنا 25 دقيقة وغروبها يكون 27 دقيقة. أوقات الصلاة اليوم صلاة الصبح 3:44 دقيقة، الظهر منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4:03 دقائق، صلاة المغرب 7:13 دقيقة، وصلت العشاء 8:49 دقيقة. ربي يتقبل من الجميع وين ما كنتوا في خدمكم، ديجا بديتوا في الثنية في الدار، ما زلتوا في حوانتكم تخدموا بالليل وما زلتوا ما روحتوش البرة من تونس، في بلاد من البلدان ينجم يكون التوقيت مختلف علينا، نص نهار توا ولا العشية، مهما كان الوقت عندكم ومهما كان المكان اللي انتم فيه ان شاء الله تكونوا بخير ومتابعة طيبة لنا للتسعة متاع الصباح، وان شاء الله بداية أسبوع كلها نجاح لكل مستمع وكل مستمع. قد ما نتمنى لكم شوية أنا، لأنه هكا الدعوة اللي تخرج من قلب ديما من أبائنا وأمهاتنا، وكعليش اخترنا أنه يوميا يكون عنا دعوة خير من عندهم لكم أنتوما من القلب للقلب، إن شاء الله دعوة مستجابة.
2: دعوة خير.
3: الله يعليك على مين يعاديك ولا يشمت عدو فيك.

0: ويرحم لك ربي والديك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة ويعطيك الهيبة وذهب الويبة. إن شاء الله أنت تتمنى والرسول يبارك. الله يفتح لك كل باب مسكر.
1: دعي وتخير.
2: يا ربي عفوك للعاصين متسعون.

0: وعافني واعف عني، وعافني واعف عني كلما خطرت خواطر الغي في صحوي وفي حلمي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. يوم سعيد مع نبيل عبيد
2: ومع الفريق الكل، معكم انتم اغلى مستمعين. 6:04 للي يسأل على الوقت، نجدوا تحيه للناس الكل، تحيه خاصه لمستعملي طريق، لانه العالم يحيي في نهار كيما اليوم من كل سنه 4 ماي، اليوم العالمي للمرور.
1: ثنيه زينه،
2: ثنية زينة للناس الكل في 4 ماي من كل سنة، اليوم العالمي للمرور، مناسبة تجدد فيها الدعوة إلى احترام قواعد الطريق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية. واحدة واحدة نوصل الناس الكل لباس. الموعد هذا سنة يتزامن مع انطلاق أسبوع المرور العربي 2026، ينطلق اليوم ويمتد حتى 10 ماي. شعاره تمهل نحن بانتظارك، رسالة لأي واحد هو في ثنية توا. الأسبوع في العالم العربي يشهد تنظيم حملات توعوية، مجموعة من الفعاليات، التظاهرات، الأنشطة الميدانية، توعية خاصة الجيل الجديد والشباب. الجهود تجي في مقاربة شاملة للحد من حوادث الطرقات اللي ما زالت للأسف من أبرز أسباب الوفيات. ما نحبش نحكي على الموضوع هذا الصباح، خاصة أنه في تونس نحن أدرجنا اليوم هذايا، اليوم العالمي للمرور، مع يوم التضامن مع ضحايا حوادث المرور اللي يكون نهار 3 نوفمبر من كل سنة. فبالتالي نحن كل يوم نقولوا لمستعملي الطريق، سواء يسوقوا ولا مترجلين، واحدة واحدة إن شاء الله تخرجوا من داركم لباس وتروحوا الناس الكل لباس في أحسن حال، وتوصلوا وين انتم ماشيين لوجهتكم كيف كيف، زادة سالمين غانمين. ثنية زينة للناس الكل.

يا ورد مفتح على خده صوت عدنان الشواشي. صباح الورد والفل لكم الكل ومرحبا بكم. مادام نحكينا على طرقات قبيلة نمشي لشركة تونس لطرقات السيارة. إذا انتم مش تستعملوا طريق السيارة اليوم تعلمكم الشركة على غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم 4 ماي ويدوم الغلق هذا حتى نهار الجمعة 8 ماي من 7 متاع الصباح ل 7 متاع العشية. علاش؟ لأنه فما أشغال غاديكة. غلق المحول في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي الموجود في محولي هرقلة. كعلاش تنجموا تمشيوا إذا أنتم قاصدين ربي المدينة هرقلة ولا جايين من غاديكا تمشيوا على محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة أو تواصلوا سير إلى محول مطار نفيذة حتى تستكمل هذه الأشغال. إن شاء الله طريق السلامة مرة أخرى للناس كل من 7 متاع الصباح ل 7 متاع العشية. وكذكروا انطلاقا من اليوم حتى نهار الجمعة 8 ماي 2026.

0: قلت لك ما تبعش الجرة. قلبي ما يهواش اثنين، قلبي ما يهو كان الإذاعة الوطنية، دونك تبعنا نحنا، قد معنا، مرحبا بكم، يومكم سعيد. نحنا هوني للتسعة متاع الصباح، وفي الوقت هذايا ديما ناخذوا فكرة أولية على الطقس كيفاش مش يكون طقس اليوم. معنا سي بلال يحيى من المعهد الوطني للرز الجوي، نقول له يومك سعيد ومرحبا بك.
1: يومك سعيد أخت نبيلة، مرحبا بك، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك وكيف المستمعين
0: وليك أنت زادة ولكل العاملين في المعهد. طقس اليوم بلال كيفاش مش يكون؟
1: طقس اليوم الاستقرار في حالة الطقس، وكذلك بالنسبة لدرجة الحرارة معناتها تقريبا معناتها مازلنا معنيين بهذا الاستقرار في حالة الطقس تقريبا اليوم وغدوة إن شاء الله. العمل اللي قلق شوية اليوم خاصة هو عمل الرياح اللي نظرا تكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية، ساهم في اضطراب البحر، بالتالي البحر اليوم يكون مضطرب إلى محل شد الاضطراب خاصة من السواحل الشرقية بداية من خليج الحمامات إلى منطقة الشابة وخليج قابس. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله كيف يتواصل هذا الاستقرار مع ارتفاع اللي يكون نسبي في درجة الحرارة خاصة في المنطقة الداخلية، ونعود من جديد معناتها لأيامات القادمة إن شاء الله بأكثر تفاصيل في نشرة مفصلة.
0: طقس مستقر اليوم، درجة الحرارة ترتفع غدوة، أكثر تفاصيل ناخذوها 7:30 في نشرتنا الجوية المفصلة، مع تحيتنا للمهندس بلال يحيوي من المعهد الوطني للرز الجوي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: وعلى موجات الإذاعة الوطنية يتواصل اللقاء في يوم سعيد نحكيه على نجاحات أمنية، مواصلة المجهودات الكبيرة لمقاومة شبكات ترويج المخدرات، حجز كمية هامة ممتلكات فاخرة وأموال. منين مش نبدأ ونبدأ بالمهدية، شبكة لترويج المخدرات قضوا عليها أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة بتاع الشؤون العدلية. الشبكة هذية تنشط في جهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. العملية وفق البلاغ اللي جاء على السلطات المختصة أسفر على أولا حاجز مجموعة كبيرة من المواد المخدرة، ثم نلقاو القبض على أفراد أعمارهم بين 24 و 66 سنة. تم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المسوق و2 سيارات فاخرة و3 دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي قد يكون من عائدات النشاط الإجرامي هذية. وأذنت النيابة العمومية بالطبيعة بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، مش فقط في المهدية، حتى في سيدي بوزيد نفس الشيء. الإطاحة بشبكة دولية المرة هذه لترويج المخدرات وحجز 270 صحيفة من القنب الهندي. نفس الشيء صار في سوسة. في سوسة تم أيضا التفطن إلى وفاق إجرامي وحجز آلاف الأقراص المخدرة. العملية الأمنية هذه ألقوا فيها القبض على شخصين عمرهم بين 20 و 26 سنة يشتبه في تورطهم ضمن الشبكة هذه الدولية، وتم حجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قدرت ب 6850 قرص بريكابالين، إضافة إلى دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في عمليات الترويج والتنقل. وكيف كيف تم الاحتفاظ بهم وتتواصل مجهودات رجال الأمن ونساء الأمن والحرس الوطني وكل قواتنا للقضاء على هذه الآفة اللي تهدد الأجيال الجديدة، الشباب، تهدد مجتمعنا. فتحية لكل عون شارك في هذه العمليات الأمنية ومزيد من النجاحات لهذه المجهودات للقضاء ولمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات وكل أشكال الجريمة.

الحب جميل مع صون العشرة، والحب جميل مع صون العشرة.

0: مسرورة بمحبة وحنان بمحبة وحنان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: يوم سعيد مع نبيل عبيد
3: ومع كامل مستمعينا ومستمعاتنا، مع فريقنا أيضا. توا 6:48 دقيقة، بعد شوية مش نبقاو مع صوتها، صوت فيروز. لكن قبل حبيت نرجع لبريان دامز في تونس، يغني في مسرح دوقة الأثري. سهرتين على بعضهم، كانوا سهرتين من أنجح السهرات، ونقلت أجمل صورة لتونس من خلال المنصات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال القنوات التلفزية. المغني الكندي هذية اللي تضامن مع غزة خلال الحفلات متاعه، اللي لقى إقبال كبير من الجمهور. حفلة كانت وقت البارح وحفلة البارح في الليل، وفي الحفلة الأولى حضرت سيدة وزيرة الثقافة وأيضا وزير الشؤون الخارجية، وكان لقاء جميل جدا في مسرح دقة مع الفنان العالمي بريان دامز. وكان منبهر هو الآخر بتونس، ونشر على صفحته فيديو مش تلقاوه بالترجمة متاعه على صفحتنا، صفحة الإذاعة الوطنية على الفيسبوك. أيضا في الويكاند فقدنا صوت من أجمل الأصوات العربية، 50 سنة من الغناء. نحكيه على هاني شاكر بعد، مش نرجع لهاني شاكر، لكن توا نخلي المجال فيروز ترافقنا بصوتها حتى نشرة أخبار السبعة يقدمها شهاب الحجلاوي، وفيها كل المستجدات الوطنية والعالمية. بعد الأخبار نرجع اليوم مع فقرة الخبير وأستاذ القانون البنكي محمد نخيلي، نحكيه على الصين وإعفائها من الأداءات لكل المنتوجات اللي تمشي من البلدان الإفريقية، 52 بلد بما في ذلك تونس. نقرأ ما وراء الخبر هذية، نشر جوية المفصلة 7:30، ومن بعد نمشي معاكم لوزارة التربية ودروس الدعم لتلاميذ السنة السادسة والتاسعة والبكالوريا عبر منصة جسورة. ابقوا معنا، متابعة طيبة.

0: الدكتور حكيم.
1: من الأحسن نشري لفاحات من أماكن مراقبة نظيفة وتكون منصابة السناء، نرحيها ونخبيها في دباب زبلار باش نحميها من التلوث.
0: الدكتور حكيم
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الإطاحة بشبكات لترويج المخدرات بسيدي بوزيد وسوسة والمهدية وحجز أكثر من 6800 قرص مخدر. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملات تفضيلية مدة عامين. اتحاد الفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني المعدل لوقف إطلاق النار. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة إثر عمل استعلامي وميداني دقيق من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الشبكة وحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة قدرت ب 6850 قرصا. وتمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية وحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي. كما تم أيضا تفكيك شبكة لترويج الكوكايين تنشط بجهة المهدية وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة وفق ما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني. شرعت الصين منذ بداية هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، مع منح تونس معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه الوجهة. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس الأول جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق ما صرح به للأخبار المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة.
7: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الانتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الانتاج من أدوية، من تلربات، من ميكنة، من معدات. الحاجة الثانية اللي طالبنا به سلم تعيير الحبوب ماذا بينا نتجاوزوها خاطر جودة الحبوب فاش نحققوها احنا لما نقوموا بحزمة فنية كاملة تبدأ منذ الزراعة باستعمال مدخلات دي بي لمونيتر وسط الموسم سنة نقص دي بي عند الحراسة دونك زرعنا من غير دي بي في وسط العام لمونيتر يغيب ويحضر في أماكن دونك تقريبا أماكن ما فاتتش 20% يعني سيؤثر على جودة الحبوب هذاك علاش احنا قلنا سلم التغيير ما نعتمدوش سنة سينو الفلاح متضرر.
6: وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري دعا المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحين فتح بن خليفة إلى دعم القطاع وتبسيط جملة من الإجراءات التي باتت عائقا أمام ديمومته وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.
7: عندنا مواني تشهد تهري البنية التحتية متاعها ولا تدخل من وكالة مواني تجهيز الصيد البحري رغم الاقتطاعات اللي تتمتع بهم الوكالة هذه والأموال اللي ترصد لها من أموال البحارة في الانتاج تاعهم. حاجه اخرى منظومه الاقمار الصناعيه اللي فتره 2016 جابوها لنا لحمايه البحاره من الغرق والكوارث اداءات مشطه جدا توصل 7 منين في السنه وحتى عند حدوث خلل في البي ام اس يعاقب البحار من طرف وزاره الفلاحه. اليوم اصبح البحار يعاني يمنع من الابحار احيانا بثلاث اربع مرات في الشهر بسبب انه البي ام اس تعطل وبدعوى انه البحار هو من قام باعطال هذا وهذا امر مخالف.
6: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه حيث تقوم لجنة فنية بزيارات تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصبع.
8: الحصاد يتدخل فيه برشا أطراف خاصة على توفير مستلزمات للحصاد كما آلة الغيار كما تلب الربط وهذا إن شاء الله احنا حتى في اللجنة اللي عملناها على مستوى ولاية الكاف ودعينا له كيف كيف من تحضير للموسم ومن خلال خاصة في عملية القبول وعملية إجلاف الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظار في التقبيل كيف كيف على مستوى منحة التسليم السريع خاصة في ماء الشعير احنا طلبنا باش تكون في آخر أوت إن شاء الله. العملية نتاع القبول هو الإشكال ديما المطروح هي عملية الربح إن شاء الله هسنا عملية الإجلاء تكون في الأبان وبالتالي إن شاء الله يتعدى موسم طيب.
6: افتتح أمس بمدينة قرباء المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة علمية تنظمها الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين بهدف تطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات وفق ما يوضحه للأخبار رئيس الجمعية الدكتور خليل عتيق.
9: مؤتمر هذا يهم مجال البيولوجيا الطبية تحاليل المخابر الطبية في باش نتطرق للصحة الواحدة لبنوك الدم ونقل الدم. عنا زاد موضوع حول المضادات الحيوية كيفية القضاء على البكتيريا كيفاش ننظموا ليكيب نتاعنا في المختبرات تحاليل طبية. زاد عنا الاعتماد والجودة في نتائج التحاليل.
6: توافد موفى الأسبوع على المنطقة السياحية برقع عند راهم 60 وكيل أسفار من الجزائر للتعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخريطة التسويقية لصائفة 2026. وأكد المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عيسى المرواني أن الوجهات السياحية بتبرقع عند راهم تحولت إلى منطقة جاذبة للسائح الجزائري الذي ما زال يتصدر لائحة السياح الوافدين على الجهة في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة مساء أمس غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة القادم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء وذلك في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولي هرقلة. ويمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: غير مقبول هكذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على المقترح الإيراني المعدل لوقف إطلاق النار. وأفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وهو قيد الدراسة حاليا. وقال السفير الإيراني السابق لدى لبنان مجتبى أماني إن بلاده لن تنجر إلى مفاوضات بشروط مسبقة، مشددا على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون صفقة مرضية لإيران وتأخذ في الاعتبار المستجدات الميدانية والتعويضات عن خسائر الحرب. وأوضح أماني أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندا يمثل رؤية طهران لإنحاء الحرب، معتبرا أن طلب التعويضات من الولايات المتحدة وإسرائيل أمر منطقي بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها بتغيير النظام أو كسر إرادة الصمود. وأشار إلى أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة في الملف النووي الإيراني، بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ ما وصفها بعملية مشروع الحرية صباح اليوم لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أن السفن البحرية الأمريكية ستكون بالجوار تحسبا للحاجة إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. وأضافوا أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة في المضيق وخالية من الألغام الإيرانية. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا فاروق الزرعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: الإطاحة بشبكات لترويج المخدرات بسيدي بوزيد وسوسة والمهدية وحجز أكثر من 6800 قرص مخدر. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها من الصين إلى الصين مع معاملة تفضيلية مدة عامين. اتحاد الفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظراً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني المعدل لوقف إطلاق النار. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع كل مستمعينا ومستمعاتنا. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. رجعنا بصوتنا بها كراولي، هذا آخر إنتاجها، غنيتها جديدة الأيام. إن شاء الله الأيام ما تحملنا كان النجاح والتوفيق وكل الأخبار السارة والسعيدة. 7:18 دقيقة على موجاتنا، نفتح صفحتنا الاقتصادية ونتحدث عن الصين اللي بدأت منذ بداية هذا الشهر، شهر ماي 2026، في تطبيق إعفاء جمركي كامل على كل السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة إفريقية. عندها معها علاقات دبلوماسية، تونس عندها معاملة تفاضلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. نحن حبينا نقرأ الخبر هذا بكل تفاصيله وأبعاده وكعليش في فقرة الخبير مع أستاذ القانون البنكي محمد الخيلي. نرجع لتفاصيل هذا الخبر.
2: الخبير
1: سي محمد الخيلي، صباح النور، أهلا وسهلا بك. إذا الصين وشروحها في تطبيق هذا الإعفاء الجمركي انطلاقا من هذا الشهر وتعامل تفاضلي، إيش معناها على مدة عامين؟ نفهم معك أكثر الخبر هذايا.
3: صباح الخير نبيلة، صباح الخير للسادة المستمعين الكل. فعلا كما قلت نبيلة، اليوم الخبر حول الإعفاء الجمركي الكامل اللي منحته الصين ل 53 دولة إفريقية عندها معها علاقات دبلوماسية وابتداء من 1 ماي 2026. لكن باش نوضحوا الأمور أكثر، هالإعفاء هذايا هو منحته الصين للبلدان التي تصنف ضمن الدول الأقل نمو في إفريقيا. لكن تونس راهي ماهيش منصنفة من الدول الأقل نمو. تونس حصلت على الإعفاء هذايا مش من 1 ماي 2026 كما 53 دولة أخرى، لكنها حصلت عليه من 1 ديسمبر 2024 لمدة سنتين، وهي مصنفة كدولة معناتها ماهيش مصنفة كدول أقل نمو، بالعكس، لكن لأنها عندها علاقات دبلوماسية ممتازة مع الصين. تعرف اللي منذ زيارة السيد رئيس قيس سعيد للصين الشعبية، زيارة الدولة والاستقبال معناها التاريخي اللي عملوه له يشهد على عمق العلاقات الصينية التونسية الضاربة في القدم، وهي معتها علاقات تاريخية زادت تعزت بالزيارة الرئاسية، وعديد الاتفاقيات تم إمضائها معتها بمقتضى ولا بمناسبة هذه الزيارة. لكن باش نحلوا الأثر المتوقع على الاقتصاد التونسي، الأثر الإيجابية هي زيادة الصادرات التونسية إلى الصين، حتى الإعفاء هذا يخفض تكلفة المنتجات التونسية. بالطبيعة كي تعمل إعفاءات جمركية أنت بمئة في المئة، اليوم معناها يولي التصدير يشمل كان كلفة النقل لك هو الكلفة اللوجستية من غير ما يدفعوا أداءات جمركية على السلع اللي تم تصديرها للصين، وتكلفة المنتجات هذية معناها باش تنخفض كما زيت الزيتون، التمور، المنتجات الفلاحية، الصناعات التقليدية، وربما بعض المكونات الإلكترونية والميكانيكية، مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق الصيني الضخم اللي قادر أنه يستوعب معناها جميع الصادرات اللي تمشي له من تونس. هذا من شأنه أنه يحسن الميزان التجاري، خاطر تعرف اللي تونس تعاني من عجز تجاري مع الصين، خاصة نحن نستورد في استيراد ضخم للآلات الإلكترونية، الآلات الميكانيكية، النسيج، وهذا الإجراء قد يقلص العجز الجزئي إذا كان نجحت تونس خاصة في اقتناص الفرصة هذه وترفيع من صادراتها. من ناحية أخرى، الإجراء هذا من شأنه أنه يجذب استثمارات صينية، على خاطر المنتجين والمصدرين التونسيين قد يشجعوا الاستثمارات الصينية، معناتها أنها تجي وتستثمر في تونس، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف والتبريد والخدمات اللوجستية لتسهيل التصدير، وكذلك تنويع الأسواق التونسية بدل من الاعتماد على الأسواق التقليدية اللي يقعدوا ديما شركائنا معناها الاستراتيجيين. لكن زادة تنفتح تونس على أسواق جديدة كما الصين، وهي نافذة جديدة للصادرات التونسية، مما يقلص المخاطر الجيوسياسية التي تتأثر معناها خاصة بالأزمات وبالحروب الإقليمية اللي تصير. لكن زادة كيف لازمنا نكون حذرين التحديات، على خاطر اليوم لازم نقتنص المستثمرين نتاعنا الفرصة هذية، على خاطر اليوم نعاني من ضعف العرض التصديري التونسي. اليوم تونس تحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج والجودة نتاعه لتلبية الطلب السوق الصينية، خاصة من ناحية المواصفات والمعايير الصحية والتغليف والتسويق. كيف كيف اليوم عندنا منافسة شرسة من دول شقيقة وصديقة كالمصر والمغرب وجنوب إفريقيا، اللي ستستفيد أيضا وتكون زادة كيف كيف هي بيدها عندها قدرة على توفير كمية كبيرة زادة من الصادرات. اليوم لازمنا نخدمه أكثر على تذليل العقبات الغير جمركية كما الإجراءات الصحية والشهادات والتراخيص، وزادة نخدمه على أنه نزيده نرفعه في المدة هذه، خاصة أنه سنتين معناها هي الفترة الأولية، لأن إن شاء الله توصل معناها المدة غير محدودة من الإعفاءات هذه. كيف كيف هل الإجراء هذا عنده أثر إيجابي على العلاقات التونسية الصينية، خاطر خاصة أن الصين تمنح تونس معاملة خاصة رغم أنها ليست من الدول الأقل نمو، وهذا يعكس تقدير العلاقات الثنائية وفتح معناها شراكة جدية مع تونس، وهذا تكامل مع مبادرة الحزام والطريق اللي جاء على أنقاض طريق الحرير، اللي يحفز تونس في انخراط أكثر في مشاريع الحزام والطريق، خاصة من ناحية المواني والمناطق اللوجستية والصناعة التحويلية، باش تكون هي نقطة عبور ل معناتها الواردات الصينية نحو إفريقيا ونحو أوروبا، نظرا لأن تونس هي بوابة المتوسط وبوابة أوروبا وبوابة إفريقيا زادة كيف كيف. زادة كيف كيف هذا يعزز التبادل التقني والثقافي، وزيادة التبادل التجاري ستؤدي حتما إلى تبادل الخبرات كما التدريب وإنشاء مراكز تسويق تونسية صينية، ويعزز رؤية الصين كشريك عادل، مما يمنح تونس ثقة أكبر في التعاون مع الصين بدلا من أنه تتعاون مع معناها صناديق كما مثلا اللي صار مع صندوق النقد الدولي، حيث أنه باش يكون فما إملاءات وكل شيء. اليوم الصين تحترم الخصوصية متاع الدول، تحترم سيادة الدول، وتنتصب كشريك معناها استراتيجي في التعاون قائم على الربح بين الطرفين. لذلك فإن تونس توا تحتاج الخطة وطنية سريعة للاستفادة من الفرصة هذية، لتحديد المنتجات الأكثر طلبا، تحسين الجودة، الترويج في المعارض الصينية، إقامة شراكات مع موزعين صينيين، والإجراء الأحادي جانب هذا من الصين، يعني أنه غير مشروط، لكن تونس هنا مطالبة من أنها زادة كيف كيف تعمل تسهيلات للاستثمارات الصينية، تحسين مناخ الأعمال متاحة لضمان استمرار الامتياز بعد السنتين هذوما، واليوم معناها مع المحافظة ديما مع الشركات الاستراتيجية الكلاسيكية اللي عنا، فتح أسواق والمحافظة على الأسواق القديمة، بحيث أنه اليوم تكون الدبلوماسية الاقتصادية متاعنا شبيهة بالدبلوماسية السياسية. احنا أصدقاء الجميع ويدنا مفتوحة للجميع، وخاصة لمن يحترم خصوصيتنا وسيادتنا. في الأخير هالمبادرة هذه تمثل فرصة تاريخية لتونس لتنويع صادراتها، لتحسين ميزانها التجاري، لتعميق علاقاتها الاستراتيجية مع القوة الاقتصادية الصاعدة، لكن النجاح يتوقف زادة على قدرة تونس على رفع قدرات الانتاجية واللوجستية والتسويقية خلال السنتين القادمتين، لتمتين أسس العلاقة التونسية الصينية اللي هي راها أنا شخصيا مرشحة للصعود إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الأوسع إذا معناتها أحسننا استغلال هذا الإجراء، وإن شاء الله ديما في تقدم مطرد، ونتمناو الخير لبلادنا.
1: أكيد ما نجمو نتمناو كان الخير لبلادنا. شكرا ليك أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي، هذه صفحتنا الاقتصادية وفيها قراءة للخبر اللي يهم بلادنا، تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. 27 دقيقة نسمو أغنية وبعد نمشيو معكم للمعهد الوطني للرز الجوي ونشرة جوية مفصلة.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا مرة أخرى بلال يحيوي. أهلا بيك بلال.
2: أهلا بيك نبيلة مرة أخرى، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك طيب وبداية أسبوع موفقة ليك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا. هذا الأسبوع أبرز ما يميز طقسنا هو الاستقرار، ثم ننتظر مش ترتفع زادة درجة الحرارة، هكا ولا؟
2: صحيح، درجة الحرارة بشهد ارتفاع طفيف، خاصة معتها يوم غد بمناطق الجنوب. نحكي على اليوم يوم الاثنين لأربع ماي، طقسنا مش يكون مغيم جزئين بأغلب الجهات، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية معتها محلية تكون بأقصى شمال غربي بتحديد ولاية الكاف وجندوب اليوم العشية وآخر النهار، تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي خاصة بولاية الشمال والوسط، ثم القطاع الشرقي تكون بولاية الجنوب تتقوى شوية خاصة قرب السواحل وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بخصوص الرياح، ثم أعلام بهبوب رياح قوية سير المفعول إلى حدود الساعة 9 ليلا بتوقيت العالمي بالمناطق الساحلية الشرقية، بالتالي البحر بيكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة اليوم تتراوح القصوى بين 22 إلى 26 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات، وبين 27 إلى حدود 32 درجة ببقية الجهات. متوقعين إن شاء الله اليوم في تونس العاصمة تكون في حدود 28 درجة. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء 5 ماي، كيف طقس مغيم جزئيا، يكون تدريجيا كثيفة السحب خاصة بالشمال مع أمطار محليا رعدية مع تواصل الهبوب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وتتقوى زادة كذلك بمناطق الجنوب، تساهم في ظهور دوير رملية محلية. عامة البحر باش يكون مضطرب بالمناطق الساحلية الشرقية ويتواصل متموج عفوا بالسواحل الشمالية. درجة الحرارة تبقى في نفس المستويات بالنسبة للسواحل وكذلك المرتفعات بين 22 إلى حدود 26 درجة، بقية الجهات بين 27 إلى حدود 32 درجة، لكنها ترتفع خاصة بأقصى الجنوب وكذلك بالجنوب الغربي تكون بين 32 إلى حدود 36 درجة. يوم الأربعاء والخميس، يومي الأربعاء والخميس أمطار نجم تكون متفرقة مؤقتة رعدية خاصة بالشمال ومحلي الوسط، هذه كبوادر متأولية للأمطار. بقية الجهات تكون سماء مغشيات بسحب عابرة مع انخفاض في درجة الحرارة خلال يوم الأربعاء بالمناطق الشمالية وكذلك مناطق الوسط، وتبقى في مستويات مرتفعة بالنسبة للجنوب. نهار الخميس تتواصل كيف بوادر الأمطار خاصة أمطار متفرقة بالشمال ومحلي الوسط، مع استقرار يكون في درجة الحرارة بالشمال الوسط وتنخفض نسبيا بولاية الجنوب.
1: هذا هو هذا طقسنا، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين. بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مش نسمعه الآن، نسمعه صوته أمير الغناء العربي، هكا سماوه البارح، ودع جمهوره بعد رحلة فن وعطاء دامت تقريبا 50 سنة من حلوة يا دنيا إلى بعدك مليش، وواصل الغناء رغم ألمه شديد وقت فقدان بنته اللي خلت له زوز أطفال أحفاد تلهبيهم، وهو جاء رحيله البارح لي يترك ألم الحقيقة، لأنه بعد معاناة مع المرض وخرجت إشاعة موته قبل تعرض لأزمة صحية حادة وخطيرة، بدأت إصابته بنزيف حاد، ثم قام تدخل جراحي عاجل، وبعد هذيك خضع لعملية. رحيل الفنان الكبير هاني شاكر خلى جمهوره أيضا الناس اللي عرفوه تكتب عليه تحكي عليه، لأنه هذا هو الفنان ما يموتش، هو كل الرصيد اللي خلاه وراه أغاني جميلة أكيد مش نبقى ونسمعوها. ربي يرحمه وينعمه أمير الغناء العربي هاني شاكر.

0: متابعة.
1: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، 7:39 دقيقة، تحية خاصة لكل الإطار التربوي، لكل التلاميذ في كل المستويات، وخاصة في السنة السادسة، السنة التاسعة، البكالوريا، لأنه نوصلوا في الوقت هذايا من العام ويبدأ هكا الإيقاع يكون أسرع وأصعب، ونمشي نحو التحضيرات لهذه المواعيد متاع المناظرات ونهاية السنة، وكل واحد يتمنى التفوق لأولاده. وزارة التربية هي زادة كانت في الموعد وأطلقت منصة جسور للدعم والمرافقة edusoutien.education.tn. من مارس تم إطلاق المنصة هذه، وقت اللي حكينا عليها من الأول حكينا على أنها بدأت لتلاميذ البكالوريا، منصة رقمية تعليمية توفر مواد بيداغوجية مجانية لدعم تلاميذ الأقسام النهائية. اليوم كما كل أسبوع تنطلق زادة في رزنامة خاصة بالتلاميذ متاع سيزيام نوفيام وباك. مزيد من التفاصيل مع مدام ناجية دريدي، هي متفقدة عامة عن وزارة التربية، هي اللي مش تحكي لنا أكثر على علقت ولا تقسم الريزو ميسيلش نعود نطلبوها، مش نتحدثوا على هذا الأسبوع وشنو الرزنامة اللي حطتها الوزارة بالنسبة لتلاميذ السنوات السادسة ابتدائي، التاسعة أساسي، والرابعة ثانوي. يعني نحكيه على مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام اللي كنا نسميها سيزيام، شهادة ختم التعليم الأساسي نوفيام، وامتحان البكالوريا. إن شاء الله ناجحين، ومش فقط ناجحين، إن شاء الله متفوقين كما تطمحوا وكما تحبوا. يشكي ديما تونسي من دروس الخصوصية، ما وقت اللي تكون الدروس مجانية وتكون عن بعد أكيد تكون أحسن للجميع. معنا مدام ناجية، نقول لها يومك سعيد ومرحبا بيك لالا، أهلا وسهلا. ألو ألو.
2: وي صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين،
2: مرحبا بك.
1: عملت مقدمه صغيره طولتها شويه وقت اللي تقص علينا تليفون معك انت مدام ناجية. نرجع لرزنامه هذا الاسبوع، الانطلاقه اليوم شنو نلقاو؟ نذكروا الناس زاده اللي مازلت ما دخلتش للمنصه، كيفاش تنجم تدخل المنصه وتستفيد من دروس الدعم المجانيه هذه؟
2: شكرا لك وصباح الخير للناس الكل. المنصه هذه هي منصه جسور، هي منصه تلقتها وزارة التربيه، ويمكن للتلاميذ أن يتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها من المنصة هذه عبر نقر بسيط، أن يكتبوا edusoutien.education.tn على في الانترنت، تخرج لهم المنصة حاضرة، وهما يختاروا من بين الدروس ما يلائمهم من مستويات، إذا مستوى تعليمي أو من مواد هما يحبوا يكون لهم دعم ويحبوا يتبعوها.
1: من اللي بدينا في مارس مدام ناجية حتى التوى ونحن في ماي، مدى الإقبال على المنصة هذية من تلاميذ البكالوريا؟ لأنه بدينا مع الباك نحن،
2: وإحنا بدينا مع البكالوريا وبدينا كذلك مع السادسة ابتدائي والتاسعة،
1: أي بعد لحقوا
2: بديناهم مع بعضهم، والدروس موجودة للمستويات هذوما ثلاثة اللي هما التلامذة اللي هما مش يجتازوا الامتحانات الوطنية. الإقبال في البداية إحنا مزلنا ما عملناش حتى شهر وإحنا في العمل على المنصة، والتلامذة فما إقبال محتشم في البداية لكنه ماشي ويتطور، وفي الأسبوع الفارط لمسنا أنه ثم إقبال متلين ده خاصة في السادس ابتدائي والبكالوريا. في التاسعة ابتدائي يظهر لي المتلين ده نزلوا شوية منشغلين بالامتحانات في آخر السنة، وكذلك البكالوريا يحضروا في الامتحانات الثلاثي الثالث اللي بيش يدخلوا لهم إن شاء الله نهار أربعة. أنا ندعو التلامذة كلهم أن يدخلوا المنصة، لأنه الدروس هذه والمنصة هذه اللي على المنصة هذه يقوموا بها أساتذة مختارين، وهم أساتذة متطوعين بالكامل، والمنصة مجانية بالكامل، والتقييم نتاع الدروس هذه وكافة الموارد الموجودة تقييم جذري، معناها يقوم به المتفقدين اللي هما يتابعوا العمل عن المنصة. لان مش يلقاو بطبيعة دروس اللي هي مدرجة بالبرنامج الرسمي متاعهم، وفهم فيها دروس معناها أونلاين لايف معناها مباشرة، ولكن فما دروس كذلك مسجلة وفما كذلك موارد بيداغوجية كما لسعيد اكزيرسيس كما المدعمات للتعلم دي ريزومي للكلام ذا للكور معناه يلقاو كل ما هو معناه يحتاجه التلميذ باش يراجع للامتحانات سواء بدينا راو مع خاصة مع البكالوريا بدينا بالدروس اللي هما باش يعديو عليهم في الثلاثية الثالث معناها دروس الثلاثية الثالث وإن شاء الله غاديين نحضروا الريفيزيون كاملة مراجعة كاملة مضبوطة لكافة الدروس سواء كانت السادسة أو التاسعة أو البكالوريا خلال فترة المراجعة معناها التلميذ راهو ينجم يكون عنده حصص مثلا نقول على سبيل المثال الرابع علوم تجريبية مثلا يلقاو علوم الحياة والأرض مش يلقاو لهم 10 حصص هذايا على أقل تقدير
1: معناها هي حصص تفاعلية إذا ما خلطتش في المباشر أنك تتبع الحصة ذيك مش تلقى زيدة المسجل مش تنجم أنت تراجع نلقاو أرشيف حسب ما قريتها أرشيف مواضيع امتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية مع الإصلاح متاحة الباك من 94 والنوفيام زيدة كيف كيف والسيزيما كيف كيف
2: نلقاو كلهم نلقاوهم موجودين على المنصة ونلقاو كذلك راهو نسميوه احنا ديكابسول معناها دروس مسجلة قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة والدروس هذيك سجلناها خاصة خصوصي للمنصة وهي تتعرض إلى تفاصيل صغيرة في البروغرام نعرفوا احنا كمتفقدين وكمدرسين اللي التلام ده يحتاجوا لهم برشا أنا نأكد لك أن المدرسين هذوما يعرفوا بالضبط أين يوجد موضع الخلل عند المراجعة وموضع الصعوبة في المراجعة عند التلامذة ويستهدفوها في الدروس هذه عبر هالدروس حتى المسجلة
1: يعني كنقولوا دعم ومرافقة هي بالفعل دعم ومرافقة لتلاميذ السيزيام والنوفيام والباك منصة جسور تحية كبيرة لكل مشرفين على المنصة وللمشاركين فيها من أساتذة وتحية لكم أنتم المتفقدين زيدة وانتي ما بينهم متفقدة عامة في وزارة التربية مدام ناجية دريدي شكرا جزيلا لك ادخلوا edusoutien.education.tn تلقوا كل المواد البيداغوجية وأيضا الدروس اللي تستحقوا لها في الاستعدادات للامتحانات الوطنية بالنجاح والتوفيق لكم. إشهار
0: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش إشهار

0: ماجدة الرومي وصلتنا للموعد متاع الرياضة، الموعد اليومي اللي فيه كل المستجدات، مش ما يفوتكم شيء. تشويق كبير من البارح البطولة، يقول لي لطفي في انتظار الدربي لحد شيء.
1: نبيل يعطيك الصحة، صباح الورد، يعطيك الصحة، عملت جو معاك صباح، يعني الناس مو فيك، الناس كل كالعادة متألقين، إن شاء الله ربي يعاونكم الناس كل الأولاد. صحيح تشويق كبير، عنا سنوات ما شفناش التشويق هذا على مستوى التتويج بالبطولة التونسية، تشويق بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي تسابق وتلاحق. البارح شاهدنا في رادس النادي الإفريقي فاز على الملعب التونسي، اليوم الترجي الملاحق في انتظار الدربي يوم الأحد القادم، نقول رسمي تم تعيين مباراة وحدها، مش تلعب نهار الأحد في المقابل نهار الجمعة والسبت، بقيت المقابلات والأحد دربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي وحده. اليوم الترجي يلعب في شاد لزويتن مع شبيبة العمران، كما قلت يعني عنا سنوات ما شفناش التشويق هذا على مستوى التتويج بالبطولة.
0: وكي يحكي لطفي خالد الكابتن على أجواء الرياضة وعلى التشويق، يخليك الرياضة تحسها وتعيشها، وانه ديما نقول له الرياضه معاك تحسها وتعيشها. نخليكم مع المستجدات الرياضيه والكابتن لطفي خالد.
2: نجم تحمل تطبيقة الاذاعه التونسيه على البلاي ستور، الاب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائيه. تطبيقة الاذاعه التونسيه، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، البارح في ملعب حمد العقربي برادس النادي الإفريقي كان فاز على الملعب التونسي هدفين مقابل صفر، أهداف أسامة سيلي تيقة 52 وأسامة شريمي تيقة 57، انتصار ثمين بالنسبة للنادي الإفريقي وعزز بها الصدارة، انتصار يحكي عليها المدرب أحمد التويري المدرب المساعد.
3: نشكر اللاعبين على هذا الرجوع اللي لعبوا به اليوم وقت الاتحاد الاهلي في وضعيه ايجابيه قدام ما شاء الله الجماهير الكبيره اللي كانت السنه الاولانيه تاعنا، فقط كضغط هنا يحولوه الى ضغط ايجابي ونجموا هنا نكونوا فرحانين. عملنا بعض الهدف الثاني، الهدف الثالث نعرفش بعض بلاش عيب، ولكن الاسانسير كانت عندنا التوجه الهجومي تاع باش نزيدوا اكثر وباش نكونوا حذرين، خاصه باش نواصلوا على مدار الهدف. في الموضوع تاع المباراه تتذكر سافرت لها ثلاثه نقاط معناها غالي في هذه المرحله الحساسه مع هذه النتائج، كما قلت لكم بالنسبه لي هي ثالث مقابله تخرج معها كالعاده برشا نتائج ايجابيه للنادي الافريقي في سلسله ايجابيه 21 مباراه على التوالي. النادي الافريقي ما نزلش ما تصورش اللي صار حتى في الفتره الاخرانيه، هذه يمكن اخوانا نقولها معناها باش نحاول نعمل تسللنا باش نواصلوا في السلسله هذه ان شاء الله حتى نهايه المباراه.
1: الانتصار رقم 18 للنادي الافريقي هذا الموسم، الصدارة برصيد 62 نقطة. في ملعب جابس الشبيبة القيروانية عود بثلاثة نقاط ثمينة من ملعب جابس أمام مستقبل جابس بنتيجة هدفين مقابل صفر، استنينا حتى نهاية الدقائق الأخيرة من المباراة بشوفنا زوز أهداف متاع جي اس كا، يوسف عزيب تيقة 87 وأمين اللازاري في تيقة 90، انتصار ثمين للشبيبة القيروانية في مهمة ضمان البقاء في البطولة، مهمة طارق جرايا.
4: بابو سيكسونيل جورمون، هذا بابو بحق موصول فقط اليوم بعد دو زونتينمون ولا دو جو باش تعمل اون ابليكاسيون اوسي معناتها بارفيت للامانه، تبقوا ماكسيموم مالغي لي لاكون مالغي ديسبوزيتيف تجديد بالنسبه للفريق، لكن ان غون بابو اليوم ان غون بابو للناس اللي قادر كل شيء.
1: في ملعب طيب المهيري بصفاقس البارح ندريه ذل صفاقس كان فاز على الاولمبي الباجي هدفين مقابل صفر، اهداف حمزه المثلوثي تيكا 31، والهدف الثاني كان سجله جمال موتيابا في تيكا 37. سياساس اللي عملت ريمونتادا من اجل حصد النقاط رغم البدايه المتعثره في البطوله، لكن رجع سياساس عمل حصد النقاط مع المدرب محمد الكوكي. هذا الانتصار رقم 16 هذا الموسم، مرتبة ثالثة الآن برصيد 57 نقطة، موسم ناجح لمحمد الكوكي.
5: توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في طيب المهيري، يعتقد انه ارقام مهمة قاعد يعمل فيها نادي الصفاقسي. كيف كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خذوا تروزيام كارتون خاطر زاد عينينا على الكأس واكيد عينينا على المباريات القادمة. احنا الاوبجيكتيف هو لابارتيسيباسيون افريكان، اذا جيت تشامبيونز ليغ مرحبا بها، ومازال معناتها كما قلت بوتيتر هذا ما نعرفوش احنا الخبر هذا، احنا الاوبجيكتيف في كل الحالات وصلنا له ان شاء الله كما قلت نكملوا اون بوتي في البطوله اللي تقريبا تحسم الاوبجيكتيف الاولاني هو المسابقه الافريقيه، ونزيدوا نركزوا اكثر على مباراه الكاس اللي هي عندها اهميه كبيره بالنسبه لنا احنا في الوقت الحالي.
1: في ملعب بنقردان كذلك انتصار ثمين يرجع به مستقبل سليمان على اتحاد بنقردان، هدف مقابل صفر. انتصار ثمين كما قلنا لمستقبل سليمان، هدف اللي سجله في المباراة أمان الله المجهد في تيكا 32. قلت هدف هذا غالي بالنسبة لمستقبل سليمان من أجل ضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب الشاد لزويتن، شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي في ملعب 15 أكتوبر بنزار سي بي، يستضيف مستقبل المرسى في ملعب مصطفى الجنات بالمنستير، الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف فريق نجم المتلوي، وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيس يستضيف النجم الرياضي الساحلي. اليوم كالعاده كل المقابلات ستكون موجوده على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في برنامج رياضه واهداف مع زميلتنا رجال مختار، ونقول عيد ميلاد سعيد رجال مختار. رسمي ديربي العاصمة يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم 10 ماي 2026، مباراة تنطلق من الأربعة متاع العشية في ملعب حماد العقربي بيرادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف النادي الإفريقي، مباراة مش تتلعب وحدها نهار الأحد، باقي المقابلات بين الجمعة والسبت. نهار الجمعة 8 ماي 4 مقابلات، ملعب التونسي اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان مستقبل جيبس، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، شبيب القيروني والاتحاد الرياضي المنستيري. يوم السبت 9 ماي 3 مقابلات، المرسى سي اس اس لتوال سي ابي وجرجيس مع نجم المتلوي، ونهار لحد درب العاصمة الترجي الافريقي، مباراة كبيرة تستنى فيه زوزة. كرة اليد، أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم السبت 6 جوان القادم بمدينة الحمامات انطلاقا من 10 صباحا. كرة القدم المصغرة، نتائج مقابلات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. تأهل الاتحاد الرياضي برواد على قربة رياضية 4-3. تأهل الرياضة الرياضي بسوسة لفريق اف سي مورناك بضربات الجزاء 6-5 بعد تعادل 2-2. تأهل نادي كريبيس على جمعية بوذ الرياضية 5-4. وتأهل الاتحاد الرياضي بن خيار على جمعية مينيفوس سليمان 3-2. بانتظار عملية سحب القرعة الخاصة بالدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم المصغرة اللي مش تدور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والدور النصف النهائي مش تلعب أيام 30 و31 ماي الجاي. أوروبيا نكملوا بالكالتشو، إنتر رسميا يتوج البارح بالبطولة الإيطالية، فاز على بارما 2-0، توج بالسكوديتو للمرة 21 في تاريخه. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
2: إشهار فرصة استثمارية مع الوكالة العقارية للسكنة لايفاش، بيع بالمزاد العلني لعموم المستثمرين والباعثين العقاريين، مقاسم مهيئة بمساحات مختلفة للتجارة والسكن الجماعي في تقسيماتها بحي الوفا نابل، سليمان الرياض، فوشان الأمل، المغيرة. الموعد 14 ماي 2026، 9 صباحا بمقر لايفاش. للمزيد من المعلومات زوروا www.afash.net.tn. إشهار.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
7: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
2: إشهار.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخباري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. الشروع بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 10 من مايو الجاري في تقديم الدروس في المواد الأساسية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة والتي تستهدف تلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية. إقرار إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراجها ضمن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ودعما للفلاحين. غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الجمعة المقبل وذلك إلى حدود الساعة 7 مساء لاستكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقلة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة سنتين. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني منذ قليل برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة وبوارج الاحتلال الحربية تطلق قذائفها في عرض بحر خان يونس جنوب القطاع. بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مشروع الحرية لمساعدة السفن التجارية في مضيق هرمز، الجيش الإيراني يؤكد أن الملاحة في المضيق ستتم بالتنسيق مع إيران فقط. والجيش الإيراني حذر في بيان له اليوم البحرية الأمريكية من الاقتراب من الممر البحري أو دخوله، مؤكدا أنه سيرد بحزم على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران. وختاما، باكستان تجدد اليوم تأكيدها أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. نهاية هذا المعاد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس، من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: مرحبا مرحبا على موجات إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية، ديما في برنامجكم يوم سعيد. إن شاء الله صباحكم مبروك ونهاركم زين. 8:12 دقيقة على موجاتنا، وصلنا لساعتنا الثالثة. وفي ساعتنا هذية مش نتحدثوا في ثلاثة محاور، مش نحكيوا على برنامج تهذيب الأحياء في تونس، ومش نتحدثوا زيدا على مرور 70 سنة على إنشاء وزارة الخارجية التونسية.

0: مرحبا بك.
1: صباح الخير مدام، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت على قبول دعوتنا، مرحبا بك. اليوم نرجع للأحياء السكنية في تونس، نرجع خاصة للتهيئة للتهذيب للبرامج متاعكم في إطار تأمين مسكن لائق لكل تونسي وتونسية، وأيضا التصدي لكل ما هو غير منظم عمرانيا. اليوم مش نرجع نحكيه على برنامج هو كان بدأ في جزء الأول ثم جاء جزء الثاني، وسيد وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري في نهاية الأسبوع اللي فات كان أكد على ضرورة التسريع في إنجاز مكون تهيئة المقاسم الاجتماعية ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. أبدأ معاك والوكالة، بما أنك أنت البي دي جي متاع وكالة التهذيب والتجديد العمراني، الوكالة اليوم ودورها وأهمية وجودها.
1: شكرا. هو نبداو جوستومون بالوكاله قبل البرنامج، خاطر الوكاله هذه تم احداثها في 1981 بقانون 69. دونك والهدف الاول معناها نتاع انشاء هذه الوكاله هو الحد من البناء الفوضوي، معناها التهيئه والحد من البناء الفوضوي. دونك الوكاله هذه تقوم عندها زوز مهمات، هي صاحب تقوم كصاحب مشروع مفوض لدى وزارة التجهيز وإلا أي بلدية، وإلا معناها عن طريق اتفاقيات وإلا معناها برامج وطنية، دونك تخدم فيها التهيئة والعديد من البرامج، معناها مش كان تهيئة فما، وزاد عندها لكوتي بعث عقاري هذه للإكليبر فينانسي. دونك الوكالة تم معناها أشرفت على إنجاز العديد من البرامج اللي هما برنامج تهيئة العمرانية، برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، البرنامج الخصوصي للحد من التفاوت الجهوي، تهيئة وتهذيب المدن العتيقة، زادة صارت معناها اون اوبيراسيون في 4 مدن، صفاقس وتونس والقيروان، ثم تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في الجيل الأول والجيل الثاني. معناها هذوما البرامج، العديد من البرامج من اللي تم إنشائها، اللي هو معناها فينالمون الكلفة الجملية لهذوما المشاريع الكل اللي صاروا حوالي 2500 مليون دينار، انتفع بهم حوالي 1 مليون مسكن، أي 5 ملايين سكن. المشاريع هذه حوالي 1700 مشروع معناه حي يتسمى، هو اللي تم التدخل فيه من قبل الوكالة. ثم ندخل في البرنامج اللي هو موضوع لجنة القيادة اللي يترأسها سيد الوزير معناه الجمعة الأسبوع الفارط. هذه هي لجنة قيادة لمتابعة البرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني.
0: هذه في جيله الثاني معناها في جزء الثاني، في مرحلته الثانية،
1: هو برنامج ثاني يتسمى، معناها برنامج ثاني، خاطر صار الجيل الأول اللي هو برنامج معناها ديجا
0: بديتوا فيه وكملتوه.
1: اي فما كلكو معناها بروجي اللي قعدوا اللي فيهم صعوبات نكملوا فيهم ثلاثة، معناها مش برشا، اما هو يسمى كلوتوري معناها الجيل الثاني الاول.
0: مش يفهمونا شويه الناس، اعطينا فكره على الجيل الاول شو عملنا فيه، ثم اليوم الجيل الثاني لشنو مش يتوجه، شنو ابرز الفوارق مقارنه بالجيل الاول، شنو البرنامج اللي حطيناه تو في الجيل الثاني؟
1: هو الجيل الاول مس 155 حي في 71 بلدية منتشرين، دونك الكلفة متاعو 619 مليون دينار. المتسكنين المنتفعين هما حوالي 860 ألف ساكن. المكونات متاعو هو بنية أساسية فيها الطرقات، شبكة تصريف مياه الأمطار، شبكة المياه معناها المستعملة، زادا نوصلوا زادا شبكة المياه لو بوتابل معناها
0: الماء الصالح للشراب،
1: الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي. دونك هذو الكل مكونات معناها نتاع البنية الأساسية. ثم فما المكونة نتاع التجهيزات الجماعية، معناها يصير في الأحياء هذوما تجهيزات، يا إما مركبات معناها شبابية وإلا فضاءات صناعية، معناها فما 118 دايوغ اللي صاروا في الجيل الأول. ثم عندنا تحسين المسكن زادة، في حوالي 10,000 مسكن تم

0: تحسينه. ثم انطلقنا في الجيل الثاني في 2019، واللي هو اللي نزيد فيه معناها التحسينات اللي صارت فيه. اولا فما المقاربه التشاركيه، دونك حتى معناها بخلاف المكونات الاساسيه اللي قلنا عليهم، بنيه اساسيه معناها شبكات وطرقات، وتحصيل المسكن زاد 14,000 مسكن، وتجهيزات هما حوالي 60 تجهيز، دونك ما بين فضاءات وتجهيزات. التحسينات اللي صارت هي المقاربة التشاركية. ديجا هو في الحي معناها كيصير اختيار تجهيز يكون تشريك المواطن فيه مع البلدية.
1: كيفاش يتم اختيار الحي؟ علينا أساس؟
0: هذه فما العديد من هذه السير قبل معناها قبل بيسور الاختيار هذايا تو معناها اللي صار فيه. دونك يصير سويفون الكثافة السكنية، المساحة متاع الحي، العديد من الحالة متاع الحي بيدو، دونك يدخلوا العديد من الكريتير اللي هما يصير عليهم كلاسمون، ومن بعد يصير معناها بصفة تفاضلية يحطوا انا هما الأحياء ونحطوا لو نومبر دو بروجي باغ حسب الولايات.
1: هذا تخيلت اللي يسمع فينا توا يقول لك والله حتى حي متاعي ناقص راه في التنوير، ولا الحي متاعي زاد ناقص وكذا وكذا في البنية التحتية والطرقات وكل البرنامج بكله، يعني من اللي بدأ هو يدوم حتى من 2023 ل 2028 هكا ولا لا؟
0: هو 2000 هو بدا 2019، مي صار فيه معناها بدينا ريالمون اكثر البوسي نتاعو في 2023 بدا،
1: ويتواصل حتى 2028.
0: 2028 لازم كل شيء يكون استكملناه.
1: كل شيء قديش من حي في الجمهورية التونسية؟
0: في الجيل الثاني 160 حي.
1: 160 حي في الجيل الثاني.
0: فيهم في متوزعين على 99 بلدية. دونك كيف كيف معناها الاختيار كيما ديما كثافة سكنية، المساحة متاع الحي، الكل ويصير الكلاسمون معناها بصفة تفاضلية، ومن بعد يسم معناها نحاولوا يكون توازنات ما بين الجهات. دونك احنا ديجا معناها ندخلوا في 24 ولاية.
1: قديش حاطين ميزانية للجيل الثاني هذا؟
0: الجيل الثاني في 852 مليون دينار. التمويل هو ميزانية الدولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي. هذوما معناها لو شيما الفينانسمون تاع المشروع. ثم نرجعوا لحكايه معناها شنو هو التحسينات اللي صارت بارابور الجيل الاول، قلت انا قلنا المقاربه التشاركيه. ثم عندنا التقسيمات اللي هو النجاعة التقية، زادا خاطر رجعنا توا نخدموا بال معناها تو سكي ميتريز دينيرجي، دونك نحطوا لي ليد معناها في لي كارتي وكل، ونشوفوا من بعد زادا حتى نتبعوا المتابعه باش نشوفوا شنو لا كونسوماسيون، والا فما اون اوتو ديتكسيون زادا معناها بار كونترول ان سيستيم انفورماتيزي،
1: حاولوا ان نراقبوا بطريقه مرقمنه
0: فوالا
1: الاستهلاك نتاع الطاقه زاد، لانه عوضنا بالمصابيح المقتصده للطاقه الليد هذوما مش نشوفوا شنو ربحنا وكيفاش كانت العمليه. فماشي حي نموذجي اليوم شملوا البرنامج هذايا نتاع تهذيب وادماج الاحياء السكنيه في تونس، اللي هو مبادره وطنيه تشرف عليها وزاره التجهيز والاسكان، اللي اليوم تقول والله هذاك يبين نجاح هذا البرنامج.
0: هما الاحياء الكل نموذجيه، ما نجمش نقول كنا العديد من الاحياء، احنا عندنا تو 160 130 هما في طور الانجاز، ديجا 38 استكملنا معناها الانجاز نتاعهم. دونك وين ما نمشيو تو حتى في الزيارات المختلفه اللي صارت مع السيد الوزير وكل، شوفوا العديد من الاحياء اللي تم استكمالهم، تشوف معناها حتى في الصور معناها ما بعد التدخل وقبل التدخل كلهم احياء ناجحه، وتشوف معناها لابور نتاع لاميليوراسيون نتاع الكاليتي،
1: كيفاش تحسنت جوده الحياه،
0: جوده الحياه عند المواطن معناها اوتوماتيكمون تشوفها على عين المكان.
1: نحن نشوفوا في التصور، مشكور فاروق الزري في الاخراج الرقمي، نشوفوا في الفيديوهات زاده في الاحياء ذي اللي شملها التهذيب والادماج والتهيئه. مؤخرا السيد الوزير اكد على تهيئه المقاسم الاجتماعيه، كيفاش مش تكون الخطوة ذي فعليا على أرض الواقع، وكيفاش نجم تحد من البناء العشوائي في بعض الأماكن في تونس؟
0: هذه من التحسينات اللي هي متاع الجيل الثاني، من استكمال التحسينات نقولوا احنا منه. دونك الفكرة هي تجي حوالي الأحياء هذوما المنتفع بالبرنامج، معناه باش تحد من الانتشار الفوضوي وما يصيرش، معناه أنت كي تجي تعمل تحسن الحي ينجم يصير بعد توسع بحده فوضوية. معناه دونك شنو الفكرة سيكو نختاروا ما مقاسم بحث الأحياء هذوما، يزم يكون معناه فرد حي، هذا من الشروط معناه متاع البرنامج، فهمت؟ دونك يكونوا مقاسم أما أملك دولة وإلا خاصة، الأكثر هي أملك دولة معناها اللوجو، دونك البلدية تقوم بالمشاركة في هذا، في هي قامت ديجا في المشاركة معناها في لابيلا بروجي، وأخذينا ثلاثة بلديات اللي هما معناها استوجبوا للشروط بتاع لابيلا بروجي هذية. دونك
1: شنو البلديات وشنو الشروط اللي لازم تكون متوفرة معنا؟
0: اللي يكون كما قلت لك المقسم ساعة، الشرط الليسونسيال هو يكون بحد الكارتي هذية ويكون تبع أملك دولة أو.
1: وإذا فميش مقسم في الحي هذيك ما نجموش نعملوا مقسم اجتماعي،
0: ويكون تبع مثال تهيئة العمرانية معنا، هذو ما الشروط الليسونسيال اللي يكونوا فيهم.
1: وإلى حد الآن شنو البلديات اللي لقيتوا فيها الشروط
0: اللي لقينا هذي؟ هو مكناسي ونفتة ومحمدية، توا هذوما الثلاثة. وفما هو الكلفة الجملية متاع المكونة هذه، هي مكونة من الجيل الثاني، دونك 30 مليون دينار. وعنا 2000 مقسم، معناها هذا بريفو في البرنامج هذا.
1: باهي، باش نفهموا أكثر، قلت لي ناخذوا المقسم هذايا المجاور للحي، تهيئوا الوكالة،
0: أي هذي
1: ثم تبني فيه؟
0: لا،
1: وإلا تكريه ولا تسلموا للمواطنين المحتاجين ولا كيفاش؟ تتصرفوا فيها
0: هو في البروغرام
1: المقسم الاجتماعي،
0: تهيئوا الوكالة، يصير التهيئة، وبعد فما معناها شروط مشاركة، باش يكون فما دي بريوريتي كيما البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، ولا معناها أي مشاركة، دونك افيك دي كريتير، ويدخلوا معناها يصير فيهم بريوريزاسيون، باش يكون من بعد كل معناها المنتفعين شكون هم بيان سور،
1: هم اساسا العائلات ذات الدخل المحدود.
0: الدخل المحدود اكزاكتومون، وفما شروط زاده يلزموا يبني معناها خلال عام ماكسيموم، معناها 4 ans يلزم يكون عنده معناها في الدخل زاده بيان سور يدخل، وفما هيئه قياده زاده لمتابعه هذه الكومبوزونت بيدها، معناها فما هيئه معناها اون سو كوميتي اللي هي تقوم بالمتابعه.
1: واضح. اليوم شنو الصعوبات المطروحه ولا الاشكاليات العقاريه اللي تلقاوها انتوما في البرامج المختلفه لتهذيب وادماج وتهيئه الاحياء السكنيه في تونس؟
0: في بعض الاحيان في ندخل معناها تلقى العقارات مثلا انت خاطر تبدا في زون معناها غير مهيئه، مثلا خارج مثال تهيئه، هذه كانت معناها تعطينا العديد من الصعوبات، حتى في تصريف المياه ولا تصريف مياه الأمطار، ولا هذوما هما ولا العديد من المناطق اللي تلقى ما فيهم شبكات متاع تصريف مياه مستعملة مثلا، هذوك يستحقوا أكثر كلفة، خاطر يجب تعمل لهم ستاشون بومباج وكل، وتولي معناها الكلفة كلها تمشي في الاسينيسمون.
1: واضح. من الثورة ونحن جايين صار زادة اعتداء على الأحياء، خلينا نقوله، لأنه صار بناء فوضوي من غير رخص، توسيع في المنازل في الوقت ذاك متاع الفراغ والفوضى، خلينا نقوله. اليوم فما طرق للتدارك ولإعادة نظر في أمثلة التهيئة العمرانية في أحيائنا؟
0: بيشيخ، هو ذاك الموضوع معناه توا الساعة في الوزارة،
1: معناه سؤال بطريقة أخرى، كيفاش نتصرفوا مع مواطن اليوم بناء بطريقة عشوائية وفسد حتى الحي كامل؟ معناه
0: هو ذاك الغول متاع الأكثر البلديات، معناها هذا الغول نتاعهم باش يصير الانترفونسيون نتاعهم، وزيدا بالموازيه مع امثله التهيئه العمرانيه اللي في صدد المراجعه توا، معناها
1: فما تنسيق بين كل المتدخلين نتصور مع البلديات والكل.
0: طبعا
1: البرنامج هذا ممول مع جهات دوليه زيدا،
0: وي الجيل الثاني كما قلت، تمويل ما بين
1: بي تنجم تكفينا لاستكمال المشروع في أفضل الظروف من اليوم 2028 ولا يبقى عنا إشكال متاع تمويلات أخرى لتهذيب أحيائنا؟
0: لا يلزم يكون معناه للبرنامج هذا.
1: للبرنامج هذا
0: يلزم يكفي معناه هذاك هو سيلي الكلفة هذيك ديجا ريبارتي على.
1: والكلفة الجملية هي؟
0: 852 مليون دينار.
1: 852 مليون دينار في كل مراحل في كل الأجيال معناها
0: المكونات
1: في كل المكونات
0: مكونات متاع البرنامج الجيل الثاني أكا.
1: وبعد الجيل الثاني فما جيل ثالث
0: إن شاء الله. هو توا في إطار المخطط 26-30 صارت العديد من المقترحات معناها فريمون عندنا حوالي 900 مقترح مي توا في بصدد باش نبداو دي زيتود حتى يصير معناها لابروفاسيون معناها نتاع
1: المخطط
0: بيان سور فوالا. ومن بعد عندنا مطالبات موجوده معناها في كل العديد من الطلبات.
1: كيفاش تتصور احيائنا مدام سندس من اليوم حتى 2028 كيفاش تنجم تكون تونس بعد إنهاء هذه البرامج الخاصة بالتهذيب والإدماج؟
0: بعد إنهائها إنهائها ساعة يطلب مدة طويلة على خاطر هو العديد من أنا كما قلت لك رو بالمقارنة بالطلبات اللي جات وكل معناه تشوف اللي يلزمنا معناه مدة طويلة باش يكون يمكن ثلاثة مخطط باش نكملوا معناه هذوما المشاريع هذوما. وإحنا نتمنيو معناها ونشوفوا تونس منظمة في كلها ما فماش بناء عشوائي معناها تنجم تكون الحياة مريحة أكثر منظمة سورتو
1: منظمة سورتو معناها سنوات تقول أنت يلزمها الحياة
0: أي سنوات لا شوخ كي تشوف التفاقم اللي صاير دونك الظاهرة التفشي البناء الفوضوي دونك يحب لنا على الأقل ثلاثة مخططات يمكن.
1: سألونا مرة أخرى على المقاسم الاجتماعية كيفاش يعمل المواطن مش ينجم يستفيد منهم عن طريق البلديات عن طريق السلطة الجهوية الولاية المعتمدية وين يمشي كيف يعمل
0: شروط الانتفاع باش تصير بيان سور من بعد في الهيئة هذه يضبطوا الشروط ديفينيتيفمون ويصير على عن طريق البلديات اللي هما تابعينهم معناها المشاركة نتاع المواطنين غادي في كل واحد في البلدية نتاعو
1: مش عن طريق الرقمنة مثلا.
0: لا حاليا
1: مش مطروح الموضوع
0: لا حاليا مش مطروح
1: مش مطروح
0: ما ينجم يكون راهو معناها نجمو يصير الرقم انا ما فيش مشكل.
1: انا ديما خلي كلمه الختام عند ضيوفي دونك عندك انت الكلمه مدام سندس البيجي كريم الرئيسه المديره العامه لوكاله التهذيب والتجديد العمراني. شنو نجمو نضيفو نحن تحدثنا على برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنيه في تونس المبادره ذي اللي مرينا بجيلها الاول هذا جيلها الثاني 160 حي سكني بتكلفه تفوق 840 مليون دينار تحسين ظروف عايش لأكثر من 900,000 ساكن. تقول ضيفتي كان سمعته وكان ما سمعتوش نجم تلقوا الفيديو كامل اللي يلزمنا سنوات مش راو أحياء منظمة وتونس نظيفة ومتناغمة في الأمثلة التهيئة العمرانية متاحة. شنو نجم نضيفه علي قناه
0: اللي نضيفه هو المواطن راو المواطن دوره أساسي في المحافظة على هالأحياء هذوما خاطر توا قاعد يصير انفستيسمون كبير في الأحياء أما يلزم يحافظوا عليهم ولكن مثلا في التجهيزات يلزم يكونوا هما بيدهم معناها كاينوا تجهيز تبعهم وهذا أحسن حل اللي باش معناها تشوف الحي يقعد في النيفو اللي يتم بيه وهذه أكبر حاجة هي دور المواطن معناها قبل كل شيء.
1: وانتم تقوموا بعد بالمتابعة والمراقبة ولا إن فو كملتوا الحي والتهيئة متاعه وجدينه توكل المهمة للبلدية؟
0: للبلدية أما المتابعة ديما في التجهيزات مثلا في الإكسبوتاسيون يلزمنا نكونوا معناها عنا عين على يلزم يكون تجهيز ذاك ديما مستغل.
1: يعطيك صحة مرة أخرى شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ونهارك أسعد لي
0: يعيشك شكرا منا.
2: إشهار الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
3: إشهار

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعتكم، إذاعتنا أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. الآن بكل فخر نحكي على ذكرى 70 لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحديدا نهار 3 ماي 70 سنة التالي عام 1956 أنشئت وأحدثت وزارتنا الدبلوماسية التونسية، محطة تاريخية بارزة توثق لاستعادة الدولة التونسية سيادتها كاملة بعد الاستقلال في إدارة علاقاتها الدولية. اليوم نحن نحتفل بهذه الذكرى بمرور 70 سنة على إنشاء الدبلوماسية التونسية. معنا سي عز الدين الزياني، هو سفير سابق على امتداد سنوات من عام 90 ل 2013، ثم هو رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل. نقول له يومك سعيد ومرحبا بيك.
3: مرحبا بيك لنادية، مرحبا،
2: أهلا وسهلا. نحن سنيناك هوني راو في استوديو سعادة السفير. الحقيقة قلنا مش يجيب حذينا، مش هكيك نرجع شوية للتاريخ هذية وأهميته سي عز الدين.
3: أي نعم، الدبلوماسية التونسية ما عندهاش 70 سنة بركة راهو، بطبيعة الحال اليوم نحتفلوا بالسبعينية، لكن الدبلوماسية التونسية بدأت من عام 45 بعد الحرب العالمية الثانية، وقع فتح بطبيعة الحال تمثيليات دبلوماسية تونسية، معناتها شكلية هي مكاتب اتصال في القاهرة، في بغداد، في نيويورك، للتعريف أولا بالقضية التونسية اللي وقتها كانت هي القضية الأولى، وكذلك معناتها التعرف على عدد من النافذين في العالم في ذلك الوقت، و إيصال صوت تونس. لذلك يعني هذا تقريبا الشيء اللي بدأت به وزارة الشؤون الخارجية عام 56 أنشئت يوم 3 ماي، أنشئت وكان أول وزير خارجية هو الحبيب بورقيبة، ومروا عليها تقريبا 30 وزير خارجية تناوبوا على هذا المنصب الهام. واليوم بطبيعة الحال عندنا سي محمد علي النفطي اللي هو كفاءة دبلوماسية معروف، ومعناتها متمرس، ومعناتها كما يقولوا هما ولد الدار، ولد
2: الوزير الدار. رقم 30،
3: الوزير رقم 30، اليوم عندنا الوزير رقم 30، وهذايا بطبيعة الحال لمدة 70 سنة. باش نعرفوا أهمية هذه الوزارة، أنها معناتها حاليا عندنا أكثر من 93 تمثيلية دبلوماسية في العالم، فيهم أكثر من 62 سفارة موجودين، وكذلك مؤخرا باش الإدارة تقترب من المواطن، لأن في نهاية المطاف هو راهو زاد العمل الدبلوماسي يهم زاد المواطنين التونسيين اللي عايشين في الخارج. فوقع فتح مكاتب في مونبلييه، في جزيرة كورتيكا، إلى غير ذلك. يعني ديما تحاول الوزارة أنها تقرب أكثر ما يمكن إلى المواطنين أينما كانوا باش يقضيوا حاجتهم، جوازات سفرهم، إلى غير ذلك. هذا هذا الجانب الآخر يعني للعمل الدبلوماسي.
2: مقراتنا في الخارج هما يمثلوا تونس خارج تونس، 60% تقريبا من مقراتنا هما ملك للدولة التونسية.
3: صحيح صحيح، تونس يعني دائما وابدا حاولت أنها تملك المقرات الدبلوماسية، سواء الإقامات أو معناتها المكاتب اللي يشتغلوا فيها، وهذايا فخر لنا، لأنه اليوم المكتسبات من الشيء هذا مكتسبات كبيرة برشا. يعني تتصور لو معناتها حابين نكريه في اليابان ولا في واشنطن ولا في دول أخرى.
2: مش تتكلف علينا برشا، مش تتكلف علينا برشا، فخيرنا أنه نملكوا مقراتنا الدبلوماسية خارج تونس.
3: بالضبط بالضبط، وهذا كسب كبير، لأنه دول قليلة جدا عملت كما تونس، قليلة جدا، وإحنا نحمده يعني هذه كلها أملاكنا وبطبيعة الحال رزق الشعب التونسي، ونفتخر بالتمشي هذايا، وإن شاء الله نواصلوا فيه رغم الأزمة المالية، إن شاء الله نواصلوا فيه.
2: إن شاء الله نواصلوا فيه. الدبلوماسية التونسية 7 عقود في عالم متحول، شنو اللي يميز الدبلوماسية متاعنا؟ شنو نجاحاتها وأبرز محطاتها اليوم سي عزيز؟
3: شوف، أول حاجة ساعة تتميز بها الدبلوماسية التونسية هو عدم التدخل في شؤون الغير. يعني احنا عندنا ثوابت، الثوابت هذيك نحترمه فيها، ما ندخلوش في محاور ما تعنيناش، ما يعني احنا الديدن متاعنا الوحيد هو استتباب الامن واستقرار الدول واستقرار الشعوب، باش تنتج باش تعيش باش تنمو، يعني هذا هو. وهنا معناتها بمناسبة هذا الاحتفال المجيد اليوم اللي احنا نعيشوه، لابد كذلك من أن ننوه بما قام به الجيش التونسي العتيد، اللي في كل مرة لما يدعى للقيام بمهام لاستتباب الأمن سواء في إفريقيا سواء حتى في الكمبوتش في آسيا في معناتها في البوسنة والهرسك، يعني كانت دائما الجنود متاعنا مثال وقدوة للدول هذه. وأنا نعطيك مثال، مثلا أنا اشتغلت في الكونغو، إلى اليوم الكونغوليين ما نساوش البعثة العسكرية التونسية اللي معناتها منعت تقسيم البلاد، منعت تقسيم الكونغو، ولليوم الكونغوليين معناتها يشكرونا، وكيف تقولوا تونسي كأنك كنت صدر شكون معناتها،
2: يعني كل البعثات الأممية لحفظ السلام التونسية نجحت في أداء المهام متاعها.
3: نعم، وهذا يعني، وخاصة وانا أعطيك مثل في رواندا، في رواندا آخر جنود خرجوا في الحرب، وكانت حرب ضروس تعرف فيها تقريبا مليون قتيل، يعني حرب أهلية بشعة، حرب إبادة، ورغم ذلك الجنود التوانسة كانوا آخر جنود خرجوا من كيغالي عاصمة رواندا، وأمنوا عديد معناتها الأماكن بما فيها المطار وكذلك المستشفيات، ومن بين الناس اللي وقع تأمينهم وحمايتهم من هول المجازر اللي وقتها كانت قائمة معناتها مسؤولين كبار جدا جدا جدا في الدولة الرواندية اليوم.
2: نعم.
3: وبطبيعة الحال ما نسوناش، وهناك عديد الاتفاقيات ما بيننا وبين رواندا، وأخيرا معناتها جانا وزير الخارجية ومعناتها إعادة إحياء هذه العلاقات المتميزة والصورة الناصعة، لأنه رأوا كيف نقولوا الجيش متاعنا، الجيش هو صورة لنا، والصورة هذه هي اللي تقعد عالقة. تتصور أنه في الكونغو الجنود متاعنا تعلموا حتى اللغة الكونغولية الإنجلا باش معناتها يتفاوضوا ويوصلوا معناتها لحلول لاستتباب الأمن في ذلك.
2: معناها شعارنا على امتداد السنوات هو التناغم مع سياستنا مع اختياراتنا ديما.
3: بالضبط.
2: حفظ الأمن والسلام في العالم، عدم تدخل في شؤون البلدان، وصوت تونس ديما عالي ومسموع وواضح في كل المحافل الدولية اليوم.
3: أسمع. أينما نزلنا وأينما حللنا معناتها كوفود تونسية، هذا يلزم الشباب يعرفوا، يعني كنا دائما معناتها محل احترام كبير وتقدير من طرف الوفود الأخرى اللي يعرفوا كونه تونس مستقيمة، ما عندهاش تلاعب، ما عندهاش كما تقول انت هكا اشياء تحت الطاوله
2: واضحه ومنتصره لكل القضايا الانسانيه. معني هذا هو
3: بالضبط. والدليل مثلا القضيه الفلسطينيه، معناتها انا عشت مواقف كبيره، يعني حتى ولو الوفد الفلسطيني ما هوش حاضر للدفاع عن حقوق بلاده، تونس هي
2: تكون حاضرة.
3: تكون حاضرة وتمثله وتدافع كأنها تدافع عن مصالح تونس. يعني هذا
2: توسيع الدين بأسلوب برقي وسريع. كي يقول لك واحد شنو مواصفات السفير الناجح بعد سنوات من العمل انت في مختلف البلدان والتنقل من سفارة إلى أخرى، اليوم الدبلوماسي التونسي شنو المميزات اللي فيه ولا اللي يلزمها تكون فيه؟ كان مش تعطي نصيحة للشباب اليوم؟
3: شوف، أول حاجة الساعة يلزم يكون مش يكون، يعني يلزم محبة تونس تسري في عروقه. معناتها أول حاجة هي تونس، ما ثماش ما نلعبوش. يعني أنت لما تضع تونس نصب عينيك كل شيء يولي ممكن. يلزمك تدافع على البلاد اللي هي تولدنا على أرضها الطيبة، اللي بطبيعة الحال عنا مصالح يلزم ندافع عليها، وبذلك هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بطبيعة الحال يلزم يكون ملم بمختلف الملفات اللي عنده، يلزم يطالع، يلزم يكون معناتها على علم بكل شيء، باش معناتها لأنه شوف سمحني
2: لا تخليك
3: يعيشك. المشكل الأساسي هو أنه مش كما احنا نراو الناس يراونا راو. يلزم الدبلوماسي تكون عنده دراية ومعرفة بالشخص المقابل، باش معناتها ما ثماش شوف نتفاوض معك في كل شيء إلا على تونس.
2: عاشت تونس، وكل عام وكل دبلوماسينا وباثتنا وكل العاملين في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بألف خير. تفضل سي عز الدين.
3: وهذه مناسبة زادة باش نشكروا الإذاعة الوطنية اللي خصت مساحة ويعطيها الصحة، وبارك الله فيكم جميعا الاحتفال العظيم اللي هو احتفال لكل التوانسة، وخاصة الشباب اللي هم باش ياخذوا بطبيعة الحال المشعل ويلزمهم يواصلوا، لأنه راهو الصورة الناصعة متاعنا هذيك هي اللي معناتها نبنيه عليها
2: ونحافظوا عليها، وكل واحد من موقعه ويبقى علمنا ديما عالي. وعاشت تونس ديما 70 سنة على تأسيس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 7 عقود. نحن مش نواكبوا تظاهرة بالمناسبة، وتلقاو كل التفاصيل كالعادة على صفحاتنا الرسمية. بقوا معنا من الدبلوماسية ومن الخارجية نمشي للتعليم العالي وجامعة تونس المنار. ومرة أخرى عنا منقول وعنا مستجدات فيما يتعلق بالبحث العلمي في تونس.

0: كي نحكيو على تونس الخضراء نحكيو على برشا مواضيع وبرشا قطاعات كيما التعليم العالي. بعد لمشينا لوزارة الشؤون الخارجية اليوم كيما العادة سعداء باستقبال سي مواد شفرة، هو رئيس جامعة تونس المنار. يومك سعيد وأهلا وسهلا.
1: يومكم سعيد وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك. مش نمشيو معاك مباشرة لإطلاق منصة لتطوير البحث العلمي في تونس.
1: بالضبط، شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية ويومكم سعيد.
0: يومك أسعد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. كما ذكرت سيادتك، يوم الأربعاء 6 ماي باش تكون تظاهرة علمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو يوم البحث العلمي. اليوم البحث العلمي باش تكون فيه يعني نقاش، حلقات نقاش، دورة تحسيسية باش نستدعي فيها رؤساء المخابر. عندنا 109 مخبر بحث ما بين مخبر وبصفة عامة هيكل البحث. احنا عندنا لابو يونيتي دو ريشيرش 109 هيكل البحث باش نعلموا على اطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث.
0: شنو باش يكون فيها المنصة هذه؟
1: هي منصة تشتغل بالذكاء الاصطناعي. المنصة هذه بتخدم على التصرف في الهيكل البحث، يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات نتاعو، باش يحط فيه المشاريع نتاعو، باش يحط فيه كذلك يعني لي بارتنير اللي يتعامل معهم، وباش يحط فيه المنشورات. هنا المنشورات باش تولي فيها اكثر مقروئيه بالنسبه للمخبر، ورئيس المخبر باش تكون عنده درايه بكل ما موجود في المخبر نتاعو. وكذلك فما منصه اللي يتصرف فيها العميد او المدير باش تبدا عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكليه نتاعو ولا في المدرسه نتاعو ولا في المعهد نتاعو. تعرف نحن كيما كليه العلوم بتونس في اكثر من 50 مخبر، المدرسه الوطنيه المهندسين فاز كيف العديد من المخابر، كلية حقوق وكلية الاقتصاد. يعني يلزم التصرف كي تبدا بالرقمنة، ونحن في السيادة الرقمية ودخلنا في التحول الرقمي. وكما تعرف هذه الكل هو الموضوع هذية في اطلاق المنصة، يدخل في النظام المعلوماتي للجامعة تونس منار لو سيستيم دافورماسيون. هذه البارتي اللي تخص البحث العلمي وكذلك جودة البحث العلمي. وكذلك عندنا المنصة هذية باش تكون فما الجامعة اللي بتبدا عندها فيزيبيليتي على كل المخابر اللي حكيت عليهم في جميع التخصصات.
0: منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي يقع إطلاقها يوم 6 مايو 2026. الانطلاقة مش تكون من المدرسة الوطنية المهندسين بتونس؟
1: نحن
0: ولا من مقر الجامعة بيدا؟
1: نحن في مقر الجامعة. نحن اخترنا المقر يعني باش تكون التظاهرة في وسط المدرسة الوطنية المهندسين كيما تكون في كلية العلوم كيما تكون في كلية الحقوق. ولكن نحن باش تكون علاش المدرسة بالذات، على خاطر عنا باش يكون معرض، باش يكون عرس للبحث العلمي، باش يكون نحن دعينا الباحثين باش يكون حاضرين بكثرة، باش يحطوا لي بوستير نتاعهم، باش يحطوا البحوث نتاعهم، على خاطر عنا جوائز في أحسن يعني مشروع وكذلك أحسن دكتوراه في آخر اليوم يوم 6 ماي تحت بتبيع لجنة علمية تترأسها نائبة رئيس الجامعة الدكتورة أسماء جاتي.
0: هل ستفتح هذه المنصة في المستقبل على كل المخابر في الجمهورية التونسية؟ فما إمكانية لعولمتها ولزيادة في إطار شراكاتكم الدولية؟ ونعرف جامعة تونس المنار كل مرة فما اتفاقية شراكة وتعاون أكاديمي مع مجموعة من الجامعات، مش تمشي نحو الانفتاح؟
1: إن شاء الله. هي تجربة جديدة يعني في التسيير وإدارة هيكل البحث. كما قلت لك مثلا، نعطيك مثال بالنسبة للباحث اللي يحب على معدات علمية ولا يحب يعرف فين فما معدات علمية، باش يلقاهم قدامه، باش يعمل ريزيرفاسيون تاع لي ترافو براتيك نتاعو حسب البحث العلمي، باش تكون عنده معناها تسريع كبير ياسر في إنجاز البحوث نتاعو. بالنسبة لنا احنا كما قلت لك هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، نحن الجامعات الكل نخدموا مع بعضنا. نترأس ندوة رؤساء الجامعات، وكل جامعة تقوم بتظاهرة ولا تقوم بعملية ناجحة نحن نشاركوها ونعملوا كيفها. وعلاش لا هذه تتطور وتصبح منصة وطنية بتبيع بالنسبة للمنصة العالمية الدولية. نحن عندنا الشراكة متاعنا ديما نخليه أن إسباس بور لي بارتنير. كذلك فما نقطة مهمة، لي بارتنير فكرتني مش كان الدولي، حتى البارتنير الوطني، لي بارتنير سوسيو ايكونوميك اللي هما لازم يكون عنده فضاء، لازم يشوف البحوث متاعنا باش هو يدخل معنا في الشراكة، يدخل معنا في التمويل، يدخل معنا كذلك خاصة في دعم هالمشاريع دي، ويدخل معنا في منطقة التشغيلية، لخاطر ديما الهدف متاعنا نحنا باش نحكيه على البحث العلمي، باش نحكيه على أخلاقية البحث العلمي، باش نحكيه على علاقة البحث العلمي بالتشغيلية اللي هي تقريبا أهم نقطة توا نحن ولا نحن في الجامعة التونسية. الهدف الأساسي يعني المحيط الاقتصادي التونسي والاجتماعي أنا يكون عنده مكان قبل ما يكون عندنا المحيط الدولي، خاطر نحن في المحيط الدولي موجودين ديما، ونحن ديما معاك نعطيه النتيجة الجديدة إن شاء الله. فما التايمز اير ادوكيشن باش يخرج نتيجة جد مشرفة لجماعة تونس منار في الامباكت رانكينج بالضبط، يعني في الاستدامة ومدى تأثيرها المجتمعي. جماعة تونس منار تألقت في 17 هدف كذلك، وتحصلنا على مراتب جد عالية دوليا.
0: ألف مبروك إن شاء الله ديما هكا. هذه في إطار يوم هياكل البحث 2026 نهار 6 ماي 2026. شكرا جزيلا لك أستاذنا معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار، كل النجاح والتوفيق لهذه الجامعة وللتعليم العالي.
1: شكرا ومرحبا بكم لتغطية الحدث، يعطيكم الصحة والسلام عليكم.
0: يومك أسعد الأيام. أنتم زيدا مستمعينا نشكركم على المتابعة، نهاركم زين وفل وياسمين، نتقابلوا غدوة إن شاء الله من 6 إلى 9 ديما في يوم سعيد وديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر. إشهار.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة، الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
4: إشهار. اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
7: معنا احنا بدأت الحكاية
8: ومحلاها حكاية،
9: محلاها محبة،
8: محلاها عشرة.
10: الإذاعة الوطنية،
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
10: متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وزارة التربية تنطلق اليوم بداية من الساعة 7 مساء عبر منصة الجسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 من التعليم الابتدائي، والسنة 9 من التعليم الأساسي، والسنة 4 من التعليم الثانوي بكالوريا. وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي تعلن عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة 2 عامين. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب وتمديد أجال منحة التسليم السريع، داعيا في بيان له إلى تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدة جهات وألحقت أضرارا جسيمة بالمربين. تواصل وفعاليات المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية بمدينة قربة من ولاية نابل ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن بلاده ستبدأ اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران يعلن أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكداً أن أي عبور عبر المضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، محذراً من اقتراب أي قوة أجنبية من هرمز خصوصاً الجيش الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران وإرساء السلام في المنطقة. وختاماً، تقديرات جديدة تكشف عن خسائر باهظة تكبدها حزب الله بسبب خوض الحرب مع إسرائيل، خاصة بعد احتلالها لجزء من جنوب لبنان وتشريد مئات الآلاف من أنصار الحزب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
13: تسمع على موجاتنا
14: الهادي القلال.
15: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
13: صفوة
16: دبلجة واحدة هي منديري لي دبلجة واحدة هي منديري.
13: يوسف التميمي لذا الوطنية تونسية 100%.
17: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
18: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
19: الإذاعة الوطنية تقدم
20: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: برشا محبة نقول لكم صباح الخير، شل نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم معنا في صباح جديد للتوانسة الكل اللي يسمعوا فينا في تونس وفي خارج تونس. الإذاعة الوطنية تقعدي ما هي وسيلة الوصل بيننا وبينكم وين ما انتم موجودين، زيدة بانشراح كبير للدنيا، خاطر احنا نهار الاثنين ديما هي بداية أسبوع، فإن شاء الله يا ربي تكونوا ارتحتوا في السبت والأحد، وتكون إن شاء الله يا ربي الدخلة للجمعة كجاية تكون هكا دخلة بمعنويات كبيرة وبمعنويات مرتفعة وبرشا فرحة، ونستنى إن شاء الله الخير في الجمعة هذية. بعد شوية نحكيه على الخوف، كيفاش نجمو بتمارين عملية نجم نتعامل أحسن مع الخوف، وهل ديما الخوف هو حاجة خايبة حاجة تضر وألا لا، كيفاش نتعامل معاه باعتدال؟ هذا نشوفوهم بعد شوية مع شيراز نصيري مختصة في علم النفس وعلم نفس المكان. بقداش اليوم يجينا من بيجا، نمشي مع شاكيب بن شجرة لسوق بيجا ونشوفوا شنو الأسوام في بيجا. نعملوا غولي أو زيبينار مع شيف تاها الزعفراني، ونحكيه اليوم على البوليب اللي تبدأ موجودة في القولون، كيفاش نجمو نعرفوها شنو أسبابها وشنو العلاجات اللي موجودة فيها. انتم تعرفوا لي رحلتنا مع تاكي أكاديمي بدأت توا عندها أسبوعين، بدينا رحلتنا مع البكالوريا، حاولنا أن نجيو على مختلف الشعب، وما زلنا بقدرة ربي في شهر ماي بكله نجيو على مختلف الشعب، كيفاش تبدأ تحضر، كيفاش تنجح فترة المراجعة، كيفاش تتحكم في وقتك خير، في مشاعرك خير. احنا نهايرين على الباك بلون، زيدا مهم برشا أن نقولوا ساعة بنجاح لوليداتنا، ونقولوا لهم أرجعوا اسمعوا لفيديو اللي قدمناهم على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان، خاطر حضروا معانا من خيرة الأساتذة، جاو عطاو المفاتح من الاخر من الاخر من الاخر، هاك فيش لازمك تمشي، قصر عليك ثنية على بالقدا بالقدا، ارجع شوف الفيديو تو تراو انه كلامي صحيح 1000% وباش يربحك برشا وقت. اليوم نحكيو فلسفة، هي أول مادة تتعدى إن شاء الله نهار الأربعاء مع بكالوريا مع الباك بلون. الفلسفة شنو المفاتح متاحة، منين نبداها، كيفاش نحضرها، إن شاء الله بعد شوية زيدا باش يكون حاضر معنا سي سابر البوزيدة نحكيو في هذي. نستهلكوا بالصحيح اليوم ونتعرفوا على هالمصبرات الغذائية اللي احنا ديما نذموا فيها، هل فما مصبرات غذائية نافعة؟ كان أي شنوما وكيفاش نستعملوهم؟ نفكوا فرصتنا اليوم مع ياسين عشير ونحكيو على التكوين المهني في أستراليا، اللي هو الحقيقة امتيازات كبيرة برشا اليوم تفتحها أستراليا للناس اللي تحب تقرأ تكوين مهني غاديكا، ثم حتى المجال في العمل زادة موجود بزيد. جهتنا اليوم نمشو فيها السليانة مع مهر الهماسي، ونتبعوا أخبار العلوش ونوصلت أسامي العلوش زعما في سليانة. أنا نقول شال نهاركم أسعد الأيام الناس كل، شال نهار مبروك عليكم ومرحبا بكم، أصبحت وينسى ما يحلى كان بكم انتوما.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد ليام، مرحبا بكم معنا بدينا بريتم التونسي المزيان اللي هكا ينعوش القلب. ونستقبل ضيفتنا في الأستوديو شيراز النصيري، مختصة في علم النفس وعلم نفس المكان. هارك أسعد ليام،
2: السلامة، شو أحوالك؟
1: نورتنا.
2: الحمد لله، عايشك.
1: ملف كبير هذا في علم النفس، الخوف.
2: وي أي أي الخوف راهو لازم نفهموه الأول. ساعة هو راهو ماهوش العدو متاعنا، هو آلية دفاعية نفسية عادية جدا، هي البقاء متاعنا. يعني كي تبدأ مثلا تتعرض لحاجة كما نقولوا احنا عبد يزمر عليك بالقوي، او فما صوت مفاجئ، او كلب شرس مثلا، انه كالبالبيتاشن والخوف اللي يجيك هذيك باش تحمي روحك. دونك الخوف هوني راهو كمبدا هو حمايه للجسم.
1: حد ما عاير خوف بالخوف يا خواف، فماش علاش ماشي صفه خايبه.
2: لا ماشي صفه خايبه،
1: السيد يحمي في روحه هكا ظهر الامور.
2: شوف هوني لازمنا نفهم لي كيفاش الخوف يتحول من حمايه للنفس الى معاناه. خاطر فما فرق
1: معاناة.
2: خاطر فما فرق بين الخوف العادي الطبيعي اللي هو حماية للنفس، اللي هو العقل يعطيك إشارات باش تحمي البقاء متاعك، وفما فرق بين الخوف كمود دو في يعني كرونيك يقعد ديما، هذي ولي قلق. احنا الخوف ان جنرال باش مربوط مثلا الخوف من الماضي اللي هو يعطي ديبريسيون، ما نحبش نتذكر، ما نحبش شنو اللي صار، ولا نحزن على اللي كان صاير اللي قبل، ونقعد الغادي.
1: هذاك خوف،
2: هذاك نوع من الخوف مي مربوط بالمستقبل. داكور،
1: خايف للي صار اللي قبل يعاود يصير لي توا ولا يعاود يصير لي غدو.
2: هذاك يولي في الفيرسون الاخر اللي انا في المستقبل. هو الخوف جينيرالمون هو مربوط بالمستقبل. اذا كان فما حاجات مشاعر مربوطه بالماضي كيما ديبريسيون والحزن وكل شيء، هذاك ماضي. عندنا القلق، القلق اللي هو فيه شويه خوف هو مربوط بالحاضر. عندنا لونكسيتي، الكريز دونغواس، نوبات الهلع والفزع وكل شيء، هو مربوط بالمستقبل. الخوف مربوط بفكره في المستقبل، ماذا لو اذا كان يصير هكا مشيش يصير هكا. هو عادي انا نتسائلوا باش احنا نحضروا كما نقولوا احنا ان بلان داكسيون، لكن ماهوش عادي كي ويلي يتوفر فيه ثلاثة شروط. المبالغة، الخوف يولي أكبر برشا من الخطر الحقيقي الموجود، ساعات ما فماش خطر باش تصير الآلية متاع الخوف. الاستمرار، أنه يدوم نقولوا أحنا أكثر من ستة شهور نفس الحالة، وقتا نوليو نحكيو على قلق مزمن، وإلا أنه يأثر على الحياة، ما يخليكش تعمل طموحات متاعك، ما يخليكش تقدم، ما يخليكش يعني تحقق حاجات، تخاف أنك تعمل حاجات، تولي تأجل وتولي تسوف. هذيك كله يولي خوف، ما نقولش مرضي لكن فيه اضطراب. داكور بي هو شنو راهو تفكير مفرط. الخوف هو شنو هو؟ فما حاجة احنا نعرفوها اللي هو موجودة في الجهاز العصبي متاعنا باش نحمي رواحنا، لكن كي نعمله اوفر ثينكين، تفكير مفرط، فانه الخوف هوني ولي بريسك انديكابون، ما يخليكش تعمل حتى شيء.
1: حسب ما فهمت انا شيراز وصلح لي.
2: اي
1: باه. دونك الخوف كي نحبوا نفهموه، احساس نحسوا التو بالبيتاسيون، نحسك حاجه في معدتي، ممكن تنميل، ممكن كل واحد كيفاش الخوف كيفاش يخرج. الخوف اللي انا حسيته التو

0: على خاطر بوتيت خسرت لي حاجه قبل ذكرني في نفس الموقف هذاك.
1: هذاك علاش تصير
0: هذاك؟ علاش انا وياك ما عندناش نفس الخوف؟ انا ما نخافش كي نسوق وانت تخاف كي تسوق من الكهرباء. بوتيت انت قبل عشت اكسيدون، بوتيت انت قبل عشت خسرت حد في حاجه كيما هكاك. دونك هي مربوطه، هو احساس تو مربوط بقبل ما نحبش نعيشه غدوة
1: مرة أخرى. فوالا، دونك هو الكل مربوط بغدوة. فوالا. غدوة اللي نحن ما عنا عليه حتى سلطة.
0: فوقت اللي نحسوا الإحساس هذاك هو مربوط بقبل، نولي نخمم ونكثر من التخمام وإفراط في التفكير كيفاش ما نخلطش نعيشه غدوة،
1: خاطر الدماغ راهو يبدأ يخلق في سيناريوهات اللي نحن نسميه كاتاستروفيك ثينكين. يعني تفكير كارثي. انا كي الخوف كي نبدا نخمم في المستقبل ما نخممش حاجه بيا، ماذا لو تصيرك الحاجه الخايبه هذيك؟ هو كله تفكير نيجاتيف.
0: وهو يا شيراز بحكينا فيه انا وياك في الاوف وسبحان الله كيفاش معناتها والله ما ربطناش بالموضوع، ما حكينا عليه هكا
1: اون
0: جينيرال. هو الانسان اللي يبدا يخمم تخمام كارثي على المستقبل، يقول لك انا كان عندي الدمير الفلانيه ممكن تطلع المرض الفلاني مثلا، هو خسر حاضره ديجا أكل بالبيتاسيون تاع توا وما عندوش قدرة عليها، مش طبيب هو، وبطبيعته حتى يشوف طبيب وحتى اني نثبت وحتى اني كذا، أكل فترة نتاع ساعة لطون اللي خلط الطبيب أو نص نهار لطون اللي خلط الطبيب أو مو غدوة باش يمشي للطبيب، أنت هذيك خسرها من عمرك وأنت بالبيتاسيون وقلبك يدق وماكش حامل حتى شيء وخايف وحالتك حليلة، في حاجة هي عند ربي غدوة باش يقول لك عليها طبيب، ولا العشية باش يمشي للطبيب باش يقول لك عليها. دونك أنت كان سلمتها سيبتها بطبيعتها باش تعلم كل شيء، انت ما انت يا مخبي اليوم مش حالك غدوه.
1: هو في العلاج المعرفي السلوكي مثلا احنا شنو الحاجه اللي نقولوها ديما؟ الاوفر ثينكين هو طريقه اني نسيطر على الخوف داكور، لكن مش ديما يمشي. دونك نطرح على روحي سؤالات معينه، هل الخوف متاعي مثلا يتناسب مع الواقع اللي انا وقتها حبه صغيره؟
0: لازم
1: اخي هو بالحق معناها المبالغه كما قلت لك راه فما مبالغه في برشا، هل النجم نتحكم فيه؟ هل النجم نتحكم في الحاجه هذية؟ هل انه قادر انه ياثر على حياتي اليوميه؟ اذا كان في الوقت هذاك انت مثلا ليدي اللي عندك ما تستاهلش هذية الكله، فاني نحاول اول حاجه ما نبداش نسيطر عليه، اني نحب نسيطر راه هذاك إجهاد للنفس وإجهاد للعقل، أني نحب نسيطر على فكرة مستقبلية تو سامبلومون أمشي فيها الفكرة للآخر. أول حاجة أنا ما نعرفش لي سيناريو ينجموا يكونوا كلهم بوسيبل مي باغ إليميناسيون، ماتش أنا اللي باش نحكم فيه، عندنا مختصين يحكموا فيه.
0: ديجا مش تحت سيطرتي،
1: ماهوش تحت سيطرتي، ما تحاولش تسيطر عليه، كي تحاول تسيطر راهو باش يزيدك أكثر التوقعات الكارثية داكوغ، وهي مربوطة برشا بالطفولة متاعنا راه بك الحاجات اللي نحنا تربينا عليها من الصغر، بك الخوف، بك الخوف من لي كونسيكونس، ديما نتوقع حاجات ونبدا خايفة من النتائج متاعها.
0: عمليا
1: شوف الخوف راهو عمليا ماهوش حاجة تتنحى سهلة برشا متاع تنفس واكتب
0: اما شو
1: بعد
0: باش نجم نبدأ؟
1: نبدأ بفهمه وتنظيمه، نبدا بالفهم والتنظيم، هذايا خوف تابع لشنو؟
0: منين جاني؟
1: منين جاي الحاجات اللي من الطفوله ولا مثلا من تجارب سابقه؟ التجارب السابقه هل تعلمت؟ مو ديجا كنا نحكيو فيه، هل تعلمت درسك ولا لا؟ ما تعلمتش راه باش يعاود بنفس الطريقه، وشنو المطلوب؟
0: وهل وقتها كي ما تعلمتش درسي وباش يعاود نفس الطريقه، هل الخوف باش يعاونني؟ هل الخوف شو باش يلقى لي الحل؟
1: ما قلت لك الخوف راه هو يقول لك فما حاجه مهمه، انا نبدا خايف يتعاود علي نفس الدرس ولا يتعاود علي نفس الاكسبيريونس،
0: ماني وقت نوقف.
1: صحيح، هو شنو الفرق؟ انه قبل كي تعديت ما كانش عندي خوف وعشت هالتجربه وجات كارثيه على الغالب. فهمت؟ توا ولا جسمي يحاول يحميني، يولي بالمسبق يعمل لي كسينيال دالاخت
0: هذاك،
1: رد بالك تغلط نفس الغلطه، هوني صحي راهو، لكن كي نكثر فيه برشا برشا يولي وقتها قلق مزمن. الحلول راهي مش سطحيه، لازم كا باغ كا. راهو لي كابسول كلكو الرافيها راهي تريض شويه شويه شويه كلكو مينوت بوتيتر ان جور، لكن التنظيم واني نرجع للجذور نتاعها البيولوجيه والبسيكولوجيك والسلوكيه نتاعها وقتها انا نجم نداوي. وهو حاجه راهي ماهيش صعيبه بكل بالكل راه
0: على العكس ما نظنوا انا.
1: لا لا لا ماهيش صعيبه في المداوات.
0: شكرا لك شيراز نصيري مختصه في علم النفس وعلم النفس المكان، شكرا لك.

0: مع ريم بن شعلي.
1: الدكتور حكيم.
2: من الأحسن نشري لفاحات من أماكن مراقبة نظيفة وتكون منصابة السناء، نرحيها ونخبيها في باب زبلار باش نحميها من التلوث.
1: الدكتور حكيم.
3: قديه اليوم؟
4: نهاركم أسعد الأيام. وجهتنا بيجا، نقضي من بيجا اليوم عسي شكي بن شجرة رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، ونأخذ أسوامنا معاه. سي شكي نهارك مبروك.
5: صباح الخير، مرحبا بكم في بيجا.
4: ربي فضلك يا سيدي، وكنقولوا بيجا مش خضرة ولا برك، حتى جبونات زادة الناس تطلع لهم بالذمة باش تاخذهم من بيجا.
5: أكيد هي بيجا معروفة بالخيرات والمنتوش متوفر والعرض موجود، لكن الأسعار مرتفعة. وصلت السنة الأرقام قياسية، معناتها اللي المواطن يتلذى معناتها بهالأسعار هذه.
4: به مش الجمعة الأخرى خير شوية ولا ليه عندكم؟
5: أكيد هذا اللي حبيت نأكد عليه، وتوا في دورة وبعث لكم تصور مع حينية والوضع معناتها على المباشر في مدينة بيجا. والسوق الشريان هو في مدينة بيجا، هو نهج خير الدين باشا المعروف بباب زنيز، هو الحركة الاقتصادية الكل كما باب الفلة في تونس وبعض الأسواق الشعبية تتركز في هالنهج هذا، وفي غياب معناتها الحركة الاقتصادية في السوق المركزية والأسواق اللي في الأحياء. كما قلت لكم شريان هو نهج خير الدين باشا. الأسعار لاحظنا هنهارين بعض الانفراج معناتها في بعض أسعار الخضر، الفلفل والطماطم خاصة والبصل معناتها والقرع، هذه الأسعار بالمقارنة مع الشهر اللي فاتت معناتها قرب 50% معناتها انخفاض. الطماطم وصلت أكثر من 60% معناتها، الطماطم توا 2000-2400، الفلفل كان في 4000-5000 توا ب 2000 اليوم حسب ما بعث لكم معناتها تصور معناتها الموازية والمباشرة معناتها من باجة. الفلفل من 18% حتى ل 2000، البصل من 14% معناتها ل 2000. مقارنة معناتها بالشهر اللي فات وقع مع انخفاض في أسعار الخضر، لكن اللحوم حافظت معت على الأسعار المرتفعة، والغلال كذلك زاد. المواطن ما يوصلش معتها لها سبيل معتها للغلال، حافظت على الأسعار القياسية والأسعار المشتة، وطبعا في غير متناول المستهلك والمواطن العادي والطبقة المتوسطة. الغلة كيف قلت لك معناتها الغلة معناتها اللي توا بتاع وقتها كما البوصاع والمشماش اللي بداوا معناتها يهبطوا الأسواق، فما ارتفاع معناتها الكيلو يوصل 7500، البرقدان معناتها تمس 7500، البرقدان شامي من 4500 ل 5800. أسعار الدواجن زادة، فما بعض الانخفاض معناتها مقارنة بالشهر ونصف الثاني معناتها وقت الأزمة هذيك متاع التزويد. توا اسكالوب معناتها ما بين 17 اسكالوب دودان من 17 حتى ل 19000، والاسكالوب ديبولي من 18 حتى ل 21 دينار.
4: ويتسمى غالية
5: بالطبيعة غالي. بالنسبة للملاحظة زادة باجة معروفة بالحمل العلوش، الحمل العلوش ماهوش موجود بالكل، دونك أزمة في الحمل العلوش. موجود بعض الحمل اللي هو متاع المعز معناتها اللي موجود في الأسواق، وفما ملاحظة توا مواطنين اللي ملاحظة سوقها اللي وصلتنا بعض العرايض اللي بعض الأحشاء والكبد الموجودة معناتها على أساس هي علوش، فما كبد موجودة كونجيلي معناتها نقطة استفهام للمراقبة. هذه بطريقة قانونية ولا فما برشة كبدة مجمدة معناتها يبيعوا فيها محلات الجزارة؟ نحبوا فتح معناتها
4: هو نغتنم الفرصة. سي شكيب وانت تحكي على المراقبة، وصلت لنا ملاحظة في أكثر من مناسبة يقول لك وين المراقبة وقت اللي نمشي للمشوى باش نعمل مشوى نلقى نعجة اللي معلقة ونلقى الحم نعجة معلق. يعني في وقت اللي المسؤولين الكل اللي يجيوا بحذينا ويقولوا وقيت باش نحافظوا على النعاج نتاعنا،
5: اكيد باش نحافظوا على القافية وباش نطبقوا القانون الانثى معناتها في الحم الضأن معناتها في المعيز والكل، وفما قانون منظم وحتى عمر معناتها شات ولا حتى في البقري حتى بالميزان معناتها هذه الكل كوين المراقبة نقطة
4: كبيرة.
5: والكل نراجعوا
4: في الوضع اللي احنا عايشينه، وين المراقبة في الوضع اللي احنا عايشينه؟
5: كي تشوف انت صفحات التواصل الاجتماعي وحتى اللي بلغنا من تذمرات المواطنين أن أجهزة المراقبة غائبة تماما في سبات والمراقبة بأنواعها كيقولوا المراقبة
4: وكنقولوا
5: المراقبة الصحية والمراقبة الاقتصادية معناتها زيارات يتعدوا مرور الكرام معناتها في الأسواق بلاه يبدلك البلاك بلاه معناتها لاحظوا في تجاوزات كبيرة
4: سي شكيب سي شكيب باش ما نتحملوش مع عليهم برشا خاطر كي تكلمهم زاد هما يقول لك احنا موجودين ولكن بالطاقة اللي عندنا خاطر زاد فما موارد بشرية ناقصة على مستوى المراقبة هي ملاحظة سقناها شكرا ليك سي شكيب بن شجرة رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في بيجا هي ملاحظة سقناها بكل لطف وزاد بكل جدية على خاطر ما فماش توا تونسي ما يقولكش وينهم وينها الدولة وينها الدولة في توفير النعاج يا خويا باش توفر العلوش تاع العيد وفر لنا نعاج وانه ما يصيرش نضحيو عام وما يصيرش يرجع القطيع نتاعنا معناها متوازن والاسوام تخف علينا احنا توا عندنا سنوات واحنا في اسوام تاع علوش ماشيه وترتفع معناها كنا نعيطوا يا 40 برشا بعد خلطنا ل 45 بعد خلطنا ل 50 الى انت وخلطنا ل 60 والحل ما فماش ومازلنا ما ريناش حل لا على مستوى المراقبه ولا على مستوى اثراء القطيع نتاعنا فلهنا معناتها سؤالنا وين هم المسؤولين على هذا القطاع شكرا مره اخرى لسي شكيب من بعد شويه باش نكونوا مع الشيف تاع زعفراني نعملوا معاه ان ولي مالح بنين حتى نشوفوه من بعد يتسربى زاده في الفروحات نتاعنا وفي نجاحاتنا ان شاء الله والا هو معناتها ان غوليم تاع شيء اكثر منه غوليم تاع ضيافات يلا نشوفوه من بعد شويه وتكون معنا من بعدها مباشره دكتوره كوثر الجري اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي نحكيه على لي بوليب اللي يطلعوا في القولون شنو علاماتهم الساعه باش نعرف فما بوليب وشنو الاسباب والوقايه

0: بيننا ومنفعة.
1: طه زعفراني صباح خير.
2: صباح النور.
1: شنو حوالك شايف؟
2: الحمد لله.
1: شنو الصحة؟
2: الحمد لله.
1: غولي وزيبينار.
2: غولي إبينار اليوم الفصام تاعو باش تكون
1: غولي إبينار غولي... معناه هو بالسبناخ
2: صحيح الغولي معناها
1: الباز
2: صحيح اكزاكتومون هو باش يكون بالإبينار والكولور نتاعو تجلب ياسر الصغار
1: ده.
2: وتتعرف ياسر نخدم على الفازات هذوما نتاع الصغار انه نعرف الصغار ما ياكلوش اغلبيتهم معناها ما يحبوش الإبينار معناها ما يحبوش السبناخ دونك احنا اليوم باش ندخلوا لهم في روسيت اللي كراها يراها حاجه ملونه مزيانه ما يشلقش اللي ما فهمش الجو نتاع الإبينار جمله وياكل حاجه ياسر بنينه ويسرتو معناها
1: تراهاتين
2: صحيه باول حاجه باش ناخذوا ليلى الله محمد رسول الله 300 غرام ايبينار باش نسوتيوهم ريم بالقدام بعد نشيحوهم من الماء نتاعو باش نرحيوهم على الاخر باش نرحيوهم على الاخر مع ثلاثه كعبات اصفر نتاع عظم رشه ملح 100 غرام نشا
1: اصفر عظم
2: اي ثلاثة كعبات أصفر عظم والأبيض باش نستعملوه داير
1: وباقوا دونك مع ثلاثة كعبات أصفر عظم معها
2: مع ثلاثة كعبات أصفر عظم رشة ملح و100 غرام نشا و50 غرام فارينة هذوما باش نحر معناها نخلطوهم مع بعضهم مع بعضهم حتى لين يولي عندنا خليط لا بالعكس باش يكون جاري شوي فهمت من بعد باش ناخذوا ثلاثة كعبات أبيض عظم باش نزيد باش نزيدوهم ساشي بيكربونات وباش نطلعوا البلون دو فون نيج كما نقولوا احنا
1: الساشي بيكربونات اليمونتير
2: اي بيان سور
1: اللي موجوده في
2: اللي موجوده في لي غران سيرفاس باش نطلعوا من بعد بالباتور العظم حتى لين يطلع لنا اون نيج من بعد ريم كيما نعملوا الجينواز باش نبداو نخلطوا فيك البلون نيج هذاك بشويه بشويه من غير ما نكسروه باش ما يتحنش معنا نبداو نخلطوا فيه نصبوا
1: هي هو نوع تاع جينواز كاينه بال
2: اي صحيح هو عباره احنا اليوم عملنا جينواز بالبينار
1: هذا هو
2: فهمتني دونك باش نبداو نخلطوا فيه بشويه بشويه من بعد باش نطرحوه في البلاطو نتاعنا بيان سور فوق البابي كويسون ويكون ليبيسور نتاعو جويد ما يكونش خشين برشا وكي ندخلوه للفور ريم دوب اللي يشد روحه ما نخليهوش حتى لين يطيب على الاخر حتى لين يشيح داير احنا الليبينار كي نسقطروه من الماء ما نشيحوش برشا من الماء خليو فيه شويه كونتيتي نتاع ماء اللي هي باش تكمل تشيح من بعد في الفور خاطر كي نشيحوه على الاخر تتشق لنا وتتكسر لنا البات نتاعنا باش نخرجوا هاك البات هذيك باش نختار انا اليوم فرماج تارتيني باش ندهن به ولا غوت النجم ندهن به السورفاس نتاع خلينا نقولوا جينواز ميساج باش العباد تفهمنا نتاع جينواز نتاعنا باش نختار جامبون نجم نحطون نجم نحط اسكالوب نجم نعمل شنو نحب باش ناخذ سفناريا وبتراف باش يكونوا مقصوصين جيدين ونسوتيهم في شويه زبده دو الفاسون باش يهباو شويه باش يذبلوا شويه باش نفرشهم زاد هما باش نرولي بعد نقصهم دي معناها دي روليت هكا كعبيت كعبيت دو الفاسون كيفاش تحط في البلاتو باش يظهر اللون الاخضر من برا وكل الكولور الاخضر المزيانك اللي ياتيري معناها العبيد ومن داخل فما الكولور بلونش تاع الجبن فما الفيولي نتاع البيتراف لورانجي نتاع الكاروت دونك فما دي كولور ياسر محليهم نحطوها وتاكلوا صحه وبالشفاء
1: شكرا لك شايفتها زعفراني يعطيك الصحة هذه رسيتنا اليوم غولي إبينار تلقاوها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان

0: 9:44 دقيقة موعدنا ديما معكم لباس، واحنا الفقرة هذية كل ما نتمنيه من ربي منها انه تكونوا ديما لباس، والمعلومات هذوما تاخذوهم وقائيا وكهو، تاخذوهم باش تبدا تعرف، باش تبدا واحد عنده العلم بالشيء وكهو. ف دكتورة كوثر الجريه اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي موجوده معنا اليوم، نهارك اسعد الايام دكتوره.
1: صباح الخير،
0: نورتنا برشا. واحنا والجهاز الهضمي رانا قصه قصه ما فيهاش حتى طرف انفصال، معناها لازم نشكيو من حاجه. هذاك يقول لك ناكل السكر جيني جاير، الاخر يقول لك عندي امساك، لكن يقول لك عندي سهر. لكن الحقيقه باش نحكيو فيه اليوم ماهوش يسري تحكي فيه، ماهوش يسري تشكي منه.
1: صحيحة.
0: او يمكن هو يبدا موجود ومش يسري يجي على بالنا. البوليب اللي احنا مثلا البوليب اوفاريان نفيقوا بها او يتحكي عليها اكثر من البوليب في الكولون. دونك اليوم نحكيوا على بوليب. كي نقولوا بوليب احنا على نحن عباره ثليل، انتم تعرفوها على انها لحمه زايده.
1: فوالا هي نمو غير طبيعي لبعض الخلايا اللي تصير في البطانه نتاع. احنا اليوم باش نحكيوا على بوليب كوليك. اما هما في الواقع كيما قلت انت ريم، لي بوليب هذوما ثلالات ينجموا يطلعوا في برشا مناطق في الجسم، ينجموا يطلعوا في المعده، ينجموا يطلعوا في الامعاء الدقيقه.
0: في المعده زاده؟
1: اي في المعده، في الامعاء الدقيقه، حتى في البلعومه نتاع الماكله ينجموا يطلعوا في الامعاء الغليظه، وينجموا حتى يطلعوا عند المراه في عنق الرحم اسونسيلمون، والا في الاندوميتري يعني في بطانه الرحم كذلك. دونك احنا اليوم باش نحكيوا على بوليب كوليك، خاطر هما يسون لي بلو فريكون، معناتها هما اللي موجودين بكثره. وهي عباره على نمو غير طبيعي لبعض الخلايا تتكون من بطانه الامعاء الغليظه. دونك المرض هذايا نسميوه دونك كيما قلت بالدرجه الثلالات، وفما برشا انواع دونك نتاع ثلالات. فما الانواع اللي هي حميده وتبقى حميده وما تتحولش، دونك عندها اسم اللي هما اسونسيلمون لي بوليب هايبرپلازيك، هذوما نسميوهم بالفرنسيه. وفما النوع اللي هو يبدا حميد من الاول، ولكن بتقدم السنوات ينجم الحجم نتاعو يكبر ويتحول لا قدر الله الى الاورام الخبيثه، وهذوما يسميوهم لي بوليب ادينوماتو.
0: باش هنا نخرجوا بحاجه على القليله، انه ما تستهانش بعد حلقه اليوم. لو باش نعطيو علامات، خاطر باش نقولوا ها هم العلامات بلوز او موا، هم الاسباب. فلو فما العلامات هذه او تشك حتى شكان، ما تخليش الامر يمشي فيك الاستسهال، حتى شيء حتى مش مشكلته وغدوه. دونك باهي انك تحسم في الامر. شو ما العلامات اللي تقول لي انا عندي بوليب؟
1: شاريم، هو هذا سؤال مهم. العلامات هو في اغلب الاحيان البوليب صامت. ما يعطيش علامات. وهنا باش نجيو الى اهميه التقصي. الثلالات هذوما يطلعوا خاصه بعد عمر الخمسين سنه. دونك بعد عمر الخمسين سنه عند معناتها فما لو ريسك يكثر باش الثلالات هذوما يطلعوا. ولكن فما مجموعه من الناس اللي الريسك عندهم اكثر، واللي نجم البوليب يطلع قبل الخمسين سنه. دونك هما اون فالي سيتي على خاطر مهم. هما الناس اللي عندهم في العائله شكون مرض بسرطان القولون، والا شكون في العائله لي بارون دو بروميير دوغري، يعني الام ولا الاب ولا الاخوه، ولا شكون عنده مشكله الثلال جاي في عمر صغير. دونك هذوما لو بروميير
0: غروب. البدن ولا الثلال
1: في الامعاء؟
0: في الامعاء.
1: في الامعاء. دونك هذوما ناس
0: اللي وبربي دكتوره ما عندها حتى علاقه بثلاله طلعت في السيق، طلعت في اليد.
1: لا لا لا با دو تو.
0: خاطر يقول لك هاو تيغان تاعي مثلا هو وحده ينتج ثلال.
1: لا لا لا لا،
0: كل حاجه على روحها.
1: بخصوص ثلالات الجلد هذوكم حاجه اخرى، معناتها حاجه اخرى. دونك الناس اللي عندهم شكون في العائله اصيب بسرطان القولون خاصه في عمر صغير، ولا شكون امه ولا ابوه ولا خويته عنده مشكله الثلال، هذا عنده ريسك اكثر من غيره باش يكون عنده الثلالات. ثم فما بعض الامراض الجينيه، دونك فما مرض اللي هو لو بلو فريكون نتعاملوا يسميوها لا بوليبوز ادينوماتوس فاميليال. هذوما الناس عندهم اضطرابات في الجين نتاعهم يخليو الثلالات تطلع بصفه كبيره جدا في الامعاء، وتلقى المريض عنده اكثر من 20 30 حتى ساعات حتى 100 ثلاله في الامعاء. المرض هذايا وراثي، وجوب التقصي عند اي انسان عنده في العائله شكون مصاب بالمرض هذايا.
0: هذا الساعه الاولاني.
1: دونك ثم
0: تنجيو بعد التقصي وين وكيفاش تنجيوهم بعد؟
1: بالضبط. فما العادات الحياتيه. دونك أيوة. فما العادات الحياتيه اللي هي مهمه، الو خاصه الماكله. دونك الماكله اللي فيها اللحوم الحمراء، اللي فيها الدهون المشبعه. دونك هذايا ناس سورتو
0: الدهون المشبعه، مقلي وكل
1: المقلي
0: والحاجات اللي في البسكويت، الزيوت اللي في البسكويت وكل
1: بالضبط. اي والسيدنتاريتي، قله الحركه، التدخين والكحول والمشروبات الكحوليه. دونك هذوما الكل
0: برشا بالتدخين برك رغم يعمل سبور وكل اما مدخن تلقاه عنده لي بوليب
1: فوالا ومرض السمنه.
0: مرض
1: السمنة.
0: دكتورة سؤالي مثلا يقول لك أنا ملي أنا صغير نعرف روحي عندي مسران الخشين مثلا ولا مسران الجيدة ولا عندي مشكلة في الأمعاء مثلا هل الفيت اللي هو عنده مشكلة في مسران الخشينة مثلا هذا ينجم يكون سبب من أسباب أنه غدوة نعمل بوليب وألا كل مرض على روحه؟
1: لا موش سبب معناتها القولون العصبي ماهوش ان فاكتور دو ريسك نتاع لي بوليب كوليب. هو القولون العصبي بار ديفينيسيون مرض حميد ومزمن وكل، ولكن ما يمنعش معناتها نجم يكون انا عندي قولون عصبي بعد الخمسين سنه تطلع لي ثليله كيما لو ريست معناتها نتاع
0: ما مش على خاطر انا عندي
1: قولون مش على خاطر اي نجم زيد انا نكون ما عندي حتى شيء ما عنديش قولون عصبي لكن بعد خمسين سنه مثلا نكون عندي سمنه ولا نكون النظام الغذائي نتاعي مش باهي فوالا دونك نجم بعد 50 سنه
0: نشرب برشا
1: فوالا دونك يطلع لي ثليل حتى كان انا في الاصل ما عنديش مشاكل في القولون.
0: اهم النصائح اللي نخرج بها من عندك وقايه ونصائح حياتيه نخدموا بها باش نخدموا بها حصتنا،
1: اهم النصائح هو التقصي. دونك ابارتير من 50 سنه ماذا بينا نعملوا تقصي للثلالات هذوما او هو فوالا دونك التقصي فما ثلاثه طرق. فما اول حاجه فما تحاليل اللي احنا نلوجوا على الدم في البراز دونك هذا يسميوه ليموكولت لا ريشيرش دو سون دون لي سيل. هذه اسهل حاجه دونك نجموا نبداو به، سوني مش احسن طريقه ولكن اسهل حاجه. الوغ الحاجه الثانيه اللي هي لو جولد ستاندارد واللي هي احسن طريقه هو المنظار السفلي والا المنظار القولون اللي عنده يعني زوز مدافع. ما نفعلوا لنا اللي احنا الثليلة نشوفوها ديريكتومون بالكاميرا، والحاجة الثالثة اللي احنا نجمو نحيوها
0: عند طبيبك
1: عند طبيب بيان سور،
0: يعني مش نمشي المنظار في بلاصة أخرى في
1: هو المنظار يعملوه كان أطباء الجهاز الهضمي في العادة. دونك نحيها الثليلة نشوف نحللها ونشوف النوع نتاعها ومن بعديك نعمل لو بروتوكول دو سورفيونس نتاع المريض وهكاك نحميه من لا قدر الله الامراض السرطانيه. لوغ فما ان اوتر اكزامان اللي هو يتعمل يسموه لو كولوسكانير، هو سكانير لكن خاص للكولون. الحقيقه سوني با مهوش احسن حاجه لتقصي الثلالات ولكن في بعض الحالات نجمو نلتشفوا له.
0: دونك ذولي احسن تقصي هو الثاني
1: المنظار
0: في الكابيني بالمنظار،
1: هو يتعمل حقيقه ما يتعملش في الكابيني يتعمل في المساحات في العاده دونك يتعمل في المساحات والى كما قلت لك معناتها منفعتين. اول حاجه نشوفوا الثلاله والحاجه الثانيه
0: موجوده
1: نحيوها دونك وهكيك نجمو نحميو المريض معناتها من المضاعفات.
0: شكرا لك دكتوره كوثر الجري اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي. كي نقولوا بوليب في المسران الخشين راهم ماهوش حاجه خطيره اذا كان يكون فما تقصي مبكر لها كما قلنا توا بالثلاثه طرق اللي موجوده. لو شكيت هو صامت، ولكن لو معناها شكيت على خطأ انت مدخن او خطأ انت مثلا تستعمل الكحول برشا او خطأ انت ماكلتك معناتها مركزه ياسر على كل ما هم البرة وكلي فاست فود وكل حكايه ذوك اللي هما ياسر فيهم زيوت مشبعه او على خطأ انت عندك سمنه اكثر من اللازم. لو فما حاجه من هذوما ما فيها باس حتى قبل 50 سنه بعام عامين ثلاث سنين اعملوا التقصي المبكر. شكرا لك مره اخرى، نشكرك برشا دكتوره كوثر وشريف.

لك قلبي متشوق تشويقي العاشق بحقيقة ضامتني لجراح مطوق مهموم عاني في حريقة لمتاش نحبك

0: يا شهبة يا قد السروين وحواجب تقويس الهلة نخلة قراجينها تبدل مولاها يحرس ويدلل لمتاش لمتاش نحبك
1: لمتاش نحبك في الخافي ونخبي على عرضي خايف في قلبي سكنة العوافي متكنف درقة ومرايف لمتاش نحبك

0: Slim the Mom.
1: Dali, Dali, Dali, Dali, ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناس صمود.

0: me bëgjina, unë mua s'linë në trik. Tu më se jam një efer një.
1: نبض المجتمع صوت يحكي مشاكلك ينقل مشاغلك برنامج يقربنا لبعضنا يجمع الآراء ويطرح الحلول كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. منصة جسور تنطلق اليوم في تقديم حصص الدعم والمرافقة لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية. جامعة تونس المنار تحرز مراتب متقدمة في تصنيف تايمز، والإربعاء المقبل تطلق منصة رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث، حسب ما أعلنه رئيس الجامعة معز شفرة في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم بغلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم، وذلك من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 7 مساء لاستكمال أشغال تجديد السقف الحديدي. وزارة التجهيز والإسكان تتدخل في 160 حياً موزعاً على 99 بلدية في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وفق الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني صند سكريم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. الثامن من مايو الجاري قافلة صحية لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو بالمركز الوسيط بمرناق، تنظمها الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية. مبادرة صحية تأتي في إطار دعم الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز التوعية الصحية. وإلى آخر أخبار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ترامب يعلن بدء عملية مشروع الحرية في هرمز، وطهران تحذر من عبور المضيق دون تنسيق. الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار المفاوضات وتلقي الرد الأمريكي، وتقول إنها ستعلن عن موقفها عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن تعهدات أمريكا بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل إسرائيل أيضاً. وختاماً، ومن الجانب اللبناني، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، والعدوان الإسرائيلي الأمريكي مستمر في خرقاته، ولبنان معتدى عليه وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
4: محلاها محبه،
1: محلاها عشره.
0: الاذاعه الوطنيه تقدم
1: صباح التوانسه.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: نهاركم مبروك نسكل، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بوليداتنا في البكالوريا، مرحبا تنورونا برشا كي تحضروا معنا الفقرة هذية، ونكونوا سبب من أسباب أنه نرتحوكم شوية أو نهونوا عليكم أو نعطيكم فكرة أو نعطيكم اقتراح ننجم يسهل عليكم فترة المراجعة. مع تكي أكاديمي رحلتنا بنت عن تجميعتين، جيوا على مادة مادة الفلسفة اللي هي تتعدى أول نهار في الباك وأول نهار في الباك بلونز هذا كيف كيف، واللي برشا تظهر لهم حاجة صعيبة أو ما تجيبش فيها العدد بالسهل، أو بما أنها فلسفية قد ما نحضر ونعطي فيها وقت النجم نجيبش، وهذية طبعا بعد يوضحوا لنا أستاذنا صابر البوزيدة. لكن حبيت نقول أنه تو اللي يسمع فيها تو يتاقي ثلاثة من صحابه باش يحضروا معنا الحوار هذا ويتاقي تاكي أكاديمي ويربح معنا باك ريفيزيون للسيزيام للنوفيام للباك أو للسنوات اللي معناها من سنة رابعة ابتدائي حتى للبكالوريا. فقط تاقي ثلاثة من صحابك تاكي أكاديمي وأحضر معنا الفيديو هذي، خاطر بالحق أنا متأكدة وأنه اللي باش يتقال تويكا وباللي باش تسمعوه تو باش يرتاحكم برشا باش يعاونكم برشا، هم مفاتح لتحضير مادة الفلسفة مع أستاذ محبوب يحبوه برشا تلامذة، يحبوه حتى الأولياء زادة. أنا واحدة من الناس نتبعوا حتى على اليوتيوب باعتباره أنه معناها الفيديو متاعه كل موجودين على اليوتيوب، معناها ما هاكم تسمعوا فيها من تو تنجم تدخل على صابر بوزيدة قناته على اليوتيوب تلقى كل شيء. نهارك أسعد الأيام أستاذنا صابر بوزيدة.
2: مرحبا بك مدام، سعيد بهذا اللقاء بهذه الدعوة من الإذاعة الوطنية اللي هي أم الإذاعات وتاريخنا الكل معاها، وكانت سند كبير لتلاميذنا ولتونس في جميع مساراتها.
1: شكرا لك أستاذنا، عايشك، مرحبا بك، أنت نورتنا برشا، عندك طريقة تخلي كلام ذا يفهمه ونش نعرف شو نقول، خاطر حضرت على اليوتيوب بعض الدروس اللي قدمتها، تخلي ساعات الأم أو الأب اللي حاضرته يعمل هكا يعطي وذينا يقول ترى خلينا نفهم حتى الحاجة الفلانية بنفس الروح هذه بنفس المعنويات الحلوة هذه باش نجيو على كلام ذاتنا نعطيهم نصائح. مازال شهر على البكالوريا، هل ممكن نلقف إذا كان أنا ضيعت؟ ديما هذا سؤالي لأي أستاذ يحضر معنا، كان أنا ضيعت وسط العام ترخيت وسط العام هل ممكن أني نلقف المادة متاعي تويك أي ولا لا؟ ثم كيفاش نحضر الفلسفة بطريقة علمية معناتها واضحة منظمة مبوبة من غير ما نضيع برشا وقت ولا برشا جهد؟
2: شكرا على السؤال.

0: ما تنجمش تقول انا باش نشري طياره خاصه، قول باش نشري فيسبا. وراي الفيسبا اداه نقل، معناها نجمو ننجحوا في الباك بمعدل محترم، ما نحطوش نقولوا باش ناخذوا 18 20، اما نجمو ناخذوا عدد محترم. يفو ماكسيميزي لانتيغي بوغ مينيميزي لي ديغا، يعني يولي الهدف ما عادش انك انت مش تأوج الفائده الى منتهاها، باش تقلص من الخسائر. وبالمنطق هذايا مش تولي تعمل برنامج واقعي. اثنين، الفهم وليس الحفظ. لأنه الحفظ راهو انتهى عصره، نحن اليوم في عصر الفهم. الحفظ يعني راهو فلاش ديسك، فلاش ديسك ب 16 دينار وما حاجناش بواحد يحفظ.
1: يعني انا فاهم برك تسلك،
0: فاهم احسن واحد في العالم واحسن واحد يا خونوت.
1: واضح.
0: حافظ مش فاهم ما يعمل حد شيء، وفاهم مش حافظ يعمل كل شيء. الفهم برش. وليس الحفظ.
1: حلو برش.
0: والتدرب على الامتحانات السابقة، سواء بالنسبة للأداب ولا للعلوم ولا الباكسبور، الكل، جميع البكالوريات في مادة الفلسفة وفي جميع المواد أيضا لابد من التدرب على الامتحانات السابقة كروحانية الامتحان، لسبري دي لكزاما، وشنو صار عمنا ولو تعمنا ولو تعمنا ولين، كيما باش تعمل أي حاجة في الحياة تشوف كيفاش عملوها قبلك، خاطر ماكش انت لول وماكش مش تكتشف في العجلة، بالكش مش تبدا تجيب مربع وتجري به،
1: لا
0: راك تتكربص. الور منطقيا فما باكات تعدى وقبلك شوفهم تو تروح تشرع الروح هذيك نتاع البكالوريا وتتعود بها وتلقى روحك في البان، في الصحن، في الحمام اللي تعوم فيه، في الجو اللي انت شيخ به. وراجع الدروس الصعبه اولا، مسيو نبدا بالسهل باش تجيني الشهوه
1: محفزه.
0: لابيتي فيان اون مانجون، الشاهية تجي وانت تاكل، ابدأ كول ونقز على ابدأوا بطيب الطعام. في الفلسفة ابدأوا بأصعب الدروس، لأن مخك يبدأ فرشك وانت الحاجة اللي خايف منها هجم عليها هي الأولى. احسب روحك في عركة، في عركة تمشيش تضرب أضعف واحد، ابدأ بأقوى واحد، تضرب القوي يهربوا الكل. الكاكة في الدروس راه إذا كان قدرت تهجم على الدرس الصعيب وشخت عليه الأخرين يقولي ولعبة،
1: يقولي ولعبة
0: ترتاح فيهم الأخرين، ترتاح فيهم.
1: عمليا تبعني أستاذنا ميساج، حسبني تلميذة أنا توا عندك ونجي نسألك. قولك بربي يا مسيو
0: العفو
1: عايشك. عمليا أنا عندي مثلا في السيونس والمات وكل كات شابيتر، مثلا عشنا في الليتر قداش عنده من شابيتر، فباش نقول أنا الشابيتر هذا تهنيت سافا راني راجعته وحاضر نعدي عليه غدوة، هل لازمني نخدم عليه زوز امتحانات يكفي؟ هل يكفي أني نفهمه؟ هل لازم فما دي سيتاسيون زي ما يتحفظوا؟
0: شنو هو المعيار اللي نعرف به روحي
1: اللي انا
0: حاضر الشابيتر هذاك؟ اذا كان تقدر تفسره الواحد في قهوه
1: بربي،
0: والله يزرع بيدخل كيخدم 70 امتحان واخدم 70 امتحان وماكش فاهم، مش معيار قداش خدمت في امتحان.
1: هاو انا راهم هكا الدروس تاع الفلسفه،
0: هما 8 شابيترات بالنسبه 8 شابيتر، يعني 8 مسائل للاداب ولا هما يقراوا برشا في الصلاه عام، يعني 7 سوايع اسبوعين. وبالنسبه للعلوم 5 ما همش طوال. اش تعمل انت؟ شد خوك اكري واحد من العائله، امك تبدا طيب، بوك في عوض يلعب في الرمي في القهوه، شد قري.
1: ما تربح فيها جروسك
0: صحيت اولا. هنا نتثقفوا احنا وصحابنا. واثنين، اني كنفسر الدرس وقتها نتمكن منه. المعيار انه انسان فهم حاجه قادر يوصلها للناس. تو سي كي سي كونسوا بيان سانونس كليرمون بور اوتخوي، يعني اذا كان قادر انت توصل حاجه لاي انسان، عمك ابراهيم الخضار في الحوم راك فاهمها وتنجح في اي امتحان فاهم.
1: باهي برشا.
0: ببساطه، كل ما يدركوا جيدا يقال بوضوح للاخرين.
1: بيه.
0: جيب اخر كان لازم كريه كريه، نعطيك انا فلوس وكريه. دبر كريه يقرا عندك، ولا دبر تلميذ ضعف منك فسر له، ولا واحد مش فاهم وما قراش يتيود وما ادري شنو وظروفه صعيبه،
1: اربح
0: فيه اجر. ان فوا وصلت قادر تفسر لواحد اخر اي ماتير، فلسفه ولا ماش فلسفه، راك فاهمها وتنجح فيها.
1: نجيو توا لكلمه منهجيه، عاد باش نقول لك عليه، خاطرها مربوطه بالعدد. واحنا قبل كنا نمشي ونخدموا الفلسفه، قبل نحكي ما كانش لو باريم هذا، توا وكانه باريم ارحم، أو كأنها الطريقة متاع التقييم أرحم. يا أخوي أنا نحب نكلها كاملة الفلسفة وتكون بيريود، تكون يا ربي ماتيغ دو نوت بالنسبة لي أنا. كيفاش
0: احنا توا في تونس عنا في مرحلة جديدة توا سنين، هي مرحلة الإصلاح الرحيم. الإصلاح الرحيم شنو؟
1: غيرين منا راهو السادة القدوم، غيرين منا، خاطر احنا توا وليداتنا توا ياخذوا في أعداد خير.
0: خدمت الزوز يعني، دخلت نقري عام 91 جيت فك المرحلة الصعيبة متاع البارام وبعد كيفاش بدات بشويه بشويه تسهل الامور.

0: اتجاه توا وين ماشي، فما مهارات لازمك توفرها ببساطة.
1: هاون
0: اتفقوا فيهم، وكان تحب تقول عم ابراهيم هاي صباح الخير يا عم ابراهيم، راك تحب تعمل فلسفة، يلزمك اولا فما جملة مهارات تكون عندك. المهارة الاولى اي مشكلة باش تبحث فيها تلوجي لها اسسها، سور كوا سور باز لو فوندومون تاعها، علاش تقوم يعني شباهت، علاش نحكيوا فيها، شنو اللي بررها، شنو اللي سوغلها، هذه الاسس يسميها في اي مشكلة. كانت حتى اي جايبوني الاذاعه خاطر فما اساس اني يعني استاذ فلسفه، ولا اني يعني نسبيا نجم نفسر شوي. ما مشاو جابوا جزار باش يحكي على الفلسفه، معناها فما شرعيه ما لاي مشكله لازمك تفيق بها، هذه يسميها الاسس. كملت الاسس، تعرف الكلمه اي حاجه في الفلسفه راهو عندها تعريف. يقولوا العقل راهو عنده معنى العقل، كي نقولوا الدوله راهي عندها معنى الدوله، كي نقولوا الاخلاق راهي عندها معنى الاخلاق. تخزاب جاي بنتي تصوراتك نتاع خالتك بركيه وعمك الشرشوري في الحومه باش تخدم بهم، هذوك ملوحهم عايش ولدي توا تجيب المعنى اللي قريناه عند كانت ولا عند هيجل ولا عند سارتر. قالوا يزم عندك فيشة صغيرة فيها كل كلمة زوز ثلاثة معاني الأساسيين، وهذوم يخدمهم الأستاذ في القسم وتقام بارتو. واحد الأسس في الفلسفة، اثنين المفاهيم تكون دقيقة في راسك وتنجم تفسرها، وثلاثة الحجة، فكرة ما عندكش عليها حجة حتى حد ما يسمع، خاطر مش تقولهم صدقني ورحمة بابا ورسمي، هذا ما يمشيوش في الفلسفة. باش تقول فما حجة تأكد، والحجة هذه هي حجة واقعية تقوم على، ولا حجة قياس، ولا حجة مماثلة، لأنواع الحجج يقرأون في الأقسام. معناه واحد الأسس، اثنين
1: تعريف،
0: التعريف المفاهيم لازم تخدم على المفهوم تعرفه حتى كيفش تجاوب على سؤال برك، وثلاثة راك باش تخدم على الحجة ديما، أي حاجة عندك الحجة عليها، وأربعة عندك أي فكرة تتقال عندها الرهانات لزنجو متاح الوقت قالت. علاش اليوم احنا متعدين في الإذاعة الوطنية فما رهان هو البكالوريا والنجاح وتجويد العمل، كيف إذا كان نقرأ في الدولة أو نحكيه على الدولة تحقق الحرية، لأنه فما رهان، رهان هو تحرير الإنسان من الاستبداد والظلم. ألوري التلميذ كي يجي يحكي في أي فكرة يزم يفيق بأسسها، اثنين يفيق بمفهومها المعنى متاعها، ثلاثة يفيق بالحجة عليها، أربعة يزم يفيق برهاناتها والأهداف والغايات النظرية والعملية.
1: هل هذه هي المنهجية؟
0: هذه منهجية، هذه المنهجية. زلنا شوية زيدها تك توفى الحكاية في كل عمل فلسفي كان هذا
1: مفهوم.
0: كان هذا مفهوم مش بنروح اعمل حاجه اخرى مش بلاستيك.
1: لا نحكي على التك اللي باش تكمل
0: الرهانات بشوي. زيد المسلمات الضمنيه اش معناها؟ لي بوستي لا الحاجات المخبيه لو نون دي الا ما تقالش، لان كل فكره راهي مخبيه حاجه وراها، وإذا كان معناها أني موجود هنا راه مخبي حاجة التالي. فيق بالحاجة المتخبية التالي، نحب نتعرف وماذا بي الناس تراني وماذا بي نولي شخصية كبيرة في البلاد، أمراضي النفسية ومشاكل الكل هاني يعني
1: لطف عليك، لطف عليك
0: عادي بالعكس. نجم تقول طلع في الإذاعة على خاطر يحب يتشهر،
1: عاد انت عندك 1,000,000 دو فيو خويا، نخرج انا معاك نتشهر بربي.
0: لا لا مدام، بالعكس ديما اون شيرش توجور، باش اون شيرش توجور ابلير سي سي تيما. لكن في الفلسفة كيف كيف يلزمك تفيق شنو هو مخبي وراها الفكرة هيك، خاطر اللي يتقال مش هو ديما الحقيقة، وراء ما يقال دائما يختفي معنى اعمق. هذا يا ملك أن ترجع، عندك أسس، اثنين عندك مفاهيم، ثلاثة عندك الحجة، أربعة عندك الرهانات، خمسة عندك مسلمات ضمنية، ستة عندك تبعات، تبعات لأي قول، والتبعات تعني حاجة مش نوصلولها الكلام هكا وين هززنا، هززنا الحاجات باهية، هززنا الحاجات خايبة، حددهم لنا. كان عملت هذم الكل يزم عندك كيفاش تنقد الفكرة هاكي باش تبين راهي محدودة وماهاش مطلقة وما تمشيش في كل العصور، وأهم من هذا الكل راهي صالحة كان لزمانها أو تتعلق بالأشخاص اللي قالوها أو تقالت في ظرف معين يخليها في الأخر نسبية وماهاش مطلقة ولا توجد فكرة بل جملة أفكار ونجم يتعايشوا مع بعضهم، وبعد مش تشد الفكرة تقيسها مقارنة بعصرك اليوم، لأن أي فكرة كل موضة كل لبسة كل بيتزا كما حاجة كي قصت الشعر يعني لبستي هذه اليوم موضة هك علاش أني لبسها، أما لو كان جيت طوى مثلا لابس لبسة أبو سراقة ولا لبسة حنا باع راكم تضحكوا وتقول لي ما نطلعش في اللونتين راهو الناس يشخوا علينا بالضحك. ألور الأفكار كل الأشياء، الأفكار اللي طرحها عليك موضة مازالت عايشة في عصرك actuel aujourd'hui ou non elle est éventuelle ou non مازالت قادره تعيش. اذا كان قادره تعيش علاش ومش قادره تعيش علاش؟ كان تعمل هالمراحل هذه ما قلناها الاسس، 2 المفهوم وتعريفه، 3 الحجة على الفكرة هاكي، 4 كانت نجم تقدم فيلسوف ولا فكرة ولا مرجعية ريفيرانس بس دي تأكد الحكاية، 5 باش تشوف لها رهاناتها وأهدافها وغاياتها العملية والنظرية، 6 باش تبحث لها في مسلماتها وما يختفي وما لم يقل وهو المعنى الأعمق والأكثر أصالة، وبهذا الكل بعد تمشي للنتائج والاستتباعات كملت هذا تعمل لها نقدها حدودها تنسيبها شنو ربحنا منها شنو تخسرنا الفكرة هذه، وبعد تمشي تشوفها في عصرك مازلت تمشي ولا، وتقارنها بأفكار عصرك وتعمل لك وتروح على
1: وإن شاء الله يا ربي
0: في أي موضوع تحكي حتى في دار نسابك كان تعمل منهجية هذه وتهجم بها على نسيبتك تفرح بيك.
1: هذا شكرا لك يعطيك الصحه استاذنا، لازم لنا عوده بصراحه والله،
0: مرحبا
1: لازم لنا عوده بحذينا تجي بحذينا مره اخرى سي صابر بوزيده استاذ فلسفه، وكما قلت ما انت هو عامل النومبر دو فيم تاعو على اليوتيوب اكثر مني انا، فان شاء الله تشوفوني على قناته. شكرا لك اللي كنت بحذينا سي صابر بوزيده.
0: العفو، وانا فخور بمروري معاكم وكنت زعما متابعك مدام ديما عبر اصدقائي اللي تعدوا بحذاك وعبر الاذاعه الوطنيه بشكل عام اللي هي إذاعة التونسيين وذاكرتنا ونبراس لجميع الإذاعات، وأنا تعديت في برش إذاعات مديمة يبقى العاطفة الأصلية للأم الأصلية.
1: شرفنا بك برشا،
0: شكرا لك وربي يحميكم من الناس كل، وربي ينجح وليداتنا.
1: اللهم أمين.

0: نستهلك بالصحيح.
1: نستهلك بالصحيح كما كل نهار اثنين ويحضر بحضنا سي سهيل العشور مكون في الصناعات الغذائية بالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية في حي الخضرة. موضوعنا اليوم مهم برشا، أكم سيكن ديما مذموم اللي هما الإضافات والمضافات، الإضافات يظهر لي
2: الإضافات والمضافات
1: الغذائية اللي احنا بالنسبة لنا احنا نراو واحنا نتفجعوا، احنا نراو رقم واحنا نتفجعوا ونوليو نفتيو فيه، وهذا كان ما كبترنيهش بالكيو ار كود ودخلنا شفنا شنو هو، وبالنسبة لنا قد ما نقصوا منهم وهو بهيدينا. هل الفكرة هذه اللي احنا بنينها أنه الإضافات الغذائية كلها مضرة صحيحة وألا لي، وكيفاش نتعامل معها؟ سي سهيل الساعة نهارك سعد ليام.
2: نهارك سعيد وبارك الله فيك،
1: شرفنا بوجودك بحضينا.
2: شكرا على الاستضافة هذه، ومركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضرة يحاول ديما يكون موجود ولإنارة الرأي العام، وعلى الأقل لنشر والمساهمة في نشر ثقافة استهلاكية.
1: الحقيقة يعطيهم الصحة، الحقيقة المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية في حي الخضرة يخدم في خدمة باهية برشا، مزيانة برشا، على خاطر أن يوصل لك المعلومة حتى ليك شو قداش نجم ننفعك، ثم زيدة قداش من صغير توا يسمع وممكن يحب يعمل تغذية، يمكن يحب يعمل صناعات غذائية حتى هو راهو باهي كي الفكرة توصل، سواء كان الشخص العادي وألا اللي هو مهتم ومختص أكثر. فهنا مع بعضنا نشاركوا الأفكار متاعنا، مشكورين، يعطيكم الصحة كمركز وكاس سهيل عشور زيدة، شكرا على وجودك بحضينا.
2: شكرا.
1: ترى عطيني كيفاش نتصرف مع المضافات.
2: والله هو كما تفضلت أنت وقلت، المضافات هذه والإضافات الغذائية هو اسم على جسمها، هي غذائية. ياسر خذت فكرة، خذت عليها اللعبات فكرة خايبة برشا، وهي هذه كل على خاطر برشا عباد تكلمت للأسف ما همش من أهل الاختصاص. ورينا برشا الناس كل ولا تتكلم على الأو بينما هو الأو راه مش كالمصبرات، هو يشمل كل أنواع الإضافات الغذائية من المواد الملونة، من المواد اللي تحسن القوام، من المواد المصبرة. واحنا نستعمل مواد مصبرة وفي القطاع هذا في قطاع الصناعة الغذائية ماهوش بدع، معناها حاجة موجودة واحنا بطبيعتنا خدمتنا هذه. ويزم يعرف المستهلك التونسي ويزم يعرف الناس كل تعرف اللي هل استعمالات هذه راي محدد بقوانين، والقوانين هذه قاعدة تتجدد كل يوم وقاعدة تتعدل كل يوم، معناها ما يزمناش نعطيها حجم أكثر من حجمها. المشكلة اللي قاعدة تعرضنا في تونس شنية، ومش كان في تونس، قاعدة تبدلت برشا السلوكات الغذائية، وبالتالي ولات الناس تستعمل برشا مواد غذائية اللي كل واحدة تحتوي على جزء ما. احنا الأجزاء هذه ولا الكمية المسموح بها من طرف السلطة والأطر القانونية هي مربوطة بالحجم والكتلة الجسمية متاع العبد، الوزن متاع العبد. احنا كل مضاف وكل إضافة نقلها نعملوا لحساب متاعها شكون الشريحة المستهلكة، الصغير عنده واحدة، الكبير عنده واحدة.
1: نجمو ناخذ بعض الأرقام من عندك؟
2: والله ارقام ما سماش ارقام واضحه، مي هو الارقام راهي لازم تعرف اللي ما تتجاوز جرام.
1: جرام
2: جرام في الكيلوغرام، هذوما المعادلات العاديه، راهي جرام في الكيلوغرام ماهيش حاجه كبيره بكل
1: جرام في الكيلوغرام. كان انا طيبت بطماطم، باش نعطيك مثال، انا طيبت بطماطم معجونه وبعد حطيت فيها طري فهريسه كيف كيف، وبعد الفطور شربت كاس جو، وفي العشيه مشيت شريت كاس طرف جلاس، يظهر لي فتو برشا الجرام.
2: لا ما زاد سامحني، انت راك ما خديتش كيلو كيلو كيلو كيلو من كل وحده، هذه واحدة. واثنين كما قلت لك هي تدخل شوية في السلوكيات الغذائية اللي احنا ورينا ناخذ من هذا. هي كان والله كان المستهلك التونسي يولي يفهم شوية، وتجي الناس تحسوا تفهم اش معناها قبل كل شيء عصير، اش معناها مشروب تاع عصير، اش معناها تو انا قادم ولا الناس مباشرة في كلام الناس تحكي على ياغورت ولا هذا وماهوش ياغورت، راه رد بالك ثم تشاريع واضحة، ياغورت موجود والاختصاص اللبني موجود، هذا موجود، الأجبان موجودة والأجبان الجنيسة موجودة.
1: احنا باش نقعدوا في الموضوع متاعنا، خاطر موضوع كبير، كان كنت ندخلوا الجبن وحده والجو وحده والياغورت وحده، معناتها حاجة كل واحد ياخذ لنا حصة وحده. لكن كان نقعدوا في المضافات الغذائية باش تنصحنا كختاما لوجودك بحضينا اليوم كيفاش نستعملها بالطريقة الصحيحة، هذا البير فايد.
2: هو قبل كل شيء قد ما نقصوا من هل المواد المصنعة أكيد خير لصحة المستهلك، على هذه الأولانية. واثنين نبعدوا على هالمناطق اللي ماهيش معروفة والمنتوجات العشوائية هذيك اللي هي غايبة عليها المراقبة. البقية الكل اللي راهو تخدم في إطار شرعي راهو يحترموا التراتيب، من غير ما تخمم روح.
1: هما يحترموا الترتيب لكن انا كي نكثر من الكميات المستهلكه
2: أكيد.
1: فهمت في هذا نحب نصيحه انا
2: اكيد
1: في هذا سي سهيل كيفاش نجم نتعامل تعامل معناها محترم
2: مرشد ولا
1: مرشد ولا مع الاضافات الغذائيه ننظرها للذره.
2: يعطيك الصحه كل واحد يقعد في بقعته بالضبط على خاطر احنا مطالبين مش المفروض انا شو نقول نقول ثم حاجات اللي احنا نجم نحضروها اللي احنا اللمجه نتاع الصغير نتاعنا مثلا كي ناخذوا البوبولاسيون لا بلو سيبل الصغير نتاعنا اللمجه نتاع الصغير نتاعنا مش لازم تكون فيها جوي وفيها كعبكيك وفيها وفيها وفيها طيبه من هذوما البقيه حاجه من الدار شويه خضره شويه واحد ينجم اون بو سوتير معناها نجموا نخرجوا
1: نجمو تاو سيترونات نعمل سيترونات جو دو فريز حاجه في الدار
2: موجود مادام حاجه موجوده هي تو
1: اللي نجم نقصو نقصو
2: يعطيك الصحه
1: نرجعو تو لماماتي وجدودنا هاو شيح الطماطم هاو شيح الفلفل هاو
2: اكيد احنا كان ترا تو مثلا في الجديد اللي احنا في تونس رجعنا برشا الشيء
1: ياسر رجعنا
2: رجعنا اللي راو فيهم برشا مع النساء الريفيات مع النساء قاعدين بالعكس قاعد تخدم هذا وتطورت هنا وثم ولا حتى طلب توجد قبل كنت تشري حكه معجون بدينار تو تصبر وتقدر تشريها ب 6 و7000 فرنك على خاطر خاليه من المواد الحافظه
1: وانت تعملها في الدار وحدك
2: تنجم تعملها وحدك
1: كل سيزون تبدا تنوع معجونك
2: حويجه بركه سمعني مدام حويجه بركه اللي بالحق انا واحد من الناس اللي قلقني شويه ريت برشا تو خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي اللي يجيب لك ماكينه وقال شنو جبت من شنو هو يفتي
1: ماكينه بتاع تشيح
2: لا يجيب لك ماكينه يقول لك هاني راني انا نقيس لك في الدلاع ونشوف لك في الحليب شنو شنو الكفاءه نتاعك وشنو انت ماذا بينا كل واحد يقعد في الاختصاص نتاعو
1: لا وفما الدوله قاعده تعمل في الوجه هذا
2: اكيد خاصه تو ثم هيئه نتاع السلامه الغذائيه قاعده تقوم في خدمه كبيره برشا
1: سي محمد ربحي مشكور برشا الحقيقه
2: لا لا لا والفريق اللي معاه قاعدين يخدموا
1: طبعا
2: خدمه كبيره برشا قاعده تتخدم من اجل حمايه المستهلك التونسي معناها زاد ما يلزمناش نجرموا المصنع التونسي انا نقول لكم ما تجرموش المصنع التونسي راهو المصنع التونسي والكفاءه التونسيه والمهندس التونسي اللي قاعد يخدم غاديك راهو يخدموا في حاجات مطابقه للمواصفات العالميه دونك ما فيها باس نعطيهم حقهم
1: وانت كان قلقوك برشا اعمل كل شيء في الدار وكا وانا قاعد
2: يعطيك الصحه
1: شكرا لك سي سهيل عاشور مكون في الصناعات الغذائيه بالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائيه بحي الخضرة شكرا لك
2: يعطيك الصحه سمعني الكلمه الاخرانيه كانت تسمح على بالطبيعه في اطار الانفتاح المركز على المحيط نتاعو احنا عندنا نهار 19 بقدره ربي ماي عندنا يوم توجيهي مش يكون فيه برشا شركات مش تشارك في اليوم هذا ومعنا المتربصين نتاعنا وهي دعوه للناس الكل خاطر
1: ثانيني 19 ماي باش يكونوا فما الشركات والمتربصين
2: الشركات
1: علاش انتم باش تحطوهم معناها اون كونتاكت باش يخدموا
2: منهم لي ريكروتمون منهم لي ريكروتمون هي بادره من السيده مديره المركز السيده عزه بوزغر ونعطيها حقها زاد
1: تحيه ليها
2: يعطيك الصحه والفريق اللي قاعد يعمل معنا كل اللي ثم اول حاجه اللي ديما دعم المجهود اللي كون ثم ما ثمش فجوه بين المركز وبين الشركات الموجوده وزيد زياده مش نسهلوا للمتربصين نتاعنا وحتى متربصين من مراكز اخرى ولا من كليات اخرى مش نقربوا لهم شويه الشركات اللي تنجم تنتدب
1: ولعل 19 ماي يكون موعد لك انت فرصه لك انت انك تلقى خدمه نهارتها او انك تتحلك باب نهارتها شكرا لك يعطيك الصحه سي سهيل عاشور
2: شكرا بارك الله فيك

0: فرصتك.
1: يا سينا عشير نهارك اسعد ليام.
2: عسلامة.
1: شو الاحوال؟
2: لاباس
1: الحمد لله. اليوم نحكيو على استراليا.
2: وي.
1: اخر الدنيا.
2: ايه. اخر الدنيا وي. بعيدة.
1: بعيدة برشا.
2: ديستيناسيون اللي هي تقول لي 22 ساعة بالطيارة على تونس.
1: الله الله الله الله الله. نهار كامل معناه.
2: ايه. ما هو اليوم علاش نحكيو على بلاد كيما استراليا؟ خاطر نشوفوا في صعوبات في الاتحاد الاوروبي بالنسبه كسوسوا للقرايه ولا للهجره. صعوبات باش ندخلوا للاتحاد الاوروبي باش نعملوا انستالاسيون باش نخدموا فيه باش نعملوا اوراقنا فيه. ونلوجوا دوكو وليدنا والطلبه نتاعنا ولاو يلوجوا على بلدان ينجموا يعملوا فيهم مستقبلهم فاسيلمون وتكون الكاليتي نتاع القرايه والكاليتي نتاع المعيشه سوبيريور. خير حتى من الأوروب خير حتى من كندا اكسيتيرا.
1: وبربي واحد تو كندا كيف كيف ما تعدي نهار في الطياره تو اذا كنت اخترت وجهتك لكندا وبعد تلقى انت استراليا عطيتك امتيازات خير هو بعد في بعد حتى الخليج كيف كيف الناس اللي تخدم في الخليج معناها تعدي قداش من ساعه فما
2: لي ترونسبور تو سي با سكو سيتي يا 10 ans ولا 15 ans
1: دونك
2: ديما سهل طونك سي ا ديستانس دو فول ما عادش تقلق اسوك.
1: به نرجعوا توا شنو الميزات اللي تخليني نشق برور وبحور.
2: وي الو اول حاجه استراليا ديستيناسيون تهم على فوا الطلبه اللي عداو الباك ما خذوهوش ولا اللي خذاو الباك كيما تهم المهنيين اللي عندهم اكسبيريونس بروفيسيونيل.
1: واحنا توا باش نحكيوا على التكوين المهني
2: عزوز اما التكوين المهني بالنسبه للزوز معناها كو سوسوا انا مازلت كي عديت الباك ولا باش نعدي الباك سنه ولا كو سوسوا عندي 3 سنين خبره في المهنه نتاعي تهمني ديستيناسيون استراليا وتقبلني ديستيناسيون استراليا. هذه الميزه الاولى نتاع الديستيناسيون. الميزه الثانيه سي كو استراليا بلاد متطوره المدن كبار اللي سالير طياره وعندهم حاجة هامة للمهنيين والصناعية.
1: ليه؟
2: يزون ان مانك بارتو في لي سيكتور الكل. لي زيليكتريسيان مثلا مطلوبين ياسر اللي يخدموا في الباتيمون اللي يخدموا في البلومبري لانفورماتيك لو باراميديكال الكل معناها اللي يعملوا رعايه المسنين بار اكزومبل البيزنس الماركتينغ الكوميونيكاسيون معناها اغلب الميادين عندهم مانك فيهم. النمو الاقتصادي نتاع البلاد كبير والكثافه السكانيه ياسر ضعيفه هاو شنو اي دوكو بلاد تمشي تقرا فيها tu es sûr تلقى فيها خدمه tu es sûr سهري شهريتك non seulement كافيه mais en plus باللي نقولوا فيه احنا تنجم تكون فيها سكي ني با لو كا ان اوروب اليوم
1: لا ان اوروب كي تعيش مرتاح حاجه ديجا خطوه
2: تحمد ربي كي تعيش مرتاح كي تعمل اوراقك تحمد ربي في استراليا لو سيركوي ديريكت توصل تبدا تقرا تخدم ملي توصل لي سالير سون اكسيلون ونقدموا في سا فيغ لي بابيي فيغ لانستالاسيون اكسيتيرا. هذه الميزانيه الكبيره
1: به اوراقها وتحضير الاوراق ديما احنا ذيك مشكلتنا والكونت بلوكي اجا نفسروا في هذوم.
2: اي الوغ هي شوف الميزانيه لازمها البلاد لازمها استثمار باش نبعث ولدي ولا وانا انا مهني باش نمشي نقرا في استراليا راهي الميزانيه المطلوبه والكونت بلوكي المطلوب راهو 50,000 دينار.
1: 50
2: سا بو باغيتر انورم
1: برشا.
2: اي سا بو باغيتر انورم
1: سا بو.
2: اي سا بو خاطر توا ها نقول لك اون اوروب راهو سي تري غار كونو الميزانيه تكون اقل من هذاك. ها شنو
1: عليه 10 ملايين تمشي بهم لوروب
2: الدينار التونسي لا 10 ملايين ما تهزك حتى بلا سياري
1: بالحق.
2: وي لو كونت بلوكي نتاع فرنسا وحده اللي هو زالونتور دي 27-28 مليون دينار.
1: واش لازم نحن عندنا في تونس كل شيء
2: عندنا في تونس كل شيء صحيح
1: عليه.
2: اما شوف ما تحطش روحك في وضعيتك انت.
1: مهني انا نحط روحي في وضعيه الشباب مش في وضعيتي انا انا سيء انتهى المشوار.
2: عنده طموح عنده طموح باش يبني حاجه ما اقوى من اللي قاعد يعمل فيه هوني كسوسوا المهني اللي عنده عوام يخدم في تونس
1: اطمح هنا واعمل هنا هنا حتى نحن زيد حلين شوانت ما كبيره وانا احنا طالبين ولادنا زيد باش يقفوا على الشوانت هذه.
2: لا سي دي شوا دو في هما سي دي شوا دو في اما سي فري كو راهو عندنا برشا برشا مهنيين مش ماخذين حظهم في تونس
1: دونك يخرج لبرا يلقى حظه خير.
2: Et absolument. Il y a le cas des salaires. T'as aucun coût ou un compte bloqué de 50 000 dinars, ça peut paraître beaucoup. Mais un électricien à Ottawa, sans expérience,

0: محلولة، وأن هما أكثر الجامعات الممكنة أو الاختصاصات المطلوبة برشا جامعيا.
1: نحب نزيد اللي فما
0: أي
1: سيسيون في أستراليا تبدأ في
0: ترى
1: جويي، في جويي. دونك لي زيليف انتريسي لازم يعملوا لي ريشيرش نتاعهم تو سويت كي يحبوا يخلطوا توا.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة يا سي نعشير. نختم بعد شوي مع ماهر من سليانة باش نجيو إن شاء الله على الأجواء، على أخبار سليانة زيادة.

0: ريم بن شعلية.
1: شكرا لكم اللي تابعتونا في سبيحة توينسا من 9 حتى لتو لحداش غدرجين. سي عثمان بوعلي مبروك عليك باك ريفيجيون من عند تاكي أكاديمي، تخلي لنا رقمك نتصلوا بيك ونتواصلوا إن شاء الله، نحطوكم في تواصل مع تاكي أكاديمي وتختار الباك متاعك معهم. نعاود نذكر بالاسم تاع الفايز اليوم، عثمان بوعلي ربح معنا باك ريفيجيون من عند تاكي أكاديمي. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في صباح توينسا، نتقابلوا غدوة إن شاء الله الحكي نعشنا. شكر بالقاسم في الإعداد، أيمن تنفوري وحمزة سفار في الإخراج، في الإخراج الرقمي فاروق الزرعي، وفي الميكرونين بنش عليا. نهاركم أسعد الأيام. عبتي فلوسليتي اليوم عدا عمل ظهور خاص معنا في التنسيق، فكفريق الكل نسلم عليكم برشا، نتمنى لكم برشا خير، برشا صحة، برشا أخبار مزيانة وتسهيلات في نهار اليوم.
2: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
3: حذاك
2: أينما كنت،
3: قديك
4: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
5: تعيش معك.

0: اسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس.
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة دكتور مهدي كلثوم يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم، مضيفا إلى أن تسويقه في الصيدليات التونسية يكون خلال هذا الشهر. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج في الصابة الحالية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ودعما للفلاحين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية، بل أصبحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي. غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوم 14 من شهر مايو الجاري ورشة عمل تقنية لفائدة المؤسسات المصدرة حول موضوع الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية اختيار الاتفاقية الأمثل. في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة، تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن أمريكا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، وهي المسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، والوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأمريكي على إيران. الحرس الثوري يؤكد عدم حدوث أي تغيير في مسار إدارة مضيق هرمز وأي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات المعلنة من بحريتنا ستواجه تداعيات خطيرة. رئيسة الوزراء اليابانية تقول إن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يلحق تأثيرا هائلا في منطقتي المحيطين الهندي والهادي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: نادي المستمعين.
1: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نتقابلوا مرة أخرى في نادي المستمعين، الموعد اللي تعودتوا به يوميا من الاثنين حتى الخميس لقيت هذا من 11 حتى النص النهار. في العادة تسمعوا صوت عواطف الشابين، حيها برشا عواطف في عطلة، وكيف كيف اليوم تغيب علينا فقرة وصل صوتك لأنه ذي الدين زدا في عطلة، نحييهم برشا برشا. مرحبا بكم أنتم وين ما كنتوا تابعوا فينا كالعادة سبيعة من زمان، نكونوا مع بعضنا مع أهم البلاغات كيف كيف مع أهدائتكم أنتوما ومقترحاتكم الغنائية لتوصلنا على 71-844-404، وإلا تنجموا تكتبوها زادة على الباج في سير متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالفريق اللي رافق لي في السوية عادية، معنا محمد أيمن تنفوري في الهندسة الصوتية، معنا فاروق الزرع اليوم في الديجيتال، وعبد اللطيف الوسليتي رافقنا في التنسيق العام للحصة. هذا صوت مونة المجري معكم قدام الميكروفون من توا نص نهار.

خنبت قلبي وبي هجرة شد وشد خنبت قلبي وبي هجرة شدوا هالخنابة خشت بي بجوج الغابة شدوا هالخنابة خشت بي

شدوا يا تراس الغنجة ما تديروش قداها هرجة، شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، كيف غابتنا يروحي غدا الخنابة خشت بيه بجوج الغابة، شدوها الخنابة خشت

شهلولة كحلة لنظر شدوها زنة الدوار شهلولة كحلة لنظر قولوا لها خليلك عالنار قولوا لها خليلك عالنار من وحشك عيون عمد الخنابة خشت بيض جوج الغابة خنابة خنابة

بلاغات ال11 و10 دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تابعوا فينا في نادي المستمعين. وصلنا معكم لفقرة البلاغات. شركة تونس لطرقات السيارة أعلنت في بلاغ لها أنه باش يتم غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم 4 ماي وتتواصل حتى نهار الجمعة 8 ماي من 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية، وهذا في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولة هرقلة. ودعات الشركة مستعملي الطريق لقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لها أنهم يعتمدوا المسالك هذوما، اللي هو محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، وإلى يوصلوا السير إلى محاول مطار نفيدة. وزارة التسجيز والإسكان أصدرت بلاغ البارح دعت فيه جميع مستعملي طريق السيارة عدد 4 اللي تربط بين تونس وبين زارت أنهم ياخذوا الحذر متاعهم ويلتزموا بإشارات المرور والعلامات التوجيهية، وهذا في إطار إنجاز حقل التجارب الخاص بالتشوير الأفقي وما ينجر عنه تحويل مؤقت لحركة المرور على مستوى طريق المذكورة إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي. وباش يشمل التحويل مستعملي الطريق اللي قادمين من تونس في اتجاه بن زارت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية بالامتحانات المهنية لانتداب عملة من الوحدة الثانية في اختصاصات الطبخ والسياقة، وبالنسبة لشروط الترشح وعدد الخطط والوثائق المطلوبة وآخر أجل للتسجيل ينجموا يتابعوا على الموقع الإلكتروني للوزارة www.femmes.gov.tn. ويلي سوسة يدعو كافة مربي النحل باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة باش يحفظوا ويحميوا بيوت النحل الموجودة في مناطق نفيذة بوفيشة وهرقلة في الفترة الممتدة بين 4 و16 ماي 2026 وتيلة 24 ساعة، نظرا لانطلاق عملية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون. كما أكد في بلاغ صادر عن ولاية سوسة، أكد ولي سوسة إلى تجنب زادة مربي الماشية إنهم يخليوا الماشية ترعى بالمناطق اللي تم رشها بالمبيدات. وزارة التربية أطلقت منصة جسور للدعم والمرافقة باش توفر دروس دعم ومراجعة مباشرة ومسجلة لتلاميذ السنوات النهائية 6 ابتدائي 9 أساسي والبكالوريا بداية من اليوم 4 ماي تتواصل حتى 10 ماي 2026. تلقاو كل التفاصيل حول المنصة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية وإلا على الموقع www.edusoutien.education.tn. كانت هذه بلاغاتنا، مازال احنا واصلين معاكم اللقاء في نادي المستمعين حتى نص النهار. ما تنسيو شنتوما باش تكلمونا على 71 844 404 باش تقدموا اهداءاتكم ومقترحاتكم الغنائية.

عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى، رجعنا من جديد في نادي المستمعين، متواصلين معكم حتى نص نهار. مرحبا بكم الكل على رقمنا 71 844 404. تنجموا بتبيعة تكلمونا، وعندكم إهداءات، عندكم مقترحات غنائية. مرحبا بكم الكل. باش ناخو أول تليفون. أهلا وسهلا، مرحبا وسيلة. مرحبا بك.
2: وبيك عايشك أختي.
1: مرحبا، منين تكلم فينا؟
2: نتكلم فيك من المرتا.
1: مرحبا بك، وين ما أنتي قولي نسمع به. على البحر
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: شنو بديت تعوم ولا ما زلت؟
2: لا ما زلت
1: ما زلت
2: أي. ما زلت أنا من عوم كان في زربة.
1: أي
2: حر زربة واحد.
1: أي مرحبا بك وسيلة بي. أي
2: عايشك.
1: قولي اليوم عندك إهداء. أي
2: اليوم عيد ميلاد خويا. أنا عندي أخو واحد
1: نربي فضل
2: عبد القادر، عبد القادر العقرب يفيد العروس.
1: اي
2: نحب نهدي له غنية كرم محمود، يما مشغول عليك مشغول، والا من كم ليله من كم يوم
1: باه
2: المطرش مانا.
1: ان شاء الله كل عام وهو حي بخير. ساعة نحيوه برشا، ان شاء الله يكون يسمع فينا. شنو تحب تقول له زيدا؟
2: خويا ربي يفضله ويقعد هو تازع على روسنا، خاطر الوليد الوحيد اللي عندنا.
1: هاي ان شاء الله ربي يفضله لكم.
2: بيه
1: قلت لي تحب اغنيه الكريم محمود.
2: كريم محمود، يا اما مشغول عليك مشغول، والا من كم ليله من كم يوم.
1: بيه نحن قيدنا المقترح نتاعك. بيه طب بعد شويه نشوفوا مع ايمن شنو بشي حضرنا بالضبط. عندك شي هدايات اخرى؟
2: كهو والله ربي يفضلك انت
1: ويعيشك. الله يخليك.
2: اللي هز علي التليفون
1: يعني. عبد اللطيف عايشك وسيله. شكرا لك.
2: انا ديما ديما عبد اللطيف ديما
1: ما عايشه. يعطيك الصحه. عايشك مدام وسيله من المرسى. شكرا لك، نهارك زين، باي باي. احنا باش نمشيو التليفون اخر. رؤي في التليفون. اهلا وسهلا، صباح النور. مرحبا.
3: صباحك وانت يا سمير حبيبتي، وينك؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله. منين تكلم فينا يا رؤي؟
3: مرقاب.
1: مرحبا بيك.
3: عايشك وبيك عايشك، ربي يخليك. ان شاء الله كل عام وربي يفرحكم، وكل عام ديما في النجاح وتالق.
1: امين امين. وانت زيده قل لي، عندك اغنيه تحب تسمعها معنا ولا عندك اهداء؟
3: عادي اهداء في
1: حياتي. باي هكا ما عادش نسمع فيك بالباهي، انا فما مشكله نتاع ريزو، صوتك مش واضح يا رؤي. الو نسمع فيك.
3: قلت لك عندي اهداء خاص صاحبتي حياة، هي وعايشة اختها، كل عام وربي يفرحهم. نهدي لهم تحية.
1: أي.
3: ونهدي تحية لسي حميد، يهز عليه التليفون ونقول له يعطيك.
1: عبد اللطيف حميد في كونجي تو معنا. عبد اللطيف اليوم
3: شكون يعوض فيه؟ شكون؟
1: لا فما عبد اللطيف اليوم معنا.
3: عمي عبد اللطيف ان شاء الله ربي يفرحه، كل عام وربي ربي يكرمه ان شاء الله.
1: يعيش به. شكون
3: يديرك انت يا منى؟ راني نحبك برشا، راني نحبك نحبك برشا.
1: يعيشك ربي فضلك. يعيشك رؤي
3: بالحق، والله نحبك يا منى، وماذا بيا ديما صوتك معانا. ان شاء الله ربي يفرحك، ان شاء الله ربي يخليك.
1: يعيشك وانت زاده زاده، ربي فضلك، وان شاء الله ديما هكا وفيه لينا.
3: يعيشك ربي يخليك. وحبيت نهدي لك اغنيه مزيانه كيفك على الوالد محمد الجويني.
1: اي محمد الجويني باهي المقترح نتاعك. باهي باهي رؤي، خليك معانا باش من بعد تسمع المقترحات نتاعكم ان شاء الله. يعيشك يا رؤي، شكرا ليك، فرحني بتليفونك. زيد نقول لك نهارك زين، ونسلموا على الناس كل اللي تابعوا فينا في الرقاب. نمشيو مع تليفون اخر. ام علي صباح النور.
4: صباح الورد والياسمين.
1: صباح الفل، مرحبا بيك.
4: تعيشك الله يخليك، شحوالك انت؟
1: الحمد لله. مين تكلم فينا؟
4: من المتلوي. مدى
1: من المتلوي، مرحبا بيك، وين ما انت؟ شنو طقس المتلوي يا سخانة؟ على بكري بديت
4: سخون سخون شنا سخون سخانة وشمش. ربيعي سخون حر بأتمنعنا الكلمة يعني. الحمد لله.
1: الحمد لله على ما يعطي ربي. أم علي قل لي، شكون تحب تقدم تحية ولا إهداء؟
4: نقدم تحية لأختي أخواتي في المتلوي في سوسة وفي نجازنين وفي تونس وبنهني أولاد خويا ريان ومحمد بعيد ميلادهم ونتمنى لهم اجتياز امتحان البكالوريا بكل سلاسة ونجاح كما عودوني وبنت خويا شهد ونحب نقدم تحية لمجموعة عواطف وريم بن شهدية وفي العبيد على يوم سعيد نسمع فيها كل يوم وليك انت بطبيعة الحال واللي يجبني عبد اللطيف وفاطمة عبار ونقدم لكم تحية ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق
1: وإحنا نتمنى لك زيدا الفرحة دايما وتفرح بزيدا بالصغيرات أذومة وتسمع خبير مزين هكا وتفرحونا معكم زيدا في نتيجة الباك تكلمنا وتقولنا رو نجحوا معادلات باهي
4: إن شاء الله إن شاء الله زين كيفك يا حبيبتي عايشك
1: الله يخليك نهارك زين في الأمان كنت معنا أم علي من المتلوي نسلموا على سكول في المتلوي وين ما كنت تسمع فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية احنا بزلنا متواصلين معكم في نادي المستمعين حتى نص نهار نرجع مع الموسيقى وراجعين شوية خير.

عادين الشويشي وصلنا حتى نص نهار غربة لغنية نهديوها المدام صفية طلبتها منا وإن شاء الله تكون تسمع فينا مستمعين ديما أربع ساعة الأخيرة من الحسم تاعنا تكون مع وثائقي بمناسبة شهر التراث بتبيعة وتحت شعار التراث وفن العمارة نواصلوا بث سلسلة وثائقية عنوانها معمارنا. اليوم باش نسمعوا وثائقي عنوانه الحوش الجربي، وثائقي يرسم الخصائص المعمارية للحوش الجربي ويستحضر أوجه الحياة اللي كانت تنبض في زواياه. نص وإنجاز فوزية ذي فلا. بعد شوية باش نخليكم على الوثائقي هذا. قبل هذا حبيت نسلم على الناس الكل اللي تابعونا واللي سمعونا واللي اتصلوا بينا واللي ما نجمناش ناخذوهم بالتليفون زادة، والناس اللي تواصلت معنا زادة على الباج وفي سيري ذا على الوطنية التونسية. في الآخر حبيت نحيي زادة الفريق اللي رافقني في السويعة هذية، أيمن التنفوري في الهندسة الصوتية، فاروق الزرعي في الديجيتال، وعبد اللطيف الوسيتي كان معنا في التنسيق العام للحصة. كانت معكم منال مجري من قدام الميكروفون. نقولكم في الأمان وشهية طيبة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: الحوش الجربي.
3: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بن تنفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
4: المنزل هذا، المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو هو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
3: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
5: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزريبة نتاع شوية حشاكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
6: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت، ما زال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
4: طيب احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش قديم كيف العائلة كبرت بنيه حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبنى في آخر القرن 19. منزل تنافسة هذا آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل هو جدي علي بن تنفوس، توفى عام 49. بعده هو ما عاد قعد حتى خلوه في يد حراس، قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
3: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
5: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاساد، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجربي قبل يحط الحوش نتاعو في داخل المنزل، يبعدوا دي مع الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه، طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كالكزي ليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
4: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصوير متاعو محطوطة غادي، هذيك الاخرين اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حوايجها بعته وهي عايشه في تونس. اي جدي من امي، اي ليه هني تو باش نمشي لبيت اخرى، جدي بتاع باباي. من هنا انا انتاج محلي، انتاج المنزل. اللي قاعدين فيه هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات، الممر اللي دخلنا منه هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا، والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقاد والاستحماء، يسخنوا الماء صبوه في جره ويجيبوا دخلوه للبيت للاستحمام، وفما ابرقه فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز موثق، ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجتهم عليه يصب وحده، معناه كي الدوش.
6: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
5: وعندنا مثل احنا في جبهة يقول الدار القبلية دارين، أحسن اتجاه هي القبلة، وبعتالي الدار الشرقية دار ونص، والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الأحمام، معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوائل. والحوش هذايا دونك هو متكون من أربع بيوت اللي هما توتوتور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية، خاصة للعائلة والنساء والصغار. بينما راجل جربي يبدأ في الثانية، هو البناء حول فناء، نلقوه زادة في الكسور. كيف الكسور هي بناء حول فناء، سيتادبتي بارابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية فريقيا سابقا.
3: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين، استخدموا مواد محلية.
4: كترا بنية فيها القياسات محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد، وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، مهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني نقولك ما نسعنوش احنا اللوح في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروه ويخرجوه من تحت الأرض، والجير كانت كوش الجير على كبر الجربة. المواد اللي مستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي، معناها من التغيرات الفجائية، الاعتدال تقريب متواصل عام كامل، هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل، معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، وإذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
6: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة، عيش باليازور بالجازول، كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والقديد، الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة، الشريح في الطاس، تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
4: يحمسوا فيه زميتة راهو المطبخ، يطيبوا فيه يوميا العيش، أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسيلة الأبيض متاعها ثوم وخل، زيت زيتونة بطبيعة الحال منتوج تاعهم.
1: يحكيوا على ثلاثة أخوة.
4: أنا خلطت على الراديو، معناها النصر مع الراديو، عبد العزيز العروي، وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك، والتاي شكشك والكاكاوية، وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا ناصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى، شنية الأخرى الديمينو.
3: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
4: أو في يدي أنا، هذايا في يدي الحوش الجربي، ليه ماهوش في يدي، اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية وتلقى كلهم قاعدة تنذر، معناها الحويش كي تدخل أنت تحس روح ولا لا، الديار اللي تبنيت تجدد من صفر ما تحسها بلاش روح. أنا كنت رئيس جمعية صيانة جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبوهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفعوا على الجويد، الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذاك احنا نحبوا نحافظوا عليه.
6: تعال قدانا عم في بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوا معنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معانا، غير تعال قدانا.
4: جربة تجلب رأي، تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو، وأنا هوني نحكيه على أنا نجي الجربة، أنا نقعد فيها مش فيها. إبا هاني نقول لك كمل قرايته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا، معناها المرضى يجيوه لهنا للمنزل يدويهم، ويغرس في زيتونة هكا غاديك هنا.
0: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
2: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
1: ونبض الوطن، كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة المالية تنظر اليوم في مقترح تنقيح القانون الأساسي للميزانية، وغدا لجنة برلمانية تستمع إلى مجموعة من النواب بشأن مقترح قانون يضبط النظام العام لقطاع الصحة. منظمة الأعراف تشارك اليوم بالقاهرة في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية التي احتضنتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات العربية المعنية بالشأن الاقتصادي. الدورة بحثت تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك ودور القطاع الخاص في دعم الصمود الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية تنظم يوم 15 من مايو الجاري يوما علميا حول التغيرات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية، استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024. قافلة صحية لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو يوم 8 مايو الجاري بالمركز الوسيط بمرناق، تنظمها الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية. تواصل وفعاليات المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية بمدينة قربة من ولاية نابل، ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. وفي العالم، شهيدان وجرحى في قطاع غزة والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يعلن منع سفن حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير صارم. مسؤول أمريكي صرح: سندمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران، ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز، وإما اتفاق قريب مع إيران أو ضربات مدمرة من ترامب. وختاما، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بدأ قصف أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وأربع دقائق نبدأ بما يحدث في تونس، عودة على أبرز الأخبار اللي كانت موجودة في نهاية الأسبوع. والتعليق اليوم يكون لصهيب المزريقي المحلل السياسي. مرحبا بك سهيب.
1: مرحبا ليليا، مرحبا بك في السادة المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا، تحية طبعا كامل الفريق، أيمن التنفوري، سمية زواوي، فاطمة عبار، حنان بربيع، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. يحدث في تونس، باش نبدأ بموضوع الإعفاء الجمركي الكامل على صادرات تونس إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين انطلاقا من ماي الجاري.
1: نعم ليليا، كان ذلك يعني في غرة ماي سنة 2026 قررت الصين يعني إعفاء تونس من الرسوم الجمركية، أي ما يعادل 0% على كافة السلع التي تصدرها تونس إلى الفضاء الصيني. وإحنا نعرف أنه هذا السياق التاريخي وسياق سياسي في نفس الوقت، يعني أنه سياق تاريخي يتميز بالعلاقات التونسية المنفتحة على كل يعني العالم وفق دستور 25 جويلية 2022، الذي أصل إلى مفهوم جديد للدبلوماسية التونسية بأن تكون منفتحة على كافة العالم، وعلى أن لا تكون في تبعية لأي محور من محاور أو إلى أي يعني اصطفاف من هذه الاصطفافات. أيضا السياق الجيوسياسي اليوم لابد أن نقول بأن اليوم يعني هنالك احتدام كبير في إطار قوى العالمية النافذة على القارة الإفريقية، وخاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية من جهة، وأيضا الصين وروسيا من جهة ثانية. لابد أيضا ليليا أنه نتكلم على أنه هذا يندرج ضمن يعني السياسة العامة التي تنتهجها الصين تجاه البلدان الإفريقية، خاصة احنا نعرف أنه اليوم مش فقط تونس، بركة أكثر من 35 دولة يعني إفريقية انتهجت الصين يعني معهم سياسة عدم رسوم الجمركية. أيضا ليليا لابد أن نتكلم على أنه اليوم القارة الإفريقية تزخر بعدة طاقات، سواء كان ذلك يعني طبيعية أو حتى بشرية، لأنه يعني اليوم نتكلم على يعني سوق استهلاكية كبيرة في القارة الإفريقية خاصة للسلع الصينية، بحيث أن نتكلم على 1.577 مليار نسمة في القارة الإفريقية، وهي في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان، و19% من إجمال العالم من ناحية سكان العالم. أيضا ليليا فما مميز ديموغرافي لابد أن نتكلم عليه، أنه اليوم القارة الإفريقية 25 سنة اللي هو أكثر عدد يعني سكان القارة الإفريقية. لابد أيضا أنه نطرح اللي هو باب التصدير لكميات أكثر هذه بالعائدات الاقتصادية على تونس، يعني من ناحية أنه اليوم باش نحاولوا أنه نشوفوا أنه السلع التونسية اليوم باش تتصدر أكثر للصين، باش تكون هنالك تدفق أكثر للسلع التونسية، خاصة للي احنا نعرفوا أنه الأكثر زوز حاجات اليوم ممكن أنه تصدرهم تونس للصين الشعبية هي التمور وزيت الزيتون، اللي في حد ذاتها يعني شهدت في السنوات الفارطة يعني وخاصة السنة رينا أنه أكثر من 50 طن يعني ارتفع فيه قيمة الصادرات التونسية. أيضا يعني شفناها كانت في ميناء ووهان بمقاطعة هوباي، وأيضا التمور اللي ريناها أنها اليوم ارتفعت في قيمة الصادرات التونسية، وهذا
0: نعم. وطبعا بخلاف المنتجات الفلاحية، ماذا بينا نشوف كل الصناعيين في تونس يصدروا للبلدان هذه، بما أنه مفتوح اليوم باب التصدير ودون أداء جمركي باش هكاك، لأنه فما مخاوف اليوم انه ما يكونش فما هالتوازن. كلنا نعرف قوة الصين الصناعية والتصديرية الكبيرة، ولكن مهم زاد انه تونس تنتفع من هذه الفرصة جيدا.
1: اكيد ليليا، واحنا نعرف انه الدبلوماسية التونسية يعني اليوم حققت نجاحا خاصة في اطار انفتاحها العالمي، واحنا في الذكرى 70 يعني لانبعاث الدبلوماسية التونسية، اللي اليوم شفنا انها خرجت من ذلك التمحور، خرجت من ذلك الاصطفاف وتوجهت الى كافة العالم لكي تحاور كل العالم اقتصاديا وسياسيا وايضا حتى ثقافيا. فاليوم وقت نشوفوا احنا هذه الرسوم الجمركيه تم الغائها على مده سنتين، يعني من سنه 2026 الى سنه 2028، هو في حد ذاته اليوم حافز لانتعاشه جديده للاقتصاد الوطني التونسي، سواء كان ذلك من ناحيه التصدير او حتى من ناحيه يعني الصناعات التونسيه اللي باش تتركز خاصه في اطار تصديرها ليست فقط الى البلدان الاوروبيه كما كان معهود ذلك سابقا. ونحن نعرف ليلي انه حتى تاريخيا يعني الفضاء الاوروبي كان لا يقبل كل السلع التونسية. وكان يعني احنا نذكر مع بعضنا تلك الاتفاقية تاع 1995 اللي اليوم خاصة رئيس الجمهورية قيس سعيد ذهب في إطار يعني مراجعة هذه الاتفاقية بما يخدم المصالح الوطنية التونسية. فرينا هذايا توجه جديد من أجل يعني أنه شوفوا انتعاش اقتصادي.
0: خلينا نمر إلى مسألة أخرى في الاقتصاد التونسي تهم الفلاحة. الإعلان جاء من وزارة الفلاحة، هو إجابة على سؤال لنائبة بمجلس نواب الشعب بخصوص وضعية المركب الفلاحي الدولي بنفيذة. وزارة الفلاحة تقول لي هي بدأت مجموعة من الإجراءات لتحسين وضعية المركب الدولي بنفيذة، الرفع من الإنتاجية متاعه وتحسين بنيته التحتية. أعطت حتى تفاصيل، تم تعصير يعني المعصرة، تم تعصير عدة تجهيزات، ولكن مازلنا نحب نشوف هذا المركب الفلاحي العمومي يرجع لإنتاجيته اللي يستحقها.
1: هذا المأمول ليليا، خاصة أنه التوجه هذايا ولا التمشي هذايا اعتقادي أنها يندرج ضمن الإصلاح الزراعي الذي انتهجته الدولة التونسية، وأيضا النهج من أجل إعادة مكانة الفلاحة في تونس. خاصة ليليا احنا نعرف أنه بعد 10 سنوات الأخيرة يعني من سنة 2011 كان هنالك توجه لضرب القطاع الفلاحي. ورينا أنه يعني حتى توجهت الحكومات الفارطة أنها تضربنا حتى في زيتون ليليا، وجيبونا في مقابل ذلك يعني زيتون لدول أخرى من أجل أنه يكون يعوض الزيتون متاعنا. ورينا ليليا أنه يعني الزيتون هذاك حتى ما يعيشش، يعني ما يكونش مقاوم كما الزيتون متاعنا. وهذا ليليا في حد ذاته اليوم احنا نعرفوا أنه الاقتصاد التونسي مبني بالأساس على العامل الفلاحي، وإحنا نذكروا ليليا أنه في جانفي 2025 يعني كانت إعادة تشغيل المعصرة في أنفيذة، يعني وإحنا نعرفوها أنه سنة 2008 كانت عاطلة هذه المعصرة، وكان ذلك يعني في نفس الفترة تزامن مع زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أنفيذة بصفة عامة، وتكلم يعني على ضرورة إعادة هذا القطب الفلاحي من أجل أن يعود في حد ذاته بالإيجاب على مستوى الإنتاج. أيضا ليليا إحنا شوفوه أنه لديه هدف مباشر، وهو إعادة أول حاجة إدماج هذا المركب في الدورة الاقتصادية، أيضا توفير مواطن شغل للمتساكني الجهة، وأيضا يعني هو في حد ذاته يحسن من المنتجات الفلاحية بالجهة ويجودها من جهة ثانية، وأيضا أنه يخليها اليوم خاصة نحن نعرفوا أنه معظم الفلاحيين اليوم هم صغار الفلاحين باش يكون يعني عندهم دور كبير في المسألة هذه بالتوازي مع هذا المركب اللي هو كان في يوم الأيام قطب من أقطاب الفلاحة الوطنية.
0: نعم، وإن شاء الله يرجع قطب فلاحي مهم في الجهة وفي كامل تونس. باش نختموا بخبر يهم السياحة، يهم منطقة الشمال الغربي أيضا صهيب. 60 وكيل أسفار جزائري في ولاية جندوبة طبعا مهتمين بتبرقة وعند راهم لعقد اتفاقيات خاصة بالسياح الجزائريين خلال صائفة 2026. عدد مهم من وكالات الأسفار، وإن شاء الله على قدر هذا العدد يكون عدد الوفود السياحية الجزائرية موجودة في تبرقة وفي عند راهم وفي كامل المدن التونسية في الصيف.
1: أكيد ليلي احنا نعرفوا أنه في السنوات الأخيرة مثل السائح الجزائري هو من أهم السياح الوافدين على بلدهم الثاني اللي هو تونس، وهذا يعني خلينا أنه نتجاوز ذلك الرابط الجغرافي إلى ذلك الرابط النضالي والدموي والهووي والتاريخي والثقافي اللي يجمعنا بأخوتنا الجزائريين. الهدف ليليا من هذا اللقاء خاصة مع نتكلم على 60 وكيل الأسفار، يعني نتكلم على جل الشركات الأسفار اللي موجود وكلاء الأسفار اللي موجودين اليوم في الجزائر. فبالتالي الهدف الأساسي هو التعريف وإلا التعرف على المنتوج السياحي في تونس. فهذه الزيارات اليوم اللي هي مكثفة، الهدف منها أيضا هو عقد لقاءات مع مؤسسات سياحية إبرام اتفاقيات يعني لجلب سياح جزائريين وإدراج التبرقة وإدراج عند راهم ضمن هذا التمشي السياحي اللي هو موجود، لما فيه يعني من خصال ولما فيه أيضا من
0: عم ناول استقبلنا زوز ملايين سياح جزائري إن شاء الله سنة نفس الرقم وأكثر لملاه.
1: أكيد ليلي احنا يعني عم ناول حوالي زوز ملايين سائح. الأرقام في سنة 2026 إلى حد الآن يعني رينا أنه فهم ارتفاع في 13%، وهذا ليلي احنا نعرفوا أنه خاصة المنطقة بين عند راهم متبرقة تتميز بعدة يعني مراكز سياحية، ليست فقط سياحة البحرية أو الصيفية كما ريناها في تبرقة، وإنما يعني فهم سياحة جبلية، فهم سياحة بيئية استشفائية إيكولوجية وغيرها من هذه الظروب السياحية.
0: نعم، فما عدد من النزول زاد استرجعت نشاطها السنة في تبرقة وفي عند راهم، فهذا أيضا يحسن العرض السياحي.
1: أكيد ليليا هذا يعني حتى من ضمن الأهداف والبرامج اللي جات عليها وكالة الأسفار هي استكشاف يعني النزول اللي موجودة هذه في حد ذاتها، وهذا باش يكون عنده انعكاس اقتصادي على مستوى يعني انه باش تكون هنالك زيادة في عائدة السياحة من جهة، وايضا باش يكون عنده انعكاس اجتماعي حتى على المطاعم وعلى يعني النقل وغيرها من الحاجات اللي موجودة في تبرقة وفي عندها.
0: بما أن ختمنا بالسياحة باش نقعدوا في أجواء قريبة من هذا بعد الفاصل، نستقبلوا حنان بربيع في من المصدر، خلينا نتعرفوا على الطقس في الصائفة كيفاش باش يكون، لأنه اليوم فما مجموعة من الخبراء خرجوا علينا يتحدثوا أنه فما ربما طفرة في درجات الحرارة بين ماي وجويليا. حبينا ناخذوا الأخبار من مصادرها ونعرفوا هل فما تغيرات مناخية استثنائية باش تكون

0: تحديات ونجاحات.
1: ريحة البلاد، صوت الغربة، ونبض الوطن.
0: ونبض الوطن كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دليلة.
1: من المصدر.
2: التوقعات المناخية الفصلية لأشهر جوان وجويليا وأوت كيف أظهرت الخرائط الرقمية للمعهد الوطني للرصد الجوي أبرز ملامح الطقس والمناخ في الفترة هذه متاع ثلاثة أشهر. مصدرنا الأول هاجر ضويوي، رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية في المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: هي في الواقع هي قراءة مسبقة لحالة الطقس في الأشهر الجاية بصفة عامة وصورة تعطي لمحة عن الحالة الجاية في الأشهر القادمة. الهدف منها هو الاستعداد المبكر لمختلف الظروف المناخية وبالنسبة لمختلف الجهات اللي تخصها القطاعات يعني المعنية بهذه التوقعات. بالنسبة للفترة مايو جويليا 2016، حسب توقعاتنا واستنادا إلى مختلف النماذج المناخية، أظهرت تقريبا الفصل الجاي إن شاء الله سيكون أكثر، الحرارة ستكون أكثر دفئا من المعتاد على كافة مناطق بلادنا إن شاء الله. بالنسبة للأمطار وتساقطات، ستكون الفترة الجاية اللي هي مايو جويليا كما قلت لم تظهر النماذج المناخية أي سيناريو مرجح، وبالنسبة لنا كل السيناريوهات تبقى متقاربة وواردة. المعادلات اللي نحن نقارن بها التوقعات الموسمية متاعنا هي معادلات قمنا بها على فترة مرجعية بين 1991 و2020. المعادلات هذية ماهيش توقعات، هي معادلات تتراوح المعادلات الفصلية لدرجة الحرارة بين 22 و27 درجة مثلا في الشمال والوسط، وبين 25 و30 درجة مئوية في الجنوب. بالنسبة للتوقعات متاعنا ستكون الحرارة أعلى بقليل من الدرجات هذه.
2: بالضبط، صيف سخون أكثر دفئنا، المصطلح اللي استعملته مصدرنا هاجر ضويوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، أسخن من عام ناول، والتوصيف هذا يتفق معاه. مصدرنا الثاني في الموضوع، صيف 2026 سيكون نسبيا حارا وموجات الحر أكثر طولا وتواترا، مش نعيشوا موجات حر. هذو جملتين قدم بهم الأستاذ زهير الحليوي، أستاذ الجغرافيا وعلوم المناخ في الجامعة التونسية، قراءة لأهم التوقعات وخرائط المناخ في ثلاثة والأربعة أشهر القادمة.
4: مجموعة الدراسات التي تتوقع حالة الجو في البلاد التونسية في الصائف المقبلة، خاصة التوقعات الموسمية اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، تتوقع أن صيف 2026 سيكون نوعا ما حار. ينتظر أن درجة الحرارة ستكون أرفع قليلا من معدلات الحرارية الفصلية، وهذا الارتفاع سيكون يشمل في نفس الوقت درجة الحرارة أو معدلة الحرارة، ولكن يمكن أن يشمل أيضا موجات الحر التي يمكن أن تكون أكثر طولا وأكثر تواترا، وخاصة هذه الظواهر ستأخذ أكثر وضوح خلال الفترة الثانية من فصل الصيف، أي خلال شهري جويليا وأوت بالأساس، حيث ستكون درجة الحرارة أرفع قليلا وتقترب أكثر من حتى من 30 درجة مع إحساس بالجفاف والاختناق الحراري. عموما نقول أن حالة الجو هي تكون أكثر حرارة من المعتاد. طبيعة الحال هذا الاحترار هو يدخل في إطار ما يعرف الآن بالتغيرات المناخية والاحترار العالمي، لكن طبيعة الحال هذه التوقعات ترتبط بمعادلات إحصائية ورياضية قد لا تكون مطلقة ومؤكدة 100%.
2: جويليا وأوت خاصة ممكن نحسوا فيهم بالاختناق الحراري والجفاف حسب الزوز كلمات أو الزوز مصطلحات اللي استعملهم مصدرنا الأستاذ زهير الحليوي. سيف سنة ليليا باش نسجلوا فيه درجات حرارة أكثر شوية من عام ناول باش يكون سخون، يعني الحديث عن صائفة فيها درجات حرارة أعلى من الصائفة
5: بسبب التغيرات المناخية، وإحنا عنا سنوات تقريبا وإحنا نعيشوا هالاضطرابات هذه المناخية سهيب، وهذا يعني أنه يلزم استعداد على مستوى توفير الموارد المائية، وإحنا عملنا خدمة كبيرة في تونس على مستوى تفادي انقطاعات الماء وغيرها. التغيرات المناخية أصبحت معطى وواقع في السنوات الأخيرة، يلزم التأقلم معها.
6: صحيح ليليا، خاصة

0: فترة التسعينات واحنا جايين يعني لتو شهدنا اضطرابات كبيرة في المناخ، ايضا يعني رينا حتى من ناحية الحرارة يعني ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة السنوات الفارطة، واكثر من ذلك ليليا هو الاطالة في موجات هذه الحرارة. فبالتالي اليوم يلزمنا نتوخاو سياسة ممنهجة من اجل يعني الحفاظ اولا على انفسنا وعلى ذواتنا البشرية، وهذه يعني دعوة للمواطنين خاصة انهم ما يخرجوش في اوقات الذروة وغيرها. وايضا يلزم الدولة التونسية اليوم اللي هي مشيت في منهج انه تحفظ المائدة المائية وتحفظ الموارد المائية، خاصة احنا رينا مؤخرا انه عندنا مليون متر مكعب يمشي هباء في عملية التبخر المائي وغيرها. هذا كله يخلي اليوم إعادة تفكير بمنطق جديد من اجل الحفاظ على الموارد المائية، وانها يعني تمشي خاصة بنسق يعني ما يطلبه المواطن، وما فماش الانقطاع الفجئي للمياه، وما فماش انقطاعات يعني انها تكون بالنهار وبالنهارين، خاصة احنا نعرفوا انه تو قادمين على صيف وصيف يعني سخون. هذا يخلي اليوم انه المسؤوليه ملقاه كبيره على عاتق يعني السناد من اجل انها اليوم تخدم خدمه جباره وتكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي في ذلك.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لك حنان بربيع. باش نتوقفوا بعد شويه لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، وفي النصف الثاني من الساعه الاولى ضيفنا باش يكون من وزاره الشؤون الدينيه، هو مدير الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينية أنيس المزوغي. طبعا الاستعدادات حثيثة للحجيج التوينسة باش يقصدوا ربي. خلينا نتعرفوا على أول الرحلات وقتاش باش تكون مواعيدها، آخر الاستعدادات قداش احنا حاضرين في الجهة التونسية والبعثة الرسمية للتنقل للمملكة العربية السعودية. نحكي وزادة اليوم المملكة العربية السعودية تحكي على إجراءات جديدة وتوظيف للتقنيات الذكية والتكنولوجيا وأنظمة الاستشعار. هذه الكل باش تكون فما استجابات سريعة لحاجيات الملايين من الحجاج اللي باش يلتحقوا بمكة المكرمة من كل أصقاع العالم. أيضا في الساعة الثانية باش نمشيو لما يحدث في العالم كالعادة، باش نتبعوا الحرب على إيران وتداعيات هذه الحرب، وأيضا جديد التفاوض حول وقف هذه الحرب مع تأثيراتها الاقتصادية، وباقي فقراتنا اللي تعرفوها في يحدث في تونس والعالم. خليكم معنا، راجعين بعد أذان صلاة الظهر.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ضيف يحدث في تونس من وزارة الشؤون الدينية المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بالوزارة، سي أنيس المزوغي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
1: بداية العد التنازلي، 7 ماي تنطلق أولى رحلات الحجيج، دونك انتم زادة في الوزارة الاستعدادات حثيثة هالأيام، هيت ناخذوا فكرة على آخر التحذيرات بالنسبة للبعثة التونسية الرسمية والحجيج التونسة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لبعثة وزارة الشؤون الدينية، نحن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله الموسم الحج، قاعدين نقوم بالتحذيرات اللوجستية، الماتريال نسحقوه باش نزوم معانا للحج، الحاجيات نسحقوها، قاعدين كذلك ننظموا في البعثة ووزعنا مهام العمل. هذه بالنسبة للأسعادات متاعنا إن شاء الله معناها الموسم الحج السنة بالنسبة لبعثة وزارة الشؤون الدينية الحج.
1: نعم.
2: وكما تعرف في مكتب شؤون حجاج تونس، نحن كي نمشي للسعودية واللي اسمنا مكتب شؤون حجاج تونس، مثل الجمهورية التونسية، يتكون من وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات اللي فيها العاملين بشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وكذلك مرافقين يرافقوا الحجاج على مدى جميع الطائرات. ثم بعثت وزارة الصحة اللي تكون من أطباء من اختصاصات مختلفة وكذلك ممرضين من اختصاصات مختلفة.
1: دونك البعثة فيها أفراد من الطاقم الصحي والمنظمين والمتوفين والحجيج التوينسة. نجموش نحكيو على أرقام وأعداد، توا استكملت تقريبا الصورة، هيت نحكيو على البعثة عموما قداش أعدادها والرحلات ومواعيدها ومن أي مطارات باش تخرج، إذا كان كلها من مطار الحجيج حطنا في الصورة أكثر سيانيس.
2: بالنسبة للرحلات فما 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة إن شاء الله ذهاب باش تكون نهار 7 ماي من مطار الحجيج، مطار قرطاج المحطة الثانية. آخر رحلة ذهاب باش تكون كذلك من مطار الحجيج نهار 22 ماي. أول رحلة إياب باش تكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات عندنا مطار الحجيج،
1: أي
2: مطار المنستير، مطار صفاقس، مطار جربة جرجيس، مطار طبرقة، مطار قفصة، ومطار جابس، ومطار توزر. هذو مطارات تنطلق منهم الرحلات إن شاء الله.
1: نعم، ورحلات العودة كيف كيف زادة باش تكون في مطارات تونس الداخلية ومطار الحجيج.
2: صحيح، رحلات العودة باش تقسم شطر باش اللي ذهبوا اللي مشاو من الأول المدينة المنورة باش يروحوا من مطار جدة، واللي مشاو من مطار جدة باش يروحوا من المدينة المنورة، والرحلة إذا خرجت مثلا من توزر ترجع لتوزر، خرجت من تونس ترجع من تونس. معنى نعم. هذا التوزيع متاع الرحلات.
1: نعم، قلت لي لأول رحلة باش تكون إن شاء الله نهار 7 ماي، يعني هذا استكملنا التدريبات بالنسبة للحجيج في كل جهات الجمهورية، ولا مازال فما في الرزنامة بعض التوصيات وبعض التدريبات لحجيجنا؟
2: نحن حاليا كملنا جميع مراحل التوعية، سواء التوعية الدينية أو التوعية التنظيمية وكذلك التوعية الصحية. نحن منذ ديسمبر بدينا بالتوعية، دروس توعوية نظرية بكافة المساجد، شاركوا فيها أئمة خطباء وكذلك وعاظ دينيين، مع الاستعانة بالمرافقين من شركة الخدمات وكذلك أطباء من الصحة. ثم كما تعرف نحن قمنا بالحج التدريبي على مدى شهر أفريل، عملنا 7 لقاءات للحج التدريبي وكان لقاءات ناجحة، التقينا بالحجاج وعرفناهم عن قرب وحكينا معهم عن قرب.
1: أي.
2: معناها التواصل على القلب، راه خاطر جتني ملاحظات نحن تطورنا تو وزمنا نشوف الترودي وكذا والواحد ومجسمات الحاجة، أول حاجة نحن راه حتى حجتنا الكبار ويعرفوا التكنولوجيا وكل شيء، ولكن أنا حاجتي باش بالحاجة نشوفه عن قرب، نحكي معاه نشوف الحاله الصحيه نتاعو، كيما نونترونير نشوف السيليكسيون نتاعو،
1: وفما علاقه انسانيه،
2: علاقه انسانيه نتواصل معاهم نعرفهم ان نحكي معاهم من نفسر لهم مثلا انا ندور، كذلك الصحه يعرفوا الحجاج نتاعهم المرافقين، وهما ياخذوا فكره معناها تقريبيه وللمناسك واضحه. طبعا احنا كعملنا في القبه تقريبا 2500 حاج جاوا للقبه، وكانت فما شويه اكتظاظ كل شيء، كانوا ماخذوا فكره نوعا ما تجريبية على شنو باش يصير ان شاء الله، شرقوه في مكة والمدينة إن شاء الله.
1: نحكيو على الآلاف من الحجاج، إذا كان فما سمة لموسم 2026، إذا كان نجمو نحكيو على معدل الأعمار، على الخصوصية متاع الوضعية الصحية، طمنا على المجموعة سنة.
2: والله حسب ما لاحظت معدل الأعمار تقريبا في 62 سنة.
1: 62 يعني تراجع مقارنة بالسنوات الماضية.
2: التوى ولا عندنا كل نوع من التناقض، عندنا صغار برشا وكبار. فما أعمار صغيرة في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، كذلك عندنا في السبعينات، في الثمانينات موجود معنا جميع شرائح العمرية. وأما الأغلبية معدل الأعمار 62 سنة يعتبر مرتفع مقارنة بالجاليات الأخرى. لكن ما تعرف نحن في بعض المناطق سنوات الإنذار ساعات توصل 10 سنين وأكثر، مثل حاجي قايد 60 سنة يخرج 70 سنة، هذا عنده دور معناها هذاك عليه، خاطر نحن الكوتام تاعنا بالنسبه للحج هي 10982 حاج. قاعدين نسعى وقمنا بالمراسلات اللازمه باش نرفعوا على حسب عدد السكان، حسب الاحصاء الاخير اللي جرى عام 2024، وان شاء الله السلطات السعوديه ومثل في وزاره الحج والعمره
1: الكوتام تاع تونس
2: تستجيب للطلب هذا
1: ان شاء الله. الحج مشقه، وطبعا العائلات اكثر حاجه تخاف على الحاج في المساله الصحيه والتوصيات الصحيه. فما بعثه صحيه هذا مهم، فما ادويه يهزهم الحاج معاه، فما زاد الجهات الصحيه في المملكه العربيه السعوديه، ولكن فما توصيات انتم تحرصوا على تقديمها سي انيس المزوخي.
2: فما توصيات، اهم توصيات حبيت نقولها، فما اشتراطات صحيه رئيس السعوديه اكدت عليها. الحجيج اللي عندهم السرطان عافاكم الله في المرحلة الأخيرة يعملوا في الشيميو، اللي عندهم فشل في أحد الأعضاء الرئيسية كيما القلب، كيما غسيل الكلى، كيما عندهم معناها إعاقات خاصة ذهنية، ولا عندهم زهايمر، ولا عندهم حكاية كيفكاية، معناها ما نجموش يحجوا. وانا نحث اللي عنده صعوبات صحية سواء في التنفس ولا أي حاجة فما صعوبة صحية يتواصل مع رئيس الطائرة متاعو البعثة ولا مرشد الدين مش نعرفهم نحن من قبل. هذا بالنسبة للواحد. بالنسبة للتوصيات الصحية بو أنا منش اختصاص بالطبيب، لكن على حسب الخبرة ومشيت وشفت أنا أن نوصي الحجاج أول حاجة أنه دويهم يهزوا معاهم في جميع الأوقات
1: وبالكميات اللازمة،
2: كميات اللازمة يهز دوبل على الأقل ويوزعهم، والدوية متاعو يهزوا معاه في الطائرة، ما يهزوش في الباجاج، يهزوا معاه في الطائرة. إذا تنقل في الحافلة مثلا، متنقل هو في الحافلة يهز معاه دوية، متنقل من جدة لمكة يهز معاه دوية، متنقل مدينة لمكة يهز معاه دوية، في الحافلة نقصد في الساكة دوية اللي بيهز معاه في الحافلة، باش تنقل من لوتيل المشاعر سواء عرفات وميناء يهز معاه الحافلة، ما يهز معاه في الحافلة.
1: علاش ما يخليش في الباجاج؟ لأنه ينجم يتأخر الباجاج ويقعد من غير دوية.
2: أي يقعد من غير دوية. وخاصة اللي عندهم الانسولين واللي عندهم دويات تستوجب انه تحط في الفريجيدير، يكلموا البعثة الصحية باش يتنقلوا في المشاعر يحطوهم في الفريجيدير وتاخذوا الاجراءات اللازمة معناها يتواصلوا البعثة الصحية.
1: هذا قبل ما يقصدوا ربي ان شاء الله. غديك في المملكة السعودية انتم باش تكونوا مرافقين، ولكن ايضا فما السلطات السعودية تقول اللي فما استعدادات كبيرة تعتمد على التكنولوجيا الذكية في حج 2026. عندكم فكرة على التقنيات هذه؟ ربما هل انه الحجيج التوانسة باش ياخذوا مثلا اساور بطاقة سك، أنظمة الاستشعار الذكية هذية باش تكون عندكم كبعثة رسمية وإلا عند جميع الحجاج؟ فسرنا.
2: أنا حاليا توا حددت خطيط الموعد متاعي في الروضة الشريفة إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق. نهار 9 نجم تاخذ أنت الموعد متاعك، شهر مي مفتوح لكن ما تنجم تعمل الكونفيرماسيون تأكيد إلا ما تبدأ يقرأ لك اللوكاليزاسيون متاعك، تبدأ موجود أنت في المدينة باش تنجم تعمل الكونفيرماسيون. وكذلك بطاقة نسك موجودة، طلعت معناها على التطبيق نسك موجود معناها. ان شاء الله نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينه ان شاء الله باش ياخذوا بطاقه نسك فيها البيانات نتاعهم الكل وفيها الكيو كود معناها يوقفوا مثلا السلطات السعوديه سواء الشرطي ولا من وزاره الحج والعمره بالكيو كود هذاك، يعرف البيانات نتاعو الكل،
1: يعرف هويته يعني ما عادش نحكي ولا حج ضايع وما عرفوش اسمه ما عرفوش جنسيته بالبطاقه هذه، فما الكود اللي يعطي بياناته الخاصه الكل.
2: الله لا يقدر مثلا، الله لا يقدر ان شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج انه حاج وفى ولا حاجه بالبصمات يطلعوا كل شيء معناها ما فماش هذه حاج معناها
1: يبيع
2: ولا كل شيء، فقط انه يبدا في حاله ذهنيه تسمح له، خاطر الصعوبات انك يبدا الحاج هو معناها مشوش شوي، هذه الاشكاليات اللي صعوبات. كذلك هما نحن اعطونا عنا ترتيبات كيفاش نتعاملوا كيف التخويش. انا نحب ناكدوا اللي يلزم الحجاج نراه في مصلحتهم يتبعوا توصيات وتعليمات البعثة الصحية، بعثة وزارة الشؤون الدينية بصفة عام، بعثة وزارة الشؤون الدينية، المرافقين، البعثة الصحية، خاصة في التفويش كيفاش راهو مش نتنقلوا من المطار، فما تنظيم محدد حتى الأعداد كيفاش نتنقلوا، ورايح عطتنا تعليمات وترتيبات في هذا كيفاش نتنقلوا من نزول باش نقوموا بالطواف، كيف نتنقلوا في كل تنقل في كل مرحلة من مراحل الحج، عندنا توصيات وترتيبات يلزمنا نحترموها.
1: واضح، شكرا لك سي أنيس المزوغي. تفاعل معنا صهيب المزريقي يتفضل في هذا الملف.
0: ليلي، احنا نعرفوا انه الشعب التونسي هو بطبع شعب يعني تواق، خاصة للحج وخاصة للعمرة، وايضا لانها في نهاية المطاف تمثل مصافحة روحية وتجديد عهد يعني روحي وديني جديد مع الله في حد ذاته. اليوم لانه لما نتكلموا على الحج، هو حج هي مناسبة للتوبة ومناسبة للعودة الى الله ومناسبة للغفران، وايضا لانه رب سبحانه يغفر ذنوب الناس. ايضا ليلي مهم جدا اليوم انه في اطار تحدي انجاح هذا الموسم تاع الحج، انه اليوم نشوفوا انه فما خاصه مراقبه صحيه للحجاج نتاعنا، ايضا نشوفوا انه فما مرافقه سواء كانت ذلك في المناسك او حتى في التطبيقات الجديده اللي كنا نسمعوا فيها، في اطار يعني انه انت تعرف انه اليوم الحجاج معظمها خاصه المسنين هم مش مواكبين للتطورات التكنولوجيه الحاصله اليوم، وهم مش مواكبين للتطور تاع الذكاء الاصطناعي. فمهم جدا اليوم انه الدولة التونسية خذت هذه الامور الترتيبية خاصة في تعاطيها مع هذه التطورات الحاصلة، وكونت يعني حتى شكون هما في وزارة الشؤون الدينية من اجل انهم يواكبوا هذه العملية التقنية الجديدة. نعم. وبالتالي ضمان اكثر للحجاج التونسي.
1: نعم، هو ماهوش الحاج بشكل مباشر، انما كما فسرنا سي أنيس المزوغي هي البطاقة هي اللي باش تكون مرقمنة وفيها هويته وكل بياناته، هذا هو اللي يتحدث عليه سهيب. نعم،
2: نحن من اعلى التوصيات من توصيات جايه لانه نهتم ونتلهاو بالحجيج الميامين من اعلى هرم في السلطه من السيد الرئيس، توصيات خاصه.
1: نعم.
2: كذلك السيد الوزير معناها من قريب وصاني وقال لي مثلا خاصه في المدينه نحب جميع الحجاج يزوروا الروضه الشريفه. بالنسبه للتطبيقات، انا قاعد نتواصل مثلا في الرحله نتاعي، قاعد نتواصل مع الحجاج في الرحله نتاعي، كذلك رؤساء الطائره، نحن نحاولوا اللي نجموا اولادهم ياخذوا لهم مثلا الموعد مثلا
1: اهي
2: نجموا، ما نجموش نحن نوصلوا ان شاء الله في كل رحله كل حاج باش ياخذ موعد، وان شاء الله نحن باش نرافقوه يقوم الزياره يمشي للنوز، نحن نهزوه ونحن نروحوا به، انا دائما واجبنا. ونحن راهو مش نحيطوا الحجاج كل، نحن في كل رحله باش تلقى فيها على الاقل زوز من وزاره الشؤون الدينيه وزوز من شركه الخدمات وطبيب وممرض في كل رحله، وان شاء الله نحن نتعاونوا. كذلك انا نحث الحجاج خاصه الصغار واللي يفهموا، هما يبدو راهم من فرد جهه
1: هما تلقائيا باش يعاونوا بعضهم، راهو
2: الحجاج بيبقوا فرد جهه ويعرفوا بعضهم وكل شيء، انه الصغير يعاون الكبير اذا فما يحش راهو يتعاونوا ان شاء الله. ونحن راهو من الجاليات القليله، اذا خذينا جائزه عامناول من الجاليات القليله اللي مثلا عامناول 100% الحجاج اللي مشى وزار الروضه الشريف، فما شكون حتى مشى زار مرتين، هذه بالنسبه للروضه الشريف. بالنسبة للمكة والمشاعر الدينية هذيك واجبنا نحن بالطبيعة، يجب نقوم نحرصوا على أنهم يؤدوا مناسك متاعهم صحيحة. ونحن عنا آلية اللي تسهل لنا أنه ننجحوا في وزارة الشؤون الدينية ما يسمى بالتمشيط. نحن في كل مرحلة، مرحلة الأولى مثلا تولق في طواف القدوم، بعد ما يكملوا الطواف يرجعوا للنزل، المرشد الديني بيشوف عليه يقول له يا حاج عملت أنت كيفاش عملت كيف، كان فما غلطة نصلحوها على بكري، كي يمشي في يمشي المشاعر في عرفه كان فما غلطه نصلحها ولا ديما هكاك، ديما نتبعهم في كل مرحله من مراحل الحج نتبعهم، خاطر اهم حاجه هو مش يمشي حج، يلزم يؤدي المناسك نتاعو صحيحه ويروح ويقول حاج. انا ما نصورش واحد حرام شال الحاج ورجع قال ما حجيتش.
1: نعم،
2: اذا حج نحن قمنا بواجب
1: ان شاء الله تمشيوا وترجعوا سالمين ان شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا. شكرا لك المكلف بتسيير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه أنيس المزوغي، شكرا لحضورك. بعد الفاصل نرجع لاخبار مجلس نواب الشعب ومبادره تهم التسويق على المواقع الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها بعد الفاصل مع وجيه النمر.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ أخبار المجلس.
5: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجع على مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي، واللي كان موضوع يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية في مجلس نواب الشعب بحضور ممثلين على كل من رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة تكنولوجية الاتصال، والبنك المركزي، وأيضا منظمة الدفاع عن المستهلك، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد سامي الرئيس اعتبر أن التحولات الكبيرة اللي شهدها العالم بفضل التطور التكنولوجي المتسارع تتطلب مراجعة القوانين القديمة اللي في تونس، خاصة في ظل النمو الكبير اللي شهدته أنشطة التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
6: موضوع متعلق بالتجارة الإلكترونية اللي هو موضوع ولا حديث الساعة، باعتبار أن النصوص الحالية المتوفرة بما فيها تعلق بالتجارة الإلكترونية سنة 2000، حماية المعطيات الشخصية، حماية المستهلك، أصبحت لا تتجاوب بصفة تقنية مع واقع التسويق الإلكتروني، وبالأخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعديد المنصات اللي هي فيها العديد من التشكيات، وبالأخص ما بين البائع وما بين المشتري، وضمان وصول الطرود في أجالها النوعية والخصوصية متاع السلع المطلوبة. جاء المقترح من طرف مجموعة من النواب لمراجعة النصوص الموجودة حاليا وتأطيرها وتحديثها بطريقة وأنه نضمن حقوق المشتري مع حماية معطيات الشخصية، مع حماية المستهلك من الاعتداءات، وبالأخص بالنسبة للطرود اللي توصل فيها عديد الإشكاليات. هذا المقترح هو في إدماج التسويق الإلكتروني بطريقة سلسة، وبالأخص نعرفه بحنا بعد الكوفيد سنة 2020 ارتفعت بصفة معناها كبيرة لعملية التجارة الإلكترونية، وكيف كيف العمل عن بعد اللي خلى وأنه مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تطور كبير، معناها بخلاف الكل مخص الإشهار ثم التسويق لعديد البضاعات. إضافة أنه احنا نحكيه حتى على إحداث مواطن شغل جديدة، وبالأخص في داخل الجمهورية، وأنه ثم العديد من الحرفيين والحرفيات اللي هم موجودين بمنازلهم واللي هم قادرين على إنتاج العديد من البضائع، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي قادرين باش يبيعوا باش يوصلوا، لكن قاعدوا باقي خارج اطار الرسمي والقانوني بدون خلاص الاداءات، بدون التعريف بهوياتهم، بدون من انخراط في سجل المؤسسات. وهذه هي عمليه التوزيع الالكتروني والتجاره الالكترونيه، فيها عمليه تنظيميه باش نتعرفوا على جميع المعطيات المتعلقين بالبائعين والمشترين، مع حفاظ خصوصيات البضاعه والمحافظه على خصوصيات بالاخص المشتري لحمايته، وكيف كيف هو ادمج في حد ذاته موضوع النقل الجديد اللي هما أصحاب وسائل النقل اللي تقوم بالتوصيل والحصول على أموال بصفة نقدية، يعني خارج الأطر القانونية. وهذه المسالك هذه تم في إطار المقترح القانون هذايا تنظيمها بطريقة وأن تقدر باش نظم عملية البيع والتجارة الإلكترونية.
5: من جهته مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي في وزارة التجارة خباب الحذري أكد على أهمية ضمان الآليات والأطر اللازمة لتطبيق القوانين، باش ما تقعدش فقط حبر على ورق، وأعلن أن وزارة التجارة قاعدة تخدم على أحداث استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031.
7: أكدنا أنه فما إطار تشريعي موجود، ولكن المشكلة تكون على مستوى التطبيق الفعلي، خصوصا أنه منصات التواصل الاجتماعي خارج النطاق الجمهورية التونسية، دونك منصات أجنبية. هذاك علاش عندنا حلول ونخدم عليها على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قاعدين نخدم على استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031، كذلك عديد من المشاريع قموا بها وزارات أخرى لتنظيم نشاط التوصيل السريع للطرود. كذلك بعث منصة تمكن من انخراط الشركات الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية. هذوما يكونوا مشاريع عملية. صحيح نجم يكونوا عندنا أحسن قانون، ولكن إذا كان معناش وسائل تنفيذ وسائل تطبيق تمكن من أجهزة رقابية بمتابعة وحماية، خصوصا حماية المستهلك، ما يكفيش أنه عندنا نص قانوني. اليوم عندنا إطار القانوني، حب نقول راه زاد التجارة الإلكترونية راهي نشاط تجاري، دونك يخضع مختلف النصوص القانونية اللي تنظم النشاط التجاري. جوست هي قناة لربط الاتصال بين الحريف والبائع، فما التزامات محلولة على البائع في الفضاء الرقمي، نذكر منها الفصل 25 من قانون عدد 83 سنة 2000 اللي يلزمه يحط الهوية. كذلك المستهلك عنده بار دو ريسبونسابيلتي، عنده مسؤولية. اليوم مش يشري هكاك عينيه مغمضة من عند صفحات مجهولة ومن بعد كاش يمشي يشكي يقول راهو تم التحيل عليه. دونك فما اون بار دو ريسبونسابيلتي، مسؤولية من طرف المستهلك للحد من هذه الظاهرة اللي قاعدة تمشي وتنتشر. حاجة أخرى زادة ما نشوفوش كان الكوتي نيجاتيف، نشوفوا الكوتي بوزيتيف، أنه صحيح وسائل تكنولوجيا الاتصال مكنت العديد من النساء العديد من الشباب أنهم يمتهنوا النشاط التجاري، والدولة لأنه وفرت لهم نظام المبادر الذاتي اللي نجموا يعملوا فيه ينخرطوا فيه، مكنت لهم العديد من الامتيازات اللي تسهل ريالمون اندماجهم في الاقتصاد المنظم. هو طرحنا مختلف الإشكاليات العملية والتطبيقية، قدمنا مختلف ملاحظات فيما يخص السلطة التنفيذية. دونك في برابور المقترح هذا، الهدف هو تسهيل، الهدف تقليص الوثائق الإدارية، تقليص الإجراءات على بالنسبة لبعث المشروع. دونك الملاحظات هذوما في إطار التحاور والنقاش مع السلطة التشريعية مديناهم بهم ريالمون، خاطر يقول القائل نجم يكون عندنا قانون ولكن التطبيق دونك ما نحبوش أنه يقعد حبر على ورق.
5: هذا هو. إذا ليليا فما نقطة تم التأكيد عليها في اليوم الدراسي، ربما هي نصيحة للتوانسة، خاصة نعرف أنه انتشر الظاهرة هذه تاع يعني البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أنه يعني الحريف من عنده الحق يثبت في البضاعة نتاعو كما نقولوا احنا الطردة والكولية، عنده الحق يحل ويشوف، ما يقولكش يعني الليفرور يوصلك راه ما عندكش الحق تحل، راك عندك الحق تحل وتثبت في البضاعة اللي شريتها، وإذا كان ما عجبتكش عندك الحق ترجعها وما تخلصهاش، يعني حتى حد ما يجبرك أنك تشوف تشري حاجة وتخلصها وأنت ما طلعتش عليها.
1: واضح هذا القانون شي يقول، فما عليه كان اللي ياخذ البضاعة هذية ينص من اللول انه راني انا باش نحلو هالكولي هذية، ولكن في النهاية المسألة تحتاج الى تنظيم واضح ودقيق سهيب، تدخل ضمن الاقتصاد المنظم. صحيح التسويق الالكتروني وعلى المنصات سهل الحياة بالنسبة لبرشا ناس، خلق موارد رزق بالنسبة لناس اخرى، ولكن لازم يكون مقنن ومنظم، وهكاك حتى الناس اللي عندها بوتيك والناس اللي تخدم اونليني ما يقول لكش هاني انا مضطر نبيع اغلى لانه انا عندي دي شارج اخرين، واللي بيع على المنصات الالكترونيه ما عنده حتى ريسك، يعني هو 100% ربح. المساله تحتاج الى تنظيم.
0: اكيد هو شوف ليليا، يعني نحن نعرف انه لكل قانون لازم تكون عنده دوافع واسباب ومسبباته، يعني في اطار طرحه والا حتى تنقيح القانون في حد ذاته. فاليوم احنا نعرف انه التجاره الالكترونيه هي اللي موجوده واللي هي غزات، يعني سواء وسائل التواصل الاجتماعي او حتى يعني الاشهارات اللي موجوده وغيرها. احنا اليوم نعرف ليليا انه يعني فما مجلة الصرف لحد الآن للأسف هي مازالة عائق أمام التجارة الإلكترونية، سواء المحلية الوطنية أو حتى العالمية، يعني نعم. اليوم مازلنا في هذا الصدد. أيضا ليليا يعني شوفوا أنه فما حتى على الفيسبوك، يعني احنا تكلمنا على مسألة الغبن اللي هي أنك ما عندكش الحق أنك تحل
5: صهيب سبحاني رقم، يعني في نفس الإطار تم الحديث عليه في اليوم الدراسي أنه من بين المعاملات اللي قاعدة تصير توا في التجارة الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي 70% منها تتم بالكاش، فقط 30% تتم بوسائل الدفع الإلكتروني.
0: أكيد. وفما حاجة أخرى وجيه، يعني اليوم نشوفوا حتى أنه فما استغلال يعني حتى المعطيات الشخصية. للأسف اليوم ليلي وقت نشوفوا حتى من بعض المواطنين يعني كي يدخل الفيسبوك باش يشري حاجة يحط اسمه لقبه ورقم الهاتف متاعه ورقم بطاقة التعريف متاعه وغيره وكذا، اللي هو هذايا يعني في حد ذاته يعني مهدد لمعطياته الشخصية في حد ذاته. فاليوم الرجاء من السادة المواطنين أنه ما عادش يحطوا معطياتهم الشخصية، نجم يتواصل ديركت مع أم بالهاتف إذا كان موجود الهاتف، أو يمشيله يعني في رسالة خاصة يحكي معاه وكل شيء. فاليوم هذايا أيضا مهدد للمعطيات.
1: دونك المسألة تحتاج إلى تنظيم سواء بالنسبة لضمان سلامة المعطيات وإلا لطريقة الدفع وإلا أيضا لضمان حق الحريف.
0: أكيد ليلي لضمان نعم. حق الحريف من ناحية يعني أنه السلعة اللي شافها على الفيسبوك تكون هي بيدها. أيضا يعني حتى في المسألة المالية ما تنجمش تشري وأنت يعني جابوا لك حاجة وحاجة هذيك مسكرة وأنت تدفع فلوس وبعدين تروح ما تلقاش يعني نفس السلعة اللي هي موجودة تصبح العملية أنه في إطار الشفافية وفي إطار أنه سلامة الحريف أنه يشوف شنو هي موجود في الكلية هذاك سلون اللي موجود وسلون يعني ما تم الاتفاق عليه سابقا يتم أنه يخلص.
1: نعم شكرا سهيب، شكرا وجيه النمر. احنا باش نختموا بعن قرب عن قرب اليوم باش نقعدوا في العاصمة، باش نمشيوا تحديدا لحي الطيران بمرناق في عمل صحفي لسامي العرفاوي. التلوث الهوائي هو مشكل كبير ولا بالنسبة للأهالي في حي الطيران بمرناق، والسبب هو معمل الإسمنت. نعطيهم الكلمة ونسمعوا صوتهم في ختام ساعتنا الأولى من يحدث في تونس، وإحنا نرجع لكم بعد نشرة الظهر للأخبار.
8: عن قرب.
9: عبد الحمدي نسكن في حي الطيران، ضرتنا الغبرة، مرضنا ولا عندنا ناس مرضى باللازماتيك، ناس عندها الحساسية من الغبرة متاع السيمان، الفردوي اللي يهزوا فيه فبني في الكمين الفحم الحجري يشعلوا به في الفور، راهو مفرط في الكياسات، راهو ناس مضرورة بالحق، كم الناس ما خرجت من ديارها. نحن ما نحكوش على رواحنا كبار، أما المساكن صغار، الجيل الجديد مازال صغيرات مساكن مرضى، شنو ذنبهم هذاك؟ ثم ناس ماتت بكونسير من المعمل بتاع السيمان، المينة بتاع الجبل، ديار مشققة، حبوا تخرجوا تعملوا معاينات مرحبا بكم، شوفوا على عين المكان، تفرجوا بعينيكم كيفاش الديار مفلقة بما فيه مداري، الرقع عاني تو نزلت الرقع، شيء كبير وقت اللي تبدا تضرب المينة، شوف الشبابيك فهمني تتحل وتتسكر وحد.
10: اوكي، كان اسمي صابرين، نسكن في منطقة حي الطيران، مرناق بجنب معمل السيمان، معمل السيمان بعيد علينا 500 متر أكاهو، يسيب علينا في أضرار من الغبرة والأضرار البيتكوك اللي يخدم بها في السيمين، في الترويت قديمة عندها سنين ربي ما حبش يبدلهم، حسنوا عنا فئة كبيرة من المتساكنين مرضى بالدلائل يعني بشهادة طبية عندي بكل شيء، فما فيهم شكون كبير وشكون صغير، فحم الحجر هذه مادة قاتلة سامة ممنوعة عالميا، وإحنا يخدم بها المعمل هذا، إحنا منطقة مغرورة 100% 1080 ساكن نسكن وغاديكا.
9: مرناق من أحسن المعتمديات الفلاحية في في تونس، أحسن زيت بيولوجي من البرصاد، تضرب الزيت البيولوجي، تضرب الفلاح، ضربة العنب، برشا أضرار.
11: أنا اسمي خولة من معتمدية مرناق حي الطيران جبل رصاص، نعيش في وضع صعيب كل يوم بسبب الغبار الكثيف الصادر عن معمل إسمنت اللي ولا يهدد صحتنا وصحة صغيراتنا. اليوم ما عادش موضوع عادي، أنا شخصيا خرجت بنتي وتنقلت المكان آخر خاطر ولدت تعاني من حساسية وصعوبة في التنفس. طفل صغير من حقه يعيش في بيئة نظيفة وآمنة، مش في معاناة يومية. بحق ري غبرة تدخل لبيوتنا، تدخل لصدور صغارنا، بحق حساسية، سعال، ضيق في التنفس، ولت بحق حاجة غير عادية للصغيرات. بحق أنا رحلت من البلاصة، ماذا بينا نرجع لداري، خلي داري وخرجت، نجلنا متابعة ورقابة وشوفونا شنية الحل.
8: عن قرب. من 1938 معها
12: هي بدأت تتواصل الحكاية.
13: أم البدايات
12: الإذاعة الوطنية التونسية
8: أولى الإذاعات.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الدكتور حكيم.
2: من الأحسن نشري لفاحات من أماكن مراقبة نظيفة وتكون منصابة السناء، نرحيها ونخبيها في دباب زبلار باش نحميها من التلوث.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها: برنامج تهذيب الأحياء السكنية يشمل 160 حياً واستكمال 38 منها في إطار الجيل الثاني من البرنامج. ارتفاع في عدد قتل الحوادث الطرقات مقارنة بالسنة الماضية، ودعوة إلى التخفيض في السرعة والالتزام بقواعد السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي. وفي النشرة: وقبيل انطلاق الامتحانات، تقرير حول الاستعدادات النفسية والتربوية. وفي العالم: ترامب يعلن عملية ما أسماه بمشروع الحرية في هرمز، وطهران تهدد بمهاجمة أي قوة تقترب من المضيق. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة. يشمل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية 160 حيا موزعا على 99 بلدية بكلفة جملية بلغت 852 مليون دينار، وفق ما صرحت به اليوم الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم في برنامج يوم سعيد.
6: برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني في 852 مليون دينار. التمويل هو ميزانية الدولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي. 160 حي متوزعين على 99 بلدية. الاختيار ديما كثافة سكنية، المساحة متاع الحي، الكل يصير الكلاسمون بصفة تفاضلية، نحاول يكون توازنات ما بين الجهات. احنا ندخله في 24 ولاية، هما الأحياء كل نموذجية. احنا عندنا تو 160، 130 هما في طور الانجاز ديجا، 38 استكملنا معنا الانجاز نتاعهم. وكوين ما نمشيو تو حتى في الزيارات المختلفة اللي صاروا، شوفوا العديد من الاحياء اللي تم استكمالهم، كلهم احياء ناجحة.
5: تحيي تونس بداية من اليوم أسبوع المرور العربي الذي يتواصل إلى العاشر من الشهر الحالي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية العميد شمس الدين العدواني أكد لقسم الأخبار أن إحصائيات المرصد تشير إلى تسجيل 63 قتيلا إضافيا إلى حدود موفى أفريل المنقضي بسبب الإفراط في السرعة مقارنة بسنة 2020 و2000.
7: الهدف ترسيخ ثقافة القيادة العامة، الالتزام بقواعد السير وتوعية مستعملي الطريق بمسؤولياتهم للحد من حوادث المرور. عندنا ورشات عمل، عندنا حملات، عندنا مداخلات عالمية، أنشطة تحسيسية. إلى حدود موفى شهر أبريل عندنا 63 قتيل إضافي طور العناوة، عندنا 144 قتيل في طرقاتنا، 24% منهم في الطرقات الوطنية و17% داخل التجمعات السكنية. الحقيقة السرعة اللي هو العدو رقم واحد، الإحصائيات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور في المرتبة الثانية، لكن ريالمون هو المتسبب الأول في عدد القتلى. نلقاو نسبة 22% يتسبب في الحوادث، ويساهم 37.70% من القتلى و23.77% كذلك بالنسبة للجرحى.
5: وفي إطار ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والحد من الحوادث المرورية، دعا العميد شمس الدين العدواني مستعملي الوجهات البعيدة إلى استعمال الطرقات السيارة التي تمثل حلا من حلول السلامة.
7: بالنسبة للمستعملي الطريق أو سواق العربات اللي بيش يتجهوا ياخذوا مسافات كبيرة، احنا ديما ننصحهم باستعمال طرقات السيارة بشكل كبير. طرقات السيارة هي حل من حلول السلامة المرورية. نتمنى اللي الناس كلها تسوق على مهل وتتجنب السرعة بما فيها من مضار كبيرة ومخاطر كبيرة.
5: تعيش معظم العائلات التونسية وأبناؤها التلاميذ على إيقاع الاستعدادات للامتحانات من أجل النجاح والتفوق. تقرير كوثر العرجوبي.
8: بدأ العد التنازلي للامتحانات وانطلق التلاميذ في المراجعة كل حسب طريقته، والهدف واحد هو النجاح.
9: نرجعوا بكري باش ما نتخسروش بالوقت.
10: أنا ما عنديش بروجرام معين، ما عادي ما نخلطهم فمش مشكل.
11: كل يعني درس لي شيء نحفظه ديريكت يعني غير ما نعقدها.
12: نقرأ دونجلي وتشدمر أما نتخسروا بالوقت الحقيقة ملي نروحوا الصباح قراية وكله.
13: أنت كوالية كيفاش تحضر بنتك للامتحان؟
14: نحضرهم يعني مش بالخوف، كل شيء بطريقة سهلة، معناها هو عندك لغة هو عندك عربية وفرنسية شيء في على راحة. كلمة امتحان بركة تخوفها.
13: شكون اللي راجع لك امتحانات؟
15: راجع مع معلمين الجارد، وراجع وحدي في الدار مع ماما وبابا.
16: راجع مع ماما.
13: كيفاش ترجع لك ماما؟
16: تعملي كيما نفس الدرس اللي احنا نعملوه في الدار.
13: شنو أكثر مادة ترجعها لك ماما؟
16: الحساب واللقاء.
8: وتوفر منصة جسور للدعم والمرافقة حصص تعليمية عن بعد لدعم السنوات السادسة والتاسعة أساسي والبكالوريا. المتفقدة العامة بوزارة التربية ناجية الدريدي توضح.
17: منصة جسور هي منصة تلقتها وزارة التربية، ويمكن للتلاميذ بكالوريا السادسة ابتدائي والتاسعة يتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها من المنصة هذه عبر نقر بسيط ان يكتبوا edusoutien.education.ti في الانترنت، تخرج لهم المنصة حاضرة وهم يختاروا من بين الدروس ما يلائمهم من مستوى تعليمي أو من مواد هم يحبوا يكون لهم دعم ويحبوا يتبعوها.
8: الاستعداد للامتحانات يتطلب وضع برنامج والاهتمام بالصحة النفسية للتلميذ وفق المختصة في التربية الوالدية والصحة النفسية نجاة الصحباني.
18: بالنسبة للتلميذ استعداد الامتحانات يكون منظم من قبل، يكون عندنا برنامج خاطر ديما البرامج والتنظيم هي تكسر لنا النجاح. بالنسبة للتلاميذ السيزيام والنوفيام والبكالوريا نحاولوا ديما نتفاداو الغيابات، نختاروا الطريقة اللي تساعدنا للمراجعة جماعية ولا فردية، نحاولوا ديما نختاروا الصحاب اللي يجبدونا للقراءة، بريد الوالدين يكون في أريحية، نحاول هيئ لهم الجو الملائم للامتحانات، ما تكونش ثم برشا ضيافات الفترة هذيك، نتلاقوا في الفترة هذيك بالأغذية اللي يتعاون على تقوية التركيز، نحاولوا نبعدوا لهم على المشروبات الغازية، لازمنا حاجة أخرى، لازمش نقولوا للصغير لازم تنجح كيلزم
8: كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم كيلزم.
5: ودائما في الشأن التربوي، طلبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور. أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الذكرى 70 للدبلوماسية التونسية من خلال معرض نظمته بمقر الوزارة. وبالمناسبة استحضر وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في كلمة له مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الدبلوماسية التونسية وما تكتسيه من رمزية في الذاكرة الجمعية للتونسيين.
19: فقد انطلقت رسميا يوم 3 مايو 1956 في مسيرة محفوفة بالمصاعب، فمن النضال الدبلوماسي من أجل الاستقلال وتأصيل الهوية التونسية والتعريف بالقضية التونسية إلى تثبيت تونس في الخارطة الدولية، انطلقت الدبلوماسية التونسية إلى جانب كافة المؤسسات الوطنية منذ 7 عقود خلت في ملحمة بناء الدولة الحديثة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
5: وزير الخارجية أكد أن الدبلوماسية التونسية تأصلت من خلال التزامها القوي بميثاق منظمة الأمم المتحدة وأهدافها، مشددا على أن نجاح رسالة الدبلوماسية التونسية جاء نتيجة كسب رهان التنسيق المحكم بين مختلف مؤسسات الدولة.
19: لقد تأصلت الهوية الدبلوماسية التونسية من خلال التزامها القوي بميثاق منظمة الأمم المتحدة وأهدافها ومقاصدها باعتبارها موئل الشرعية الدولية. ذلك البيت الذي قصدته الدبلوماسية التونسية قبل الاستقلال وانضمت إليه إبان معركة التحرير وخاضت فيه بكل اقتدار وكفاءة كل المعارك الدبلوماسية وصولا إلى فترة عدوية تونس غير الدائمة لمجلس الأمن لفترة 2020-2021 لتواصل وزارة الشؤون الخارجية الذود عن مصالح تونس ورفعة شأنها بين الأمم وحماية أمنها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال كسب رهان التنسيق المحكم بين كافة مؤسسات الدولة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم، حذرت إيران من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق، مشددة على أن أي عبور يجب أن يتم بالتنسيق معها. تهديدات متبادلة تأتي في وقت تترقب فيه المنطقة مسار التفاوض المتعثر بين واشنطن وتهران، حيث اعتبرت الخارجية الإيرانية أن واشنطن تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها التي وصفتها بالمتشددة، مضيفة أنها ستعلن موقفها على الرد الأمريكي الأخير عبر الوسيط الباكستاني. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات وصفها بالإيجابية للغاية مع الجانب الإيراني بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب. وفي لبنان قتل 4 أشخاص في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء فورية لسكان 4 بلدات جنوبية قبل قصفها بزعم استهداف مواقع لحزب الله. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، معتبرا أن لبنان هو الطرف الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه. يأتي هذا الموقف تزامنا مع حراك سياسي في تل أبيب، إذ يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا وزاريا محدودا لبحث الملفات الأمنية وسط ترقب لاجتماع موسع قد يعقد الليلة لمناقشة التطورات على جبهات لبنان وغزة وإيران. وفي الملف الفلسطيني استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح صباح اليوم في سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. برنامج تهذيب الأحياء السكنية يشمل 160 حياً واستكمال 38 منها في إطار الجيل الثاني من البرنامج. ارتفاع في عدد قتل حوادث الطرقات مقارنة بالسنة الماضية، ودعوة إلى التخفيض في السرعة والالتزام بقواعد السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي. وفي النشرة وقبيل انطلاق الامتحانات تقرير حول الاستعدادات النفسية والتربوية. وفي العالم ترامب يعلن عملية ما أسماه بمشروع الحرية في هرمز، وطهران تهدد بمهاجمة أي قوة تقترب من المضيق. مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
4: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع.

0: يحدث في العالم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من يحدث في تونس والعالم. هذه ساعة وسبعة وعشرين دقيقة باش نمشيو لأخبار العالم اليوم. الوجهة هي إيران والحرب على إيران وآخر التطورات بين المفاوضات بين التصريحات الأمريكية والتهديدات الإيرانية الرافضة لهذه التصريحات. القراءة اليوم تجينا من مصر من عند الباحث السياسي والكاتب وائل الغول. رحب بك برشا أستاذ وائل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم أستاذة ومرحبا بالإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا. قبل ما نقرأ تداعيات المفاوضات، مفاوضات إسلام أباد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في كبح جماح العدوان على إيران، خلينا نبدأ من آخر المستجدات وهي إعلان ترامب مشروع الحرية في مضيق هرمز. يقول إن هذا المشروع يهدف لتحرير حركة السفن، في المقابل إيران تهدد باستهداف أي قوة أجنبية بما فيها القوات الأمريكية تقترب من مضيق هرمز. اليوم كيف تقرأ هذا التطور الميداني الجديد، خاصة بالنظر لآخر التصريحات الأمريكية والإيرانية بعد المفاوضات، مفاوضات اللي شهدتها باكستان؟
2: يبدو أن هناك مفارقة كبيرة فيما يتعلق بالتصريحات السياسية المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين ما يحدث من إعادة تموضع عسكري على أرض الواقع. الرئيس ترامب أعلن وقف الأعمال العدائية مع إيران، أبلغ الكونجرس الأمريكي بذلك في رسالة رسمية، وكان هذا يبدو أنه إشارة إلى رغبة معلنة من الإدارة الأمريكية في تجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إيران. ولكن هذا الإعلان لم يدم طويلا، بعده مباشرة تم الكشف عما يسمى بمشروع الحرية، وهو مشروع يقوم عمليا على نشر قوات عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ومرافقة السفن في المضيق، ما يعني أن هناك اتجاه لفرض واقع ميداني جديد ولكن دون التنسيق مع طهران. هذه هي المفارقة. المفارقة هنا تتعلق بوقف العمليات العدائية سياسيا على المستوى السياسي من خلال تصريحات سياسية، ولكن في الوقت ذاته إعادة تموضع عسكري على الأرض. يبدو أن هذه المفارقة تعني أن هناك إعادة تعريف للصراع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لا ترغب في حرب قد تكون شاملة أو مكلفة، ولكنها في الوقت ذاته لا تقبل بأن تترك المضيق تحت السيطرة والنفوذ الإيراني. لكن هنا يوجد أيضا مفارقة كبيرة. كيف استغل ترامب ما يمكن أن نسميه بعض الثغرات في الدستور الأمريكي والالتفاف على هذه الثغرات من أجل أن يخوض حربا دون أن يعلن أن هناك حربا بشكل حقيقي؟ الكونجرس الأمريكي هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان رسميا عن الحرب، ولكن الرئيس الأمريكي وهنا هو ترامب هو في الوقت ذاته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. هذه المساحة الرمادية بين فكرة إعلان الحرب بشكل رسمي وبين قدرة الرئيس الأمريكي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة على التحرك العسكري المحدود، أعتقد أنه مكن ترامب من أن يقوم بنشر هذه القوات، وهذا هو تحرك عسكري، هذا بالتأكيد تحرك عسكري، دون أن يعلن صراحة عن وجود حرب. يعني هنا حرب ولكن ليست معلنة بشكل رسمي. هذا وفق قانون يسمى قانون الصلاحيات الحرب الصادر في عام 1973. هذا القانون يضع بعض القواعد فيما يتعلق بذلك. الرئيس هنا يستطيع أن يتحرك عسكريا بشكل فوري، وله هذه الصلاحية لنشر القوات أو تحريك الأساطيل أو تنفيذ ضربات محدودة تحت مبرر يسمى حماية المصالح الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي، ولكن يجب أن يكون أي إعلان رسمي للحرب تحت مظلة الكونجرس وأن يتم وقف العمليات العسكرية خلال 60 يوما قابلة للتمديد إذا لم يحصل على الموافقة. هنا ترامب يبدو أنه استطاع أن يتحايل على بعض الثغرات الموجودة في الدستور الأمريكي من أجل أن يقوم بإعلان حرب، ولكن أن يقوم بالحرب دون الإعلان عنها. أعتقد أن هذه هي الفرق المفارقة الحاصلة حاليا، وهذا كان له أبعاد عسكرية. اليوم بعد الإعلان عما يسمى بمشروع الحرية تم استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز من خلال بعض المسيرات الإيرانية. يبدو أن إيران هنا ترسل رسالة واضحة أنها لن تقوم بفتح هذا المضيق دون تنسيق مسبق معها. هذا يعني أن المنطقة تتجه حاليا ناحية الانفجار مرة أخرى. هذا الانفجار تحت مسميات قد تبدو أنها تهدف لكسر الحصار الذي تمارسه إيران على المضيق أو منع المضيق، ولكن في الحقيقة يبدو أن هذه التحركات قد تقود إلى سيناريوهات جديدة تتعلق بإعادة اشتعال الأوضاع، واعتقد ان الخاسر الكبير هنا هو دول الخليج.
1: نعم، تو نحكيو بعد على معدلات الخساره والربح في هذه الحرب، ولو ان الحروب دائما الجميع فيها خاسر. تقول نحن امام مناوره امريكيه لا تعلن الحرب ولكن تستفيد من ثغرات القانون الداخلي الامريكي لتعيد التموقع في مضيق هرمز. هل هذا يمكن يكون اجابه على فشل مفاوضات اسلام اباد؟ نعرف اللي طهران كانت قدمت بنود في مقترحها لوقف الحرب، والكواليس تتحدث عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذه البنود والفصول المقترحة من إيران، وبالتالي المفاوضات لم تفضي إلى اتفاق في النهاية، فربما عادت الحرب من واجهة المضيق أو تحرير السفن العالقة في المضيق مثل ما تسوق ذلك الولايات المتحدة.
2: أعتقد أن ما يحدث من تصعيد في إطار الضغوط، أيضا الضغوط الهادفة لتحسين شروط التفاوض، يجب الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن فشل التفاوض بين الجانبين. تظهر بين الحين والآخر بعض البنود التي تتعلق ببعض النقاط الخلافية التي يتم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ولكن هذه الضغوطات التي تمارس حاليا، الضغط العسكري، أعتقد أنه في إطار تحسين شروط التفاوض. لا أعتقد أنه تم الإعلان حتى الآن رسميا عن فشل المفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة. وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة، يجب الإشارة إلى أن هناك معركة دبلوماسية حقيقية تحدث على الأرض. هناك تحالف رباعي قد يكون غير معلن بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان. هذا التحالف الذي يتكون من القوى الإقليمية الأبرز الموجودة حاليا في المنطقة يهدف لمنع انزلاق المنطقة إلى المزيد من الحروب، المزيد من التداعيات العسكرية. هذه القوى تعلم أن كلفة الصراع تتجاوز مضيق هرمز فقط، ولكنها قد تعني اشتعال المنطقة بأسرها. وفي المقابل كالعادة يبدو أن هناك ضغوط إسرائيلية تسعى لإفشال جهود التفاوض. بين الحين والآخر كما قلنا تظهر بنود جديدة واشتراطات أمريكية جديدة فيما يتعلق بالتفاوض. أعتقد أن من يقف وراء ذلك هو الضغط الإسرائيلي سواء المباشر أو غير المباشر. الضغط المباشر من خلال حكومة نتنياهو حقيقة واليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو يضغط على الرئيس الأمريكي لاستمرار الحرب لأنه يعتقد أنها مسار محسوم مسبقا، وأن أي تأجيل للصراع مع إيران لا يصب في صالح الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي الأكبر، الهدف لكسر نفوذ القوى الإقليمية المختلفة. ونحن هنا نتحدث عن إيران، وبعدها سيكون هناك حديث عن من هو الهدف التالي بعد إيران. أما الضغوطات الغير مباشرة فهي تمارس من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي لها علاقة باللوبي الصهيوني حقيقة، ونحن نعلم أن اللوبي الصهيوني له تأثير كبير على مسار القرار الأمريكي وكذلك على مسار الانتخابات الأمريكية. وأعتقد أن هذه الضغوطات أيضا هي ما يبدو أنها تغير موقف الرئيس الأمريكي بين حين وآخر، وكذلك الضغوطات التي تمارسها الدولة العميقة فيما يتعلق ببعض التسريبات التي حدثت منذ فترة تتحدث عن تورط ترامب في ملفات أبستين وما شابه ذلك. فأعتقد أن المشهد هنا معقد، هناك ضغوطات تمارس حقيقة على الرئيس الأمريكي، وهناك جولة مشتعلة من الحرب الدبلوماسية بين جانبين، جانب هنا يهدف إلى التهدئة وجانب آخر يهدف إلى التصعيد، لأنه يرى وهو الجانب، ونحن هنا نتحدث عن الجانب الإسرائيلي، يهدف إلى التصعيد لأنه يرى أن هذه الحرب حرب مرسومة وفق مسار إلهي مسبق. يرون أن التصعيد هو التصعيد العسكري والحرب هو السبيل الوحيد للتعامل مع الملف الإيراني، لأنه سيقود كما قلنا إلى بعض النقاط ذات الطابع الأيديولوجي بعد ذلك فيما يتعلق بعودة المسيح، فيما يتعلق بكذلك تأسيس مسار دولة إسرائيل الكبرى، كسر نفوذ القوى الإقليمية للتمهيد لهذا المشروع. وهنا لا يمكن فصل ما يحدث في إيران عما يحدث حقيقة من تصعيد في جنوب لبنان. نحن نشاهد أن آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية تتحرك بقوة في جنوب لبنان. هناك أيضا اجتماعات في الكابينت تتحدث عن عودة الحرب مرة أخرى في قطاع غزة. هناك أيضا ضم صامت وتحركات من قبل الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالضفة الغربية وإعادة هندسة جغرافيا الضفة الغربية. هناك أيضا تحركات عسكرية إسرائيلية سواء مباشرة أو غير مباشرة تحدث حقيقة في جنوب سوريا. هذا الإطار مجتمعا يشير إلى أن التوجه الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لتأسيس هذا المسار الأيديولوجي الذي يتعلق بدولة إسرائيل الكبرى لا يبدو أنه مجرد نظرية، يبدو أنه واقع يحدث حاليا على الأرض. وفي القلب من ذلك كما تحدثنا هناك دول تسعى لاحتواء هذا التصعيد. وأعتقد أيضا أن كان هناك رسائل محسوبة من قبل القاهرة. الجيش المصري منذ أيام كان يمارس تدريبا عسكريا شهيرا هو تدريب بدر 2026. هذا التدريب كان على مقربة من حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الحقيقة وفق قراءات إسرائيلية فقد أثار هذا التدريب الكثير من الرعب داخل الأوساط الإسرائيلية. يبدو أن القاهرة أيضا ترسل رسائل مباشرة وغير مباشرة لجميع الأطراف بأن هناك قدرة على الرؤية الاستراتيجي المسبق، وأنها لن تسمح بالآليات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الأمر الواقع بقوة السلاح.
1: نعم، يعني أستاذ وائل الغول اليوم تعتبر أن هناك حضور صهيوني واضح عسكري وإيديولوجي واقتصادي عن طريق اللوبيات الصهيونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية يدفع نحو استمرار هذه المعركة على الميدان. تقول فما معركة دبلوماسية، فما تصعيد عسكري، ولكن أيضا فما حرب اقتصادية سأسألك عنها، هي تتعلق بحسابات ربح وخسارة في علاقة بالطاقة، وراء ما يحدث أيضا مواجهة اقتصادية كبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنافسيها اقتصاديا من خلال منطقة الشرق الأوسط.
2: مضيق هرمز أصبح أداة ردع استراتيجية، لم يصبح مجرد ممر ملاحي. يجب الإشارة إلى أن هذا المضيق الحيوي الهام يمر عبره قرابة 20% من تجارة النفط المنقولة بحرا، ويبدو هنا أنه يتم استخدامه من قبل بعض القوى لكي يكون أداة استراتيجية. هذه الأداة تتعلق بأن الولايات المتحدة ترغب في السيطرة على هذا المضيق الحيوي الهام. هنا سوف تسيطر الولايات المتحدة على حركة النفط وحركة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، وهو أيضا ما ينعكس على العديد من دول العالم. في المقابل الصين وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط والغاز على مستوى العالم لا ترغب أن يكون هناك سيطرة أمريكية أحادية منفردة على هذا المضيق، لأن هذا بالطبع ضد الأهداف الاستراتيجية الصينية وضد مسيرة البناء الاقتصادي الذي تقوم به الصين حاليا، والذي يهدف إلى أن تكون الصين هي القوى الاقتصادية الأولى في العالم خلال سنوات قليلة. أيضا روسيا تقف هنا في قلب المشهد، هي لا ترغب أن يكون هناك سيطرة أمريكية على هذا المضيق، بوصف إيران هي حليف استراتيجي لروسيا. وأيضا أعتقد أن روسيا تستفاد بشكل أو بآخر من هذا التصعيد، هي تستفاد لأنها حاليا تبيع النفط بأريحية وتبيع الغاز الطبيعي الروسي بأريحية. ولكن أيضا روسيا لا ترغب أن يمتد هذا الصراع كي يكون حربا اقتصادية عالمية. يجب الإشارة هنا إلى بعض الأدوات التي توجد حاليا في يد النظام الإيراني. نحن نتحدث عن بعض جماعات التي تسمى بمحور المقاومة، وفي القلب منها الحوثي. الحوثي يستطيع أن يفرض السيطرة على مضيق باب المندب، وهو مضيق أيضا حيوي هام، ما يعني هنا اشتعال ما يعرف بحرب المضائق. حرب المضائق هنا لن يتوقف أثرها على مضيق هرمز، ولكنه سوف يمتد إلى مضيق باب المندب، ما يعني المزيد من الخسائر الاقتصادية، ما يعني العالمية. نحن نتحدث عن المنطقة فقط ولكن نتحدث على مستوى العالم، وما يعني أيضا أننا قد نشاهد تعطل لسلاسل الإمداد على مستوى العالم. إذن أعتقد أن الولايات المتحدة من جانب لديها أهداف، إيران وحلفائها من جانب آخر لديهم أهداف، وهذه الضغوطات التي تمارس يدفع ثمنها الشعوب، يدفع ثمنها شعوب المنطقة، يدفع ثمنها العالم بارتفاع الأسعار. نحن نشاهد حاليا ارتفاع أسعار في العديد من دول العالم، وفي القلب منه أيضا إسرائيل. إسرائيل تدفع فاتورة للتصعيد الذي تقوم به على عدة جبهات، ولكنها حقيقة تغامر بالمواطن الإسرائيلي وتضعه كما يبدو كأنه حرب أو وقود لهذه الحرب التي تخوضها، لأنها لا تعتقد أن هذا مسار عسكري تقليدي، ولكننا كما أشرنا سابقا أنه مسار إلهي أو ما شابه ذلك، ولذلك
1: حرب أيديولوجية. نعم، شكرا جزيلا، شكرا لمداخلتك من مصر، كنت معنا الباحث السياسي والكاتب وائل الغول، شكرا ليك. وبش نختم معك صهيب المزريقي في نفس الملف، التصعيد في مضيق هرمز لا أعتقد أنه كان مفاجئ، رغم الهدنة والهدنة ووقف الأعمال العدائية على إيران، هذا الصباح ظهر شبح الحرب من جديد. توقعات كبيرة بأنه قد تستأنف الحرب خلال ساعات، مش فقط التوترات الأمنية باش تكون على مستوى مضيق هرمز فقط.
0: هو شوف ليليا، يعني احنا نعرفوا أنه بقانون الصلاحيات الذي يعني هو في الكونغرس الأمريكي الذي يخول لدونالد ترامب أن يدخل في الحرب بعد تفويض من الكونغرس، احنا رينا هذا أنه ما تمش، ورينا تاريخيا للأسف أنه تم خرق مثل هكذا قوانين، خاصة في حرب 2010-2011 حينما يعني انتهج باراك أوباما هذا وإلا خرق هذا الفصل القانوني وتوجه في حرب ليبيا. فاليوم يعني لا يمكن استبعاد أن يتم خرق هذا القانون من قبل دونالد ترامب والتوجه في حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن ليليا لهنا يلزمنا نشوفه أنه حتى تناقض الخطابات أو تناقض التصريحات بين فوكس نيوز الأمريكي وما صرح به يعني الديمقراطيين في إطار يعني حربهم ضد إيران ودعمهم لدونالد ترامب في هذه الحرب، ونرى أن الجمهوريين يعني يرون عكس ذلك، ونرى مؤخرا يعني حتى الصحافة الصهيونية تدفع نحو أن تكون هنالك حرب ضد إيران والمستعمل فيها هو دونالد ترامب. ولكن في خضم هذا كله ليليا، شوفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف اليوم قد ضاعت في هذه الحرب وقد تاهت من ناحية يعني هذه التصريحات العشوائية والاعتباطية التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين من جهة، ومن جهة ثانية الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها أنها تورطت في حرب هي في غنى عليها، خاصة ليليا وقت نشوفوا أنه 25,000 مليار دولار هي الكلفة العسكرية التي يعني ستتكبدها الولايات المتحدة الأمريكية. ودونالد ترامب في نهاية المطاف هو رجل عسكري، هو رجل اقتصادي بامتياز، لا يريد أن يكون هنالك حروب عسكرية، وسيذهب إلى المصالح الأمريكية في المنطقة. اليوم وقت نشوفوا إحنا جوهر الصراع في المنطقة الشرق الأوسط هو حول الطاقات المتواجدة أو الطاقة المتواجدة في الشرق الأوسط، نتكلم على النفط، نتكلم على البترول، نتكلم على المياه خاصة المتواجدة في شمال شرق سوريا وغيرها. إذن الهدف الأساسي اليوم هو إعادة رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، توفير الأمن والاعتراف للعدو الصهيوني، وأيضا إزاحة كل العقبات التي هي ممكن أن تكون في وجه العدو الصهيوني في إطار استكماله لمشروعه الكامل، وهو إقامة دولته من النيل إلى الفرات من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ليليا إزاحة كل العقبات اللي هي يعني ممكن أنها تكون أمام القوة الاقتصادية في المنطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية خاصة إحنا نعرف أنه يعني طريق الحرير الذي ترسمه الصين يمر بالضرورة عبر إيران.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، تحية كامل الفريق. بعد شوية أخبار الرياضة تلقاوها على موجاتنا الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبور، مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم، اليوم تلعب الدفعة الثانية من مباريات جولة 13 اياب جولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في البرنامج. أربعة مباريات تلعب في نفس التوقيت الأربعة متاع العشية. بشهد لي زويتن شهيد العمران يستضيف الترجي الرياضي، والحكم حرز الملكي في الفار هيثم قراش. ولا تعليق على هذه المباراة زميلنا شهير الكافي. ملعب 15 اكتوبر نادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى، وتحكيم لواء العجنقي في الفار خالد قويدر، وتعليق لمهدي عبيد. ايضا اليوم كيف كيف من جمله المقابلات ينطلقوا الاربعاء متاع العشيه في بن جنات اتحاد المناسيري نجم المتلاوي، تحكيم صدق السلمي في الفار امير العيادي، ولا تعليق على هذه المباراه لطفي خالد. في مركب جرجيس ترجي جرجيس النجم الساحلي بدار الحكم مشرف حركاتي في الفار ايمن ناصري، بشولة تعليق على هذه المباراه زميلنا محمد البوراسي. مباريات تنجموا تابعوهم معنا في رياضه واهداف الاذاعه الوطنيه مع رجاء المختار. البارح في رادس النادي الافريقي ربح الملعب التونسي 2-0 في الطيب المهيري بنفس النتيجه. سياسيس ربح الونان بالباجي 2-0. مستقبل جابس صر قدام الشباب القراونيه الارضيه ميدانو 2-0. في بنجلدان الاصطناعي اتحاد بنجلدان انهزم من مستقبل سليمان 1-0. ترتيب النادي الافريقي في الصداره 62 نقطه، الترجي في المركز الثاني 57 نقطه، المركز الثالث النادي الصفاقسي 56 نقطه، الملعب التونسي في المركز الرابع 44 نقطه، المركز الخامس اتحاد المناسيري 42 نقطه، المركز السادس نجم الساحلي 38 نقطه، المركز السابع نجم المتلوي 36 نقطه، المركز الثامن شبيبه العمران 35 نقطه، وراه اتحاد بنجردين ب 34 نقطه. في المركز التاسع، المركز العاشر النادي البنزرتي 33 نقطه، المركز 11 الترجي جرجيس 32 نقطه، مستقبل مرسى موجود في المركز 12 31 نقطه، الاولمبي البيجي في المركز 13 ب 28 نقطه، المركز 14 شباب القراونيه 27 نقطه، المركز 15 مستقبل سليمان 24 نقطه، والمركز الاخير مستقبل جابس ب 18 نقطه. نزل رسميا للرابطه المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر هذا الموسم ثلاثة فرق ينزلوا من رابطة المحترفة الأولى. بعد مباريات الدفعة الثانية من جولة 13 إياب، الجولة القادمة الجولة قبل الأخيرة تصدرها مباراة القمة يوم الأحد المقبل الأربعاء في رادس. الترجي الرياضي يستضيف النادي الافريقي. بقيه المقابلات يوم الجمعة على 4 ملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، ولان بالبيجي يواجه شبيبة العمران، شبيبة القراونية اتحاد المناسيري. يوم السبت 4 مستقبل المرسى النادي الصفاقسي، نجم الساحلي يستضيف النادي بنزرتي، وترجي جرجيسي يواجه نجم المتلوي. الرابطة المحترفة الثانية مباريات الجولة الأخيرة يوم الاثنين 11 ماي 4 في المجموعة الأولى، سبورتنج من عروس الملعب الأفريقي من زبرقيبة، نادي حمنف يستضيف ملحم ممسوسة، اتحاد بوسلم جمعية مكرين، هلال مساكن هلال رديف، مكر المهدية يستضيف نادي محيط قرقنة، بعض بوحاج الاتحاد الطاوين، سكيك الحديد الصفاقسي، كوكب عقرب، نزول الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، واتحاد بوسلم نزلوا رسميا للرابطة الثالثة مستوى واحد. الفرق اللي تلعب من أجل الصعود نادي حمنف في الصدارة معاه ملحم ممسوسة ب 50 نقطة، وراهم اتحاد الطاوين ب 48 نقطة. في المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 12 ماي، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتيك المكنين يواجه جمعية ريانا، نصر جلمة الملعب الكابسي، مستقبل قاسرين يلاقي اتحاد قصور السيف، تقدم سقيد الدير هلال رديف، أمال أبو شمة يواجه نادي قربي، قاوف القفصة أولمبيك سيدي بوزي، تقدم سقيد الدير في المركز الأول، ملعب الكابسي في المركز الثاني ب 52 نقطة، تقدم سقيد الدير ب 53 نقطة كما قلت في الصدارة، نزول كل من أولمبيك سيدي بوزيد، نصر جلمة للرابطة الثالثة مستوى واحد. الكتابة العامة لجامعة كرة اليد أصدرت بلاغ تعلن فيه للمترشحين انتخابات المكتب الجامعي أنه يمكنهم الحصول على الوثائق الإدارية، ويمكنهم إيداع مطلب الحصول على هذه الوثيقة، نحكي على الوثيقة الإدارية وفق الاستمارة المصاحبة، وذلك خلال كامل أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 9 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية لدى مكتب الضبط بمقر جامعة كرة اليد. نذكر انتخابات الرئاسية لمكتب الجامعي لكرة اليد مقرر إجراها يوم السبت 6 جوان القادم. تذكير بنتائج الدورة الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم المصغرة. نادي الرياضي أو الرياض الرياضي بسوسة يتأهل على حساب اف سي مورنيك 2-2 في المباراة 6-5 بضربات الجزاء. الاتحاد الرياضي برواد تأهل على حساب قربة الرياضية 4-3. جمعية بوذر الرياضية ينسحب أمام نادي كريبيس 5-4. جمعية مينيفوت سليمان أيضا ينسحب أمام الاتحاد الرياضي بن خيار 3-2. دور نصف نهائي برمج يومي 30 و31 مايو الجاري. عملية القرعة ستقام في مقر الإذاعة التونسية. أوروبيا نرجع لكرة القدم. الجولة 35 البطولة الإنجليزية 8 إيفرتون مانشستر سيتي. سيتي 70 نقطة منقوص من زوز مباريات خلف المتصدر أرسنال 76 نقطة، يعني يربح مباراة اليوم ومباراة القادمة يتصدر الترتيب. إيفرتون في وسط الترتيب 47 نقطة. ايضا اليوم تشيلسي ماضي 3 نوتنغهام فورست. تشيلسي من اجل ضمان مقعد في احد مسابقات القاريه، ونوتنغهام من اجل الابتعاد عن دائره النزول للدرجه الثانيه. البطولة الإسبانية جولة 34 8 إشبيليا ريال سوسيداد. إف سي سي في موجود في المركز 18 34 نقطة، مراكز 18 19 20 ينزلوا رسمين الدرجة الثانية الإسبانية، مهدد بالنزول فريق كبير كما قلت إف سي سي في. ريال سوسيداد 43 نقطة من أجل تحصيل مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية. بالبطولة الإيطالية بالجولة 35 مع تتويج الانتر يوم أمس بعد الفوز على بارما 2-0. اليوم 5.5 كريمونيزي لازو موجود في الصدارة أو في المرتبة الأخيرة. كريمونيزي مرتبة 18 في المراكز الأخيرة ب 18 في المركز 18 ب 28 نقطة. لازو في وسط الترتيب صعب أنه يخلط على مشاركة قارية في حد المسابقات الأوروبية. الثمانية غير بعض روما فيورنتينا. روما في المركز السادس ب 61 نقطة، بعيد 4 نقاط على آخر الفرق اللي مضمنا إلى حد الآن مقعد في رابطة الأبطال. اليوفي اللي عنده 65 نقطة. فيورنتينا في المرتبة 16 37 نقطة. بالرياضة العالمية بكرة القدم بالبطولة الإيطالية كاملو في الأسبور. شاي طيبة، إلى اللقاء.
0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في الجسرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
4: صديق المستمع نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
0: حذاك
4: أينما كنت
0: قديك.
5: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
6: تعيش معك.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: نبض المجتمع. صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك. برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول. كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة التجهيز والإسكان تخصص 852 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. البرنامج يشمل 160 حيا موزعا على 99 بلدية، وفق رئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر مساء اليوم في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
10: باش نتداولوا في إمكانية تنقيح القانون الأساسي للميزانية باش يولي يتماشى مع دستور 22، وأيضا باش نشوفوا شوية الإخلالات الموجودة والإشكاليات اللي لقيناهم في تنفيذ الميزانية ولا في نقاش قانون الميزانية اللي جينا من أكتوبر لديسمبر، باش نحاولوا نحلوا الإشكاليات هذوما ببعض التنقيحات. وفما أمور أخرى كما غلق الميزانية متاع 2022.
9: جامعة تونس المنار تطلق الأربعاء المقبل منصة رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتسيير وإدارة هياكل البحث. المنصة تهدف إلى دعم القيادة الرقمية للمهارات وتسهيل إدارة ومتابعة مشاريع البحث، إلى جانب توثيق الأنشطة والمنشورات العلمية ضمن بيئة موحدة وآمنة، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وجودة أعلى في الأداء، حسب رئيس الجامعة معز شفرة. وفي العالم، الجيش الإيراني يمنع سفنا حربية أمريكية من الدخول إلى مضيق هرمز في الوقت الذي أكد فيه الحرس الثوري أنه لا تغيير في إدارة المضيق وأنه سيوقف السفن المخالفة بالقوة. واشنطن تنفي تعرض أي سفن تابعة البحرية الأمريكية لضربات، مشيرة إلى استمرارها في دعم مشروع الحرية وفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. مقتل 4 أشخاص في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء فورية لسكان 4 بلدات جنوبية قبل قصفها، قال إنها تستخدمها حزب الله. استهداف فلسطينيين واستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح صباح اليوم في سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومدفعية الاحتلال تقصف الأحياء الشرقية من مدينة غزة وتستهدف الزوارق الحربية ساحل مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع بالرصاص والقذائف. ختام الموجز، في أمان الله.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
11: المجلة التربوية.
12: علمني علمني.
13: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
14: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
13: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
15: الخبر الصحيح
13: مع نورة بوعليق.
16: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد مع الإعلام التربوي، المجلة التربوية اللي نحكي فيها تربية تعليم عالي وبحث علمي وتكوين مهني. إن شاء الله بتوفيق لكل التلاميذ والطلبة والمتكونين في هذه الفترة اللي نعيش فيها، فترة المراجعة والاستعداد للأداء الجيد. كل واحد إن شاء الله يعطي ما عنده باش يبدأ راضي الساعة هو على روحه كتلميذ أو طالب أو متكون. الأولياء ديما نوصيه على الطاقة الإيجابية والثقة اللي نعطيها لصغيراتنا هما بصدد الاستعداد للامتحانات. عندكم ما تستفادوا اليوم، لأنه اليوم باش يكون فما صوت التلميذ حاضر معانا في المجلة من خلال نشاط نادي سينما. وصلوا عملوا فيلم مهم جدا حتى للأولياء اللي يحبوا يهزوا صغارهم للقراءة وللمطالعة ولبناء الشخصية بطريقة جيدة. الفيلم هذايا مهم جدا، أحداثه في مكتبة عمومية، والتفاصيل إن شاء الله تكون بعد شوية مع ضيافنا وأستاذهم، تلامذة وأستاذهم اللي باش يحكيوا لنا على الفيلم المتوج متاعهم. بعد كيف أستاذة ومدربة، مدربة كريمة الدبابي، سننوه بحصولها على لقب أفضل منشط اشتغل على الحياة الجامعية أساسا متطوعة، مدت يد العون لعديد الطلبة في التظاهرات الطلابية. من بعد باش نحكيو على تجربتها لسنة 2026 كيف كيف في رحاب الجامعة. اليوم نستقبلوا طلبة من مؤسسة جامعية يحكيونا على القرية العالمية للتراث، ونختموا بفقرة ملامح مهن اللي نمشيو فيها للمركز القطاعي للتكوين في الإكساء بحلق الواد، باش يكونوا معانا ممثلين على المتكونين والإدارة. هذه فقراتنا في المجلة التربوية اليوم، والتحية توصلكم من أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، محمد أمين الحامدي وسمية زواوي في الإخراج المرئي، فاطمة عبار في التنسيق العام، نورة بوعلاق شيخ تقول لكم مرحبا بكم ديما في الاستماع للإذاعة الوطنية. هذا جديد حمزة الفضلاوي كيف ما أنا، إن شاء الله نقعدوا ديما كيف ما نحن. حمزة الفضلاوي نسمعوا الغناية ومن بعد ننطلقوا في فقراتنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: صباح التوانسة، بطولة
2: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي،
1: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي،
2: من الاثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.
4: المجلة التربوية،
5: أهلا وسهلا بكم من جديد في المجلة التربوية. باش نهربوا بكم شوية ما كل ستريس متاع الامتحانات وكل مراجعة والأمور ذيك الكل، وناخذكم للسينما، السينما التلمذية، وين اليوم يحضروا معنا تلامذة والمؤثر متاعهم. مرحبا بيهم في استوديو ثلاثة، والفيلم متاعهم زادة هذية معناها اللي باش نحكيوا عليه. سيرايين بحرون، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: أهلا، لاباس؟
5: مرحبا، شنو أحوالك أنت؟
6: الحمد لله، أنا عايشين.
5: أستاذ، شنو هو المادة متاعك؟
6: بون ماركتينغ ملتي ميديا، تو سكي عنده علاقه بالاوديو فيجوال اون جينيرال، اي تو سكي عنده زاد علاقه بالماركتينغ دو دوتر كوتي معناها.
5: والنادي اللي تنشطوا فيه؟
6: نادي والله بون لا محاله، هي جات بالصدفه كاريمون معناها من الاول حتى التو. بدأت الحكاية بون من مدام سهلة، كونتاكتتني وقتها على أتوليي دو كرياسيون دو سيناريو. تقابلنا، قابلت غاديك الأولاد، بدينا نعملوا هكا برينستورمينغ.
5: وين احنا ما ذكرنيش المكان، المؤسسة.
6: تقابلنا في ليسي محمد عربي الشماري الوردية. من غاديك بدأت الرحلة، من غاديك كانت الانطلاقة. كنا بون جروب ممبرو كعدد وكزادة أفكار وكرياتيفيتي. تلمينا، بدينا بحاجة بسيطة على الأخر، كيفاش نعملوا سيناريو، كيفاش نكتبوا سيناريو. بعد عودة كونتاكتي مدام سهلة أترافير جمعية القدماء،
5: اللي هي أستاذة العربية في الليسي،
6: في الليسي
5: واللي هي زميلتنا في إذاعة الشباب، مدام سهلة السلطاني، اللي نحييها تحية كبيرة برشا.
6: وتقابلت أنا وياها بارازار في استاج، وإحنا لهنا معناها في الإذاعة وقتها كنت استاجر في إذاعة الشباب. حسين برا يزمين واجه يزمين، وصارت كومبيتيسيون معناها. كلمتني، عاودت كونتاكتتني مدام سهلة وقالت لي علاش ليه ما نعملوش ان كور ميتراج مع الشباب هذوما المبدعين. قلنا اي، وانطلقنا في الرحلة.
5: كيفاش التلامذة معناها في لقائك بيهم انت والأستاذة متاعهم، تقبلوا الفكرة واقبلوا على النادي هذية وجاءوا للورشة الكتابة والورشة التمثيل والورشات اللي ما عندكمش ورشة بركة، عندكم عدد من الورشات
6: هكا ولا pour produire un film لازمك تعدى برشة des étapes، منهم الكريتور، البرودكسيون، بوست برودكسيون اي تو. بون نحبش انا نحكي على
5: خلينا نسلموا عليهم
6: رايين.
5: محمد وسيم الجربي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، نورتنا وسيم. فاش تخمم تو معانا في استوديو على المباشر في الاذاعه الوطنيه، ومخك فين؟ في فيلم واحد اخر؟
7: ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء
5: الله. علاش لا؟ تحب السينما؟
7: تحب السينما مليانه صغير، و ومدام سهلة هي اللي معناها كما نقولوا أعطتني الفرصة أنه باش تكون بريمير اكسبيريونس معناها.
5: أي معناها باش تعيش التجربة الأولى.
7: أي
5: به، أحكي لنا أنت في عمرك، أنت قداش عمرك؟
7: 17.
5: شو تستهلك سينما؟
7: كيفاش كيفاش نستهلك؟
5: شنو هو فاش تتفرج؟
7: سيريات، أفلام، كما الناس الكل معناها.
5: معناها فينو اتجاه؟ في كوريا، في امريكان، في شنو فاش تتفرج؟
7: امريكان
5: الاكثريه. وشنو النوعيه؟
7: ديما ضحك وديما ستيل درول.
5: اي علاش؟
7: خاطر حاجه نحبها وانا اصلا
5: في ناقصين حاجات تضحك في البلاد.
7: لا ما انا خاطر نحب ياسر حاجه ضحك وفهمت نحب ياسر
5: واحد. انت مهتم بالكوميديا معناها؟
7: لا مش بالكوميديا بركة مي انا نحب نخدم برشا حاجات فهمت.
5: اي برشا تنوع. فمشيت للنادي لما كانت باهيه.
7: مشيت للنادي تعرفت على ريان. كانت مقابله محليه على الاخر من اللي بدينا. دخل حكينا على الفيلم حكينا على كذا.
5: شنو دورك انت في الفيلم؟
7: دوري دور توفيق في هو دور بطوله في
5: شخصيه رئيسيه.
7: شخصيه رئيسيه
5: اللي طلعوا له معناها الكتاب وال... وخفت بالحق في التصوير.
7: في التصوير خفت من عمد بركه اللي هو جون فالجون.
5: أيه. علاش خفت منه هو بالذات؟
7: خاطره ما شاء الله عليه ممثل
5: بارع
7: بارع على الاخر. بارع على الاخر.
5: اللي هو شكون زميل
7: شنو اسمه؟

0: ممثلة رحمة.
1: بيس.
0: ممثلة راه مشروع ممثلة و
1: لا انا مانيش مشروع
0: كاتبة
1: كاتبة ان شاء الله.
0: لازمك هكا معناها تتحدى الخجل هذي هكا ولا كيفاش كانت رحلة الكتابة لل
1: والله كانت السينما. اول تجربة بالنسبة لي انا في التجربة ذي اكتشفت لي انا عندي الموهبة ذي متاع اني نكتب
0: عندك قلم
1: اي
0: كانت شجعوك.
1: شجعتني مدام سهلة الكلوب اللي أنا فيها ريان ياسر عاوني باش نحسن في طريقة الكتابة متاع السيناريو. ما كنتش نعرف كيفاش تكتب, ما كنتش نعرف كيفاش نقسم الأدوار. أي. أما هو أعطاني نصائح وجهني
0: أعطاك لدوات
1: أي وأنا أي. كملت كتبت سيناريو.
0: برافو.
1: حبينا نخرج من السياق العادي, معناها حبينا نطلب حاجة جديدة حاجة تعبر أكثر علينا إحنا كجون
0: أي. وكتلام ذا خاصة معناها أنا شيخة على الفكرة لأنه تلام ذا من الكتابة للإنتاج للتمثيل للإخراج متاع الفيلم والفكرة خرجت وحاجة تعمل 66 كيف. يعطيك الصحة يا رحمة. قاعدة تكتب في حاجة أخرى ولا؟
1: والله لا الحق
0: ما تخش معني فوت الامتحانات وتعاود هكا ولا
1: ان شاء الله
0: نستناو في افلام اخرى.
1: علاش لا
0: علاش لا. يعطيك الصحه يا رحمه وان شاء الله ديما تكتب وديما مبدعه. يحيى علوي هكا ولا
2: ايه.
0: مرحبا بيك يا يحيى.
2: عايشك.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله نهار سخون
0: سخون برشا. القرايه لاباس امورها ماشيه؟
2: نخدم انا
0: تخدم
2: منيش تلميذ معاهم انا. عيط لي صاحبي ريان في الدنيا اصحاب على الاخر قبل نهارين من التصوير قال لي عندك دور
0: اي
2: فقلت له اوكي بعطاني السيناريو
0: معناها استعان بصحابه
2: صحيت كان ورقه اخرانيه قبل نهارين من التصوير ما عندي حتى فكره ما ريتوش عندي 5 أشهر جاني الحومتي
0: وقال لك عندك دور
2: قال لي عندك دور بعد غدوة
0: ايوه
2: كاو.
0: كيفاش كانت الامور؟ كيفاش لقيت التلامذة معناها بالمواهب نتاعهم بالملكات باللي يكتشف في روحه لأول مرة؟
2: أنا توقعت أنهم بشي تعبونا
0: ياخي
2: وبش يكونوا ياخي طلعوا محليهم على الأخر طيبين ومغرومين ويحبوا يبدلوا يحبوا يجربوا برشا كلهم بريسك أول مرة يروا كاميرا ظهلي وأول مرة يكونوا قدام وراء وسيم
0: أي.
2: كعبة وسيم
0: ما شاء الله علي ما شاء الله.
2: حاولت أن نعاون شوية أي. نعاونهم كيفاش
0: في إطار تخصصك أنت شنو هو الاختصاص؟
2: أنا ممثل لما نعمل مليار حاجة أخرى بزاف
0: مش بعيدة على غرامك.
2: عنا برشا خدمة أنا وريان بعضنا عيط لي قلت مريك نحبوا برشا ريان
0: إن شاء الله نلقاكم في برشا مؤسسات تربوية
2: عايشك
0: مش معناها في الوردية برك. برافو يعطيك الصحة يا يحيى
2: اللي
0: مديت يد العون للتلامذة وهذه معناها مسؤولية معناها نحييه وكل شخص يحاول ينمي المهارات ويعاون التلامذة. نرجع لك ريان بحرون كيفاش وزعت الأدوار كيفاش كانت المهمة متاعك في المؤسسة التربوية هذية وكيفاش النجم نستقطبوا أكثر عدد ممكن من التلامذة ومن جمهور التلاميذ المجال السينما.
3: جست نحب نقول انه بالرسمي كما قال يحيى بالضبط انه ليكيب صغار هما والشباب هما بالرسمي كانوا هما البادرة مش عبد آخر فكانت الحكاية منهم هما وديجا القصة بدها خرجت منهم وذيك الحاجة المزيانة فجست الخدمة معهم كانت سهلة على الاخر اونيتمون خاطر انت جست هما عندهم انت جست باش توريهم فماكش قاعد تخدم مع انسان ولا تخدم مع جروب اللي جاي هكاك اللي جايين ويحبوا وبالرسمي نحب نحكي حاجه مزيانه على الاخر احنا كتلان فكقريت كالناس الكل نكرهوا الليسيات كريمون يعني نكرههم اما فتصور انت نهار
0: حد نكرهوهم
3: جوست بون ممكن على السيستم خاطر ما عندناش
0: منظومه معناها ماهيش جاذبه معناها تعب امتحانات مسؤوليات صحيح. واجبات مدرسيه وكل شيء تتحاسب عليه
3: صحيح.
0: أما حتى خطواتك في المؤسسه التربويه
3: باركونت علاش ليكيب هي في محلها اما تصور انت مع العائله اللي نعيشوا فيه وكيفاش احنا مش نحاملين برشا فكره ليسي اما تحضر تعدي 8 سوايع نهار احد
0: اي
3: تورني من ابري 10 نتاع الصباح التاكسي الستة نتاع العشيه وانت قاعد وعامل جو
0: لا تعبت
3: بون تعبنا ارتحنا خلينا بوز ضحكنا برشا فنحس انه لي كلوب دو سينما
0: يعني لقيتوا الطاقه باش تصوروا باش تكملوا
3: حس انه لي كلوب دي سينما ولا لي كلوب اون جينيرال اللي موجوده في الفاكيت لازم تهبط

0: الليسيات وتهبط
1: من
0: للكوليج
1: الأساسيات
0: والليسيات
1: في
0: لازم
1: مؤسساتنا
0: لازم تحسها
1: التربوية.
0: هكا، تحس انه الكلوب هما الشعلة اللي وين اي انسان واي شاب كيف
1: تحس
0: رحمة
1: روحه
0: بالضبط،
1: عنده ما
0: كيف
1: يقول
0: رحمة بالضبط
1: أي.
0: اكتشفت موهبة جديدة في روحها معناها. فنحس انه الكلوب كسوة ولا مش بالضرورة نجم يكون عنده كلوب سيونتيفيك عادي معناها استرونومي اي حاجة، تحس انه ذيك البلايس اللي لازم الشاب يبدا منهم باش يكتشف روحه، يكتشف مواهبه ويكتشف قدراته.
1: باهي، الفيلم هذايا شكون ينجم يشوفه؟ وين موجود؟ فماشي مشاركات هكا في كان، في بعض المهرجانات؟
0: والله بون سا ديبون، الحاجه هذه راجعه بالنظر للي خدموا الفيلم، فهما يقرروا
1: هما يقرروا وين باش يهزوه. على الاقل في المهرجان الدولي لسينما الهواة بقليبيا نشوفوا الفيلم هذايا اللي معناها بامضاء تلامذة، مهم
0: صحيح.
1: جدا انه نشوفوا المواهب التلمذيه.
0: شنو
1: والفكره، الفكره معناها الفكره جاذبه جدا، كونه اعاده الحياه للمكتبات العموميه.
0: صحيح
1: هكا ولا
0: وي سي كو حاجه، انه التيم اللي خدمنا عليه هو انه نرجعوا الشباب يقراوا الكتب. او سي ديجا خبينا القصة تحكي على إنسان عايش في المجتمع هذا، كتوفيق يحكينا على روله. توفيق عندك الكلمة، أحكي على روحك على رولك سي توفيق.
1: شنية مهمتك في الفيلم؟
2: المهمة في الفيلم تاعي أنه شخص اسمه توفيق ما يحبش برشا القراية، يعني موش مغروم بالمطالعة، ما يحبهمش الحاجة تذو، كيف هنا بالضبط ما يحبهمش الحاجة تذو مجملة
1: قليل وين تشدك
2: صحية. هو انستغرامر مشي حل لايف، فما مكتبة مهجورة يسمع عليها انه معناها
1: فيها اصوات،
2: انه فيها اصوات بعد ساعة متاع الليل تسمع كذا، فهمت. بعد مشي واكتشف وغادي كمان هيك يدخل المكتبة، صاروا برشا احداث فهمت، وخرجوا له الشخصيات اللي خليتهم بعد باش ياخذ عبرة انه فما حاجات هو بيدو كان يعرفهم، يعرفش شكون قالهم ولا ما يعرفش شكون عملهم ولا شكون حاجه كيما هكاك. انا بيدي معناه مثال في التورناج اكتشفت معناه اللي شو اسمه جون جاك روسو قال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هذه ما نعرفهاش فهمت، ما نعرفهاش الجمله اللي هي نتاعو فهمت، معناها حاجه باهي على الاخر، معناها انه فما عبره فيها الحكايه، ماكش معناه جوست فيلم باش تدخل تتفرج وماكش تستفيد حتى شيء، هذه حاجه انك باش تتعلم منها.
1: ان شاء الله معناها مالها الا بدايه، ونشوفكم في أعمال أخرى، وكل التوفيق لكم كفريق، وخاصة معناها في تواصل الفكرة والنادي للتلامذة اللي جايين بعدكم هكا ولا. رحمة، في كلمة معناها حول اللي كتبتوا في الحبكة معناها متاع كتابة السيناريو، فما بعض التفاصيل خليت للمتفرج وللمشاهد باش يتخيل هو وحده كيفاش تحل البيت، كيفاش
3: في الفيلم هذا ندخل كوميدي دراما رعب شويه، معناها خاطر
1: تجمعهم الكل في فيلم واحد،
3: تحب الحاجه هذيا. حبيت زيدا نحط قيمه في الفيلم، مش جست معناها حاجه كي كنتفرج فيها وما عندك ما تعمل. كما قال وسيم الفيلم هذا كيف تتفرج فيه تتعلم برشا حاجات، تتعلم انه تبحث اكثر في عالم الكتاب، تقرا اكثر. سيتو
1: يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم، نورتونا. هذايا شوية من أنشطة التلامذة داخل مؤسسات تربوية، نجموا نعملوا حاجات مزيانة برشا، وخاصة نحب نسلم على اللي جاوا بحذانا الاستوديو وهما ما همش معنا في معناها في الأيو هذه متاع البث. على شكون نسلموا من صحابكم معنا مع الفريق التقني؟
3: ملك حمودة، سندن منيوي، نور التوهيمي، أمان الله المجري، عزيز باللرج، هذو ما زادا كانوا في الكلوب متاعنا. فما ناس ما نجموش يجيوا اليوم، زادا
1: نسلموا عليهم برشا
3: بالقراية، أميمة، رنيم، الناس الكل معناها نسلموا عليكم، نشكرهم اللي هما معناها اللي عملنا جو في الكلوب متاعنا، خدمنا، تعبنا، ضحكنا، معناها خرجنا حاجات جديدة ما كناش نعرفها في رواحنا. مدام سهلة نشكرها زيدا إن وعطتنا الفرصة هذية باش أطرتنا وعطتنا فرصة باش نشاركوا في الحكاية هذية. جمعية قدماء الوردية يعطيهم الصحة زيدا، دعمونا.
1: شكرا لكم انتم الكل والكل عنصر معناها حتى يده في الفيلم هذايا هكا معناها نكونوا عملنا مصافحه صغيره للنشاط الثقافي الحقيقي الملموس اللي يخلي اثر في المؤسسه التربويه واللي نجم يشجع تلامذة اخرين انهم يكتشفوا رواحهم وانهم يصنعوا عمل ابداعي في مؤسستهم التربويه. برافو يعطيكم الصحه. ما زلتم معنا بعد الفصل هذايا نحكيوا على مجالات اخرى تنجم تحسن من منظومه التربيه والتعليم في بلادنا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. المجلة التربوية.
2: المجلة التربوية متواصلة معاكم، وقبل ما نمشي للفقرة الموالية، بنوتة تلميذة نسيت ما سميتلهاش اسمها وزميلها ما سمهاش، نور التهامي واسماعيل، قريب شو نقول اسماعيل، ياسين اسماعيل ونور التهامي اللي نحييهم من فريق الفيلم اللي حكينا عليه رحلة حكاية. مرحبا بكم الناس الكل، ماضي ساعتين ونص باش نمشيو الحكاية أخرى، لأنه وين ما فما نجاح ماذا بينا نحكيو عليه. النجاح كيما الفرحة معدي، هذاك علاش نحبوا نلقاو أمثلة ناجحة نحاولوا ننزجوا على منوالها. من قصص النجاح اليوم نستضيفوا المدربة اللي تحصلت على لقب أفضل مدربة لسنة 2026، مش أي مدربة، إنما اشتغلت وتطوعت لإنجاح مجموعة من التظاهرات الطلابية، الأستاذة كريمة الدبابي اللي هي أستاذة من تكوينها أستاذة وجامعية بالأساس، أستاذة علوم طبيعية. مرحبا بك مدام كريم.
3: يعيشك عيشك، شكرا لك على الاستضافة مدام نورة.
2: مبروك اللقب.
3: عيشك الله يبارك فيك. الحمد لله ربي فرح قلبك. عيشك
2: اللقب هذا وقت اللي يجي من مركز كيما إكسيلانسيا اللي هو يشرف عليه الدكتور قيس الجنوني، الحقيقة اللي حتى في المجلة التربوية ضيفنا في عديد المرات، النجم معناها يعاوننا برشا في الإعداد للتعلم والإعداد للامتحانات، معناها نستفيدوا من الطريقة العلمية اللي يدرب بها حتى اللي كوتش والمدربين في المركز متاعه، حاجة مهمة برشا. أكيد. مبروك اللقب.
3: يعيشك ربي يخليك. بون اللقب أكيد فرحة. جدا هو تقدير، لكن في نفس الوقت هو مسؤولية كبيرة. سيتيت ان لونغ باركور، مسار طويل برشا، بدأ أون فيت من 2017 مع إكسيلنسيا، كان التتويج الحمد لله.
2: يعطيك الصحة.
3: الحمد لله دخلت في برشا مجالات في ميدان التنمية الذاتية.
2: التطوير البشري خاصة.
3: أكيد وما أدرك ما التطوير البشري، على خاطر المجال هذا راهو بالحق هام وهام جدا، على خاطر كيما حكيت بكري على الطلاب، المعلومات متاحة وموجودة في كل الأماكن في كل المواقع
2: على كل المحامل.
3: نعم. سورتو توا في الجيل الموجود حاليا والكل، لكن الحاجة اللي ناقصة هي المهارات الحياتية. بالحق جدد شكري للدكتوري وأستاذي الدكتور قيس جنوني،
2: وأستاذك بالأساس.
3: أكيد.
2: سيدة كريمة، نحب نسأل على مجال تخصصك، لأنه أحيانا يتبادر للذهن اللي المجال هذي راهو مجال سهل وبشوية مواقع تواصل اجتماعي وشوية ستوريات وشوية توا أنا بيدي نصنع من روحي كوتش ناجح ونعاون الناس، وأحيانا الاستسهال معناها بالنسبة للموضوع هذي يهز البرشة مزالق، تدخل حتى في النصيحة الخاطئة. أكيد. والنصيحة اللي بعيدة على العلمية، بعيدة على التكوين، بعيدة على المعطيات الصحيحة والدقيقة والثابتة. فخليني نعمل طلع على مجال التخصص متاعك بالأساس.
3: يعيشك مدام نورة، يعطيك صحة على السؤال، على خاطر هذا بالحق يدغدغ فينا حاجة موجودة، إنه مش كل شخص يقول راني كوتش هو كوتش. شوف اللي كل اللي طلع منها، شوف المبادئ والقيم اللي يمشي عليها شنو هي بالضبط، اسكو يسعى فعلا الى معناها تعزيز القيمة الانسانية او يسعى الى اغراض اخرى، خاطر المجال فيه برشا معناتها حاجات يلزمنا نثبته قبل ما منغوص. بالنسبة للتخصص امتاعي، انا بديت الرحلة من 2017 مع صغيرات بحكم اني ام زيدة، دونك كان يعيشك ربي يخليك، كان مجالك التركيز، التشتت، الانتباه، ثقة عند الصغيرات. بعد دخلت مجال العلاج بالفن، علاج بالفن يعني بالرسومات، بالمسرح، بالسرد والحكي.
2: جميل جدا، وتوصلت لنتائج معناها أرضاتك كأم وكأستاذة.
3: أكيد جدا. أنا توا معناتها نخدم بالبيداغوجي انتراكتيف في القسم
2: متاعي،
3: خاطر مازلت معناتها موظفة نقري والكل، دونك
2: راهو إن شاء الله ديما معناها تكون موظفة ناجحة وتلقى الوقت لصغيراتك باش معناها ترعاهم بالطريقة العلمية والصحية الصحيحة وكيف كيف باش تقدم في مجال التطوير البشري والتنمية البشرية. نعم
3: هو أونفيت نفعت صغيراتي ونزيد نفعت خاطر كنت ننشط في نادي مهارات حياتية في المدينة اللي نقطن فيها.
2: وين
3: في الكيف؟
2: في الكيف في العالية
3: عايشة بيخليك. دونك كان المجال مجال التخصص معناتها مخضرم لنقل بشوية بشوية دخلت في الاستشارات الأسرية والتربوية. دونك على خاطر الأولية ما كتعرف احنا في التعليم يجيك الولي يسمك تعرف كيفاش تتواصل معاه تعرف كيفاش يطلب نصيحة تعرف كيفاش توصل له المعلومة. وانا الله غالب كل حاجة نعملها بالقلب وطونك نعمل حاجة بالقلب يلزمني نكون بازي سيونتيفيك مع الحكاية. فلاحظت انه فما في بعض الاستشارات يلزمني نغطس أكثر في الذات البشرية.
2: هو الحقيقة إنك تعملها بالقلب ما هيش نقيصة وإنما ميزة وموهبة من ربي سبحانه. وقت الإنسان يبدأ عنده هذا الذكاء العاطفي اللي نجم زادة كيف كيف ياخذك لبعيد.
3: أكيد يعطيك الصحة. أي هذا هو. دونك عملية الغوص في الذات البشرية خلتني نلوج على أوتخو شوز اللي هي الكوتشينج. قريت في أوتخي كول ماني أوتخو إكسيلنسيا مي كان سريع جدا وما كانش كيما نحب أنا ربي سبحانه.
2: ما حققتش الأهداف اللي تحب
3: لا عليك. مش أهداف الحمد لله. أنا نشكر كل الدكاترة كل الأساتذة اللي تعديت على ديهم أنا ممتنة لهم جميعا. لكن لجور اللي دخلت الإكسيلنسيا سيتي تان لون باركور وفما تضحيات انك تعرف أنت توفيق كيما كنت تحكي تنظيم الوقت أنه ما بين الخدمة والدار وأوليدي
2: كانت دروس مسائية ولا في نهاية الأسبوع ولا
3: والله من فضل الله من فضل الله دكتور قيس ما كانش معنا هي يبليجينا معناتها باش نحضروا اونلاين فما واحده بريزونسييل شاك سيمين انا بحكم البعد والكل دونك تبع ماجوريتي دو طون معناتها بالامبات دونك الامور مسهله كل شيء بالحق راهو شوف الانسان اون فوا عقد النيه باش ينفع
2: باش يطور روحه
3: ربي راهو يسهل له الوسائل الكل وتكون متاحه في وجهه معناها فوالا ويمشي ويقدم بيتي تابتي للي يوصل يحقق الحاجه اللي يحب عليه. الكوتشينج وقت اللي دخلت على خاطر الناس مي الحاجه المزيانه انه عملت الكوتشينج الروحي اون برومي ليو هذيك الحاجه
2: دي بديت بروحك. أنا نحب نسأل على العنصر اللي يهمني برشا الحقيقة كيفاش استفادوا تلامذتك ودرسك من الرحلة هذه معناها كيفاش كان النقلة والهدف معناها حسيت روحك عملت حاجة مهمة برشا أثناء الدرس متاعك وأثناء المهمة متاعك كمربية داخل القصر.
3: يعيشك مدام نورة. باهي بالنسبة لحكاية نكمل لك شوية النقطة هذه أنك تبدأ بتعمل كوتشينج متاع روحك معناتها أنتخوتون وانت تقرأ في الكوتشينج هذيك راه باش يعاونك من بعد باش تعرف كيش تعاون الناس ترافق الناس بليتو فهمتني
2: معناها التكوين ديما يلزم يكون متواصل
3: اكيد ورغم فماش حتى حد يقول راني شبعت معناتها ماك الحاجه سيس تكفيت منها كل يوم فما حاجات جدد كل يوم فما تطور كل يوم يلزمك تواكب وانا بالحق على خاطر الجائزه وعلاش حكيت لك بكري راهي مسؤوليه كبيره صحيح انا فرحت بها لكن يلزمني نخمم كيفاش انا au cours de cette année 2026 نعطي احسن ما عندي
2: افضل صوره
3: مش حتى افضل صوره كيفاش نزيد نعطي اون فالور اجوتي للقيمه الانسانيه خاطر شوف احنا بالحق ككوتش يلزمك تعطي اون فالور اجوتي للذات البشريه كيفاش تنفعهم اونيتمون بصدق كيفاش تسمعهم كيفاش ترافقهم بالحق تخلي بصمتك اون فان دو كونت. دونك سالتني بكري على كيفاش عملت في
2: الاثر في الدرس
3: في الدرس
2: انا مهم جدا خاطر معناها انسان ناجح انسان ينجم يعطي الاضافه لتلامذته نحب نسال ديما على نوعيه الدرس اللي يقدمه لتلامذته وشنو هي الادوات اللي يستعملها باش يوصل هك المعرفه بايسر السبل لتلامذته.
3: هو فما لي تكنيك دو كوتشينغ وفما زيد دي تكنيك كيما حكيت لك على ثيرابي
2: بار ناخذ شويه اسرار معاك
3: عايشك ربي يخليك اون فيت راه مش كان تلامذتي في القسم انا زيد عملت نشاط دي زاتوليي في برشا كليات كيما ليها شوسي ديرنييرمون كيما لو اس تي كيما لانستيتيو د دي لونغ.
2: هذوكم جايينهم اللي بالاساس معناها استضفناك على خاطرهم، ولكن احكي لي على الصغيرات
3: معناها مش الصغير القري الثانوي، على خاطر في المرحله الثانويه
2: 18 سنه
3: هو اللي سهل عليا الحكايه، اللي انا نخدم سيونس معناها قري سيونس فهمتني
2: علوم طبيعه
3: فوالا، واحنا عندنا لي ترافو براتيك دونك فما اك ترافاي دو جروب اك لاكتيفيتي انتراكتيف دونك هذاك خلاني معناتها نعمل لا بيداغوجي ديفيرونسييل في الكلاس، معناتها الجروب سولون نيفو نتاع كل تلميذ وكيفاش ننمي هكا اساليب التواصل بار دي كيستيون بيان سبيسياليزي،
2: خاطر يسمعوا فينا برشا شرائح من المجتمع نتاعنا. البيداغوجيا الفريقيه في القسم شنو تعطي معناها افضليه، شنو الامتيازات نتاعها في تقديم الدرس نتاعك، خاصه معناها في الماده كيما الماده نتاعك انت اللي فيها عمل فريق وفيها تواصل كبير مع التلامذة، وتلقى فيها تلميذ مستواه متوسط وتلميذ مستواه ممتاز وتلميذ غير مهتم أحيانا.
3: سؤال طيب جدا. اونيتمون نحكي لك يا كريمة، انا نستمتع في الدرس كي نخدم بالطريقه هذه. علاش؟ خاطر جوجو لو رول داني ماتريس، ما عادش يهبط عليا برشا درك، خاطر انا مانيش مع الطريقه التلقينيه مع احتراماتي ليها. هو ساعات فما ديكوره وتتلز باش تستعمل الطريقه التلقينيه، لكن انت وقت لي كل جروب تحدد هي راهي فيها برشا خدمه قبل ما تدخل في القسم، لكن لو فات انك طبقت معناتها وحضرت في شيتك بالطريقه الباهيه واسئلتك مع كل مستوى وتعرف انت، وسورتو الفتره معناتها في وسط العام سي عرفت التلاميذ وكل تلميذ مع شكون وكيفاش وكذا،
2: قربت
3: لهم صحيح. دونك تولي لي جروب يوليو معناتها انتراجيس مع بعضهم ويخدموا ويعطيوك بالحق حاجه باهيه ويقدموا راهم اصلا يبداو شيخين يحبوا يستنوا ساعات التلاميذ ما صاب نقراو عندك ديما هذيك راهو تعرف عندي احسن حاجه
2: الدنيا.
3: وي هذيك وهذيك حبب التلميذ في العلم ما ينفروش، واحنا هذيك شنو نلوج وراه عخاطر اون فوا حب الطريقه نتاعك باش يولي يسعى انه يراجع دروس وباش يولي يتحفز باش يولي يخدم ويحسن من معدل السنوي نتاعو.
2: مهم جدا نشوفوا معناها المجهود نتاع المربي الاستاذ داخل القسم نتاعو وين ينجم يمشي به، معناها النجاح في التعامل مع التلامذه راهو ينجم ياخذنا لبعيد وينجم يطور من قدرات المربي اكثر من اللي هو ينتظر احيانا.
3: النجاح يتواصل سامحني مدام نورة حتى بعد الكلاس نتاعي. فما
2: مهار تحل المشكلات
3: لا يجيوك بحكم انك قربت لهم مثلا باش يحكي معاك باش كذا، يزمك تعرف كيش تتواصل مع اوتروموت كوتشي معناه بطريقة انك تستمع له بطريقة جيدة انك تعطيه ثقة في روحه تدعمه.
2: شنو يحكيه لك في هاللحظات هذية، معناها حاجات شخصية حاجات علائقية بينات بعضهم بعض الصعوبات مشاكل
3: حتى معهم هما ولي بارون تاعهم، خاطر ما لقاش الاستماع الجيد من عند بوهم، ما لقاش اللهوه، ما لقاش الرعايه الجيده اللي نقول معناتها المرافقه اللي هو اغلب الاولياء للاسف ماشي في بالهم التربيه رفاهيه هي مسؤوليه كبيره. دونك صغيرك طالب منك الدعم، طالب منك الامان، طالب منك اساسا المحبه نتاعك، مش انك تحب تولي معناتها او تحب تخلي هكا صغير هذيك يصبح الشيء اللي انت ما كنتش عليه معناه ولا اذا هو مالوغوزمون فما برشا اولياء عندهم العقليه هذه، فما برشا اولياء توا بحبوا يدخلوا في دومين نتاع ديفلوبمون بيرسونيل والكوتشينغ والادوكاسيون معناتها الواعيه
2: التربيه الواعيه، مجالات نجمو نستفادوا فيها معناها حتى كاولياء اللي يحس روحو عنده بلوكاج معناها عنده اشكاليات وحيره في التعامل مع صغير، وراهو فما مختصين في تونس ينجموا يعاونوك، وفما معناها اسأل برك حتى المربين تنجم تلتجئ لهم وهما يوجهوك.
3: ويا حبذا بالحق انه نوجهوا الانظار بالحق الانظار للحكايه هذه، خاطر هام وهام جدا تاكيد على التربيه الواعيه.
2: اي مهم جدا، يعطيك الصحه.
3: إيه
2: باش نمشيو معاك للورشات اللي قدمتها للطلبه كيفاش جات الورشات هذية وكيفاش الطلبة تفاعلوا مع النشاط متاعك، وحكي لنا على شوية من هواجس الطلبة داخل المؤسسات الجامعية متاعهم، لأنه البيئة تختلف والمسؤوليات أيضا تختلف.
3: أكيد.
2: ومعناها المسافة المساحة متاع الحرية تكبر أكثر عند الطالب. فخلينا ندخل معاك للمجال الجامعي والاشتغال مع الطلبة، شنو يضيف للمربي وشنو أنت نجمت تضيف لهم؟
3: يعيشك بارك الله فيك. بالنسبة للخدمة مع الطلبة كانت لي بطريقة أخرى، ما كتعرف فما شوف الفئات العمرية مش هي كلها كيف كيف. كل فئة عمرية عندها الهواجس متاعها وعندها الخصوصية المشاعرية والاحتياجية وكل شيء حصله، كل فئة عمرية عندها الخصوصيات متاعها. فكان أول حاجة ما اشتغالي مع الطلبة، أنا نحبهم برشا ليزيتيديو، علاش؟ خاطر نرى فيهم مستقبل البلاد. كما حكيت لك المعلومات موجودة بارتو، لكن اللي يغيظني كي نرى طالب ما عندوش الثقة في نفسه بالرغم أنه معبي معلومات، طالب أنه عنده حالة أنكسيتي يعاني منها بالرغم أنه عنده برشة معلومات، دونك ما ينجمش مثلا باش يقف ويقدم البروجي دو فان ديتود وإلا ما يعملش أنتروتيان مزيان، فهمتني كيف؟ دونك هذا
2: الخدمة كبيرة صحيح. ويقدمها بشكل غير مرضي،
3: هذاك هو لا لي شيء إلا أنه عنده مهارات ما خدمش عليهم. دوك أنا في ليزاتولي خدمت معناتها في برشا معناتها كليات على المهارات هذوما. دوك اتولي كونساكري مثلا نعطيك اكزامبل على الكونفيونس ان سوا، والا على كومون ريوسير سون انتروتيان، والا ليدرشيب وبيان
2: لي التواصل هو في حد ذاته معنى.
3: اكيد خدمت زيد على لي مفاتيح التواصل. اما الطريقه اللي كانت تميزني والطلبه هما من بعد يحكيوا لي الحق ويرجعوا لي محليهم لي فيدباك نتاعهم اللي بالحق استنفعوا
2: يتواصلوا معاك يقعدوا
3: اي برشا فيهم الحق ويبعثوا لي سورتو انا لي ديرنييرمون يعديو في لي بي اف ام تاعهم يقدموا في لي بروجي دو فان ديتود حق
2: يرجعوا لك في استشارات معناها
3: لا أي. الشكر وامتنان المده هذه حق أي. اما بالنسبه
2: نسيت اللي انا في احنا في موسم الحصاد
3: اكيد
2: مهم جدا فاش نيه كانت هواجسهم الطلبه
3: الهواجس انه يحبوا شكون يسمع
2: اي
3: يحبوا شكون يسمعهم، يحبوا شكون هما ضايعين شوية، يحبوا شكون بالحق اللي يرافقهم يفهمهم. هذا حسب الحق اللي ريتو أنا، عخاطر شوف كما حكينا فما كل شيء متوفر، كل شيء متاح، اللي تتلف تلقى، لكن إنه شخص يعطيك وقته ويسمعك بالباهي هذه نادرا ما تلقى، وهذه تتوفر في أي كوتش يخدم بصدق معناها. أخطر برمي معناتها الحاجات اللي نخدم عليها اللي كومبيتانس هي اللي كوت أكتيف. وانتي ديجا أنا كي نحكي أنا وياك ونبدأ هكا متلفت عليك ولا منيش مركزة معك، شنو تحس يا نور؟
2: نحس بمعناها كيفاش نقوله مهمل بال يعني ماكش عاطيني عاطيني وذنك باش تسمعني معناها
3: مازلتش باش تحكي لي مرة
2: صعيب شوي هذاك علاش معناها الإصغاء والإنصات للشباب بصفة عامة للمراهقين خاصة للأطفال أكثر شريحة يلزمك تسمعها، هذايا موضوع كبير برشا سيدة كريمة، خطر الاشتغال عليه وانت مربي معناها يولي مسؤولية مضاعفة، معناها حتى وقت اللي يبدأ عندك الكم الكبير من المعلومات وعندك الذكاء الاصطناعي انت في حاجة لي معناها صقل مهارات معينة،
3: مهارات الحياتية،
2: المهارات الحياتية هذوما ينجم يخدم عليهم الطالب وحده معناها، ينجم في العطل في فراغ وقت الفراغ متاعه كيفاش ينجم يستفاد
3: به. بالنسبة للمهارات الحياتية أي شخص ينجم يطور في أي عمر، مش كان الطالب رو نحكي
2: بصفة عامة،
3: بصفة عامة في أي عمر ينجم يطور من مهارات الحياتية متاعه
2: اللي يحس روحه محتاج معناه ناقصته الحكاية هذه.
3: هو شوف الكمال لله احنا التو معناتها قاعدين نطور
2: قاعدين
3: من روح فما حاجات معناتها دي لكن نخدم عليها
2: طبعا،
3: ولا تعلم من المهدي إلى اللحد معروفة. سو تو كي نحكيه على الطلبة، الطلبة ينجموا يخدموا لكن بالاستعانة مثلا بدورات معينة أو بحضور مثلا ورشات عمل معينة، وإلا بالاستعانة مختصين كما لي كوتشز لي فورماتور معناها تاع السوفت سكيلز وإتوسا، هذا الكل احنا نعطيهم الشرارة الأولى انا واحده من الناس في لي زاتولي نتاعي ديما نقولها لهم انا احنا عطيناكم الشراره الاولى سويفي من بعد عليكم انتوما انك تواصل اسكو باش تطفي هك الشراره والا تخليها تزيد تشعل وتتوهج وتعطي ثمار مزيانه فوالا
2: اكيد هذا انت شنو عطيتهم هما شنو عطاوك معناها شنو
3: الحاجه كبيرة.
2: الحاجه اللي خذيتها من الطلبه واللي وقت اللي قدمت لهم الدورات هذه بطريقه كيما قلت تطوعيه ومجانيه حسيت روحك مشيت خطوه مهمه فشنو هو الإضافة اللي حصلت لك أنت كمربية وكإنسان قاعد يشتغل على تطوير ذاته
3: برشا محبة برشا محبة من عندهم برشا حاجات مزيانة برشا تقدير تعرف إيش معناها أنت وقت اللي تخلي بصمتك معناتها في شخص
2: طيب.
3: نهار آخر بشي تعلمت عند مدام كريمة فهمتني خاطر أنا بالحق الأوبجيكتيف بريمورديال نتاعي مش الفلوس مش الماتريال الجانب المادي آخر حاجة أما نفرح كي نرى خليت بصمة حتى كلمة راو ساعات تخليها في معناتها عند إنسان تبقى محفورة بداخله بطريقة إيجابية بالطبيعة نفرح برشا وهذا يخلي بالحق الإنسان معناتها يزيد يعطي ويحفز
2: إن شاء الله.
3: بالحق يحفزه
2: هنيئا لك بالقلب الكبير برشا وإن شاء الله إلى ألقاب أخرى ولكن خليني
3: مش
2: نستفيد ونستغل وجودك في هدرج اللي ما زللنا الأولياء اليوم احنا في فترة المراجعة فترة الامتحانات في الهم الكبير يعني الهاجس الحاجة اللي يجريوا عليها الأولياء الكل اليوم كيفاش نخلي صغيري يركز ويعطي أفضل ما عنده ويعطي الأداء الجيد في الامتحانات متاعه هذا السؤال اللي باش نختمه به باش تنصحهم الأولياء قبل التلامذة وكيفاش نجموا نعاونوا صغارنا باش يقدموا أداء طيب وأداء ممتاز في حصاد نهاية السنة الدراسية وإلا الجامعية
3: ربي يوفقهم الكل بالنسبة للنصائح نعطيه الساعة النصائح للأولياء علاش خاطر هما اللي أغلب الأحيان يسبوا الضغط لصغيراتهم دونك نكونوا ما نكبروش وما نهولوش الامتحانات في عيون صغارنا سورتو نحكي على لي زونفون ولي زادوليسون اللي قادمين زاد على دي كونكور ناسيونو عمره ما كان الامتحان غول الامتحانك ترى احنا كبار توا امتحانات الحياه اقوى بكثير
2: من الامتحانات
3: من الامتحان صحيه المنظومه التعليميه دونك لهنا كل ولي يحط في باله اللي كتبه ربي توا يجي لكن فما سعي اكيد احنا وظيفتنا الدعم احنا وظيفتنا مساندة صغيراتنا نوفروا لهم لي كونديسيون فافورابل البلاصه المرتاحه معناتها بو ريفيزي يستحق معناتها دروس خصوصيه فازي يستحق دعم في جانب او اخر كيف كيف لكن اعطيهم برشا محبه بالحق صغيرك راوي را روحه من
2: مفتاح السحري
3: فوالا
2: مع شويه الخدمه مع تنظيم الافكار
3: اي برشا محبة احنا والدينا قبل وقفوا معانا ملغري معناتها كل واحد معناتها من منظور معين ومن
2: جيل معين ولكن
3: وقفوا معانا
2: وقفتهم كانت ناجعه
3: على خاطر يعطيونا برشا محبه
2: وثقه
3: أكيد.
2: حتى الثقة حتى من العينين تظهر
3: علاش حكيت لك أنا كل صغير يرى روحه في عيون بوه وامه معناتها كيني مرآة تعكسك الوجود متاعه هذيك يعني كان أنت ريت له بعين كبيرة أكيد أنت عطيته كونفيونس في روحه دونك بشي واللي يقدم أفضل ما عنده بش ونحفزوهم بيه يراو بيسالش أنت ما تدعيلوش في الخفاء يدعيله قدامه إن شاء الله ربي ينجحك أني فخور بيك نحفزه ميسالش كي يعمل حاجة مزيانة زادة كيف كيف نفتخروا بيه ميسالش مش معناتها ما نعطوهمش بحاجات خايبة هذا بالنسبة للكوتي تلامذة وأطفال معناها معناتها كما نقولوا مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالنسبة للطلبة كلهم راكم قادرين باش تنجزوا انتم ما شاء الله فوزيت توا ماجور توا باش تدخلوا في سوق الشغل باش معترك الحياة الأكبر
2: نحملوهم المسؤولية معناها باش ما عادش باش نغزروا لهم ديما
3: وما ما شاء الله عليهم راهم فايقين برشا يا نورا جيل الأجيال متاع توا وبالحق فايقين وكل شيء متاح جوست ما تستنقصوش ارواحكم ما شاء الله عليكم اي كونفيونس ان فو راكم قادرين بعد عليكم نحيوا ستريس تعرفوا راكم فو جيريتو اذا كان تعطوا شويه كونفيونس في رواحكم اكاهو فوالا
2: مفتاح سحري. شكرا لك الاستاذه والمدربه كريمة الدبابي، مبروك مرة أخرى هذا اللقب المهم، أفضل مدربة لسنة 2026. إن شاء الله إلى لقاءات أخرى.
3: نجدد شكري لك على الاستضافة وربي يخليك.
2: شكرا لك. ما زلنا معاكم في المجلة التربوية، بعد الأخبار نجيو لفقرة في رحاب الجامعة، وبعدها ملامح مهن، نزوروا مركز تكوين مهني نعملوا عليه طلة لأنه فرصة حقيقية للنجاح.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو. تحاليل دقيقة. تصريحات حصرية. من قلب الملاعب والقاعات الرياضية.
3: على موجات الإذاعة الوطنية. كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
2: رياضة وأهداف. الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثالثة بعد الظهر. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تستمع غدا إلى مجموعة من النواب بشأن مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. هيئة السوق المالية تنشر القوائم المالية لوسطاء البورصة ومؤشراتهم المالية على موقعها الرسمي، وتهدف هذه المبادرة وفق الهيئة إلى وضع معلومات مالية موثوقة وموحدة وسهلة النفاذ على ذمة المستثمرين والعموم، بما يساهم في تحسين وضوح الرؤية بشأن قطاع الوساطة في البورصة وتمكين المتابعين من مراقبة أدائه ومخاطره بشكل أكثر نجاح. منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس، وتؤكد ضرورة تمكين الأولياء من حق الاطلاع على المحتوى التعليمي والأنشطة الموازية داخل هذه المؤسسات، ووضع إطار قانوني واضح يحدد حدود الحرية البيداغوجية لهذه المدارس بما يحفظ هوية المجتمع وثوابته. حوالي 30 خطاطا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن يؤثثون ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بجرجيس الذي انطلق أمس في دورة سابعة من أجل نشر ثقافة الخط العربي والتعريف بهذا الفن كهوية وتاريخ وأصالة. في العالم، استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، 17 قتيلاً و35 جريحاً خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على مناطق بالجنوب اللبناني. ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرفض إجراء مفاوضات مع إسرائيل دون وقف الحرب. والرئيس الأمريكي ترامب يفيد بأن بلاده ستشرع اليوم بتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ضمن ما أسماه بعملية مشروع الحرية، وإيران تهدد باستهداف الأسطول الأمريكي في حال اقترابه من المضيق. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. المجلة التربوية. علمني علمني.
6: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
7: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
6: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
8: الخبر الصحيح
6: مع نورة أبو علاق.

0: ملامح ومهن.
1: ملامح ومهن، فقرتنا اللي في كل مرة نمشي فيها المركز تكوين مهني ونتعاملوا فيها أساسا مع الوكالة التونسية لتكوين المهني. سعداء إن نسلم عليكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في المجلة التربوية. وين نمشيوا اليوم؟ نمشيوا للمركز القطاعي في الإكساء بحلق الواد، ونتعرفوا على المركز هذايا من خلال حضور سيدة إيمان جرون المكلفة بشؤون المتكونين بالمركز. مرحبا بك مدام إيمان.
2: يعيشك وبيك.
1: أهلا وسهلا، نورتنا.
2: يعيشك، صحة، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، وجيتوا معك المتخرجة مروة الشيحي. أهلا وسهلا مروة، شنحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
1: عاملة كيف مروة؟ مرحبا بك مروة. قصة نجاح اليوم باش نحكي على تجربتك التكوينية في مركز حلق الواد. نرجع مع مدام إيمان، نمشيوا لحلق الواد ونمشيوا للمركز.
2: بيك.
1: وين موجود جغرافيا؟
2: المركز موجود في حلق الواد القديم.
1: اي
2: وين الكراكة؟
1: ايوه
2: قريب للبحر. موقع استراتيجي. موقع استراتيجي عالمي. اي احنا بالنسبه نعرفوا شويه
1: بالمركز نتاعنا،
2: نعرفوا بالقطاع. أي. شويه اللي هو قطاع النسيج والملابس. هو من القطاعات الصناعيه الحيويه في البلاد التونسيه.
1: اي

0: التكوين في المراكز هذه، لأنه التكوين في المراكز هذه باش يعطيك تشغيلية مضمونة،
1: قدرتك عليه.
0: مضمونة باطلاعكم انتم على مؤسسات ومعامل الملابس والنسيج في في بلادنا، اللي ما صعيب تلقى مدينة وإلا ولاية ما فيهاش عدد من المؤسسات. وباقي مازال عندنا انتظارات وطموح
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. تو بعد تحكي لنا مروة على تجربتها في السونتر
0: وشنو المستويات الموجوده.
1: احنا عندنا 3 مستويات موجودين. عندنا مستوى الكفاءة المهنية، شهادة الكفاءة المهنية اللي هي نخرجوا منها عون في صناعة الملابس، اللي هذم المستوى متاحهم من 9 أساسي منهات
0: فما فوق،
1: مش فما فوق، 9 أساسي والأولى ثانوي والثانية ثانوي غير منهات، هذوما يعملوا عون في صناعة الملابس يكملوا عام ونص بالتداول وياخذوا شهادة الكفاءة المهنية. اللي حب يكمل نجم يكمل الاختصاص اللي بعده عندنا مؤهل،
0: نجم بالشهادة هذية
1: يواصل بها ما يقفش غادي،
0: يواصل باش ياخو مؤهل التقني المهني.
1: مؤهل التقني المهني، المؤهل التقني المهني هذية عندنا فيه 3 اختصاصات.
0: اي شنو ما هم؟
1: عندنا تقني في صناعة الملابس، وعندنا تقني في تصميم وتقنيات الملابس، وعندنا تقني أساليب في صناعة الملابس. هي الأساليب نقصد شوي،
0: علاش
1: ما عادش يمشوا لها برشا برشا برشا يحبوا التصميم، ولكن نحب نجي نعمل موديليست
0: الابداع والابتكار
1: موديليست ولو راهم حتى الاخرى كيف كيف معناها اختصاص موجود وخدمتها موجوده ومطلوبه في
0: المؤسسات
1: برشا برشا. هذوما يقراو عامين، هذوما منين ناخذوهم؟ ناخذو من جامعه سي ا بي، وناخذو من الثانيه ثانوي منهات الى الرابعة ثانوي، هذوما يعملوا بي تي بي.
0: أيوة.
1: ده. وعن البي تي اس اللي هما مؤهل التقني السامي، عنا تقني سامي في التصميم والابتكار في صناعة الملابس.
0: منين يجيوا معناها شعب علمية شعب أدبية يعني
1: كل شيء نقبلوا الكل
0: بالبكالوريا هكا ولا؟
1: هما هذو بالبكالوريا
0: يكونوا خريج جامعات،
1: وإلا هما بكالوريا خريجي جامعات، وإلا قارئ عامل مؤهل تقني مهني في الاختصاص ويعدي كونكور وينجح فيه باش ينجم يكمل المؤهل التقني سامي، يكمل البي تي اس.
0: هذه الخطوات مهمه برشا ديما هاكا نذكروا بها في كل مركز.
1: هو شهاده الكفاءه المهنيه عام ونص، شهاده مؤهل التقني عامين، وشهاده مؤهل التقني سامي عامين ونص. دونك يا خو
0: والميزه نتاع مركز حلق الواد شنو؟ خاطر انا نستحضر في الحصه هذه مره استضفنا معناها المتكونين متاعكم هما مشاركين في فاشن ويك في توزر تعملت وقتها وجابوا ابتكاراتهم بالحق، وقديش التو نتذكرهم معناها خادمين تصاميم بالقماش الخيشة التونسي المعروف وركبوه على الجلد وعملوا ابتكارات رائعة جدا. فشنية حوال الشباب المبدع في مركز حلق الواد اليوم؟
1: ما شاء الله ديما عنا الشباب المبدع وديما عنا الابتكارات وعنا من أحسن الأساتذة، والحمد لله معناها ديما اسم المركز عالي.
0: وعندكم التظاهرات هذه معناها فما عدد مهم التظاهرات اللي تستقطب شبابكم اللي قاعد يتكون في المركز باش تعطيه فرصة باش يتعرف أكثر.
1: بخلاف هذيك عن فما
2: الفاشن ويك، في رمضان يعملون
1: يعمل ليفلمون تاع
2: كل مناسبة عن اللي بس تقليدي عن ليفلمون في كل مناسبة يوفرون
1: تظاهرة
2: ويخلونا شوية
1: خلوا لهم هم يشاركوا الحرية، أما قولوا لهم ابتكروا أخلق حاجة جديدة أنت تبتكرها، ما تخوش حاجة قديمة وتخدمها هي.
2: لا هو
1: يخلق مشيت ديدي شي
2: هو سيتان كرياسيون
1: وركنتي
2: هو الفورماتور بتاعنا الحاجة الباهية عطاهين اللي هما يخليوك
0: دينا مع مروة شيحي تولي تسمعوا فيها
2: يخليوك تبتكر.
0: مروة شيحي أنت متخرجة من المركز في أي مستوى؟
2: تقني
1: في تصميم وتقنية الملابس
2: بي تي بي هي
1: موديليست،
0: وباش تكمل بي تي اس نتصور.
2: الحقيقة أنا ما كملتش ووليت صاحبة مشروع.
0: ناوية تكمل ولا؟
2: الحقيقة أنا علاش ما كملتش معناها هما راهو حاجات سكسيسيف مع بعضهم معناها اللي أنا لقيت روحي معناها كومبيتون بحكم اللي أمي بنت الدومين وعطاتني حاجات أخرين.
0: فما شكون مهد لك الطريق؟
2: صحيح مهد لي الطريق، أما هو راهو حاجات مربوطين ببعضهم راهو.
0: باهي تقريبا أنت خليتني نستغنى على السؤال اللي كنت باش نسألهولك، شنو شكون اللي جابك للمجال هذايا وشكون اللي شجعك؟
2: والله شنو اللي شجعني؟ اللي هو أنا كي جيت للسنتر جيت

0: خايفه جد داخل على حاجه ماهيش بتاعي. باغ كونتر لي امي ما شجعتنيش من الاول.
1: علاش ما شجعتك؟
0: علاش ما شجعتنيش؟ خاطري انا عامله كونتابيليتي وحبيتني حبتني تشوفني في كوم بوحده في البنك كيما كل ام كيفاش تخيل تشوف بنتها ما تحبهاش كيف ما هي. انا اخترت باش نمشي للدومين هذاك وكي جيت للسونتر خايفه كيفاش باش تكون التجربه اللي هو معناها لقيت لي داره لقيت لسيذ اللي هما يحببوك يقولوا لك راهي حكايه فن وغرام اسعب باش توصل راك انت بيديك فما برشا حاجات تخلقهم. نشجع اي عبد باش يعني ما تخافش راه من الاول تخاف اما راك من بعد تقدم وتوصل من الاول في كل طريق فيه صعوبات فماش حتى حاجه
2: ما خليوهمش ما خليوهمش
0: التجربه هما
1: واقفين التجربه شنو قالت معاك انت شنو عطات
0: عطتني لي حكيت فن وغرام خلقت فيا حاجه ما تخيلتهاش معناها في روحي تجربه محلها على الاخر نشجع عليها اي حد باش يعملها.
1: شنو هما الحاجات اللي كنت تصورهم صعاب برشا وتعلمتهم بسهوله في المركز هذا؟
0: كيفاش باش نعمل ستيليزم كيفاش باش نصور كيفاش باش نصور كانت حاجه اللي انا كيفاش نشد قلم ونصور كيفاش نقول معناها انا نعمل كروكي انا نصور موديل هو في مخي ونجم نطبقه على ورقه هذيك هي اللي كانت صعيبه معناها.
1: واليوم
0: اليوم حاجه سهله على الاخر معناها فضلهم هما فضل الفورماتور اللي هما كانوا واقفين معانا موسعين بالهم واقفين معانا من الاداره من الفورماتور الكل معناهم واقفين معانا وحاجه البيئه اللي هو حتى كي تتخرج راهم يسلموش فيك ديما تقعد بنتهم ديما تقعد بنت الصوت فما متابعه معناها ديما يتبعوك معناها وديما يتفكروا
2: شنو هو يعمل
0: اللي ديما يتفكروك معناها ديما يتفكروك يتفكروك في ايفيلمون يتفكروك كيما عيطوا لي انا معاكم انتم توا ونشكرهم هما اللي هما استضافني واستضافتوني انتم معاكم معناها ديما متابعين ديما.
1: شنو مجال تخصصك في الملابس؟
0: على لباس تقليدي.
1: لباس تقليدي
0: اللي هو الجبة
1: احنا في شهر التراث توا جيت في وقتك
0: عامله جبة تونسية عامله انا بنزرتية ديما التوش نتاعنا ما نسويهاش
1: اي في بنزرت اكثر حاجه مطلوبه مثلا حاجه تقليديه في شهر التراث والا في المناسبه نتاعنا جاي عيد كبير
0: هي الجبة التونسية الكل رجعت ما نسويهاش الجبة نتاعنا معناها هما توا الجبة نتاعنا بدينا نلبسوا فيها في المناسبات الكل نلبسوها في رمضان نلبسوها في العيد نلبسوها حتى في عشويه ماشيه تلبسها ديما التوش نتاعنا تحب تبهر بها وتوريها واللي هو لين حتى شميزه عاديه نحطوا فيها سيتان توش وتولي تخجسيوني وجبة بتاعنا سامبل تلبسها في كل وقت وبتاعنا احنا بتاع بنزرت معناها اكثرين يلبسوهم في العروسات ما تلبسوش كل يوم معناها خاطر حاجه فيها عدس وكونتين وما تلبسش كل يوم بالتريزه وكل ما نجموش نلبسوها كل يوم.
1: مجال هذايا مربح بالنسبه لك انت؟
0: الحمد لله الحقيقه اللي يعرف كيفاش
1: عملت مشروعك الخاص
0: مشروعي الخاص اي خديت قرض عن البيتيز
1: هذه حاجه اخرى مشجعه معناها مساله التمويل بالشهاده نتاعك
0: الشهاده نتاعنا اصلا انا الحقيقه راه الشهاده نتاعنا نقول راه فما عباد تقول عندهم فكره اللي توس ما توصلش الشباب نتاعنا تو اللي نقولوا اقرا ما يسالش راك بشهادتك عندك الحق تخرج بها لبرا وفما برشا افيق اقرا المهم اقرا راهو لازم عندك شهاده باش انت تخرج بها وركي تقرا تبدلك برشا افكار وبرشا حاجات في مخك راهو مش كيما انا مثلا كنت نقول نحب نخرج لبرا من قريت فكرتي تبدلت يعني رفع بلادي خير من اللي انا نخرج
1: شفت سوق في بلادنا
0: الحمد لله موجود الحقيقه موجود ماهوش ما نقولوش مثلا مش جمله الحمد لله نجمو نخدمو معناها ونجمو نواصلو ونجمو ننفعو غيرنا ونجمو نخدمو عباد معانا مش يتصفوا.
1: كيفاش نسق الخدمه نتاعك معناها تخدم مصباح لليل برشا دهك احكي لنا شويه على خاطر باش يوصل الانسان ينجح وباش يوصل معناها يتجاوز صعوبات نتصور فما حاجات
0: طبيعا فماش فما حاجه فماش اون بلاتو ما يجيكش الحاجه اون بلاتو لازم كنت تسعى باش توصل لها وكيفاش تسعى لازم باش تسهر وباش تتعب وباش تخدم بعد وقتك وحتى كان انت تخدم معاك عبيد راك تخدمهم هما ينجموا يروحوا في وقت تنجم ما تروحش خاطر عندك باتروناج باش تحضره لهم باش يخدموا بيه باش تحضر كروكي
1: باش يخدموا معاك متكونين في المراكز تكوين والا انت كونتهم؟
0: الحقيقة أنا ما عنديش برشا عندي واحدة بركة معناها أمي معاي بفضل هيلي اللي هي مش متكونة معناها الحقيقة جبتها هي جاتني حابة تبطل القراية وانا قلت لها تبطلش قرايتك اجا انا نعلمك وشوفها انت كان عجبتك انا نوريك وين تبدا ثنيتك معناها برا امشي ابدا ثنيتك ميسالش وانا من نوع نتاع الانسانه اللي عادي صنعتي نهديها لغيري معناها خاطرني مش كيما انا هداوها لي وكيما انا قراوها لي انا نعطيها لغيري معناها خاطر هي صنعه باش نورثها واحد عند واحد ماهيش انا باش ناخذها عندي وما نعطيهاش نحب نعطيها لشكون اخر معناها ونعلم ونعلم برشا عبيد ماذا بيا كان ليجي انا نحل سونتر معناها حتى بخيفي ونعلم برشا عبيد معناها.
1: في بنزرت معروفة اليوم بديت تلقى في ثنيتك عندك حرفائك.
0: الحمد لله عندي حرفائي عندي انا حالة في اوتيك طريق بنزرت وعندي عبيد جيني من بنزرت من راس الجبل من عوجة زواوية بختو معناها من تونس قاعدين عندي كليونيات من تونس
1: مهم. شاركتي في تظاهرات هكاية حبيت تقيس يعني المنتوج متاعك ردة الفعل شكون بشي عجبه فماشي بعض الملاحظات متاع حتى الحرفيين ولا
0: في بنزرت غاديك شاركت مرة في معرض معناها
1: اي
0: مكهو ونشارك ديما مع السنتر بتاعنا
1: فما مسابقات الخمسة الذهبية غير وفي
0: مسابقة خمسة ذهبية مش كل عام تصير هي
1: مش كل عام ولكن فرصة فرصة
0: كل خمسة سنين تصير
1: فرصة للمبدعين وللمبتكرين باش يجربوا المنتوجات بتاعهم والابتكارات بتاعهم وحنا الحاجة
0: البيئة اللي السنتر بتاعنا يوفر لنا اللي احنا عشان نعرفوا المنتوج بتاعنا اللي هو يعملنا الديفلمون هذوكم على الأقل في العام فما مرتين ثلاثة اللي هو يجيب لنا ديزاين فيتي وكلام فيتي يعطيو فيها براينا هذيك أحسن حاجة معناها يخلينا احنا حتى فما حاجة جيت انت في مخكم هذه كرياسيون ما تنجمش العباد تلبسهم
1: اي
0: مي انت كي تعرضهم
1: نجم تقدمهم
0: نجم تقدمهم يعطيو فيك راي اهم اللي هو العباد تلبسهم
1: اي
0: هو كيما الفاشن ويك مش الحوايج تاع الفاشن ويك تلبس مي انت ما تلبسش هي
1: الفكره
0: اما هي الفكره تعمل لك الكرياسيون هذيك تخليهم هما كيما قلنا ينبهروا بيك ويخليو يتبعوا
1: عندك نيه المشاركه سنه في الفاشن ويك
0: ان شاء الله
1: فما شنو جبه باش شنو باش تعمل
0: جاش نقول لك فكرتي مش نقول على
1: على المباشر صعيب شويه معناها نتعرفوا نقدموا لكم حويج على طبق ولكن تنجم تكون مروه الشيحي في الفاشن ويك تعطينا منتوج مميز ان شاء الله بتوفيق ليك. نرجع لك مدام ايمان اعطينا كيفاش نلتحقوا بالمركز هذايا وكيفاش يسجلوا الشباب وكيفاش ينجموا ياخذوا فرصتهم في التكوين ويخلقوا فرصه عمل وتشغيل بالنسبه ليهم وللناس اللي تحب وتعشق مجال الملابس.
2: مرحبا بهم اللي حب يجينا مرحبا بيه نفسروا له كل شيء احنا في 20 نهج الهادي شاكر حلق الويب مرحبا بهم والتسجيل عن بعد السيت متاع الوكالة التونسية للتكوين المهني هو www.atfp.tn
1: أقرب دورة تكوينية
2: توا دورة تكوينية في سبتمبر إن شاء الله
1: ينجموا يسجلوا
2: مرحبا بهم هو يظهر لي حل في جوان
1: في جوان يحل السيت يسجلوا
2: عن بعد ونقبلوا لهم ونعملوا لهم تأكيد
1: المستويات الكل معناها
2: قدرة الإله مستويات الكل باش ندخلوهم إن شاء الله في سبتمبر مرحبا بالناس الكل
1: شكرا
2: للاختصاص الكل موجودين وأحنا بالله حبيت نزيد نقول رانا معناها التكوين مجاني معناها خلاص رمزي على الأخر في العام المبيت متوفر وعندنا المنحة يعني عندهم المنحة 60 دينار في الشهر
1: متكونين الكل
2: للكل
1: متكونين الكل عندهم منحة يا جماعة
2: 60 دينار في الشهر
1: وإقامة وإعاشة
2: كل شيء والفطور وكل شيء مرحبا بهم احنا نوفروا لهم
1: كل مفتوحه
2: احنا نوفروا كل شيء مرحبا بالناس
1: يجاو تكونوا وخذوا
2: وعندنا قدره ربي في سبتمبر دوره سبتمبر باش ندخلوا الاختصاصات الكل مرحبا بالناس الكل عندنا شهاده الكفاءه المهنيه وعندنا مؤهل تقني مهني وعندنا مؤهل تقني سامي البي تي اس
1: مرحبا بالناس مدام ايمان قرون المكلفه بشؤون المتكونين في المركز القطاعي للتكوين في الاكسابي حلق الواد وكل النجاح والتوفيق المروه الشيحي خريجه هذا المركز قصه نجاح اليوم ان شاء الله كل نجاح وتوفيق وما تندمش على التجربه اللي خذتها وخاصه والدتك تقتنع اللي انت خذيت ثنيه
0: ليه هي انا قلت لك هي ما شجعتنيش خاطر هاني قلت لك كيما كل ام تختار تشوف بنتها في بلاصه اخرى من بعديك كي لقاتني انا مغرومه وهي نقول راه حكيت حب وغرام وفن اهم حاجه كي تلقاهم فيك ما شجعتنيش
1: تبعت غرامك ونجحت ان شاء الله بالتوفيق ليك شكرا لكم على كل ما تفضلتوا به بعد شويه فقرتنا في رحاب الجامعه

0: في رحاب الجامعة.
1: سمعنا ذي مقنين ومشينا في رحاب الجامعة، الفقرة اللي باش نختموا بها اليوم المجلة التربوية، باش نرحب بضيافنا اللي جيونا من الإنسات، عندهم قرية عالمية للتراث، هاوكا معناها الطلبة تشتغل على التظاهرات الكبرى في البلاد. بحذينا مريم لكحل وإسراء عفاوي، مرحبا بكم البنات. مرحبا بكم. مرحبا بكم. شنو احوال الامتحانات والاستعداد ولا
2: والله الحمد لله سافا.
1: خلينا نتعرفوا ساعه عليكم اكثر، فين مستوى وشنو القرايه. تفضل اسراء.
2: انا اسراء فيوي، نقرا سنه اولى هندسه كيميائيه في المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بتونس.
1: نقولوا تلميذ مهندس هكا ولا
2: طالب مهندس؟
1: طالب مهندس. مرحبا. كيفاش لقيت هالقرايه؟ عاملة عليها كيف؟ سهلة صعيبة؟ شنو؟
2: مش الحقيقة مش سهلة، هي معناها يلزم إفور
1: محريف
2: لازم يكون موجود، وفي نفس الوقت لازم يكون عندك
1: سهل هو باش تولي مهندس
2: سوف الهكا بالنوفي باش تخدم أكثر
1: لقيت روحك المهم أسرع. مريم
3: عسلامة، أنا مريم لكحل، نقرأ سنة رابعة كيمياء صناعية في الإنساد، وإلا سنة ثانية هندسة في السبيسياليتي كيمياء صناعية. والله شو نقولك، القراية معناتها في الإنسات الحقيقة كما قالت إسراء معناها ماهيش سهلة، والامتحان الحقيقي أنك كيفاش نقولوا تكيليبري ما بينات القراية، توازن ما بينات القراية وما بينات الاكتيفيتي اللي كيما تاو الاكتيفيتي اوغ القراية معناها.
1: اي معناها تلقاو الوقت في قراية صعيبة، معناها تطلب جهد كبير وكل، تلقاو الوقت باش تنشطوا تمشيوا للنوادي وتعملوا تظاهرات، وهذا ما يأثرش على أدائكم معناها في الامتحانات متاعكم ولا التحضير وإلا حتى في الحضور متاع الدروس إسراء؟
2: والله معناها الاتيديون يحاول يوفق بين القرايه وبين لي زكتيفيتي اور القرايه. وانا من منظوري اتيديون ناجح هو اتيديون ايكيليبري، معناها مش حيتو كل فوكاليزي كان على القرايه.
1: شنو هي الامتيازات نتاع الانشطه الموجوده في المعهد نتاعكم؟
2: الانشطه الموجوده في المعهد نتاعنا تخليك تعزز لك ثقتك بنفسك وتخليك تخدم على السوفت سكيلز والتوسكي كوميونيكاسيون
3: كل حاجات اللي تميزك على بقيه الطلاب في المنطقه سوق شغل ولا
2: وفي نفس الوقت يخدمونا معناها على معناها نخدمو ديزاكتيفيتي باش نحسنو في الهارد سكيلز نتاعنا. توسكي نعرفش مثلا
1: تواصل كوميونيكاسيون والا معناها
2: حاجات مع القرايه، حاجات تتمشى مع القرايه نتاعنا
1: اللي هما يتطلبهم سوق الشغل. معناها القرايه اكهو تنجمت اهلكش 100% للسوق الشغل. فخلينا نمشيو للتظاهره اللي باش تكون نهار
3: 6 مايو.
1: يلا
2: التظاهره نتاعنا هي اسمها
3: لحظه نجم نعرف قبل بجي سي نحكي على شويه على الجي سي ولا تحبوا طول نحكي عليه؟
1: هو حكينا عليها احنا في مرات ما مسالش. خذ
3: باي هكا
1: كلمتي
3: باي. الغرفه الفتيه الاقتصاديه ولا العالميه هي منظمه عالميه موجوده في اكثر من 120 دوله، تضم اكثر من 200 الف ممبر. جات لتونس عام 1961 وجات للإنسات عام 2011. تخدم على 4 محاور أساسية اللي هما الانترناسيونال أو العالمية، الانديفيدو ديفلوبمون تاع الانديفيدو، السوسيت الكوميونوتي والبزنس. وعندنا في الجي سي معناتها دي بروغرام نخدم عليهم كيما مثلا بروغرام دي باي اغوغاتوار اللي هو يخدم انه يطور الكوميونيكاسيون وتواصل مع العبيد وكل. فما زاد بروغرام التوي بوسيغريك او اللي هو يثمن نقول لي جون اللي انتربرونور وكل. وفما زاد السنة عنا تيم ناسيونال نخدمو عليه اختارته جي سي تونيزي اللي هو التوريزم، وهذاك علاش معناتها عملنا الايفينمون التظاهرة هذية في الإطار التيم ناسيونال.
1: اي
3: فوالا.
1: يعطيكم الصحة. القرية العالمية للتراث نلقاوها في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية التطبيقية، هكايا الاسم الكامل،
2: الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا،
1: المعهد الوطني. كيفاش نلقاو قرية عالمية؟ شنو التصور وشنو الشكل متاع التظاهرة اللي باش تقدموها للطلبة، معناها الموجودين في المؤسسة الجامعية متاعكم وإلا لبقية الطلبة؟
2: التظاهرة متاعنا القرية العالمية للتراث باش تكون 6 ماي في الانسات، هي تجربة ثقافية كاملة وين باش تعيش عبارة بين بلدان العالم لكن في فضاء واحد صغير اللي هو الانسات تونس. دونك الفكرة متاعنا هي بسيطة لكنها مميزة، تتمثل في انه نجيبوا ممثلي عدة بلدان من دول العالم وكذلك ممثلين من جهات من تراب الجمهورية لتثمين مخزوننا الثقافي، خاطر عنا يعني من التراث متاعنا ما يستحق الاحتفاء والتثمين. دونك في التظاهرة متاعنا باش تلقاو صباح أنشطة تفاعلية، وباش نلقاو ديستون وين باش نعرضوا فيهم ثقافة كل دولة من خلال يعني جزء من ثقافة كل دولة من خلال اللبس التقليدي ولا المأكولات ولا الموسيقى الرقص الفولكلوري.
1: أعطينا أمثلة من البلدان.
2: باش يكونوا معنا تركيا وكوريا. كوريا الجنوبية.
1: اخترتوا تركيا وكوريا، علاش هذوما زوز مريم؟
3: هو مش احنا اللي اخترنا الحقيقة، احنا بعثنا معناتها نبعثوا لبرشا بلدان اللي كونفيرمي هما لكوريا وتركيا.
1: الموعد نهار 6 ماي
2: مصباح للي نهار 6 ماي بالتسعة متاع الصباح. ما كملناش معنا البروغرام
3: الأربعة الخمسة هكيك، خاطر العشية مع مصاعتين فما زادة دي كونفيرونس ولا ندوات باش يحكيوا على تونس. فما دو سوجي باش اخترناهم اللي هما تونس في قلب التراث وتونس في قلب المبادلات العالمية.
1: ان شاء الله بتوفيق ليكم. الدعوة اللي شكون توجهوها؟
2: الدعوة مفتوحة للجميع، حرفيين، طلبة، أساتذة جامعيين، مفتوحة للجميع. تنجموا تعمروا الاستمارة موجودة في باج الفيسبوك متاعنا جي سي انسات هيريتاج جلوبال فيليج، ومرحبا بكم الناس الكل.
1: شكرا لكم إسراء ومريم على الحضور، وإن شاء الله بتوفيق لكم في التظاهرة هذه وفي بقية تظاهرات أخرى وخاصة في دراستكم، معناها ننتظر نجاحات. احنا هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا اليوم في المجلة التربوية، لأنه باش نخلي مكاني لقسم الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية باش تكونوا ديما في قلب الحدث الرياضي. شوف في رجاء مختار بكري شوية دخلت للاستوديو، هذاك علاش باش نشكركم برشا على المتابعة، ونقولكم بإذن الله نتلقاو نهار الخميس من 9 إلى 11 بتاع الليل في مسك الليل. ابقوا معنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
4: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الجديد مع رياضة وأهداف الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى غاية الساعة 6 مساء في متابعة للدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. البارح تبعت الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة، اليوم باش نتبعوا انطلاقا من الساعة 4 في ملعب زويتن. شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي. شهير الكافي سيكون في الوصف والتعليق على هذه المباراة. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى. مهدي عبيد سيكون في الوصف والتعليق على هذه المباراة. وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لطفي خالد سيكون في الوصف والتعليق على مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي. وفي ملعب جرجيس مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي سيكون محمد البوراسي في الوصف والتعليق على هذه المباراة. قبل ما نعطيكم النتائج نذكركم بها متاع مباريات الدفعة الأولى. البارح فوز النادي الإفريقي على الملعب التونسي بهدفين مقابل صفر. النادي الرياضي صفاقس على الأولمبي الباجي 2-0. فوز شبيبة القيروانية على مستقبل جابس خارج القواعد 2-0. فوز أيضا مستقبل سليمان على اتحاد بن قردان خارج القواعد هدف مقابل صفر. خلينا نعمل إطلالة أولى على ملعب شاذلي زويتن اللي باش يحتضن مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. ناخذ ورقة المباراة من عند زميلنا شهير الكافي. شهير مرحبا بك.
5: مرحبا بك رجاء، تحية لك، تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية في انتظار انطلاقة المباراة في ملعب زويتن مع بداية دخول اللاعبين البدلاء للترجي لأرضية ملعب زويتن ثم لمقعد البدلاء في انتظار أيضا خروج بقية اللاعبين. التشكيلة للفريقين اليوم الترجي الضيف في ملعب زويتن أمام شبيبة العمران: بأمان الله مميش في المرمى، محمد بن علي على اليمين، محمد أمين بن حميدة على اليسار، حمزة جلاسي ومحمد أمين توغاي في المحور، قدامهم في وسط الميدان نونيتشو قبيلو، حمزة رفيعة وشهاب الأجبالي على الأروقة، كل من عبد الرحمن كوناتي وأمان الله الحميدي، وكقلب هجوم فلوريون دانو. بالنسبة للبودلاء صدق الدبشي حارس مرمى ثاني، معه الياس بوزيان، نضال العيفي، ياسين مريح، حسام طقا، هيثم ضو، جاك ديارا، مبكر دياكيتي، وأشرف الجبري. المدرب هو باتريس بومال. بالنسبة لشبيبة العمران مع المدرب أمين الباجي في المرمى منتصر الصيد، على اليمين بلال مجنم، على الجهة اليسرى عمر الزواغي، في محور الدفاع سامر المرواني وهارون الكوكي، ثلاثي وسط الميدان علي كاسمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة قائد الفريق، مصطفى سويسي كجناح، صحبة عديب الحاج أيضا جناح، وبلال التواتي كقلب هجوم. بالنسبة للبدلاء أسامة الحنزولي حارس ثاني، مع سامي الهمامي، قبيل العثماني، هيثم الخميسي، في رأس المهدواني سهيب العبد اللي بيدي، أنور الجويني وشهاب الزغلامي. مباراة السفارة محرز المالكي معها المساعد الأول وائل الحناشي، المساعد الثاني ياسين السهداوي، الحكم الرابع أحمد الذوادي، الفار لهيثم جيرات بمساعدة غسان مطاوع، ويراقب الحكام ماجد رحومة. نذكر أنه قبل مباراة اليوم شبيبة العمران في المركز الثامن ب 35 نقطة، الترجي في المركز الثاني ب 57 نقطة، على بعد 5 نقاط من النادي الإفريقي المتصدر. والأكيد أنه مواجهة غير مباشرة بين الفريقين في انتظار مباراة الديربي لحد القادم. ورجاء هو في ملعب زويتن، المفروض أنه الجمهور باش يكون يعني من أحباء شبيبة العمران، لكن ظهر لي العكس هو اللي صاير، لأنه مع دخول ملعبية الترجي لأرضية الميدان الجمهور الموجود على يميني أصبح يتغنى بأغاني الترجي. نعرف وإحنا منطقة جبل الأحمر فيها أحباء الترجي وأحباء النادي الإفريقي، واليوم إن شاء الله نشوفه مباراة في كنف الروح الرياضية على الأرضية، مباراة كرة قدم ماهيش نهاية عالم، واللي يربح صحة لي.
4: بالضبط شهير، اللي يربح صحة لي واللي قدم أداء أفضل صحة لي. وأكيد نحب الجمهور يكون حاضر، لأنه كرة القدم من غير جمهور يعني الفرجة غير موجودة، والأجواء الحماسية تكون يعني تنقص حتى الملعبية والمباراة على كل. إن شاء الله المهم الروح الرياضية واحترام الميثاق الرياضي، هذا هو الأهم في مختلف المباريات. وكما قلت أنت ماهيش نهاية العالم الربح ولا التعادل ولا الخسارة، والأفضل إن شاء الله يكون له الحظ الأوفر. نمشي مباشرة إلى ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري ونجم المتلوي، وناخذ ورقة المباراة مع لطفي خالد. لطفي مرحبا بك. لطفي
6: تحية ليك رجاء، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، دقائق وتنطلق المباراة بين الاتحاد الرياضي المنستيري وفريق نجم المتلاوي. دون إطالة تشكيلة الضيوف، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، سليم القسمي، أسامة البحري، محمد بن حسين، ياسين بوقريس، إيريك كواسي، مادي ديامي، ياسين السلطاني، نبي سلا، إسماعيل هرماس، وحمزة المنصري. على بنك البدلاء أحمد المشري حارس مرمى ثاني، سهيل بوعوني، رائد الفيدا، باسم الحاجي، عبد الله بانغورا، عتاد فجراوي، توباك داجي، ونانا براندون، وجوهر ديناري. مدرب الفريق هو عماد بن يوسف بن يونس. في الأثناء نستمع للنشيد الوطني التونسي من قبل المباراة.

0: كان هذا النشيد الوطني التونسي ما قبل مباراة الاتحاد الرياضي المنصيري وفريق نجم المتلوي. حكينا على تشكيلة نجم المتلوي، تشكيلة الاتحاد الرياضي المنصيري: عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى، ريان عزوز، رادة الشيخاوي، عثمان دياني، مالك الميلادي، صالح البرهومي، فابريز زيكي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رائد أبو شنيبة، وياسين العامري، أحمد سليمان حارس مرمى ثاني، بياجا، المهدي القانوني، سامي بوعلي، عبد الرحمن بوزقندة، آدم بوليلا، يوسف بانجا، ولقمان جيلمور، ويوسف الحرش. المدرب هو فتحي العبيدي، حكم المباراة هو صادق السالمي. بعد شوية إن شاء الله نعطيه أكثر تفاصيل حول طاقم التحكيم. رجاء،
1: شكرا ليك لطفي، يعطيك الصحة. تقريبا 4 دقائق مازال تفصلنا، أو 3 دقائق على موجز الرابعة، اللي باش نرجعوا بعده إن شاء الله للوصف والتعليق على مختلف المباريات. أيمن التنفوري في تأمين هذا اللقاء تقنيا، فاطمة عبار على مستوى تنسيق مختلف فقرات رياضة وأهداف، وأكيد إن شاء الله بعد قليل محمد البوراسي يقول لي أيمن حاضر في جرجيس في انتظار، وأنه مهدي عبيد أيضا يكون جاهز في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. نمشي لمحمد البوراسي في ملعب جرجيس، مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي. تفضل محمد.
2: أهلا وسهلا بك رجاء وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية. هذا هو ملعب جرجيس فعلا باش يحتضن بعد قليل مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النجم الرياضي الساحلي في إطار جولة 13 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعجالة تعطيك قراءة في تشكيلة الفريقين: النجم الساحلي ينزل بريان لندلسي في حراسة المرمى بعد غياب صبري بن حسن بسبب الإصابة، معه نسيم هنيد، حسام دكدوق، وجدي كشريدة، أمين بوزعبية، محمد أمين بن عمر قائد فريق، فادي بن شوق، سيدريك كبو، زين الدين بوتمان، أسامة عبيد، وريان عنان على بنك البدلاء، خالد يوسف حارس مرمى ثاني، هادي بوسلامة، موسى سينغور، ريان العوني، أحمد حرشاني، أمين الجبالي، نزار شميسي، محمد الضاوي، وموسى ديوارا. المدرب هو محمد علي نفخة. تشكيلة الكوتش: منصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، يسري الضفلاوي، لمجد الرجيلي قائد فريق، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المحرسي، خليل القصاب، دافيد روي، أشرف بضياف، مؤمن الرحماني، وإلواسون أديبوجو. على بنك الاحتياط: حمزة الغانمي حارس مرمى ثاني، معتز حشان، أمير التجوري، مختار بن زيد، هادي جرتيلة، دانيال أوني مشارع، صديق ياكوبو، آدم قرب، ومحمد ياسين العريض. طاقم التحكيم: حكم رئيسي أشرف الحركاتي، معه كمساعد أول زياد النيلي، مساعد ثاني هاشم سعيدية، الحكم الاحتياطي حسام بن ساسي، حكم غرفة الفار أيمن النصري، تساعده هدى عفين، يراقب المباراة فؤاد البحري، وفي التنسيق العالمي أنيس السويعي ومحمد شندول. أقل من دقيقتين تقريبا وتنطلق المباراة أمام جماهير متوسطة العدد درجة وفي طقس ربيعي هنا في جرجيس. أكيد المباراة ما فيهاش رهان كبير، تحسين الترتيب لكلا الفريقين، نتابعه إن شاء الله من المباراة مع انطلاقها.
1: شكرا لك محمد البوراسي. اكيد مهدي عبيد وملعب 15 اكتوبر ببنزرت، مباراه النادي الرياضي البنزرتي وضيفه مستقبل مرسى، ان شاء الله بعد الموجز مع مفيده نلتقي مجددا في رياضه واهداف.
3: ريحه البلاد،
4: ريحه البلاد.
3: ريحه البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب ريحة البلاد.
4: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
3: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
4: ونبض الوطن كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار. هيئة السوق المالية تنشر القائمات المالية لوسطاء البورصة ومؤشراتهم المالية على موقعها الرسمي بهدف وضع معلومات مالية موثوقة وموحدة وسهلة النفاذ على ذمة المستثمرين والعموم. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة 8 مايو، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 ليلا. ويمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار فيضة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تتمكن الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وتحجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج. في العالم، وسائل إعلام إيرانية تفيد باستهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفي. باكستان تعلن إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الحاويات الإيرانية أمفيتوسكا المحتجزة إلى باكستان الليلة الماضية كإجراء لبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، ومن المقرر تسليمهم إلى السلطات الإيرانية اليوم. اقتصادياً، تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي العامين بسبب اضطراب حركة مرور ناقلات الغاز المسال عبر مضيق هرمز في الخليج العربي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وفي جنوب لبنان، جيش الاحتلال يحذر سكان 4 قرى تقع خارج المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد، مطالباً إياهم بمغادرة منازلهم على الفور قبل قصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
4: مرحبا بكم مجددا، تحية أيضا كبيرة برشا إلى جانب أيمن الطنفوري وفاطمة عبار، أيضا سمية الزواوي وكذلك محمد أمين الحامدي على مستوى الإخراج الرقمي لهذا العدد من رياضة وأهداف. نرجع لمختلف الملاعب، ناخذ التوقيت والنتيجة في كل ملعب، ثم نرجع لمهدي عبيد ناخذ من عنده ورقة المباراة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. شهير في ملعب زويتن،
5: مرحبا بك رجاء من جديد، مرحبا بكل مستمعينا في ملعب زويتن. نلعب في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والترجي.
4: شكرا لك لطفي في مصطفى، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
6: 8 دقائق لها في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 في الاتحاد الرياضي المنستيري وفريق نجم المتلون.
4: شكرا لك لطفي. إلى محمد بوراس في ملعب جرجيس، التوقيت والنتيجة محمد.
7: 7 دقائق لعب في جرجيس، التعادل السلبي بين الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن.
4: نعم، نمشي مباشرة إلى مهدي عبيد في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، توقيت النتيجة وطبعا ورقة المباراة. مهدي مرحبا بك. مهدي
8: مرحبا بك رجاء، تحياتي لكم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية من ملعب 15 أكتوبر في بنزرت لمتابعة مباراة النادي الرياضي البنزرتي وضيف مستقبل رياضي بالمرسى. في 6 دقائق لعب، التعادل سلبي إلى حد الآن ما بين الفريقين. تشكيلة الفريق الضيف، المستقبل رياضي بالمرسى: سامي هلال حارس مرمى رقم 23، أسامة جبالي 17-21، فيليب أديجو رقم 5، يوسف العرفاوي 10، فراس عيفية قائد فريق 2، عزيز الشاوش 11، عمر الترايدي رقم 15، شريكي هانس 27، أمين الخلوي 25، يوسف داو. والتشكيلة الأساسية لفريق النادي الرياضي بنزرتي: يوسف مقطوف رقم 22 حارس مرمى، محمد أمين علالة 24، 4 ريان رحيمي رقم 31، عزيز القاسمي 20، ملكة توكيلي، بونافونتور فونسيكا رقم 21، 8 إبراهيم سيسوكو رقم 14، علاء الدين دريدي قائد فريق 12، وسيم الشيحي 29، زياد بريمة و28 المهاجم النيجيري في السي بي نور الدين اي ان دي. التشكيلة الاحتياطية لكلا الفريقين المستقبل هذه بالمرسى مع المدرب عامر دربال: احمد السلطاني حارس مرمى ثاني، فارس تاجي، عزيز الترايدي، خالد الهمامي، حسين منصور، هادي الهيشري، نادي مسلم، فيكتورينو، امان الله بن حميد. على بنك الاحتياط من جانب النادي الرياضي البنزرتي: معتز الحمزولي، ياسين الشكي، ياد الميداني، هاني عمامو، احمد العمري، محمد عزيز شعبان، سيدو مومار ديوب، عيسى كاني، ومعتز النوراني، والمدرب شهاب الليلي، طاقم تحكيم المباراة بقيادة وائل العجنقي المساعد الأول، خالد الزاهر المساعد الثاني، ياسين بن حسين حكم الفار، خالد قويدر يساعد، رياض بوشلاغم مراقب الحكام، صيف السوسي في التنسيق الإعلامي، رضا هلال ودنيا البجاوي. في توقيت إلى حد الآن 9 دقائق لعب تقريبا، 8 دقائق، التعادل سلبي ما بين الفريقين، بين النادي الرياضي بنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى، مع ملاحظة أنه قبل انطلاق المباراة تم تكريم نادي فتيات بنزرت بعد تتويجهم بكأس تونس للصغريات في كرة السلة بعد انتصارهم على فتيات نادي الرياضي سبيرتس البارح. ملاحظة أخيرة أيضا رجاء: الصبورة لا تعمل هنا على عكس العادة، الصبورة آنيقة جميلة اليوم لا تعمل في 15 أكتوبر.
4: نعم شكرا لك مهدي. تفضل محمد.
7: جرجيس 10 دقائق لعب في جرجيس، كرة يعني ريتري من الجهة اليمنى لهجوم النجم الرياضي الساحلي، وزين الدين بوتمان بأريحية كبيرة يمضي الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في 10 دقائق لعب، 1-0 للترجي اللي عفوا للنجم الرياضي الساحلي عفوا أمام الترجي الرياضي الجرجيسي.
4: نعم شكرا لك محمد البوراسي. باش ننطلقوا في الوصف والتعليق على مختلف المباريات. البدايه ستكون بملعب زويتن مع شهير الكافي، ثم لطفي خالد في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ثم مهدي عبيد في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. نعاودوا نتواصلوا معاه ان شاء الله، وكذلك محمد البوراسي في ملعب جرجيس. شهير، الكلمه والبدايه معك من ملعب زويتن، تفضل.
5: في سبعة دقائق لعب بملعب زويتن دائما التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران والترجي. نذكر بزوز تشكيلات لمن التحق بنا الآن. الترجي اليوم بأمان الله مميش، محمد بن علي، حمزة جلاسي، محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميد، دونيتشوغ بلو، حمزة رفيع، شهاب جبالي، عبد الرحمن كوناتي، أمان الله الحميدي، وفلوريون دانو. نتبع ضربة الركنية قبل هذا للترجي على يمين الحارس منتصر الصيد في تنفيذ شهاب الجبالي.
6: الهدف الأول هنا في ملعب مصطفى بن جنات بالمناسير لفريق نجم المتلوي. أولى أهداف المباراة حمزة المنصري في مطلع الدقيقة 11 في هذا الشوط الأول، يعلن عن افتتاح باب التسجيل لفريق نجم المتلوي. كرة كانت جميلة بالنسبة للفريق نجم المتلوي. إسلام القاسمي يوزع من الجهة اليمنى، وبراس لعب المتلوي الرأس الحربة حمزة المنصري يعلن عن افتتاح النتيجة في الدقيقة 11 من هذا الشوط الأول.
4: نعم،
5: والركنية تلعبت للترجي ما جابتش جديد، ولكن ركنية أخرى حاليا للترجي بعد ما كانت على اليمين أصبحت على اليسار بسرعة. تشكيلة العمران اليوم منتصر السيد، بلال مقنم، سامر المرواني، هارون الكوكي، عمر الزواغي، علي كاسمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى سويسي، عدي بالحاج، وبلال التواتي. ضربة الركنية الثانية للترجي تمشي على يسار الحارس منتصر السيد، تنفيذ لشهاب الأجبالي. شهاب الأجبالي في تنفيذ الركنية في توقيت 9 دقائق لعب بالضبط في هذا الشوط الأول. النتيجة ما زالت متعادلة دون أهداف بين الفريقين. كرة وضربة الركنية، الكل في مناطق الجزاء يعطي الإشارة. محرز المالكي ترفع على الكرة في القائمة الثانية، موجود الحارس منتصر السيد، موجود منتصر السيد، ينتصر على الجميع ويفتك الكرة ويعكس الهجمة شبيبة العمران. كرة خطيرة على دفاع الترجي، موجود على الكرة كان حامل القميص 27 الظهير الأيمن بلال مقنم. يتيح بلال مقنم يفقد الكرة، تعود بامتلاك لصالح الترجي في الجهة اليمنى. محمد بن علي، محمد بن علي مع شهاب الأجبالي، تعود الكرة لمحمد بن علي، يقرب من دائرة وسط الميدان مع توغاي، يمشي محمد أمين توغاي، توغاي يلعب كرة مع أوكبيلو في وسط الميدان بين زوز ملاعبية، يعمل المراوغة الأولى والثانية، ثم يعود لحمزة جلاسي إلى محمد أمين توغاي على اليسار، يمشي مع حمزة رفيع، حمزة رفيع يلعب الكرة مع توغاي، مخطئة كرة توغاي تفتك لشبيبة العمران. الكرة تعود ترجية لمحمد أمين بن حميدة، يضيعها بن حميدة، يعود يا أخوها حمزة رفيع إلى الحميدي، يعود يا أخوها رفيع يعمل المراوغة، يرجع للخلف بكرة في وسط الميدان لحمزة الجلاسي، جلاسي يصوب كرة بعيدة مشات فوق المرمى. ضربة 6 أمتار لشبيبة العمران، تسمعوا أكيد في صيحات الجماهير، هي مش جماهير شبيبة العمران رغم أنه المباراة في ملعب زويتن، وإنما الجماهير الترجية تحضر اليوم لمساندة فريق في ملعب زويتن. نعرف اليوم مباراة هامة للترجي إذا كان يحب يبقى في سباق التتويج بلقب البطولة في انتظار زوج جولات المتبقية، يلزم اليوم ينتصر، لأنه أي نتيجة أخرى غير الانتصار اليوم تخلي الترجي يبعد منطقيا على التتويج بلقب البطولة. كرة ترجع في دفاع الترجي، يمشي يقبله ياخو كرة، يمشي يقرب الوسط الميدان، يرجع للخلف في اتجاه محمد أمين توغاي، توغاي مع حمزة الأجلاسي، حمزة الأجلاسي مع عودة كل لاعبي العمران للمناطق الدفاعية. حمزة الأجلاسي مع أونيتشوك بيلو في دائرة وسط الميدان، يمشي مع محمد أمين توغاي على اليسار، بن حميدة، بن حميدة كنترول سيء جدا من بن حميدة، تغادر الميدان. ضربة التماس لصالح الشبيبة في توقيت بالضبط لطفي 11 دقيقة لعب في ملعب العمران، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والترجي.
6: الأسبقية هنا في المقابل للضيوف. فريق نجم المتلوي يتمكن من تسجيل أولى أهداف المباراة بالرأس عن طريق حمزة المنصري بعد توزيعة من اليمين من سليم القاسمي داخل منطقة الجزاء، يصعد فوق الجميع يضرب كرة بالرأس صعبة لاعب سليم الحلاوي في مطلع الدقيقة 11 من هذا الشوط الأول. نلعبوا في دقيقة 15 في هذا الشوط الأول، 1-0 لصالح فريق نجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يدخل المباراة في مركز خامس برصيد 42 نقطة من أجل يعني تعزيز النقاط، من أجل لما لا مشاركة قارية هذا الموسم، في المقابل موسم متميز لفريق نجم المتلوي بقيادة المدرب عماد بن يونس، مركز 7 برصيد 36 نقطة. هذه كورة يربح إيريكواسي المخالفة في وسط الميدان لفريق نجم المتلوي. 1-0 نذكر النتيجة لموجات الإذاعة الوطنية. تفضل بنزرت مهدي.
9: العودة للفار للتثبت من إمكانية إقصاء لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى على ما يبدو يسري العرفاوي، لأنه كانت الكرة خارج منطقة الجزاء، كان الانفراد ومحاولة التقدم بالكرة من زياد بريمة لاعب النادي الرياضي البنزرتي صارت العرقلة من مدافع المستقبل الرياضي بالمرسى. الحكم أشهر في بداية الأمر السيد وائل العجنقي البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، ثم يبدو أنه عاد للفار لأسباب ربما للتثبت من إمكانية إشهار الورقة الحمراء.
6: شكرا مهدي، تتدخل في أي وقت مهدي عندك الجديد، تدخل في توقيت 18 دقيقة في هذا الشوط الأول هنا في المنستير. تبقى النتيجة لحالها، أسبقية لصالح فريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف كان

0: الحمراء، واعتبر بعد العودة للفار أنه مدافع المستقبل الرياضي بالمرسى قطع هجمة واعدة صوب المرمى للنادي الرياضي البنزرتي، مخالفة خارج منطقة الجزاء، ستعود الكرة وتعادل 0-0 بين السيابي والمستقبل الرياضي بالمرسى.
1: شكرا لك مهدي. في المقابل هنا في ملعب مصر بالجنات بالمناسير 18 دقيقة في هذا الشوط الأول، دائما الأسبقية لصالح فريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله حمزة المنصري بالرأس في دقيقة 11 بعد توزيعة كانت ممتازة من الجهة اليمنى من إسلام القاسمي، يقوم سلامات ريان عزوز بعد ما تعرض لإصابة لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري، كرة برمية تماس للاتحاد الرياضي المناسيري، كرة على الرواق اليمين ريان عزوز في تنفيذ رمية التماس، ريان عزوز على الرواق اليمين ينفذ رمية التماس، استلام من فابريز زيغي مع صعود لملك الميلادي، نرجع كرة من جديد، كرة في وسط الميدان إلى عثمان دياني، دياني كرة لصالح الاتحاد الرياضي المناصيري، رأد بوشنيبة لمسة، كرة للعب دلي، كرة لصالح الاتحاد الرياضي المناصيري، يفكر بالتوزيع صالح البرهومي، برهومي يدخل منطقة الجزاء، برهومي ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش ضربة جزاء، الحكم صادق سالم يقول خرجت كرة تمشي ضربة مرمى،
0: فما ضربة جزاء في بنزرت يا لطف،
1: تفضل تفضل،
0: ضربة جزاء للمستقبل الرياضي بالمرس، بعد لحظات فقط من تعرضه للورقة الحمراء ينزل للهجوم ويحصل على ضربة جزاء، الحكم لا يتردد، وائل العجكين كانت فما تدخل من المدافع مالك الدوكيلي على لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقطة الماضية داخل منطقة الجزاء عمر ترايدي، ويشهر أو يعلن على ضربة الجزاء، يبدو التنفيذ سيكون آني لمحمد أمين الخلوي يتوجه للكرة لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة دون رهان كبير لطفي، كما تعرف نادي الرياضي البنزرتي في المركز العاشر ب 33 نقطة، المركز 12 المستقبل الرياضي بالمرسى ب 31 نقطة، المقابلة لتحسين الترتيب لا غير، لكن نشوفوا فيها إلى حد الآن ملعبية دون ضغط في 18 دقيقة لعب، إمكانية افتتاح النتيجة بعد ما كانت فما ورقة حمراء نذكر من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى تحصل عليها منذ قليل اللاعب يسري العرفاوي بعد العودة للفار وضربة الجزاء دون العودة للفار بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، لأنه عشقي يؤمر لاعبين نادي الرياضي البنزرتي بالخروج من منطقة الجزاء، بينما يطلبوا فيهم لاعبي السيابي بالعودة للفار، إلى حد الآن اللقطة سليمة حسب تقديرات طاقم التحكيم، ووائل العجنقي يطلب من محمد أمين الخلوي الاستعداد للتنفيذ، المستقبل الرياضي بالمرسى أمام فرصة افتتاح النتيجة، السيابي على أرضية ميدانه إذن ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، وسيناريو إلى حد الآن ربما عكس التوقعات، لأن الفريق كما قلنا الضيف المستقبل الرياضي بالمرسى يلعب منقوص العدد، لكن الأفضلية اللي هو على مستوى المبادرة بالتسجيل، محمد أمين الخلوي يستعد، لقطة سليمة حسب تقدير حكام الفار وطاقم تحكيم المباراة لا تستوجب العودة للفار، الخلوي يستعد من جانب المستقبل الرياضي بالمرس، من جهة يوسف مقطوف متألق في الجولات الماضية حارس سيابي، يتقدم الخلوي والهدف الأول، الهدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى، حاول حارس السيابي مقطوف انه يصد الكرة، مشيلها على الجهة اليسرى، لكن الكرة تسكن الشباك في توقيت الى حد الان 20 دقيقة لعب، التقدم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي بنزرتي بضربة جزاء عبر لاعب خط الوسط محمد امين الخلوي، مع التذكير 14 يسري العرفاوي ورقة حمراء من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى. لطفي اذا كان كملت وقتك نعطي للبوراسي او تفضل عندك الكلمة،
1: نكمل دقيقة ثم نعطيك الخط مهدي، نلعبوا في دقيقة 23 من هذا الشوط الأول هنا في ملعب مصر بالجنات بالمناسير، أسبقية دائما لفريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله حمزة المنصري، قل لي عماد الكيلاني يصلح لنا يعطيك الصحة عماد، حمزة المنصري في دقيقة 11 من هذا الشوط الأول من المباراة، مهدي نعطيك الخط.
0: شكرا لك لطفي، وحتى لا نتعصب على محمد هذاك اش مش نعمل، شكرا لك شو نعمل، شو نقول له حتى لا نتعصب على البوراسي.

0: انتقل الكلمة لصديقي محمد البوراسي، تفضل خويا.
1: بارك الله فيك، شكرا مهدي. 22 دقيقة لعب هنا في جرجيس، التقدم دائما للنجم الرياضي الساحلي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء، هدف كان بأقدام زين الدين بوطمان، وهذه فرصة للترجي الجرجيسي والدفاع موجود، قلت هدف كان بأقدام زين الدين بوطمان بلا رقابة، بسهولة يسكن الكرة في شباك الحارس سيف الدين الشرفي، كرة للترجي الرياضي الجرجيسي، رمية تماس على يسار الحارس ريان الاندلسي في التنفيذ النيجيري هادي بوجو باش ينفذ التماس على الطريقة الإنجليزية، ربما قرب حتى من نقطة الركنية، تقريبا كل لاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق النجم الرياضي الساحلي تتنفذ التماس، ترجع في مرة أولى من الدفاع ويصعد ريال الأندلسي يأخذ كرة بسهولة ويطول كرة على مستوى وسط الميدان في اتجاه أسامة عبيد، أسامة غطى على كورته ولكن يرتكب خطأ مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي لصالح يسري الظفلاوي في وسط الميدان في التنفيذ، غسان المحرسي يلعب الحكم يطلب إعادة التنفيذ، يحكي مع بعض اللاعبين بسعادة المخالفة على مستوى خط وسط الميدان في التنفيذ، لعب غسان المحرسي ولكن قبل ذلك الحارس ريان الأندلسي يبدو لي حارس النجم الرياضي الساحلي ملقى على أرضية الميدان يطلب تدخل الإسعاف الطبي، إن شاء الله لباس لريان الأندلسي وفي انتظار عودة اللعب. نعطي الكلمة بدوري لشهير، تفضل.
0: شكرا لك محمد. في ملعب زويتن 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والترجي مع سيطرة كلية تقريبا للترجي، هذه كرة داخل منطقة الجزاء، التوزيع من شهاب الجبالي ما ثماش المتابعة، تعود الكرة لعدي بالحاج يحاول يخرج مقنم لكن الكرة تعود ترجي على مستوى منطقة الجزاء، محمد بن علي التصويب من بن علي والتصدي من الحارس، التصدي من منتصر سيدي حط الكرة في الركنية، كانت تصويبة قوية من محمد بن علي من خارج منطقة الجزاء، ثم كرة تضرب في علي كاسمير وتغادر نحو الركنية، هي الرابعة للترجي في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر إلى حد الآن. كيف ما قلنا الترجي يسيطر على المباراة تقريبا، ولا كرة وصلت لأمان الله مميش من جانب شبيبة العمران، في الجهة المقابلة منتصر السيد تقريبا 3 أو 4 كرات كانت وصلت له من مهاجمي الترجي، بالإضافة للتدخلات الدفاعية لدفاع شبيبة العمران. الكرة باش ترجع بضربة الركنية، نذكر هي المواجهة الرابعة تاريخيا بين الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى، في السابق زوز انتصارات للترجي وتعادل كان هنا في ملعب زويتن الموسم الماضي، مباراة الذهاب كانت فيها الانتصار للترجي برباعية في ملعب رادس 4-0. ننتظر مباراة اليوم لمن ستكون الكلمة. الكرة وضربة الركنية، التنفيذ من حمزة رفيع داخل منطقة الجزاء، تمشي الكرة لي ركنية أخرى، ركنية مرة أخرى، ركنية للترجي بعد ما كانت على اليسار أصبحت على اليمين، بعد كرة على اليسار هي على اليمين، الركنية الخامسة، 5 ركنيات للترجي في 22 دقيقة لعب إلى حد الآن، والمباراة ما زالت متعادلة دون أهداف. شهاب جبالي خليها لحمزة رفيع، يخليها لحمزة رفيع اللي لعب الكرة ثنائية مع شهاب الأجبالي، يتعدى شهاب يوزع تضرب الكرة في الدفاع، يخلط عليها قبل هذا منتصر الصيد قبل ما تغادر نحو ركنية جديدة يا أخوة حارس الشبيبة، شبيبة العمران نذكر في المركز الثامن ب 35 نقطة إلى حد الآن بعد 10 انتصارات 5 تعادلات و 12 هزيمة. المباريات الأخيرة كانت فيها يعني فورما لشبيبة العمران مع المدرب أمين الباجي، نذكر الجولة الماضية كان الانتصار في ملعب باردو على الملعب التونسي 2-1 بالنسبة لشبيبة العمران، والترجي كان تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي دون أهداف في ملعب رادس. كورة دائما لصالح الترجي، التماس، التماس بإشارة من المساعد الثاني قريب من زاوية من منطقة الجزاء، تتنفذ الكورة لأوكبيلو، أوكبيلو يرجع للخلف لحمزة الأجلاسي بدوره يمشي لمحمد أمين توغاي إلى الحارس أمين الله مميش، أول كورة يلمسها أمين الله مميش بعد 22 دقيقة لعب، اول كره توصل لحارس الترجي، امان الله مميش ترجع الكره طويله في اتجاه دانو، يعمل التمريره بالراس داخل منطقه الجزاء، كره تعود اما للعمران او للترجي، مقطوعه من امان الله الحميدي، يا اخوها الحميدي مره اخرى، الحميدي يخلط على الكور توغاي، ثم المخالفه قبل هذا، ثم ضربه المخالفه لشبيبه العمران، المخالفه لابناء العمران لحامل القميص رقم 4 سامر المرواني، قلب الدفاع اليوم سامر المرواني صحبه هارون الكوكي. باش ترجع كره المخالفه للحارس منتصر الصيد، منتصر الصيد يحط الكره في مكانها للعب كرة المخالفة. ترجي مرتبة ثانية قبل المباراة اليوم ب 57 نقطة، كما قلنا على بعد 5 نقاط من الافريقي صاحب الصدارة ب 62 نقطة، في انتظار مباراة الديربي لحد القادم. كرة باش ترجع، ما ثماش المخالفة، تمشي للترجي بإشارة من محرز المالكي، محمد بن علي على الجهة اليمنى، بن علي ما لقاش الحل، يلعب مع أوكبيلو قريب من دائرة وسط الميدان إلى حمزة الجلاسي، كرة الجلاسي تعود للحميدي اللي ياخذ كلوار اليمين ويجي كوناتي على الكلوار اليسار، كرة تقطع من علي كشمير لصالح الشبيبة في وسط الميدان، عديب الحاج يحاول يتعدى يربح ضربة المخالفة أمام حمزة رفيع. عديب الحاج يربح ضربة المخالفة في منطقة الترجي قريب من دائرة وسط الميدان. المخالفة لأبناء العمران، نكملوا المخالفة من بعد نمشي معاك لطفي في ملعب بن جنات، على الكورة موجود عديب الحاج حكم المباراة محرز المالكي، يقول له يرجع الكورة من مكانها، من المكان اللي ارتكبت فيها المخالفة، واحنا نلعبوا في 25 دقيقة لعب حاليا، دائما متعادلة المباراة بين شبيبة العمران والترجي في ملعب زويتن. حكم المباراة يعطي الإشارة، تتنفذ كرة المخالفة تمشي طويلة في مناطق جزاء الترجي، بن علي غطي على الكرة ويرجع لصالح الترجي ليوكبيلو في توقيت بالضبط 26 دقيقة لعب، نتيجة دائما متعادلة دون أهداف.
2: شكرا لك شهير، هنا في ملعب المنستير دائما الأسبقية لصالح فريق نجم
0: ومعطى جديد في المباراة. لطفي ورقة حمراء للاعب شبيبة العمران اللي ارتكب المخالفة، تنثبتوا في رقم اللاعب لأنه كرة كانت سريعة والهجمة المعاكسة للترجي، كان ثم إعاقة. الإنذار الثاني من محرز المالكي لرقم 19
3: شهير
0: محمد أمين بن عمر، فقط نعطي الإقصاء يا مهدي، محمد أمين بن عمر من جانب شبيبة العمران، تفضل مهدي.
3: سامحني أنت لأنه عندك معلومة زادة مهمة. على كل حال الهدف الثاني لفريق المستقبل الرياضي بالمرس، الهدف ما عرفش صوتي مسموع ولا لا؟
4: مسموع،
0: مسموع يا
3: لطفي. شكرا لكم الاولاد. يوسف داو ينفرد بحارس المرمى داخل منطقه الجزاء، يسدد تسديده قويه باليمنى في سقف المرمى ويسجل الهدف الثاني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في توقيت الى حد الان 30 دقيقه لعب في المباراه. المستقبل الرياضي بالمرسى يضعف النتيجه عبر يوسف داو 2-2 بعد ما كان تعرض لاقصاء اللاعب يسري العرفاوي يلعب بنقص عددي منذ دقيقه 15. رغم ذلك المستقبل الرياضي بالمرسى ينجح في تسجيل الهدف الاول من نميل الخلوي ضربه جزاء، ثم الهدف الثاني منذ لحظات. لكم الخط شباب.
4: ناخذ انا وناخذ انا
5: الكلمه بالضبط، كنت باش نقولها لطفي وين نمشي ولطفي وملعب مصطفى بن جنات تتحرك الملاعب الاخرى
4: الامور بنزرت يتحدث وزويت كيف فوالا. هذا هو تشويق كبير مع نهايه الامطار الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. نجيو للمنستير في توقيت 32 دقيقه لعب، هذه كره عاليه من رائد بوشنيبة كاد يعدل النتيجة. كرة خرجت لمست الدفاع وخرجت كرة للركنية للاتحاد الرياضي المناسيري في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. أسبقية دائما لفريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف حمزة المنصري في دقيقة 11 وكاد رائد بوشنيبة أنه يعدل النتيجة. الكرة بالراس مقطوعة مرة أولى ثم المرة الثانية والحكم ماذا يقول؟ ما ثماش مخالفة، المطالبة بضربة جزاء. حكم المباراة صادق السالمي يقول ما
2: فما شيء. كرة لخط دفاع فريق نجم المتلوي في المقابلة. الشاهد زوز ملاعبية قاعدين على أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات. تعرضوا لإصابة لاعب من جانب الاتحاد الرياضي المنصير ولاعب من جانب الفريق نجم المتلوي. تبقى النتيجة على حالها يا مهدي لهنا في المنصير في 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. واحد بلاش لفريق نجم المتلوي. حمزة المنصري في دقيقة 11 مهدي.
3: شكرا لك لطفي. تقريبا نفس التوقيت هنا 32 دقيقة لعب في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم عن نادي الرياضي بنزرتي بثنائية نظيفة ويلعب بنقص عدد نذكر منذ الدقيقة 15 تقريبا. يسري العرفاوي الورقة الحمراء في وجه مدافع المستقبل الرياضي بالمرسى. بعد هذا كان غير المدرب عامر دربال عمل تغيير مباشرة بعد هدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق محمد أمين الخلوي. غادر اللاعب عمر الترايدي ودخل الظهير الأيسر الشاب الهادي الهيشري في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة بنزرتية مالك الدوكيلي يتقدم باليسرى يلعب كرة على اليمين إلى ريان الرحيمي كان قادر على تعديل النتيجة منذ 10 دقائق تقريبا. تسديدته تحت العارضة بقوة تسديدة رأسية تصدى لها الحارس بامتياز سامي هلال. نور الدين آيندي المدافع والمهاجم النيجيري لنادي الرياضي بنزرتي حاول يسدد. ترجع الكرة الثانية لنادي الرياضي بنزرتي ما فماش المخالفة. أسبقية اللعب للمستقبل الرياضي بالمرسى فما طلب الكرة من يوسف داو صاحب الهدف الثاني على الجهة اليسرى بينما العمل ممتاز من الجهة اليمين كان ممتاز ريكي هانس لاعب خط وسط الميدان المتألق هذا الموسم في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. قاد الهجوم الأخير لفريق القناوية يمشي عكس الهجمة سيسوكو لنادي الرياضي بنزرتي. مباراة واعدة مفتوحة على ما يبدو. التوزيع من بريمة ويرجع الكرة المدافع أسامة جبالي والركنية لفريق نادي الرياضي بنزرتي. ركنية على يسار الحارس سامي هلال يخلي الكرة سيسوكو. النادي الرياضي بنزرتي على أرضية ميدانه أمام جماهيره ما فماش جماهير غفيرة لكن موجود كالعادة جمهور نادي الرياضي بنزرتي في الملعب. الكرة ستعود بركنية لفريق النادي الرياضي بنزرتي في محاولة لتذليل الفارق في نبلاشي لحد الآن المستقبل الرياضي بالمرس على حساب مضيف نادي الرياضي بنزرتي. الحكم وائل العجنقي يعطي الإشارة للتنفيذ. كرة بالساق اليسرى التوزيع في القائمة الثاني البحث عدو كالي التحضير بالرأس والهدف الأول. الهدف الأول للنادي الرياضي البنزرتي. الهدف الأول لفريق النادي الرياضي البنزرتي. نور الدين آيندي اللاعب النيجيري يذلل الفارق. دقيقة 34 من زمن اللقاء النيجيري نور الدين آيندي كان التحضير في مناسبة أولى من دوكالي بالرأس وفي دربة كامنة المدافعين داخل منطقة الجزاء سدد النيجيري آيندي. تعليق كان أمام شباك تبدو خالية رغم محاولة متأخرة من سامي هلال ويحرز الهدف الأول. مباراة مفتوحة في 34 دقيقة لعب فيها 3 أهداف. مباراة واعدة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات لتسجيل أكثر أهداف من الجانبين. المحاولة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى وترجع الكرة نتبع عكس الهجمة لفريق النادي الرياضي بنزرتي. ثم نعطيك محمد بوراسي كرة للسيابي بريمة إلى علاء الدين الدريدي في وسط الميدان إلى بوفانتور فونسيكا على اليسار. فونسيكا مرة أخرى كرة بنزرتية فونسيكا يقدم بالكرة على دين دريدي التسديد قائد الفريق ممتازة جدا ممتازة. كرة وركنية الركنية للنادي الرياضي البنزرتي تسديدة تقريبا من 35 متر سدد بكل جرأة. كرة تضرب على أرض الملعب ويتصدى لها بصعوبة سامي هلال والركنية تتلعب بسرعة عن تبع الركنية. ثم نعطي الكلمة لبوراسي كرة في وسط دفاع الكرة الثانية على دريدي بالرأس ترجع في منطقة جزاء النادي الرياضي البنزرتي. فما مطالبة بالمخالفة من نادي الرياضي بنزرتي في منطقة الجزاء وتقعد النتيجة على حالها 2-1 لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى محمد على حساب النادي الرياضي البنزرتي.
1: شكرا لك مهدي. 1-0 دائما في 37 دقيقة لعب هنا في جرجيس لصالح النجم الرياضي الساحلي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي طبعا. وكاد فادي بنشوق منذ لحظات يضيف الهدف الثاني، كورته تصطدم بالقائم الأيمن للحارس سيف الدين الشرفي. كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، يتحصل على مخالفة في وسط الميدان خليل القصاب، مخالفة للترجي الجرجيسي، تلعب مع أشرف بضياف يربح بعض الأمتار ويمرر في اتجاه أرجيلي في الجهة اليمنى، حافظ على كورته ويرتكب الخطأ، مخالفة لصالح الدفاع النجم الرياضي الساحلي، أعلنها حكم المباراة أشرف الحركاتي، مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي نذكر متقدم في النتيجة هدف مقابل لا شيء منذ دقيقة 10 بأقدام زين الدين بوتمان. باش يرجع اللاعب ريان لندولسي في تنفيذ المخالفة، حارس مرمى نجم الرياضي الساحلي بعد غياب صبري بن حسن طبعا، ينفذ لندولسي طويلة في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي ودون تركيز، كنترول خاطئ، تمشي كرة رمية التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، تتنفذ بسرعة كرة طويلة في اتجاه مؤمن الرحماني، ما يستلمش جيدا الكرة، ما زالت فضائية، ترجع له كرة لصالح الترجي الجرجيسي، خليل القصاب يسقط ويتحصل على مخالفة أو رمية التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي، رمي التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي في هذه الدقائق وسط احتجاجات حقيقة منذ قليل من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي على بعض المخالفات ربما اللي طالبوا بإعلانها. على كل ترجع كرة وتلعب تماس آخر دائما للنجم الرياضي الساحلي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي، هذه المرة باش ترجع كرة للعب تنفيذ التماس، يبدو لي أمين بوزعبية ينفذ التماس طويلة اتجاه شكون، ترجع خاطئة تمشي للدفاع طويلة في اتجاه دافيد روي يلعب مع مؤمن الرحماني ولكن خاطئة، ترجع من حسام دكدوك يلعب في محاولة لبناء الهجمة لصالح النجم الساحلي، تمشي إلى زين الدين بوتمان، محمد أمين بن عمر يتوغل يراوغ ويمرر ممتاز في الجهة اليمنى لهجوم النجم الرياضي الساحلي، يرجع بالكرة إلى الخلف أمين بوزعبية، أمين يبحث عن المساندة، دور كرة في وسط ميدان النجم الساحلي سيدريك كبو يلعب مع محمد أمين بن عمر والبحث عن التوزيع، يغطي الدفاع تحصل على ركنية لصالح النجم الساحلي، نتابع الركنية ثم نعطي الخط لشهير، ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي في التنفيذ، نشوف في زين الدين بوتمان ربما هو اللي باش يقوم بالتنفيذ رويدا في اتجاه نقطة الركنية، في الأثناء كل لاعبي تقريبا الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق 18 مع عدا مؤمن الرحماني، زين الدين بوتمان باش ينفذ الركنية، ينفذ طويلة في القائمة الثاني، ترجع من الدفاع فما مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في 40 دقيقة لعب، نذكر 1-0 دائما للنجم الساحلي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي هنا في ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس. لك الخط شهير.
0: شكرا لك محمد. 37 دقيقة لعب في ملعب زويتن، دائما 0-0، ولو أنه الفرص موجودة من الجانبين، كانت فرصة للشبيبة العمران بعد ازدواجية داخل منطقة الجزاء من عديب الحاج، كرة عدات بعض السنتيمترات أمام مرمى أمن الله مميش، وهذه كرة للترجي تصويب، ترجع للكرة مازال اختار ومال الكرة ومال تصويبها، كانت من خارج منطقة الجزاء من كوناتي وتصدي ممتاز للحارس منتصر السيد، تعود للكرة التوزيعة في دين منتصر السيد، واحدة من الفرص اللي كانت موجودة في المباراة للترجي، قلت أنه بعد فرصة شبيبة العمران اللي كان قريب من افتتاح النتيجة رغم النقص العددي والإقصاء لمحمد أمين بن عمر منذ دقيقة 27 بسبب الإنذار الثاني، أيضا الترجي كان قريب من افتتاح النتيجة في زوزة وثلاثة مناسبات بعد ركنية وأيضا بعد مخالفة وتوزيع داخل منطقة الجزاء، عادات الكرة أمام الجميع ملقات ولا لاعب من جانب الترجي ولا من العمران، وتعادات خارج الميدان، هذه كرة للترجي لشهاب الأجبالي، محمد بن علي في الجهة اليمنى، التوزيع داخل منطقة الجزاء طويلة الكرة يخلط عليها كوناتي في الوسط الرواق الايسر كوناتي لمحمد امين بن حميد. بن حميد خرج الكره ليوكبيلو على مستوى منطقه الجزاء. اوكبيلو لشهاب الاجبالي. اجبالي بدل كليا لحمزه رفيع. حمزة رفيع يبحث عن التوزيع لعبد الرحمن كوناتي داخل المنطقة. كوناتي كوناتي كوناتي ايش يعمل بالكورة؟ يتعدى كوناتي يخرج الكورة. التدخل الدفاعي التدخل الدفاعي قبل ما يوصل محمد بن علي أمام القائم الأيمن أو القائم الأيسر وكرة تعود للشريبة العمران. المباراة في دقائقها الأخيرة كان ممكن نشوفوا فيها الأهداف. نذكر ما زالت متعادلة إلى حد الآن التوقيت بالضبط 39 دقيقة لعب والنتيجة 0-0. كرة تماس لصالح الترجي. محمد بن علي في الجهة اليمنى يلعب الكرة مع أوكبيلو. أوكبيلو يرجع لدائرة وسط الميدان مع محمد أمين توغاي. توغاي بكرة طويلة لمحمد أمين بن حميدة في الرواق الأيسر. بن حميدة يوزع الكرة داخل المنطقة يخرج.
5: تفضل محمد.
0: تفضل محمد.
1: هدف التعادل عذرا شهير شكرا ليك. دقيقة 43 كانت ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في القائم الثاني لمرمى النجم الرياضي الساحلي وبكرة رأسية. مبدئيا هو محمد فراس غوم. فعلا محمد فراس غوم بكرة رأسية صعيبة على الحارس رياض الأندلسي الحقيقة حطها في مكان صعب جدا يمضي هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول. تفضل شاهد.
0: وكرة للترجي في الرواق الأيسر. محمد أمين بن حميدة قدام زوز ملاعبية يلقى الحل مع أوكبيلو. أوكبيلو قريب من منطقة الجزاء. أوكبيلو يصوب كرة تضرب في الدفاع ترجع لحمزة رفيع مرة أخرى أيضا يفتح للتصويب ثم المخالفة. ضربة المخالفة مواجهة تماما لمرمى الحارس منتصر الصيد. تتنفذ بسرعة داخل منطقة الجزاء. تخريج الكرة وتدخل الدفاعي. توزيعة من محمد أمين بن حميدة كانت مخطئة ولكن يتدخل الدفاع. تعود كرة لبلال مقنم طويلة في مناطق الترجي ولا لاعب في الانتظار من شبيبة العمران في مناطق الترجي بما أنه كل اللاعبين موجودين في مناطقهم. نذكر العمران تلعب بنقص عددي منذ دقيقة 27. هذه كرة في الجهة اليسرى. محمد أمين بن حميد. بن حميد يلعب مع عبد الرحمن كوناتي. كوناتي يعود لبن حميد مرة أخرى. التوزيع داخل منطقة الجزاء بالرأس مرة أولى ومرة ثانية هي ركنية من 6 أمتار. يقول الحكم ركني ركنية بإشارة من المساعد الثاني ياسين السعداوي. ضربة الركنية لصالح الترجي على يسار حارس المرمى منتصر الصيد. ضربة الركنية للترجي. تعددت الركنيات بالنسبة لأبناء باب سويقة وإلى حد الآن الكرة للترجي يمشي لتنفيذها شهاب الأجبالي. شهاب الأجبالي قد تكون تنفيذ ثنائي من جانب الترجي بتواجد الحميدي قريب من شهاب الأجبالي. لا يلعب الكرة في القائمة الأول يخرج بالبوكسينج منتصر الصيد. كاد يكون الهدف الأول كاد يكون الهدف الأول من عبد الرحمن كوناتي. كوناتي بتصويبة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء مع تواجد منتصر الصيد على أرضية الميدان ولا واحد في المرمى والكرة تمر بجانب القائم الأيمن.
2: في المناسبة 3 دقائق وقت إضافي شيء.
0: الكرة تمر بجانب القائم الأيمن الحارس منتصر الصيد. فرصة هي الأخطر للترجي. الكرة باش ترجع بستة أمتار لحارس المرمى منتصر الصيد. نذكر 0-0 إلى حد الآن بين شبيبة العمران والترجي. تنفيذ الستة أمتار من المدافع سامر المرواني يرفع كرة عالية تتجاوز وسط الميدان. من سيكون في الاستقبال؟ محمد أمين بن حميدة ثم يخوها كشمير يعود يخوها. أوكبيلو خطيرة للترجي. أوكبيلو خرج دانو داخل منطقة الجزاء. دانو يتعدى. دانو يضرب كرة في وجه منتصر السيد. يضرب كرة قوية في وجه منتصر السيد يتيح إن شاء الله سلامات لمنتصر السيد. كانت كرة قوية رجاء مع التواجد بمفرده تقريبا إن شاء الله سلامات منتصر السيد يتيح على أرضية الميدان. طلب نقالة الإسعاف وأيضا المسعفين إن شاء الله سلامات فقط لمنتصر السيد في توقيت 43 دقيقة لعب. دائما 0-0 بين شبيبة العمران والترجي.
5: نعم شكرا لك شهير. فقط حبيت طبعا مع نهاية الأشواط الأولى ناخذ التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب. نبدأ بك لطفي في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
2: شكرا لك رجال. دقيقة 45 زائد 2 ذكر حكم المباراة أضاف 3 دقائق وقت إضافي في هذا الشوط الأول. 1-0 للمتلوي. هذه كرة خطيرة برهومي داخل منطقة الجزاء. كرة مقطوعة من دفاع فريق نجم المتلوي وقبلها كاد يعدل الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ركنية وازدواجية داخل منطقة الجزاء من مالك الميلادي ضربت على القائم الأيسر للحارس حمزة بجربي.
5: التوقيت والنتيجة مهدي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت.
3: 2-1 رجال المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي البنزرتي. الحكم أضاف زوز دقائق تعدت منهم دقيقة. كان اللعب متوقف تقريبا لمدة زوز دقائق لأنه فما لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى تعرض لإصابة وغادر أرضية الميدان. سيعود بعد قليل لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى على ما يبدو أسامة جبالي.
5: شكرا لك مهدي. نرجع لك لطفي تفضل.
2: شكرا لك رجال. في اللحظة هذه نهاية الشوط الأول هنا في ملعب مصر بالجنات بالمنستير بأسبقية للضيوف نجم المتلوي هدف مقابل صفر هدف حمزة المنصري في دقيقة 11. نعود إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
5: شكرا لك لطفي. محمد البوراسي في جرجيس التوقيت والنتيجة.
1: 45 زائد 3 رجاء و4 دقائق وقت بديل يعني تقريبا دقيقة على نهاية الشوط الأول. 1-1 بين الترجي الجرجيسي وضيف والنجم الرياضي الساحلي.
5: نعم مهدي سؤني في اللعب في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت مع الوقت البديل ولا مازال؟
3: استأنف اللعب بعد عودة أسامة جبالي لأرضية الميدان في اللحظات هذه باش يدخل سلامات واللعب متواصل 2-1 المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي بنزرتي لحظات وسينتهي الشوط الأول.
5: نعم
3: هذه كرة رجاء كرة خطيرة كرة خطيرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى محاولة المرور من ريكي هانس أو من اللاعب يوسف داو صاحب الهدف الثاني توغل داخل دفاع نادي الرياضي بنزرتي حاول الدخول لمنطقة الجزاء لكن التدخل الدفاعي كان ممتاز جدا من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى وعكس الهجمة في الجهة المقابلة لفريق النادي الرياضي بنزرتي يتحصل
6: على ركنية كوقت بديل في زويت.
5: واضح شهير تفضل مهدي.
3: من الفرص الأخيرة في هذا الشوط الأول لفريق النادي الرياضي بنزرتي الركنية للسيابي يستعد للتنفيذ لاعب النادي الرياضي البنزرتي يوزع الكرة طويلة كانت من سيسوكو وترجع في القائمة الثانية والمحاولة.
5: نعم شكرا لك محمد البوراسي تفضل مهدي.
3: يستمر اللعب هنا في هذا الشوط الأول بين النادي الرياضي بنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى 2-1 دي فريق المستقبل الرياضي بالمرسى ديما نذكر مع نقص عددي في تشكيلة المدرب عامر دربال من جانب الجنوية بعد إقصاء اللاعب يسري العرفاوي. الحكم يطلب التريث وائل العجنقي قبل تسديد أو قبل تنفيذ ضربة الركنية. كان تحب خذ الوقت أكثر مع شهير. لا يستمر اللعب ما فما حد شيء لأنه توقف لبعض الثواني. نتصور أنها آخر محاولة في هذا الشوط الأول. التوزيع على السيابي خطيرة وضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى مع إصابة نور الدين IND من جانب النادي الرياضي البنزرتي رجاء. الأمور تتجه نحو نهاية الشوط الأول على نتيجة تقدم المستقبل الرياضي بالمرسى عن نادي الرياضي بنزرتي 2-1 في انتظار تنفيذ ضربة المرمى من سامي هلال. مرة أخرى الحكم يطلب من سامي هلال التريث وانتظار ربما إشارة قد تأتي أو قد لا تأتي من الفار. لن تأتي الإشارة. يأمر بمواصلة اللعب. الفار أكيد يتحكم في كل اللقطات وحريص على كل اللقطات. تصحيح فقط أنه المستقبل الرياضي بالمرسى ما زال حسابيا معني بحسابات تفادي النزول والبقاء في رابطة الأولى. الرجاء يحتاج إلى 3 نقاط يعني منطقيا هو منع يعني في الزون دو كونفور بتاعه لكن حسابيا يحتاج ل3 نقاط دون النظر لباقي المنافسين. نهاية الشوط الأول إذن 2-1 تقدم المستقبل الرياضي بالمرسى رجاء على حساب النادي الرياضي بنزرت.
5: شكرا لك مهدي. نذكر أيضا في ملعب جرجيس نهاية الشوط الأول بين الترجي الرياضي الجرجيسي ونجم الرياضي الساحلي على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير تقدم النجم المتلوي على الاتحاد الرياضي المنستيري هدف مقابل صفر مع نهاية الشوط الأول. نرجع لك شهير في ملعب زويتم.
0: الكرة للترجي، التصويبة بجانب القائم الأيمن. منذ قليل كانت زوز فرص للترجي، زوز تصويبات من نونيتشو أكبيلو من خارج منطقة الجزاء، واحدة تصدى لها الحارس منتصر الصيد بصعوبة، وثم بعد رجعت الكرة وعودة لعب الترجي من جديد. الهجمة والتصويبة مرة أخرى من أكبيلو بجانب القائم الأيمن للحارس منتصر الصيد. نلعب في 45+4. حكم المباراة محرز الملكي كان ضاف 4 دقائق. دائما النتيجة متعادلة دون أهداف. نذكر شبيبة العمران تلعب بنقص عددي منذ دقيقة 27 بعد إقصاء محمد أمين بن عمر متوسط الميدان. كورة ليوكبيلو في مناطق شبيبة العمران. حمزة الأجلاسي يمشي لمحمد بن علي في الجهة اليمنى. بن علي مع من الله الحميذي، الحميذي يقص الميدان بالعرض، يوزع كورة داخل منطقة الجزاء ما ياخوهاش كوناتي، عاود ياخوها أكبيلو، تمشي لشهاب الجبالي، أكبيلو جبالي جبالي تضيع الكرة، ترجع لشبيبة العمران، محاولة عكس الهجمة من عدي بالحاج، طويلة الكرة من عدي في اتجاه مصطفى السويسي، مصطفى السويسي، السويسي قدامه محمد بن علي، يتريث السويسي، يعود للخلف لقائد الفريق غيث بن حميدة، غيث بن حميدة بدوره كرة لعمر الزواغي، مقطوعة الكرة يا خوها دانو، يخرج لشهاب الجبالي، ثم الإصابة لشهاب الجبالي بعد تدخل بالرأس. سلامات إن شاء الله للاعب الترجي أمام لاعب شبيبة العمران. كان ثم كرة بيناتهم، صعود بالرأس من شهاب الجبالي وأيضا هارون الكوكي، يتيح يسفر الحكم محرز الملكي ضربة المخالفة في توقيت بالضبط 45+5، الثواني الأخيرة في الشوط الأول. شهاب الجبالي قيموهم لاعبي الترجي لاستكمال الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول المتعادل، نذكر إلى حد الآن دون أهداف. كرة لأكبيلو قريب من دائرة وسط الميدان إلى جنبه عبد الرحمن كوناتي، أيضا كان عنده فرصة كوناتي لتسجيل الهدف الأول في المباراة. كيف وكيف دانو، التصدي كان رائع من منتصر الصيد. كرة تتلعب محمد بن علي، يوزع داخل منطقة الجزاء خطيرة، حمزة جلاسي بالرأس رغم الخروج الخاطئ من منتصر الصيد، لكن كرة تتجاوز المرمى وتغادر 6 أمتار. وفي اللحظة هذه بالذات ينهي الحكم محرز الملكي الشوط الأول من مباراة شبيبة العمران والترجي بالتعادل دون أهداف. نذكر أيضا ورقة حمراء كانت لمحمد أمين بن عمر من جانب شبيبة العمران في الدقيقة 27 ملتقى إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية. راجع
5: شكرا لك شهير الكافي. إذن نهاية الشوط الأول في مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي على التعادل السلبي 0-0. ونذكر كما كان يتحدث شهير منذ دقيقة 27 شبيبة العمران يلعب منقوص عدديا بعد رفع الورقة الحمراء أمام اللاعب محمد أمين بن عمر من قبل الحاكم محرز الملكي كورقة صفراء ثانية، وطبعا الورقة الحمراء لهذا اللاعب. المباراة الثانية في مصطفى بن جنات بالمنستيري نتبع فيها الاتحاد الرياضي المنستيري متأخر مع نهاية الشوط الأول أمام نجم المتلوي 0-0. هدف حمزة المنصري في دقيقة 11 لصالح نجم المتلوي 0-0. في مباراة جرجيس الترجي الجرجيسي متعادل مع النجم الرياضي ساحلي 0-0. النجم الرياضي الساحلي كان بادر بافتتاح النتيجة عن طريق زين الدين بوتمان في دقيقة 10، ثم عدل النتيجة محمد فيراس غومة في دقيقة 44 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. والمباراة الأوفر حظا على مستوى الأهداف وحتى يعني الورقات الحمراء في مباراة 15 أكتوبر ببنزرة نادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى دخل بقوة في هذه المباراة، كان متقدم بهدفين 0-0. محمد أمين الخلوي عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 20، ثم يوسف داو في دقيقة 29 يضيف الهدف الثاني، ونور الدين آيندي يذلل الفارق لصالح نادي الرياضي البنزرتي في دقيقة 34، يعني تقدم مستقبل المرسى بهدفين 0-1. هذه النتائج الخاصة بالأشواط الأولى بالنسبة للدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، لنذكركم بترتيبها قبل اكتمال النصاب. بالنسبة لمباريات اليوم، النادي الإفريقي في الصدارة برصيد 62 نقطة، ثم الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني 57 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الثالث ب 56 نقطة، ثم المركز الرابع للملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس للاتحاد الرياضي المونستيري 42 نقطة، النجم الرياضي الساحلي في المركز السادس ب 38 نقطة، نجم المتلوي في المركز السابع ب 36 نقطة، يليه شبيبة العمران في المركز الثامن ب 35 نقطة، اتحاد بن قردان في المركز التاسع ب 34 نقطة، النادي الرياضي البنزرتي في المركز العاشر ب 33 نقطة، ثم ترجي الجرجيسي ب 32 نقطة في المركز الحادي عشر، مستقبل المرسى في المركز الثاني عشر ب 31 نقطة. ومن هنا تبدأ أكيد الحسابات على مستوى النزول، من سيرافق مستقبل جابس لبطولة الرابطة المحترفة الثانية حسابيا؟ كما كان يتحدث مهدي، مستقبل المرسى مازال معني قبل نتيجة مباراته اليوم، في انتظار نتيجة مباراته اليوم أمام النادي الرياضي البنزرتي. أيضا الأولمبي الباجي معني في المركز الثالث ب 28 نقطة، شبيبة القيروانية في المركز الرابع عشر ب 27 نقطة، مستقبل سليمان في المركز الخامس عشر ب 24 نقطة، ومستقبل جابس في المركز الأخير ب 18 نقطة. أيضا على مستوى أعلى الترتيب، نذكر التنافس يتواصل بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في انتظار نتيجة مباراة اليوم، لأنه خمس نقاط الآن كاملة فارق بين الفريقين، في انتظار نتيجة الترجي اليوم أمام شبيبة العمران لمعرفة الأمور على مستوى أعلى الترتيب، ومن سيكون بطل تونس لهذا الموسم. النادي الرياضي الصفاقسي أيضا مازال معني بمركز، حسب ما يقول لي زميلنا عماد الكيلاني اللي يعطيني طبعا دائما الأرقام الكل، مشكور جدا عماد الكيلاني. بالنسبة للفرق المعنية قبل مباريات اليوم وباحتساب الأربعة لقاءات اللي دارت البارح، 370 هدف، 106 أهداف للأجانب، 75 بطاقة حمراء، ونضيفوا لها اليوم زوز بطاقات حمراء تولي 77 بطاقة حمراء، وضربات الجزاء نضيفوا لها ضربة الجزاء متاع اليوم تصبح 84 ضربة جزاء، منها 58 ناجحة، يعني 59 ناجحة. حسابيا لقب البطولة انحصر بين النادي الإفريقي والترجي، والنادي الرياضي الصفاقسي ضمن المشاركة قارية في انتظار كما قلنا معرفة الترتيب النهائي، لأنه نادي الرياضي الصفاقسي مازال معني بالمركز الثاني المؤهل للعب دوري أبطال إفريقيا، كيف كما النادي الإفريقي والترجي اللي لقب البطولة صحيح انحصر ما بيناتهم، لكن المشاركة على مستوى دوري أبطال إفريقيا نادي الرياضي الصفاقسي مازال في السباق على المركز الثاني. وأكيد نتائج اليوم ستعطينا وستكشف بعض الأسرار المتبقية بالنسبة لبقية المشوار اللي تفصلنا عليه جولتين، الجولة القادمة والجولة الختامية. نخلي المكان لزملائي من قسم الأخبار لتقديم موجز الخامسة مع مفيدة، ثم نواصل المشوار في رياضة وأهداف.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس،
8: يحدث في تونس،
9: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
7: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
9: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة بديلا عن قانون سنة 82 و900 وألف. وجددت العمادة تأكيدها على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس التونسي، محذرة من استمرار ظاهرة هجرة الكفاءات الهندسية. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. البنك التونسي للتضامن يحقق نتيجة صافية إيجابية بلغت 10.5 مليون دينار خلال السنة المالية 25 و2000، وتولى البنك خلال نفس السنة تمويل أكثر من 19 ألف مشروع ومؤسسة صغرى وإسناد أكثر من 38 ألف قرض عبر جمعيات القروض الصغيرة، وكذلك تمويل 80 شركة أهلية. الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم يصرح اليوم بأن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية خلال هذا الشهر والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. في العالم، الرئيس الأمريكي يعلن عن الشروع في إطلاق ما أسماه بعملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، وإيران تهدد بمهاجمة كل من يقترب من المضيق. حزب الله يعلن تنفيذ 11 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات ومواقع قيادية لقوات الاحتلال في مناطق بالجنوب اللبناني في أعقاب مقتل 17 لبنانيا بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وزعيم اليسار الراديكالي في فرنسا جان لوك ميلانشون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام المقبل، معتبرا أن اليمين المتطرف سيكون خصمه الرئيسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
11: بكرة وهدف التعادل الثاني،
8: تحليل
12: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
8: تصريحات
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة وثقة كبيرة.
8: رياضة وأهداف مع رجال مختار.

0: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف في هذا الجزء الأخير اللي باش نتابعه من خلاله الأشواط الثانية. أكيد بعد قليل باش نرجع للطفي خالد في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير، لأنه الشوط الأول انتهى يعني قبل بقية الملاعب. نشوف مع لطفي إذا كان رجع الشوط الثاني ولا مازال. لطفي
1: شكرا لك رجاء. الدقيقة الثانية في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ما زالت الأسبقية لفريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف حمزة المنصري في دقيقة 11 من الشوط الأول.
0: فقط نذكر ببقية النتائج الخاصة بالأشواط الأولى. شبيبة العمران ترجي رياضي التونسي، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. مباراة نادي رياضي البنزرتي ومستقبل مرسى، الشوط الأول انتهى بتقدم مستقبل مرسى 2-1. ومباراة ترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. نخلي الكلمة ليك لطفي، وأكيد بقية الملاعب الخطوط مفتوحة، شهير في زويتن مهدي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، ومحمد البوراسي في ملعب جرجيس. متى انطلقت الأشواط الثاني؟ بإمكانكم طلب الكلمة من لطفي. ولطفي
2: جرجيس دقيقتين لعب رجاء.
0: نعم جرجيس دقيقتين لعب، ويظهر لي باش نبدلوا بالضبط باش نبدلوا التكتيك نتاع الشوط الاول ما بين الشوطين كيما المدربين. باش نبداو بلطفي ومن بعد محمد البوراسي ومن بعد يظهر لي مهدي وباش نكملوا مع شيء. تفضل لطفي.
1: شكرا لك رجاء. كالترتيب واضح، لطفي، محمد بوراسي، مهدي عبيد، وشهير الكافي في ملعب الشاد لزويتن. إذا مستمعينا الكرام، نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نلعب في دقيقة 49 من المباراة. دائما أسبقية لصالح فريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف حمزة المنصري في دقيقة 11. نذكر بتشكيلة الفريقين، تغيير وحيد قام بها المدرب عماد بن يونس، دخول عبد الله بنغورا مكان اسماعيل هرمس مع بداية الشوط الثاني. حمزة بشرفية إذا حارس مرمى نجم المتلوي، معه اسلام القاسمي، وسام البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، إيريك كواسي، ماد ديامي، ياسين السلطاني، نبي سيلا، عبد الله بنغورا، وحمزة المنصري صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. في المقابل تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري، كل من عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى، ريان عزوز، رائد الشيخاوي، عثمان دياني، مالك الميلادي، صالح البرهومي، فابريزيغي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رائد بوشنيبة، وياسين العمري. يدير المباراة صادق السالمي حكم المباراة، مساعد أول عمر بريدة، مساعد ثاني عاطف العاشوري، وحكم الرابع أمين الفقير، حكم الفار هو أمير العيادي ومساعده وسيم معمارة. مباراة إلى حد الآن بأسبقية للضيوف، هدف مقابل صفر. وصلنا لدقيقة 50 في عمر المباراة، رغم أنه فضل مهدي.
3: سامحني لطفي، تحياتي لكم مجددا. انطلاق الشوط الثاني في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، تركنا الشوط الاول على تقدم مستقبل هذه بالمرسى عن نادي هذه بنزرتي 2-1.
1: شكرا لك مهدي. هذه ركنيه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، بعد كره خرجها الدفاع بالراس، كره مقطوعه من دفاع مره اولى، ثم اسلام القاسمي خرج الكره من دفاع فريق نجم المتلوي بالراس. مهدي ديامي يستحوذ على الكره فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والحكم ماذا يقول؟ صادق السالمي، الكرة لريان عزوز، يربح المخالف، ريان عزوز يربح المخالف على حافة التماس، قريبة قرابة متر على خط التماس من الجهة اليمنى. تفضل زويتن شهير.
4: شكرا لك لطفي. في اللحظة هذه بالذات انطلاقة الشوط الثاني من مباراة شبيبة العمران والترجي، بعد شوط أول متعادل دون أهداف، وفي ورقة حمراء لشبيبة العمران لمحمد أمين بن عمر. زوز تغييرات في البداية في هذا الشوط الثاني للترجي، خروج عبد الرحمن كوناتي وأمن الله الحميدي، ودخول كل من أشرف الجبري وجاك ديارة.
1: شكرا لك. تتنفذ المخالفة من ريان عزوز خارج الميدان، ضربة مرمى لصالح فريق نجم المتلاوي، حط الكرة حمزة بن شريفية في تنفيذ ضربة المرمى. حمزة بن شريفية، وصلنا لدقيقة 53 إلى حد الآن في هذه المباراة. دائما سباقين لصالح فريق نجم المتلوي، رغم أنه نزل فريق الاتحاد الرياضي المناصري من أجل تعديل النتيجة. هذه كرة لصالح البرهوم، برهوم إلى فخر الدين بن يوسف، بن يوسف كرة لرائد بوشنيبة، بوشنيبة كرة طويلة بالرأس مقطوعة من دفاع فريق نجم المتلوي. استحوذ في وسط الميدان، كرة لعثمان دياني، ترجع كرة من جديد، كرة لريان عزوز، عزوز عند الكرة ثم الدفع، حكم ماذا يقول صادق السلم؟ المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المناصري، تبع المخالفة هذه ثم نمشيو لمحمد البوراسي في مركب جرجيس لمتابعة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق نجم الرياضي الساحلي. هذه كرة والمخالفة، صالح البرومي في تنفيذ المخالفة للاتحاد الرياضي المناصري، نفذ كرة باليسار دخل منطقة الجزاء، جانبية كرة براس، جانبية كرة براس، تمشي ضربة مرمى لصالح فريق نجم المتلوي. دائما التعادل، دائما الأسبقية لفريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر هنا في المنسير. حمزة المنصري، محمد بوراسي في تيك 11، فضل محمد.
2: شكرا لك لطفي. 52 دقيقة لعب هنا في ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس، هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجيسي، وركنية خطيرة، ومازال مؤمن الرحماني يدخل الدفاع، موجود الدفاع في الوقت المناسب. قلت هدف مقابل هدف، التعادل بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف النجم الرياضي الساحلي بلا تغييرات إلى حد الآن من جانب المدرب منصف مشارك، مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي، وكذلك محمد علي نفخة مدرب النجم الرياضي الساحلي. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع على موجات الإذاعة الوطنية. كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق النجم الرياضي الساحلي، رمية تماس تنفذ طويلة في مناطق ال 18، ترجع رأسية من حسام دقدوق، ومازال الأخطر، كرة دائما للترجي الجرجيسي، يتدخل مجددا الدفاع، موجود وسام عبيد، ومحاولة لعكس الهزمة، تمشي كرة لكن يتدخل، ممتاز دافيد روي يرجع كرة طويلة في اتجاه أديبو جو، يخلط على كورتو النيجيري، أديبو جو والهجمة للترجي الرياضي الجرجيسي من الرواق الأيمن، البحث عن المساندة، ترجع كرة لأديبو جو، يطول كرة طويلة بلا عنوان، عنوانها 550 لصالح النجم الرياضي الساحلي، 6 أمتار لصالح النجم الرياضي الساحلي. كانت توزيعة يعني طويلة بلا عنوان من النيجيري أديبو جو، باش يرجع الكرة ريان الأندلسي حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي بضربة 6 أمتار. نذكر هدف مقابل هدف كان افتتح زين الدين بوتمان في دقيقة 10 للنجم الساحلي، وعدل فراس غومة دقيقة 43 للترجي الرياضي الجرجيسي. تتنفذ 6 أمتار طويلة في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي، ترجع رأسية ما ياخذهاش مؤمن الرحماني، تمشي رمية تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، تتنفذ في اتجاه مؤمن الرحماني، الرحماني غطي على كورتو، يمرر إلى المحرسي، المحرسي مراوغة ممتازة، المحرسي والتمريرة خاطئة لكن يربح تماس، تماس مجددا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. يضغط الترجي الرياضي الجرجيسي في دقائق شوط الأولى لشوط المباراة الثاني، ينفذ المحسي ضربة رمية التماس مع دافيد روي تتفكله، ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي إلى بوتمان صاحب الهدف الأول في المباراة وهدف النجم الرياضي الساحلي، بوتمان إلى سيديك قبو، قبو غطي على كورتو مع دافيد روي، مر مجددا إلى زين الدين بوتمان، بوتمان يطول كرة ولكن تقطع من وسط الميدان النجم الترجي الرياضي الجرجيسي، وهذه هجمة مرتدة لصالح النجم الساحلي ومخالفة لصالح ريان عنان. ريان عنان ينطلق في هجمة مرتدة ويرتكب الخطأ دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، وأشرف الحركاتي يعلن عن مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي تقريبا 40 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. كانت مخالفة تحصل عليها ريان عنان في هجمة مرتدة تقريبا 40 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي حارس الترجي الرياضي الجرجيسي، ربما باش يكون في التنفيذ زين الدين بوثمان، أو ريان عنان. نشوف في زوز لعبية بحذا الكرة في انتظار طبعا إشارة الحكم أشرف الحركات.
0: نكمل معك المخالفة محمد ثم نمشي إلى مهدي.
2: نعم ونعطي الخط وكذلك رجاء نكمل المخالفة ثم نمشي لصديقنا زميلنا مهدي عبيد. إذن زين الدين بوتمان يبدو لي هو اللي باش ينفذ المخالفة لتحمل الجديد هذه الكرة الثابتة. يعطيه الإشارة حكم المباراة ينفذها ريان عبيد ولكن في دين الحارس سيف الدين الشرفي في الدقيقة 56 من المباراة دائما هدف مقابل هدف بين الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي ولك الختمة.
3: شكرا لك محمد. العودة من جديد لملعب 15 أكتوبر في بنزرت وين المستقبل الرياضي بالمرسى متقدم عن نادي الرياضي بنزرتي في 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني والافضليه الحقيقه على المستوى الهجومي لفريق نادي الرياضي بنزرتي. كره اخرى داخل منطقه الجزاء محاوله

0: حارس الخبرة في تشكيلة المستقبل هذه بالمرة سيتصدى مرة أخرى سامي هلال. إذا التغيير الأول كان منذ انطلاق هذا الشوط الثاني في تشكيلة النادي الرياضي بنزرتي بدخول أحمد العمري، ما كان زياد بريمة في خط هجوم النادي الرياضي بنزرتي، كرة مالك الدوكالي مع محور دفاع النادي الرياضي بنزرتي، ترويض محكم وممتاز في وسط الميدان من قائد الفريق على دينا دريدي. دريدي أمام المساحات يقدم كورته لفونسيكا، فونسيكا يقدم فونسيكا السينغالي يعطي كرة تمريرة لفريق النادي الرياضي بنزرتي على الجهة اليسرى وما ياخذش كورته، ما ياخذش كورته في اللقطة الماضية. ريان رحيمي الظهير الأيسر لفريق النادي الرياضي بنزرتي يتفاعل معايا قبيلة سي عماد الكيلاني يقول لي حسابيا صحيح مازال ما ضمنش البقاء المستقبل هذه بالمرسى، حسابيا يستحق زوز نقاط، يعني زوز تعادلات كافية لضمان بقائه بصفة رسمية. ديما نقولوا منطقيا مستقبل المرسى ضمان بقائه لكن لغة الحسابات. شكرا خليل، شكرا سي عماد، يعطيهم الصحة كل الزملاء على التواصل معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حتى ما نطولش برشا في المباراة هذية، بعد لحظات إن شاء الله نعود نعطي الكلمة لشهير الكافي في ملعب الزويتن، ومباراة تستأثر الاهتمام اليوم في الجولة بين الترجي الرياضي التونسي والشبيبة الرياضية بالعمران، متعادلة 0-0. بينما هنا في بنزرت التقدم للمستقبل الرياضي بالمرسى 2-1، كرة بنزرتية مرة أخرى، دريدي دريدي على يلعب في وسط الدفاع إلى نور الدين أيندي من خارج المنطقة، المهاجم النيجيري يخرج من مناطق الجزاء، دفاع محكم من فريق المستقبل الرياضي بالمرسى رغم النقص العددي. نذكر منذ ربع ساعة لعب تقريبا في الشوط الأول في المباراة الحمراء في وجه يسري العرفاوي، كرة على الجهة اليمين، تبديل كرة جيد من على دريدي ممتاز الحقيقة اليوم في المباراة، كرة على اليمين عزيز القاسمي، نحاول نتبع التمريرة واللقطة، كرة ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى وعكس الهجمة، ريكي هاينس ليفواري على الجهة اليمنى إلى عزيز الشاوش طويلة من الظهير الأيمن شهير المستقبل الرياضي بالمرسى في دين الحارس حارس نادي الرياضي بنزرتي في توقيت 10 دقائق لعب، التقدم للمستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي بنزرتي 2-1.
1: والتوزيع من بنزرت لزويتن إلى حد الآن في ملعب زويتن، نلعب في 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، تقريبا العشر دقائق لعب كلها في منطقة جزاء شبيبة العمران. الترجي يضغط بكل ما أوتي من قوة، استعمل كل يعني الأسلحة متاعه إلى حد الآن من جاك ديارا لفلوريون دانو لأيضا أشرف الجبري، وفي كل مرة دائما موجود الدفاع وأيضا الحارس منتصر الصيد كان موجود كسد منيع إلى حد الآن. ضربة المخالفة حاليا وزوز انذارات بعد مناوشة بين محمد بن علي وأيضا بلال مقنم حكم المباراة محرز الملكي، يعطي زوز انذارات للملاعبية الزوز. كرة باش ترجع بإسقاط بين ملاعبية الترجي وملاعبية شبيبة العمران بعد إيقاف اللعب بسبب المناوشة اللي كانت بين طرفي الفريقين. نذكر زوز تغييرات للترجي، عبد الرحمن كونتي خرج خلى مكانه لجاك ديارا، ومن الله الحميدي خلى مكانه أشرف الجبري. وإلى حد الآن الفرص موجودة والأهداف غايبة. شبيبة العمران تعتمد الدفاع المكثف، 10 من لاعبية بما فيهم الحارس باعتبار أنه نقص العددي، كلها في منطقة الدفاع. الكرة في مناطق الترجي حاليا بعد ضربة المخالفة ياخوها أمان الله مميش، أمان الله مميش إلى المدافع محمد أمين توغاي، توغاي يمشي بالكرة لبن حميدة على الجهة اليسرى، بن حميدة يمشي قادم، بن حميدة ملقاش الكرة، يرجع ياخوها مرة أخرى، يلعب مع جاك ديارا، يبدل كليا جاك ديارا من اليسار لليمين في اتجاه شهاب الجبالي، الجبالي يخرج له حمزة رفيع، حمزة رفيع إلى محمد بن علي لشهاب الجبالي مرة أخرى، البحث عن التوزيع يخمم ثم يرجع لأقبلو في الخلف، أقبلو إلى شهاب الجبالي مرة أخرى، كل لاعبي الشبيبة في المنطقة الدفاعية، محمد بن علي، بن علي في الرواق الأيمن، بن علي حاول يتعدى، يرجع بالكرة إلى أقبلو، أقبلو صاحب التسديدات القوية في هذه المباراة، 3 تصويبات من أقبلو، واحدة تصدى لها بصعوبة منتصر السيد واثنين كانوا بعاد على المرمى، وهذه كرة وتوزيعة داخل منطقة الجزاء، عدي بالحاج قبله حمزة رفيع، حمزة رفيع ياخذ الكرة، حمزة الأجلاس يعمل المراوغة الخلف وين موجود شهاب الجبالي، جبالي إلى أقبلو، أقبلو ما لقاش الحل، يرجع لحمزة الأجلاسي مرة أخرى. مباراة هجوم ضد دفاع، مباراة هجوم وترجي ضد دفاع العمران، وهذه كرة والتصويبة مشات بعيدة.

0: بعيدة التصويبة من أوغبيلو، وتغيير ثالث في تشكيلة الترجي، يخرج محمد أمين توغاي ويدخل ياسين مرياح ليرجع من جديد. ياسين مرياح بعد الإصابة، عودة ياسين مرياح لأجواء المباريات ياخو مكان محمد أمين توغاي. نعرفوا توغاي عنده انذار، اذا عنده زوز انذارات قبل مباراة اليوم، يخمم انه يرتح باتريس بوميل، يتخوف من الانذار الثالث، وبالتالي حتى عودة ياسين مرياح لأجواء المباريات، خاصة وانه الى حد الان دفاع الترجي ماهوش لاقي صعوبة كبيرة في المباراة. كل اللعبة في منطقة الشبيبة، كورة لشهاب الجبالي، ما يفهموش أشرف الجبري، ترجع من جديد في وسط الميدان، يحاول يقتح مصطفى السويسي، ترجع ترجية لمحمد أمين بن حميدة، لاعتشرة القيادة لياسين مرياح، بن حميدة إلى جاك ديارا داخل منطقة الجزاء، ديارا يخرج بن حميدة، التحضير داخل المنطقة والتدخل الدفاعي، التدخل بامتياز من علي كاسمير، يحبس كرة بن حميدة اللي كانت ماشية نحو المهاجمين، تعود الكرة من عديب الحاج، ممتازة التمريرة عديب الحاج، نشيط جدا عديب الحاج، ياخذ الكرة شبيبة العمران، يصعد لمناطق الترجي لعديب الحاج مرة أخرى، الكرة يتعدى عديب الحاج الأولى والثانية، وياسين مرياح يتصدى له، ياسين مرياح عنده كرة يلعب مع محمد أمين بن حميدة، تمشي كرة لجاك ديارا في الرواق الأيسر، جاك ديارا يصعد ديارا، يمشي ديارا يخلط عليه حمزة رفيع إلى الجهة اليسرى، مازال محافظ على الكرة، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، حمزة رفيع عمل المراوغة الأولى والثانية، ما يتعداش أمام بلال مقنم، أمام بلال مقنم، يرجع الكرة لشبيبة العمران لعلي كاسمير، يلعب الكرة مقطوعة من ياسين مرياح إلى أشرف الجبري، أشرف الجبري ياخذ الكرة دانو إلى أشرف الجبري، يندو ما مشاتش كيف ما يحب دانو، تعود الكرة لمصطفى السويسي، السويسي من جانب شبيبة العمران لقائد فريقه غيث بن حميدة، غيث بن حميدة قدامه محمد أمين بن حميدة، وكرة مخطئة تمشي لحمزة الجلاسي، جلاسي التوقيت بالضبط 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، النتيجة دائما 0-0، نصف ساعة أخيرة في المباراة، هذه كرة يتعدى يمشي حمزة رفيع داخل منطقة الجزاء، والتصويب على القائم، على القائم، ملا كرة وملا تصويبة، ملا كرة وملا تصويبة من حمزة رفيع، كان فتح الزاوية شاف الحارس مقدم، ضرب كرة قوية مشيت على القائم الأيسر للحارس منتصر الصيد، فرصة هي الأخطر إلى حد الآن في المباراة، لو كانت سجلت كان يكون هدف مزيان، كيف الفرصة اللي جات لعديب الحاج في الشوط الأول، أيضا الازدواجية اللي كانت تقريبا من مرمى مميش. الترجي يتحرك أكثر، أكيد كيف ما قلنا اليوم ما عنده حتى خيار إلا الانتصار، الانتصار من أجل بقاء الحظوظ حتى الجولة الأخيرة للمنافسة مع النادي الإفريقي. كرة طويلة في مناطق الترجي، يصعد حمزة الجلاسي ما يخوهاش، يمشي محمد بن علي بالرأس يضغط عليه عديب الحاج، ثم المخالفة من عديب الحاج على لعب الترجي، الكرة تتلعب بسرعة، محمد أمين بن حميدة، يمشي بن حميدة يقدم، ملقاش الحل، يلعب الكرة مع أوغبيلو في العمق، كرة لجاك ديارا ما يخوهاش، ديارا قبله موجود الدفاع، بلال مقنم كان موجود في الالتقاط، كرة تعود لشبيبة العمران في عكس الهجمة، يمشي عديب الحاج، مخطئة كرة عديب، تعود لمحمد أمين بن حميد، ثم لاعب موجود على أرضية الميدان يقوم سلامات من جانب الشبيبة، كرة داخل منطقة الجزاء، جاك ديارا يفتح الزاوية لشهاب الجبالي، التصويبة بجانب المرمى، التوقيت بالضبط 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 0-0 دائما، نذكر ورقة حمراء كانت منذ دقيقة 27 للشوط الأول لمحمد أمين بن عمر من جانب شبيبة العمران.
1: شكرا لك شهير. في توقيت 68 دقيقة لعب هنا في ملعب مصر بن جنات بالمناسير، ما زالت الأسبقية لصالح فريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر أمام الاتحاد الرياضي المناسيري، هدف سجله حمزة المنصري في دقيقة 11، زوز تغييرات في نفس التوقيت بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري، في هذه اللحظات دخول بها جاء مكان صالح البرهومي، والتغيير الآخر سامي بولي يعطيني اللوحة سيد الحكم، سامي بولي مكان صالح البرهوم، برومي رقم 20 يدخل مكان مكانه سامي بولي. ننتظر لأنه شاهدت اللوحة مرتين يرفع رقم 20 حكم المباراة حكم الرابع وقت لهز اللوحة. على كل حال إن شاء الله تهدى الأمور. شاهد في لاعب من جانب نجم المتلوي مش يخرج في المقابل. نشاهد باسم الحاج. باسم الحاج يدخل وما فماش لوحة, يعني ما فماش لوحة وما فماش تغيير وما فماش مصافحة. على كل حال يخرج مادي ديامي ويدخل باسم الحاج. تو ثبتوا شكون اللي خرج. صالح البرومي هذا ما فيش كلام على رقم 20, نستناه واللوحة لأنه هز مرتين رقم 20 بالأحمر. على كل حال في انتظار استئناف اللاعب بضربة مرمى هنا للفريق نجم المتلوي. دائما نذكر متقدم هدف مقابل صفر. كرة طويلة من حمزة بن شريفية, كرة طويلة تمشي لي مقطوعة من جانب الاتحاد الرياضي المنصيري, يقطعها عبد الله بانغورا. بانغوراي وزع الكرة في العمق, كرة طويلة إلى ياسين السلطاني. سلطاني ومقطوعة من دفاع الاتحاد الرياضي المنصيري. اقطع الهجمة, كرة ترجع لصالح صالح البرهومي. كرة لترجع لبيهاجا. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنصيري اللي كانت له فرصة منذ قليل في مطلع عتيقة 63 ضرب بالرأس فخر الدين بن يوسف, لكن تصدى للكرة حمزة بن شريفية. كان ممكن يكون هدف التعادل بالرأس من فخر الدين بن يوسف. اسلام القاسمي خرج كرة من الدفاع. اسلام القاسمي بتقليعة لاعب تشيلسي الانجليزي كوكوريا, بتقليعة الشعر مربي شعره كيف وكيف كوكوريا. كوكوريا على فكرة لعب تشيلسي, لعب مباراته اليوم أمام نوتنغهام فورست ونهزم 3-1 في المقابل. كوكوريا المتلوي متقدم هنا في المنصير واحد بلاش. هدف كان سجله حمزة المنصري بأسيست من كوكوريا المتلوي. إسلام القاسمي. نعطيك التوقيت والنتيجة إذن محمد بوراسي. وصلنا للدقيقة 70 هنا في المنصير واحد بلاش دائما لفريق نجم المتلوي.
2: شكرا لك لطفي. 70 دقيقة لعب هنا في جرجيس. يبدو لي الحكم أشرف خلا حركتي قد يعود إلى غرفة الفار, وربما هل هناك مخالفة تسلل أم هناك إمكانية لضربة جزاء لترجي الجرجيسي. حسب على الأقل ما شفنا بالعين المجردة, إما أن تكون يعني العودة للفار للإعلان عن ضربة جزاء يبدو لي, أو أنه هناك مخالفة تسلل. ما زال الحكم أشرف الحركاتي اتصال مع غرفة الفار. اللعب متوقف حاليا. كانت هجمة لترجي الرياضي الجرجيسي, كانت توزيعة من غسان المحرسي طويلة, وفما لاعب كان سقط في منطقة 18 وما فما شيء فعلا. باش ترجع الكرة وباش يرجع اللعب بمخالفة تسلل لصالح النجم الرياضي الساحلي في دقيقة 70 أو 71 تقريبا من عمر المباراة. نذكر هدف مقابل هدف بين الفريقين مع تغيير وحيد إلى حد اللحظة في المباراة. كان في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي موسى سنغور كان أخذ مكان زين الدين بوتمان. ترجع كرة للترجي الجرجيسي بضربة مخالفة طويلة في اتجاه مؤمن الرحماني. الرحماني ما يخش كورته, وجود التغطية الدفاعية والمخالفة يرتكبها مؤمن الرحماني. مخالفة لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي. وسط هزيج جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي كانت ارتكبها مؤمن الرحماني على وجدي كشريدة, ورمي التماس يرجعها وجدي كشريدة طويلة تتقص من غسان المحرسي تمشي 550 لصالح النجم الرياضي الساحلي. المباراة في الشوط الثاني يعني شهدت الحقيقة ضغط في بداية الشوط الثاني من الترجي الجرجيسي, وكذلك بعدها لصالح النجم الساحلي خاصة بالمرتدات 550 باش يرجعها ريان لندولسي حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي في التنفيذ. وتعالوا هزيج جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي من مدرجات ملعب جرجيس. ينفذ ريان لندولسي طويلة موجود الدفاع دافيد روي قص كرة، دافيد روي يلعب مع خليل القصار إلى الخلف طويلة في الجهة اليسرى تمشي تخرج تماس ما فيش على الكرة تمشي رمية تماس لصالح النجم الساحلي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي تتنفذ بسرعة وتتقص مجددا وترجع مجددا للنجم الساحلي سيدريك كبو، سيدريك كبو ما يحافظش على كورته وتخرج رمية تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي مع تغيير ثاني في تشكيلة النجم الساحلي. نشاهد في هادي بوسلامة باش ياخذ مكانه في المباراة مكان اللاعب أسامة عبيد في توقيت 73 دقيقة لعب. التعادل هدف مقابل هدف دائما بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النجم الرياضي الساحلي، والتوزيع يبدو لي باش تكون المهدي كمان يشغل.
3: بالضبط بالضبط محمد، يعطيك الصحة شكرا لك. العودة من جديد لملعب 15 اكتوبر في بنزرة، المستقبل هذه بالمرسى يواصل التقدم على حساب النادي الرياضي البنزرتي نتيجة
2: الهدف الثاني. عفوا مهدي، عفوا عن قطع الخط، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة 74 من المباراة. كانت هجمة، كانت كرة طويلة في مناطق 18 النجم الرياضي الساحلي، التسديدة اللاعب نزع القميص نتاعو لازمنا نثبتو وسط كوكبة من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي يحتفلوا طبعا بثاني الهدف 2-1 في 74 دقيقة لعب. أكيد باش تحصل بطاقة صفراء ثبتوا في صاحب الهدف الأكيد كونه الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة 74 بأقدام أشرف بضياف. أشرف بضياف 2-1 لصالح الترجي الجرجيسي أمام النجم الساحلي في 74 دقيقة لعب. وتفضل مهدي.
3: شكرا لك محمد. 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، التقدم لفريق المستقبل هذه بالمرسى وعلى حساب النادي الرياضي بنزرت نتيجة 2-1. التقدم هنا في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت 3 نقاط الى حد الان لابناء المدرب عامر دربال، مهمة جدا لضمان البقاء بشكل نهائي.
0: سمحني مهدي، ثم عودة للفار في ملعب زويتن، الحكم محرز المالكي بعد ما بقى ينتظر، كانت كرة داخل مناطق جزاء فريق شبيبة العمران، حكم المباراة ممكن يعود، قد تكون عقوبة ضد لاعب الترجي لأنه حسب ما نشوف الصورة التلفزيونية والإعادة ثم تدخل من حمزة الجلاسي على علي كشمير داخل منطقة الجزاء في الكرة والتوزيع اللي كانت للترجي. حكم المباراة يرجع، قد تكون فيها ورقة حمراء
3: فضل شهير. واصل شهير، واصل واصل عندك الخط.
0: ما زلت نستنى في القرار من الفار مهدي.
4: أنا نشاهد معك في اللقطة شهير حتى باش نعاونوا بعضنا. يبدو لي يعني ثم
0: حمزة جلاسي
4: بالضبط ساق
0: حمزة جلاسي تدخل داخل منطقة الجزاء، كان فيه نوع من العنف وممكن الحكم محرز المالكي يرجع للفار شنو يطلب. قد تكون الورقة باش يمشي والورقة الحمراء، الورقة الحمراء للاعب الترجي حمزة جلاسي، ورقة حمراء لحمزة الجلاسي بعد العودة للفار.
4: تفضل محمد.
2: الهدف الثالث، عفوا الشهير، شكرا رجال. الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي دقيقة 76، مؤمن الرحماني طليق يمضي ثالث اهداف الترجي الرياضي الجرجيسي 3-1 في 76 دقيقة لعب الرجاء.
4: نرجع لك مهدي.
3: شكرا يعطيكم الصحة. العودة من جديد لملعب 15 اكتوبر في بنزرت، 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، تقدم المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي البنزرتي. زوز تغييرات جديدة في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي، طبعا شوية نعطي تفاصيلهم. قبل هذا كان فما دخول ممار ديوب سيدي في هذا الشوط الثاني مكان سيسوكو، وأحمد العامري مكان زياد بريمة، وتغييرات من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى ذكر بهم أيضا منذ قليل دخول خالد الهمامي مكان عزيز الشاوش وخروج ريكي هانس ودخول عزيز مع تغيير أول منذ الشوط الأول الهادي الهيشري في تشكيلة المستقبل هذه بالمرسى. خذا مكان عمر الترايدي، وحسب ما قاعد نشوف ايضا فما مخالفة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. هنركزوا طبعا على مجريات اللعب ثم تنعطي
0: ممكن العودة مرة اخرى للفار يا مهدي في ملعب زويت. حكم المباراة ينتظر بعد لقطة داخل منطقة الجزاء بين لاعب الترجي دياكيتي وايضا مدافع الشبيبة العمران. حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر بطبيعة الحديث مع هيثم جيرات في الفار.
3: شكرا لك. الخط مفتوح والأولوية لك شهير. طبعا كل ما يبدأ عندك جديد. زوز تغييرات كما قلت، دخول إياد الميداني منذ قليل ودخول محمد عزيز شعبان من جانب فريق نادي الرياضي البنزرتي. الكرة للسيابي، المحاولة في مخالفة تبدو خطيرة في موقع مناسب للنادي الرياضي البنزرتي.
0: ترجع الكرة عادي مهدي، ما ثماش المخالفة، ترجع تماس للترجي.
3: شكرا لك شهير. ومخالفة خارج الميدان تماما من لاعب النادي الرياضي البنزرتي في اللقطة الماضية. كانت المحاولة في اللقطة الأخيرة يبدو من ريان رحيم، التسديدة باليسرى بعيدة تماما على مرمى الحارس سامي هلال، وسامي هلال باش يرجع كرة في الستة أمتار، لكن الحكم يعطيه ورقة صفراء لأنه اعتبر الحكم وائل العجنقي أنه سامي هلال يضيع في الوقت، كان يبحث على الكرة وكان فما ربما يعني تأخر وصول الكرة لسامي هلال من ملتقطي الكرة. هذا موش منطقي برشا لأنه نادي الرياضي بنزرتي متخلف في النتيجة، والله كان قلنا السيابي يعني خاسر في النتيجة، ربما الملتقطي الكرة يعني يتعمدوا إذاعة الوقت، لكن هذه لقطات تصير في البطولة ما فهمناش الحقيقة إذاعة وقت. ربما سامي هلال هو اللي حاول يربح بعض الثواني واللحظات باش نكونوا أمنا في اللقطة الماضية. سامي هلال يطول كرة فورت دائرة وسط الميدان، ياخذها في وسط دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى على الجهة اليمنى. المحاولة للمستقبل الرياضي بالمرسى مستمرة من صاحب الهدف الثاني يوسف داو، والتوغل وفما فمش مخالف، ما فماش مخالفة وضربة مرمى في توقيت 30 دقيقة لعب شهير. التقدم للمستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي بنزرتي 2-1.
0: واللعب مازال متوقف في ملعب زويت. حكم المباراة مازال يتحدث مع غرفة الفار بعد ما شار انه ثم التماس لمحمد بن علي، مازال يتحدث مع غرفة الفار وهيثم جيرات. الحديث بين محرز الملكي وهيثم جيرات، وحنا نلعبوا بالضبط في 75 دقيقة لعب. ما هو قرار الملكي؟ باش يمشي للفار، باش يمشي للفار للتثبت من إمكانية وجود ضربة جزاء للترجي. المرة الثانية اللي يرجع فيها للفار في ظرف تقريبا أقل من دقيقتين ثلاثة محرز المالكي بعد إقصاء حمزة جلاسي من جانب الترجي، يعود للفار. كرة كانت داخل منطقة الجزاء، نحاول حتى نسترق النظر للشاشة اللي لجانبي لزملائنا. ثم كانت كرة بين لاعب دياكيتي وأيضا مدافع الشبيبة الرياضية بالعمران داخل منطقة الجزاء. ما هو قرار محرز المالكي بعد لحظات نعرفه؟ نذكر مباراة عرفت زوز اقصاءات من جانب الشبيبة العمران في الشوط الأول، كان موجود اقصاء لمحمد أمين بن عمر ثم حمزة جلاسي منذ قليل. يعود محرز المالكي، ماذا يقر؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي. محرز الملكي يقول ضربة جزاء للترجي في توقيت بالضبط 76 دقيقة لعب بعد العودة للفار. مباراة شفنا فيها كل شيء إلى حد الآن، للأهداف شفنا زوز ورقات حمراء، وشفنا العودة للفار في زوز مناسبات، وبعد الورقة الحمراء للترجي تأتي ضربة الجزاء. من سينفذ؟ ياسين مرياح هو اللي يأخذ الكرة. ياسين مرياح يأخذ الكرة أمام منتصر الصيد. التوقيت بالضبط في المباراة 77 دقيقة لعب، ربع ساعة أخيرة في اللقاء، ومحرز المالكي يقر بوجود ضربة جزاء بعد العودة للفار. كان ثم ورقة حمراء منذ قليل لحمزة جلاسي اللي غيب بالتالي على مباريات الترجي المتبقية في البطولة، بما أنها ورقة حمراء مباشرة يعني مباراة الدربي في الجولة القادمة ثم بعدها الجولة الأخيرة في تنقل أمام اتحاد بن قردان. وياسين مرياح يحط الكرة في مكانها. منتصر الصيد أخصائي تصدي لضربات الجزاء هذا الموسم، تصدى لأكثر من كرة وتصدى لأكثر من هجمة للترجي في مباراة اليوم، والفرصة لياسين مرياح من أجل افتتاح النتيجة في المباراة. ياسين مرياح في توقيت بالضبط 77 دقيقة لعب في المباراة بين مرياح ومنتصر الصيد. لمن ستكون الكلمة؟ ياسين مرياح يعطي الإشارة قبل هذا محرز المالكي، يقول كل اللاعبين للمغادرة خارج منطقة الجزاء. ياسين مرياح، مرياح أمام منتصر الصيد، بين مرياح والصيد. محرز المالكي مازال ينبع الملاعبيه للخروج خارج منطقة الجزاء، يعطي الإشارة لياسين مرياح. ياسين مرياح يقدم، مرياح يقدم، مرياح يقدم، مرياح، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي في توقيت 78 دقيقة لعب من البديل ياسين مرياح. ياسين مرياح إذن يسجل ضربة الجزاء في 78 دقيقة لعب مع فرحة جماهير الترجي الحاضرة في ملعب زويتن، أيضا مقعد البدلاء، حتى حمزة جلاسي اللي كان أخذ الورقة الحمراء اللي موجود في حجرات الملابس قاعد تشوف فيه من بعيد يعني، والفرحة الكبيرة بعد تسجيل الهدف. الترجي نذكر في آخر أربع مباريات كان أربعة تعادلات، حقق تعادل مع النجم الساحلي في سوسة، تعادل مع الترجي الجرجيسي في رادس، أيضا كان تعادل، نحاول من بعد شوية الجماهير، بعض الجماهير من أمامي لأنه الناس الكل واقفة في ملعب زويتن بعد تسجيل الهدف. وآخر تعادل كيف ما قلنا بالنسبة للترجي كان أمام النادي الرياضي الصفاقسي، يعني اليوم ما عنده حتى خيار إلا الانتصار للبقاء في المنافسة على البطولة في انتظار مباراة الدربي والجولة الأخيرة بالطبيعة، الدربي الأحد القادم بين الترجي والنادي الأفريقي، ثم الجولة الأخيرة يتحول فيها الترجي لملعب بنقردان ويلاقي فيها النادي الأفريقي بملعب رادس الأولمبي الباجي. الكرة لحارس الشبيبة كاد يخطئ منتصر الصيد أمام دياكيتي، دخول دياكيتي في الشوط الثاني حرر برشا هجوم الترجي وجاب برشا فرص، وواحدة منهم اللي جابت ضربة الجزاء. 1-0 نذكر للترجي لحد الآن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة في الدقيقة 80 حاليا، والنتيجة دائما 1-0 تغيرت للترجي بضربة جزاء ياسين مرياح. مرياح اللي دخل في هذا الشوط الثاني والعقد بعد غياب مطول وبعد الإصابة، أيضا اليوم غياب يانساس، غياب بشير بن سعيد، غياب محمد دراجر، يعني عديد الغيابات في تشكيلة الترجي. كوسيل أبو عالية فرضتها الإصابات خلت اليوم المدرب باتريس بوميل يعول على ياسين مرياح للعودة، وهذه كرة للترجي. أشرف الجبري داخل منطقة الجزاء، زوز فرق يلعبوا بنقص عددي، المساحات بتكون أكثر أكيد مع التقدم في المباراة مع وصولنا للدقائق الأخيرة للموني تايم في مباراة اليوم. كيف ما قلنا هي مباراة الأمل الأخير للترجي للبقاء في منافسة على اللقب قبل مباراة الديربي. الكرة تعود لحمزة رفيع في وسط الميدان، حمزة يعود إلى ياسين مرياح صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن لأمان الله مميش، أمان الله مميش معوض بشير بن سعيد، شفناه من نادي الرياضي الإصفاقسي أمان الله مميش، وكان تصدى لكرات كانت حاسمة، وأيضا اليوم كان موجود ولو أنه ما شفناش برشا كرات لشبيبة العمران باستثناء كورتين اللي كانت تصدى لهم أمان الله مميش. كرة تعود من أمان من بن حميدة إلى ياسين مرياح، يطول ياسين مرياح على الجهة اليمنى، محمد بن علي يرتكب المخالفة، محمد بن علي في توقيت بالضبط 81 دقيقة لعب راجع في ملعب زويتن. نعطيه الكلمة، ما نعرفش اللطفي ولا المهدي، اللطفي نعطيه كلمة اللطفي، ودائما 1-0 في المباراة والتغيير قادم بالنسبة للترجي. يخرج أشرف الجبري اللي كان أيضا معوض في هذا الشوط الثاني ويدخل مكانه حسام تقى، تغيير تكتيكي من المدرب باتريس بومال لإغلاق وسط الميدان. تفضل لطفي.
1: شكرا لك. ماذا ضيعت يا سلطاني؟ كاد يكون الهدف الثاني وجه لوجه لاعب فريق نجم المتلوي مع عبد السلام الحلاوي، يدخل منطقة الجزاء، ضرب الكرة باليسار وبساقه اليمين عبد السلام الحلاوي خرج كرة للركنية، كان ممكن يكون هدف ثاني لفريق نجم المتلوي. اقتربنا من نهاية المباراة في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ما زالت الأسبقية لفريق نجم المتلوي، هدف مقابل صفر، هدف سجله حمزة المنصري في الدقيقة 11 قبل فرصة نجم المتلوي كاد فخر الدين بن يوسف أنه يعادل النتيجة بامتياز. حمزة بن شرفية مالا باراد عملها خرجها الكرة للركنية. يخرج ياسين العامري يدخل يوسف الحرش. هذه كرة لصالح فريق نجم المتلوي برمية التماس على تنفيذ من ياسين بوخريس. بوخريس في تنفيذ ينفذ داخل منطقة الجزاء. رجع فخر الدين بن يوسف الكرة. كرة لعثمان دياني تمشي كرة طويلة. التغطية الدفاعية موجودة. موجودة كيما جات. كيما جات من أسامة البحري. خرج كرة للتماس. صالح البرهومي بسرعة ينفذ رمية التماس. تمشي الكرة للاعب لقمان. لقمان جيلمور. كرة لصالح فريق نجم المتلوي. لصالح الاتحاد الرياضي المصري. هذه كرة طويلة داخل منطقة الجزاء. هذه كرة بالراس وكرة مقطوعة من الدفاع. كرة مقطوعة من الدفاع فريق نجم المتلوي. تبقى النتيجة على حالها من اقتراب نهاية المقابلات. ونعرف الناس الكل تحب تسمع ماذا يحصل في باقي المقابلات. نعطيك التوقيت والنتيجة محمد بوراسي. تبقى النتيجة على حالها هنا 1-0 للمتلوي على حساب الاتحاد الرياضي المنستير.
2: شكرا لك لطفي. 88 دقيقة لعب هنا في جرجيس. دائما تقدم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. 3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النجم الرياضي الساحلي. وتغيير آخر في تشكيلة النجم الساحلي. محمد الضاوي باش ياخذ مكانه في المباراة. في المقابل كانت 3 تغييرات منذ قليل. يعني دفعة واحدة للمدرب منصف مشارق. دخول كل من معتز شوشاني وهادي جرتيلة وآدم قرب. وخروج كل من خليل قصاب أشرف بالضياف والنيجيري أديبو جو. هذه كرة مؤمن الرحماني في هجمة للترجي الجرجيسي. يدخل منطقة 18 يمرر إلى معتز شوشاني. حاول التسديد ولكن موجود الدفاع. ترجع كرة في مرتدة للنجم الرياضي الساحلي موسى سنغور. سنغور يمر باتجاه البديل منذ لحظات محمد الضاوي ويوزع في اتجاه موسى سنغور. ولكن طويلة الكرة ما يخلطش عليها. تمشي 550 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي اللي نذكر متقدم إلى حد الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد للنجم الرياضي الساحلي. بعد ما كان النجم الساحلي بادر بافتتاح النتيجة في الدقيقة 10 من المباراة. وزود تغييرات أخرى في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. نشاهد في محمد ياسين العريض وكذلك دانيال أونيموشارا باش يكونوا باش يدخلوا في الدقائق الأخيرة للمباراة. كرة في وسط الميدان لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. معتز شوشان يمرر باتجاه دافيد روي. دافيد روي يحافظ على كورته يرجع بها إلى الخلف إلى باب ديالو. باب ديالو إلى معتز شوشان باتجاه غسان المحصي وفراس غومة. ما يخلطش عليها. تمشي رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي تتنفذ أو باش يتركها لزميله باش تتنفذ ربما تماس طويلة. لا يرجع بها إلى الخلف باتجاه حسام دقدوق. دقدوق كرة دور في وسط الميدان ترجع له حسام دقدوق. يرجع بها إلى حارس مرمى ريان الأندلسي. الأندلسي مجددا إلى حسام دقدوق. كرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. طول كرة اتجاه موسى سنغور ما يخلطش عليها. ترجع من الدفاع عند دافيد روي. دافيد روي يحافظ على كورته. دافيد روي يغطي على الكرة مع زوز ملعبية تتفك ويمرر ممتاز في اتجاه أشرف وآدم قرب. طويلة كرة وممتاز. ممتاز الحارس ريان الأندلسي يدخل في الوقت المناسب في 90+1. تقدم دائما للترجي الرياضي الجرجيسي. 3 أهداف مقابل هدف وحيد لصالح النجم الساحلي. ما جلنا ما شفناش الوقت البديل.
4: نعم. لحد اللحظة. شكرا لك محمد. ناخذ التوقيت والنتيجة في بنزرت وكذلك في المونستير. في بنزرت مهدي
3: 87 دقيقة لعب. التقدم لفريق المستقبل هذه بالمرسى رجاء على حساب النادي الرياضي بنزرتي 2-1. لعب متوقف مرة أخرى. برشا تقطعات بسبب إصابات متكررة في تشكيلة لاعبي المستقبل هذه بالمرسى.
4: شكرا لك مهدي. لطفي في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. التوقيت والنتيجة
1: 90+2. ذكر حكم المباراة أضاف 5 دقائق وقت إضافي في هذه المباراة. ما زالت راس بقية لفريق نجم المتلاوي 0-0 أمام الاتحاد الرياضي المنستير.
4: شكرا لك لطفي. شهير في زويتن.
0: 87 دقيقة لعب في المباراة، دائما 1-0 للترجي أمام شبيبة العمران، هدف كان بإمضاء ياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 75.
4: نعم شكرا لك شهير.
0: أو في الدقيقة 78 باش نعطيو كل واحد حق.
4: واضح. شكرا لك شهير. أكيد باش ناخذ دقيقة في كل ملعب ثم نرجع إلى شهير في زويتن، لأنه تعرفوا رهان المباراة وأكيد برشا تبع في مباراة ترجي الرياضي التونسي ومضيفه شبيبة العمران في ملعب زويتن. مهدي نبدأ معك في بنزرت.
3: شكرا لك رجاء. 88 دقيقة لعب في المباراة، التقدم المستقبل هذه بالمرسى على حساب النادي الرياضي بنزرتي، شوط ثاني في اتجاه واحد للسيابي، تسديدة أخرى ممتازة من عزيز القاسمي ومن علاء دريدي باليمنى سدد، وأكثر امتياز الحارس المتألق تقريبا رجل المباراة سامي هلال اليوم الحقيقة، تصديات في كل يعني ردهات المباراة، كل ما نادي الرياضي بنزرتي يضغط فإنه فما سد منيع أمام كل مهاجمي السيابي ألا وهو سامي هلال. مباراة محترمة وممتازة جدا لحارس المستقبل الرياضي بالمرسى، تعددت المحاولات في هذا الشوط الثاني لفريق النادي الرياضي بنزرتي، ومنذ قليل ممار ديوب السنغالي أضاع فرصة جديدة داخل منطقة الجزاء. نتبع الهجوم للسيابي، يقدم كورته لاعب النادي الرياضي بنزرتي في وسط الميدان، كرة أولى فونسيكا على الجهة اليسرى إلى عزيز أو ممار ديوب، عفوا ممار ديوب، ديوب ديوب السنغالي، ديوب سيدي يحاول يمر يحاول يتعدى، كرة تعود لفريق النادي الرياضي بنزرتي، بونافونتور فونسيكا، كرة في وسط الميدان، دوكيلي متقدم من خط الدفاع لوسط الميدان إلى عزيز القاسمي على الجهة اليمنى، المحاولة لفريق النادي الرياضي بنزرتي، توزيع من الجهة اليمنى، الصعود من إياد الميداني، الكرة الثانية والمحاولة وقبل ما تخرج يجيبها إياد الميداني، نتبع الهجوم مازال متواصل النادي الرياضي بنزرتي، ميداني يلعب الكرة إلى عزيز شعبان على محاولة النادي الرياضي بنزرتي، وترجع من جديد من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى في توقيت 45 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، يعني 90 دقيقة سكرناها في انتظار الوقت البديل من طرف الحكم وائل العجنقي في هذه المباراة 2-1 تقدم مستقبل هذه بالمرسى على السيابي.
4: نعم في جرجيس كم أضاف ال
3: 6 دقائق في 6 دقائق في بنزرت
4: في بنزرت. نعم في جرجيس محمد.
2: نعم شكرا لك رجاء. دقيقة 90 زائد 4 دقائق 30 ثانية تقريبا الثواني الأخيرة للمباراة، دائما التقدم للترجي الرياضي.
4: قداش زاد الحكم قداش أضاف يا محمد؟
2: للأمانة اللوحة غير واضحة رجاء، لأنه الأرقام لما نشوفوها الحقيقة مش واضحة.
4: شكرا لك. تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي على النجم الساحلي 3 أهداف مقابل هدف وحيد. في مصطفى بن جنات لطفي.
1: عالية الكورة 90 زائد 5 حاليا، كان ممكن يضيف الهدف الثاني نجم المتلوي. ننتظر ممكن الثواني الأخيرة واحد بلاش، مازال متقدم
4: نكملهم معاك لطفي.
1: واضح يعطيك الصحة.
0: 5 دقائق كوقت بديل في ملعب زويت.
1: شكرا لك شهير. وفي اللحظة هذه ينهيها كما قلت صادق الهسالي بانتصار ثمينة لنجم المتلاوي هنا في المنستير، هدف مقابل 0 أمام الاتحاد المنستيري. حمزة المنصري في ديك 11، تحية لعمر بشيخ وكذلك حمد الله.
4: نعم شكرا لك لطفي. انتصار نجم المتلوي على الاتحاد الرياضي المنستيري هدف مقابل 0. نكمل معك شهير ما تبقى من مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، والخط يبقى مفتوح لمهدي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وكذلك محمد البوراسي في ملعب جرجيس.
2: رجاء في جرجيس.
4: نعم شكرا لك أيضا محمد البرس. واضح 3-1 للترجي الجرجيسي أمام النجم الساحلي محمد.
2: نعم
4: يعطيك الصحة يا محمد. شكرا لك. شهير تفضل.
0: في ملعب زويتن نلعب في 90 زائد 2 والترجي متقدم 1-0 أمام شبيبة العمران، هدف ياسين مرياح من ضربة جزاء دقيقة 78. حكم كان أضاف 5 دقائق، يعني مازالوا 3 دقائق كوقت أصلي للمباراة. نذكر كانت عرفت زوز ورقات حمراء من جانب شبيبة العمران محمد أمين بالعمر، ومن جانب الترجي حمزة الجلاسي، والـ6 أمتار لحارس المرمى منتصر الصيد اللي كان متألق في التوزيع الأخيرة من الجهة اليمنى من حسام تقا قبل دياكيتي اللي سعد بالراس، كرة من منتصر الصيد. الكل في الكل بالنسبة لشبيبة العمران، وحتى التغييرات للمدرب المدرب أمين الباجي كلها هجومية في اللحظات الأخيرة. أوكبيلو اللي كان مشى للدفاع بعد الإقصاء لحمزة الجلاسي صحبة ياسين مرياح في خط الدفاع، والشبيبة العمران أيضا بدخول عديد اللاعبين على غرار صهيب العبدلي، أيضا شهاب الزغلامي، هيثم الخميسي. الكرة حاليا لصالح الترجي اللي قاعد يستهلك في الوقت ويحاول يوصل لمناطق شبيبة العمران، لأنه الشبيبة قاعدة تحاول تقدم وقاعدة تحاول تلعب على أخطاء ملاعبية الترجي. كرة لياسين مرياح، الضغط على ياسين مرياح، يلعب الكرة ممتازة، تخريجها لحمزة رفيع بدوره، يلعب كرة مخطئة ما يخوهاش دياكيتي، تعود الكرة ثم الضغط، يفتكها محمد بن علي، ترجع مرة أخرى لأبناء العمران لحارس المرمى منتصر الصيد. منتصر الصيد عنده الكرة حاليا في 90+3، دقيقتين على نهاية المباراة، 1-0 دائما للترجي أمام شبيبة العمران بملعب زويتن. هدف من ضربة جزاء ياسين مرياح، كرة في محور دفاع الشبيبة لعمر الزواغي، يجي شهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي، الزغلامي ما يتعداش قدامه شهاب الجبالي، بين شهاب وشهاب، التفوق لشهاب الترجي. ثم لمسة اليد، الإشارة من حكم المباراة محرز الملكي، لمسة اليد ضد مصطفى السويسي من شبيبة العمران في منتصف مناطق الشبيبة. الدقائق الأخيرة، أو خلينا نقول الثواني الأخيرة، دقيقة ونص على أقصى تقدير لنهاية المباراة. في كرة حاليا لصالح الترجي، يلعب طويلة في اتجاه جاك ديارا، جاك ديارا يتعدى ديارا، يدخل منطقة الجزاء، يخرج كرة على الطبق لدياكيتي، وقبله موجود الحارس منتصر السيد. منتصر السيد يطيح، يصاب، يرمي كرة خارج الميدان للركنية للحكم المباراة، يوقف اللاعب للاطمئنان على صحته، وأيضا يؤمر المسعفين للدخول. ما عرفش إذا كان مازال ملعب مهدي. آخر ما فيهش رجاء،
4: نمشي ومهدي
0: نقعد لحظات مع مهدي.
3: اللاعب متوقف بعد إصابة سامي هلال حارس المستقبل الرياضي بالمرسى، نلعبه على مستوى دقيقة الخامسة في الوقت البديل. الحكم أضاف 6 دقائق، تعرض لإصابة وأيضا مدافع من المستقبل الرياضي بالمرسى ملقى على أرضية الميدان. كانت المحاولة ومحاولات متكررة وضغط رهيب الحقيقة من هجوم النادي الرياضي بنزرتي على خط دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي كل مرة يتألق سامي هلال بالإضافة إلى مدافعي المستقبل الرياضي بالمرسى. سيقوم سامي هلال وسيستأنف اللعب بعد لحظات، وكانت فرصة خطيرة جدا منذ لحظات أحمد العمري في موقع مناسب جدا، تعليق من كل رقابة سدد بالرأس في القائمة الثانية، لكن الحارس سامي هلال تصدى للكرة. شهير كان تحب تأخذ الكلمة، المجال ليك إذا كان اللعب استؤنف.
0: الثواني الأخيرة، يقوم سلامات فضل. منتصر الصيد، ضربة الركنية فضل. لصالح الترجي، يمشي دياكيتي حطها خارج الميدان باعتبار أنه منتصر الصيد كان خرجها بعد ما أصيب. منتصر الصيد وفاول 5 دقائق كوقت بديل وفات التسعين. الثواني الأخيرة، الكرات الأخيرة في المباراة، المتقدم فيها الترجي 1-0.
4: نذكر شهير فقط كل مستمعي الإذاعة الوطنية وأنه نشرة الأخبار للساعة 6 تجيهم مباشرة بعد نهاية المباريات اللي طبقات اللي نتبعوا فيها لحساب الجولة 28 لبطولة
0: الرابطة. وفي اللحظة هذه بالذات ينهي الحكم محرز اللامالكي مباراة شبيبة العمران الترجي بانتصار الترجي 1-0. هدف ياسين مرياح من ضربة جزاء دقيقة 78 مع زوز ورقات حمراء، محمد أمين بن عمر من العمران وياسين والحمزة جلاسي من جانب الترجي، انتصار هام قبل مباراة الديربي لحد القادم. البقية عندك رجاء.
4: شكرا لك شهير. مهدي قداش مازال في الوقت البديل؟ 6 دقائق
3: اللحظات الأخيرة رجاء على 6 دقائق ثواني وتنتهي المباراة، وصعود الحارس يوسف مقطوف من جانب النادي الرياضي بنزرتي، كرة للسيابي، ضربة ركنية للنادي الرياضي بنزرتي، قد تكون آخر محاولة رجاء في المباراة. قد تكون آخر محاولة. الصعود الهجومي من طرف حارس مرمى النادي الرياضي لبنزرتي، رينا اللقطة منذ أيام في مباراة المستقبل الرياضي بسليمان وشبيبة العمران عندما صعد منتصر الصيد وكاد أنه يسجل هدف التعادل. مقطوف هل يقتطف الكرة؟ خطيرة للسيابي، والحارس سامي هلال صعد يوسف مقطوف لكن لم يسدد الكرة بالرأس. التسديدة جاءت من المدافع مالك الدوكالي وتألق لسامي هلال ونهاية المباراة بانتصار المستقبل رياضي بالمرسى عن نادي رياضي بنزرت 2-1. فرحة كبيرة في صفوف المستقبل رياضي بالمرسى رجاء لأنه رسميا ضمن البقاء. كل الشكر لحسين الكريمي وبالحسن طبوبي تحياتي من 15 أكتوبر.
4: شكرا لكم جميعا. نذكركم إذن بالنتائج الدفعة الثانية من لقاءات الجولة 28. فوز الترجي الرياضي التونسي خارج القواعد على شبيبة العمران 1-0. انتصار أيضا خارج القواعد لمستقبل مرسى أمام النادي رياضي البنزرتي 2-1. وانتصار نجم المتلوي خارج القواعد على الاتحاد المنستيري 1-0. وانتصار الترجي الرياضي الجرجيسي على أرضية ميدانه في جرجيس على النجم الرياضي الساحلي 3-1. فقط نختم بالترتيب بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. على ضوء هذه النتائج النادي الإفريقي يبقى في الصدارة 62 نقطة، ترجي في المركز الثاني ب 60 نقطة. ثم في أسفل الترتيب تقريبا ما ثمش تغيير كبير برشا. الملعب التونسي حافظ أيضا على المركز الرابع ب 44 نقطة بعد هزيمة الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم، اللي يبقى في المركز الخامس ب 42 نقطة. طبعا المركز الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة، النجم الساحلي 38 نقطة، ترجي الجرجيسي 35 نقطة، شبيبة العمران 35 نقطة، اتحاد بن قردان 34 نقطة، ومستقبل المرسى في المركز الحادي عشر 34 نقطة، النادي الرياضي البنزرتي 33 نقطة، أولمبي الباجي 28 نقطة، 27 نقطة للشبيبة القيروانية، 24 نقطة لمستقبل سليمان، ومستقبل جابس 18 نقطة. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من رياضة وأهداف. تحية كبيرة لأيمن الطنفوري، فاطمة عبار، ومحمد أمين الحامدي، وسمية زواوي، وعمار جبالي على مستوى الإخراج الرقمي لهذا العدد من رياضة وأهداف. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
6: ثقافة،
5: موسيقى.
6: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: الدكتور حكيم.
7: من الأحسن نشريو لفاحات من أماكن مراقبة نظيفة وتكون منصابة السناء، نرحيها ونخبيها في دباب زبلار باش نحميها من التلوث.
5: الدكتور حكيم.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: 7,000 مهندس تونسي غادروا تونس سنة 2022، ومشروع قانون جديد منظم للمهنة يعرض قريبا على مجلس نواب الشعب. اقتصاد المنصات في تونس واقع تفرضه التكنولوجيا وتوجه نحو تقنينه. وفي العالم، تضارب تصريحات واشنطن وطهران بخصوص عبور سفن أمريكية مضيق هرمز. شهدت المنطقة السياحية برقة عين دراهم خلال الفترة الأخيرة عمليات ترويجية هامة على مستوى مختلف الأسواق الأوروبية باستقبال وفود إعلامية بلجيكية وألمانية ووفود رياضية. كما استقبلت المنطقة عشرات وكلاء الأسفار بهدف التعرف على مختلف المنتجات السياحية بالجهة وإدراج نزولها في الخارطة التسويقية لهذه الصائفة، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للسياحة بيت برقة عيسى المرواني.
10: عدد هام من إعلاميين من ألمانيا في زيارة لديها، كذلك للتعرف على منتوج السياحي وخاصة منها سولاجان التي تعتبر منتوج واحد السوق البلجيكية، من خلال توفد وفد إعلامي هام للاطلاع على مختلف مكونات المنتوج السياحي، توافد فرق رياضية للقيام بصرف وساتم السياحة الرياضية تلعب دور هام على مستوى تنويع المنتوج والعرض السياحي، تساهم في دعم إشعاع الجهة. كذلك في الفترة الأخيرة استقبلت الجهة عدد هام من وكلاء الأصفار من الجزائر في إطار مزيد تدعيم السوق الجزائرية وتعزيز المكانة الوجهة السياحية تبرك عين درهم، باستضافة حوالي 60 وكيل أصفار تخللتها زيارات مدنية للمؤسسات السياحية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية الجزائرية، وخاصة مع النزل التي تم إبرام معها عقود تسويقية لهذه السنة.
9: وسجلت السياحة الداخلية انتعاشة لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة امتلاء دور الضيافة والاستضافات العائلية 90% في ذروة الربيع، وتزايد الطلب على المسالك الجبلية في الشمال الغربي والرحلات الصحراوية في الجنوب بنسبة 15%. المختص في السياحة الإيكولوجية علي سويسي:
11: 2005 بدأت الوعي بتاع العائلات التونسية أن تتجه إلى السياحة البيئية، ولا يحبوا يعرفوا أكثر بلادهم بعد الكورونا التونسي، ولا يحب يخرج الطبيعة أكثر. السوشيال ميديا اللي عاملت برشا باش ورات البلايص والإمكانيات الموجودة في تونس في السياحة البيئية، لي ميزون دوت كثروا الأكتيفيتي جدد، معها أنه مناطق أخرى جديدة كما الغابات اللي عندنا. والسياحة البيئية الحاجة البيئية فيها ما تخليكش في نفق واحد، اختلاف في المناظر الطبيعية، اختلاف في العادات والتقاليد، يعني عندك ديما ما تشوف الشمال في الربيع برشا، حتى الجنوب كيف كيف، مناطق داخلية زادة حلوة برشا. السياحة البيئية لما تكون فيها ضوابط من ناحية السلامة، فما مناطق واعرة وكل شيء، وحتى من ناحية زادة المحافظة على البيئة. مشكلة الفضلات نكونوا في منطقة جنة فوق الأرض بعد حالتها مزرية، يعني كي تمشي أنت مع وكالات منظمة التجربة تاعك تكون يعني من غير مشاكل.
9: تنطلق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة يوم الخميس 7 من مايو الجاري من مطار الحجيج بالعاصمة، لتتواصل إلى 22 من الشهر نفسه، على أن تكون رحلات العودة بين 1 و14 من جوان المقبل، حسب ما ذكره المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس لمزوغي خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية. وأبرز لمزوغي أنه سيتم تمكين كل حاج من بطاقة نسك التي تتضمن مختلف البيانات الخاصة به من أجل تفادي تسجيل حالات ضياع خلال أداء مناسك الحج.
12: نجم تاخذ انت المعوض بتاعك في الروضه الشريفه ان شاء الله، لكن ما تنجم تعمل تاكيد الا ما يقرا لك اللوكيزاسيون بتاعك تبدا موجود انت في المدينه، تطبيق نسك موجود ان شاء الله. نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينه باش ياخذوا بطاقه نسك فيها البيانات نتاعهم الكل وفيها كيو ار كود، يوقفوا مثلا سواء الشرطي ولا من وزاره الحج والعمره بالكيو ار كود هذاك يعرف البيانات نتاعو الكل. مثلا الله لا يقدر ان شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج انه حاج وفى ولا حاجه بالبصمات يطلعوا كل شيء، ما فماش هذه حاجه.
9: ودعا المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس لمزوغي الحجيج التونسيين إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة عن البعثات المرافقة لهم خلال كافة مراحل الحج.
12: وننحث اللي عنده صعوبات صحية في التنفس ولا أي حاجة يتواصل مع رئيس الطائرة متاعو البعثة ولا مرشد الدين. نوصل الحجاج أول حاجة أنه دواهم يهزوا معاهم في جميع الأوقات، والدواء متاعو يهزوا معاه في الطائرة ما يهزوش في الباجاج. نحب نأكدوا اللي يلزم الحجاج نراه في مصلحتهم يتبعوا توصيات وتعليمات اللي بعثت وزارة الشؤون الدينية بصفة عام، بعثت وزارة الشؤون الدينية المرافقين البعثة الصحية، خاصة في التفويش كيفاش راهم باش نتنقلوا من المطار، فما تنظيم محدد كيفاش نتنقلوا من النزول باش نقوموا الطواف. في كل مرحلة من مراحل الحج عنا توصيات وترتيبات يلزمنا نحترموها.
9: أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بمدينة سوسة مؤخرا تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة. وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي والمهني، دعا المجلس إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس التونسي. سمية الفرجاني:
13: 7000 مهندس تونسي غادروا تونس سنة 2022 وفق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي، الذي حذر من استمرار ظاهرة هجرة الكفاءات الهندسية.
14: المجلس هذا حمل رسالة واضحة، أنا كعميد شددت على أنه الدفاع على الحقوق المهنية للمهندسين هي أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات القطاعية اللي من شأنها تحسن الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس واللي ما تخليش يغادر البلاد. اليوم ما نجموش نطلب من المهندس باش يكون قوة اقتراح وابداع في حين أنه يواجه صعوبات يومية. تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في شهر جويلية 2024 يحكي على الهجرة الجماعية. كلمة هجرة جماعية للمهندسين تخوف، معنا مش واحد ولا أفراد هذو، معنا في 2022 وصلنا قرابة 7000 مهندس خرجوا ضربة واحدة.
13: عميد المهندسين التونسيين تحدث في تصريح للأخبار عن مشروع قانون جديد منظم للمهنة سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب.
14: المجلس اشتغل على عدة محاور كتطوير الإطار التشريعي للمهنة من خلال مشروع قانون جديد مش يعرض قريب على مجلس نواب في إطار مقاربة تشاركية واسعة. خدمنا زاد على تحسين الحوكمة المالية وتوحيد المعايير بين الجهات، تعرف عنا 20 هيئة جهوية في كامل تونس.
13: المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد في سوسة أكد ضرورة التوجه نحو تحول رقمي شامل بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى دعم مشاركة الكفاءات الشابة في مواقع القرار داخل العمادة.
9: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز ما يعرف باقتصاد المنصات، وفي تونس تزايد الإقبال على العمل عبر الإنترنت، وأصبح اقتصاد المنصات واقعا يفرض نفسه بقوة وخلق مواطن شغل جديدة يندرج عدد منها ضمن الاقتصاد غير المنظم، ما طرح دعوات ملحة لضرورة تقنين هذا القطاع. تقرير خولة سليتي.
15: حين تغير التكنولوجيا شكل العمل يخلق نمط اقتصادي جديد. نتحدث عن المنصات الرقمية. هذه المنصات ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة، ولكنها تندرج ضمن القطاع غير المنظم، ما يستوجب تدخل الدولة لتنظيمها، وفق الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية معز السوسي.
16: العلم المتطور هذه أعطت أكلها وأصبحت لها جدوى كبيرة، لكن ما نلاحظه في تونس هناك فوضى كبيرة جدا تأتي من ضعف أساليب الرقابة. من لم يتعرض إلى عملية تحيل خاصة على مستوى التجارة الإلكترونية، لا توجد ضمانات للمستهلك، يطلبوا خلاص بالسيولة النقدية ماذا في الأغلب، وخاصة في السنوات الأخيرة هذوما استفحلوا، والحقيقة هذا مشكل كبير. أولا لأن هناك تهرب جبائي كبير، ما نعرفوش مصدر البضاعة هذه منين. الدعوة للدولة أن تأخذ الأمور بجدية.
15: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعلن بدوره نهاية الأسبوع الماضي التوجه نحو وضع إطار قانوني ينظم اقتصاد المنصات.
17: عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر اقتصاد المنصات، صانعي المحتوى، الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي وصلوا الطلبيات، هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، تكون يملكها في الداخل أو في الخارج، العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، هذا يتسمى الفريلانس. ممكن ياسر يكون يخدم مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل وهو موجود يزدي في الخدمة هنا في تونس.
15: لكن نجاح هذا التوجه مرتبط بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين التنظيم والتشجيع، وفق قراءة الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.
18: لأن الإفراط في القيود أو الإفراط في الأعباء الجبائية قد يدفع جزء من هذا النشاط إلى مزيد من العمل خارج الأطر القانونية. من الضروري أن يكون تنظيم التجارة عن بعد مصحوب بتبسيط الإجراءات وحماية المستهلك ودعم التحول الرقمي للتجار والمؤسسات، حتى تتحول التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية، بدل أن تصبح مجرد سوق موازية جديدة في الفضاء الرقمي.
15: ومن المنتظر تنظيم ندوة حول اقتصاد المنصات والمهن الجديدة خلال شهر مايو الجاري، بهدف ضبط الخيارات النهائية لتحديد الإطار المنظم لاقتصاد المنصات وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: إلى أخبار العالم الآن. وفي آخر تطورات الملف الإيراني، أعلن الجيش الأمريكي اليوم نجاح سفينتين تجاريتين ترفعان العالم الأمريكي في عبور مضيق هرمز، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس ترامب بشأن إطلاقه اليوم ما أسمه بمشروع الحرية لتحرير حركة السفن في المضيق. إيران من جانبها هددت اليوم باستهداف كل من يقترب من المضيق أو يساعد في إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز من الممر المائي، بل وأعلنت استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني أثناء محاولتها العبور. في تطور آخر، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراضها 3 صواريخ قادمة من إيران وسقوط آخر في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافه بمسيرة من إيران. وفي لبنان، طالب جيش الاحتلال اليوم سكان 4 قرى تقع خارج المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد بمغادرة منازلهم على الفور قبل قصفها بدعوى أن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات ومواقع لقوات الاحتلال في مناطق بالجنوب في

0: نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 7000 مهندس تونسي غادروا تونس سنة 2022، ومشروع قانون جديد منظم للمهنة يعرض قريبا على مجلس نواب الشعب. اقتصاد المنصات في تونس واقع تفرضه التكنولوجيا وتوجه نحو تقنينه. وفي العالم تضارب تصريحات واشنطن وطهران بخصوص عبور سفن أمريكية مضيق هرمز. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: نمسيكم بالخير، نمسيكم بالهنا والرضا مستمعينا مستمعاتنا الكرام. 26 دقيقة إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وخرنا عليكم شوية اليوم، لكن هذه مقتضيات الرياضة والإذاعة الوطنية لها جمهورها الرياضي، لابد أنه الرضيوه كما يلزم. خذينا بعض الدقائق من نشرة، والنشرة أخذت بعض دقائق من برنامج يحلو المساء، المنوعة اليومية اللي نجيكم فيها في هالمصافحة والمرافقة اللي فيها كما كنتوا تسمعوا في الشارع، في هالأنغام وفي هالفقرات المتنوعة. إن شاء الله اليوم معكم فريق كامل متكامل، أي من التنفوري على الكونسولات في قيادة هذه الرحلة اللي تتواصل معكم حتى الثمانية متاع الليل. عمار جبالي يأمن الصورة المرئية، وبفضل عمار هكا تجمو تسمعونا وتشوفونا صوت وصورة على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، على ستريمينج لايف على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية راديو ناسيونال بوانتين. فاتومة فاطمة عبار رفيقتنا أيضا في هذه الرحلة الأثيرية كما قلت اللي تتواصل ساعتين من زمان. فاتومة تأمن وتنسق فقرات البرنامج. مرحبا بالناس الكل، خليكم في الاستماع. أولى مقترحاتنا الغنائية باش تكون بصوت المطربة منيرة حمدي، وبرشا أمل معها

0: Δείφνα ουδείφκομ.
1: ضيفنا وضيفكم اللي منورنا اليوم عبر موجات الإذاعة الوطنية وهو معانا بالهاتف هو ممثل وسيناريست تونسي شارك في تقديم العديد من الأعمال الفنية المسرحية والتلفزية هو الأسعد عثمان اللي نقول له أهلا وسهلا ومرحبا الأسعد.
2: أهلا وسهلا أختي الغالية، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية الدار الكبيرة.
1: مرحبا مرحبا بيك، منورنا يا الأسعد. والحديث يفضلك، الحديث معاك باش يكون حول عمل مسرحي جديد وفاء منك لروح الفنان الكبير نور الدين بن عياد الله يرحمه. نتحدث عن الشيخ جوجل. الأسعد
2: الشيخ جوجل هي حلمة حلمت بها نور الدين بن عياد، ونور الدين الله يرحمه ينعمه بعد برشا على الساحة قلت له ليه ما لا ترجع.
1: نعم.
2: قلت له بعمل نور الدين يقعد في البال، تعبنا فيه أشهر وإحنا نكتبه من مطمات وانا في تونس ونبعثه لبعضنا ونصلحه. أحلم وكما عملك الفيديو الأخير قبل نهارين من وفاته، قلت له باش نرجع المهرجانات بالشيخ جوجل وباش نعمله.
1: نعم. كان متحمس وقتها الله يرحمه فرحان.
2: الله يرحمه. نعم. أخذت على عاتقي أنا حتى معناها من أهل الجنوب والقبسية والمطمطية وعائلته، قالوا لي ما حلمت زي ما أنتم، قلت لهم أنا مش تمام الحلم متاع صديقي.
1: أيوة.
2: كملت للعمل وطورت في حاجات اللي هو يواكب ما بعد وفاته، هو الحالة اللي صارت والفنانين اللي ما حضروش وكيفاش لقيت فين توا ما فيهاش إعلام ما فيهاش فنانين صحابه ما فيهاش حاجة، هذيك زدتها معناها زدت فيها في المسرحية باش تكون مسرحية الكوميديا.
1: يعني حتى الوفاة تطرقت لها في هذا العمل؟
2: تطرقت
1: فما إضافات طبعا تاع العمل اللي خليه نور الدين بن عياد.
2: طبعا إضافات، ثم نور الدين بن عياد بيحاولين باش يكون موجود بالذكاء الاصطناعي باش يشكر الناس وباش يقول لكم ترحموا علي وما تنسونيش وحبوا بعضكم، باش يكون موجود حتى في العمل نور الدين بالفيديو بالذكاء الاصطناعي باش يكون بتقنية الفيديو.
1: اي نعم.
2: يكون موجود. هذيك هي الشيخ جوجل، انا مانيش نحكي عليها برشا ولكن من احسن اللي باش يشوف المشاهد التونسي والجمهور من احسن اعمال بحول الله، حط فيها انا وياه حطينا فيها معناها الروح نتاع الكوميديا النظيفة اللي تفقدت تاع الزمن الجميل.
1: اي نعم. اذا مسرحية كوميدية مش تتعرض وقتاش؟
2: ان شاء الله لافون بريمير مش يكون في دار الثقافة المروج.
1: أيوة.
2: واحد يوم السبت 9 ماي الرابعة مساء.
1: هذا السبت. هذا السبت. أي.
2: يعني السبت هذايا. وعنا احنا ممكن من بعد وفاة نور الدين بعد 40 تاع نور الدين دخلنا في البرايف في رمضان كامل التو مازلنا نخدموا ونبدلوا.
1: نعم. اكيد اللمسات يعني الاخيره. اي نعم.
2: امانه واسم نور الدين بن عياد موجود، اسمه صورته في الافيشه هي كبيره واحنا تصورنا صغار من اللوطه، هو صورته الكبيره في في الافيش، ما يقعد ديما نور الدين بن عياد واحنا حارسين باش يقعد ديما موجود وديما اسمه موجود وما يموتش بحول الله.
1: الله يرحمه. شكون معاك في العمل الأسعد؟
2: معايا الممثل الكوميدي المنجي بن سعيد اللي عرفوه الجمهور التونسي في برشا اعماله الاكثريه فكان قويين.
1: أي.
2: منجي بن سعيد.
1: أي.
2: معايا اكرم عوجه ممثل مسرحي متميز زاده. معايا الفار هو زي ستار رابور يغني للفن الراب، ولكن وظفناه في المسرحيه يغني الطبلوات اللي نحكوا فيه احنا في المسرحيه نتاعنا، هو جسد بالاغاني نتاعو هو.
1: يعني
2: موظفه ماهيش عمليه اسقاط، وموظفه وان شاء الله بحول الله باش يكون، خاطر راني ما نكذبش عليك العراقيل على عجله وكانها ناس ما تحبش عمل نور الدين بن عياد. ماذا بيه نور الدين توفى سيوفيه نور الدين؟ لا لا، شو تشوفوا شيخ جوجل.
1: وعلى ذكر العراقيل، يبدو انه من بين العراقيل اللي واجهتك يا الأسعد هو الفضاء، لانه هذا ثاني فضاء تعلن عليه، لانه من الاول في بيننا فضاء اخر وبعد حولت الوجهه.
2: والله اختي الغاليه انت هو عندك العلم على كل شيء مصلعني به. العمل كان 3 شهور واحنا في دار الثقافه بن عروس ومبربو، وكان ثم مهرجان علي بن عياد ممكن دورة 30 ولا قداش كما خلتنيش الذاكرة، ديما في حمام ننف بالمتسلط، لا نحبوه لنوف ما عادش لوساز لنوف، ونحبوه في دار الثقافة بن عروس، والأسعد عثمان ما عادش بر بيزي أكثر شي من هكا، ولكن ما يقفش الأسعد عثمان. نور الدين بن عياد الاعمال نتاعو باش يتم باذن الله وباش يكون من احسن الاعمال. هذا نقوله على عاتي من احسن اعمال الكوميديا اللي بشوف باش ترجعكم لعبد القادر مقدار لعمر بوزبور باش ترجع لك الزمن الجميل الحاجات الحلوه هذيك نظيفه.
1: واضح واضح. كيفاش تنجم تقدم لنا الشيخ جوجل في كلمتين؟ طبعا نخليو الجمهور انهم يجيوا يكتشفوا، لكن باش يجيوا شنو نجموا نقولوا لهم على الشيخ جوجل؟
2: هو الشيخ جوجل هو الشيخ تراب. قبل الشيخ تراب كان صبايحي نتاع فرنسا، وكان ميخلي ديما يقود ويهز كلام ويجيب كلام ضد الوطن، مش وطني بالكل. ولكن خرج من القبر نتاعو لقى حارس المقبره موجود، قال عارفوا حارس المقبره رجل كبير، قال ماكش انت فلان فلان؟ قالوا وي. قالوا لكن انا. قالوا علاش خرجت من القبر؟ قالوا انا جيت خرجت من قبري. قالوا خرجت من قبري باش نبدل اسمي مع الشيخ تراب، وليت الشيخ جوجل. أو قالوا باش ما يفوتني شيء وما يقولوش من عهد البي، أو باش نهزك العادة على الماشي والجاي واللي يركرك في التاي.
1: أيوة.
2: قالوا في الأخر قالوا اسمع أعطيني الصحيح في الأخر، بس يقول مش هذا اللي خرجت عليه يا شيخ جوجل.
1: والباقي نكتشفوه في العرض.
2: الكلمة اللي يقول يقول قالوا خرجت باش نعرف علاش حتى فنان ما جالت في أنت، إخش عملت معها أمانة. وللحديث البقية عاد.
1: للحديث بقية. شكون كتب النص؟
2: كتبت وانا ونور الدين من عياد.
1: والاخراج اللي كنت طبعا
2: الاخراج كلي انا بتبع لي انا.
1: واضح. لا سعد، بخلاف عندك مديده انت زاد غايب، انت كنت باش ترجع مع نور الدين توفاه ربي الله يرحمه، هاك انت رجعت انت بيدك معناتها ماكش موجود كما يلزم في الساحه، رغم انك السنوات التاليه انا نتذكر من الاسماء اللي كان الناس الكل تتنب لها بمستقبل كبير كبير كبير، لكن كانك عملت هكا كيفاش نقولوا خطوه التاليه. لا سعد علاش؟
2: والله انا اول حاجه انا عملت التفريكه جزء الاول والثاني والثالث في حنبال.
1: نعم.
2: وعملت ضحكه بيتش رمضان اللي قبل اللي فات، وضحكه بيتش واحد ضحكه بيتش اثنين، معناها سلسله كوميديه معناها صغيره دي سكتش. ولكن
1: المسرح لا سعد،
2: المسرح لا نخدم برشا، المسرح موجود ديما موجود. اما شنو كي تمشي تهز دعوات للاذاعات للتلفز ما يجوش يغطولك، ما يجوكش.
1: يعني هذا السبب انك ماكش موجود في الاعلام معناتها؟
2: يعطيك الصحه، اعلاميا مانيش موجود، ولكن يرحم والدينا الشيخ الشيخ الشيخ جوجل والفيسبوك تو.
1: مواقع التواصل الاجتماعي. نعم.
2: وانا متسمي، انا نقول حقيقه مره مره مره مره برشا، انا متسمي على التلفزه الوطنيه. انا مديت من قناه 21 من قبل، وانا كي كنت نحضر اخر مره ممكن حضرت مع نعيمه بن عمار حاجه عندك ثلاث سنين، قالت لي علاش ما نشوفوكش في القنوات الاخرى؟ قلت لها الاستانس بدار كبيره ما عادش يلوج على الدار بالطوب.
1: اي صحيح. وشاركت مع نور الدين بن عياد الله يرحمه في جاريه حموده.
2: جاريه حموده، وقمنا بمعالجه النص واعاده كتابته من جديد انا ونور الدين بن عياد، ودخلنا في الليكاك وعملنا في برشا حاجات.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك مستقبلا في الاعمال الدراميه او فكاهيه في التلفزه الوطنيه. علاش ليه كما قلت انت ولد الدار،
2: وانت دعوه ليكم لكلكم ولكل مخرج، كل انسان عنده حصه تلفزيه الاخبار التونسيه الاذاعه، مرحبا بكم نهار 9 مايو. ماي راني موجهت الدعوه هذه كان لكم انتم، مرحبا بكم
1: لكم انتم. اش معناتها شكوننا احنا؟ الاعلام العمومي تقصد؟
2: نقصد الاذاعه والتلفزه الوطنيه.
1: الاعلام العمومي عليه العمومي ماخذ موقف من الاعلام الخاص؟ لا سعد،
2: لا خاطر الاعلام العمومي هو اللي عمل اسم لسعد عثمان.
1: يعطيك الصحة. وفاء
2: جميل الراب الجميل
1: وفاء منك. اي نعم
2: الكبيرة.
1: اي نعم كعادتك لسعد ديما وفي. يعطيك الصحة.
2: الله يعيشك. يعيشك.
1: انا من الناس اللي واكبت البدايات نتاعك ونعرف قداش لسعد موهوب وقداش خلوق، انسان خلوق. وعلى ذكر البدايات ذكرنا شوية بالبدايات وكل جيل اللي رافقك.
2: الجيل وقت اللي كنت نكتب انا في الجرايد، وكنت نكتب الشروق وقت كنت انت تكتب من الاقلام الماضيه.
1: ربي يخليك عايشك يا لسعد.
2: عايشك. وكان الاحترام، وكنا محلانا، وكنت سنيه واحده تروح بينا، وكنا معناها نمشيو على نياتنا. تو تقول له صباح الخير يقول لك شو يقصد.
1: صحيح. صحيح.
2: فهمت؟ ما عادش علاش انا الحمد لله، الحمد لله اللي خلتنا، انا ديما نقول خلتنا على الباقونه الاخرى بتاع الزمن الجميل وطلعنا وراها معاهم خلتنا.
1: أي.
2: انا يكفيني فخرا اني موجود في عمل تفتخر به التلفزه الوطنيه العموميه اللي هو الجاري يا حمودي، يكفيني فخرا دخلت عمل ذاك خير من 20 عمل عملوه ناس اخرى.
1: نعم نعم
2: الحمد لله، نظيف عادي، تعرفنا باخلاقنا، تعرفنا ندخل لدير الناس من خلال الشاشه باخلاقنا بخدمنا نظيفه والحمد لله مش فايده في الكثره.
1: اي فعلا فعلا. السينما نجموش نلقاوك فيها مستقبلا لسعد؟
2: ما تنجموش، خاطر انا ضد السينما، خاطر السينما مش نتاعنا احنا. قبل كانت سينما موجهه وتعرف انتم شنو معناها موجهه، وطولت سينما تجاريه نتاعها كتشوف فيها انت يتلموا مع بعضهم يعملوا هكذا، يولي تتوزع على الدور الثقافه بالتيكي، ومن بعد تولي السلسله تتقسم على 30 حلقه، ومن بعد ممكن تولي صور متحركه والله اعلم. والله خايف
1: كانت تتوجه لك الدعوه ويتعطاك نص تلقى روحك فيه، علاش لا؟
2: نلقى روحي فيه مرحبا، مرحبا، نحب حاجه نظيفه نخدم مرحبا، ونعاون حتى بالاصدار، نعاون بالكتيبه، نعاون ما عنديش مزيه.
1: اي نعم.
2: اما نلوج الانسان اللي يمن بيك، الانسان اللي يقول والله لسعد عثمان هذاك خدم خدم خلي يجي يخدم وشوفوا لسعد عثمان. اما الغالب ما استنسناش احنا نمشي وحدك تشوف انت حتى قبل كانت عندنا الأولمبيا يا حسره.
1: ايه.
2: توا الادوار اصبحت تباع وخلصه. تو ما عادش تسمع باش يعملوا مسلسل، تو تسمع قريب يكملوا المسلسل.
1: واضح لسعد عثمان ظاهر فيك متحامل هكا ماخو موقف من الساحه.
2: انا باش نجاوبهم، انا شوف ما نجاوبش بال، انا مانيش عنيف تعرفني من اول الدنيا مانيش عنيف.
1: اكيد.
2: ومانيش انا نجاوب على خشبه المسرح.
1: هذا هو، وعلى خشبه المسرح باش نراوك نهار 9 ماي بالعمل الجديد الشيخ جوكر.
2: موجهه ليك اختي الغاليه راهو.
1: يفضلك دعوه كريمه لا املك ان اردها، ان شاء الله نكون حاضره. سي لسعد هذا العرض ما قبل الاول 9 ماي.
2: ما قبل الاول
1: 9 نعم ماي. نذكروا بالمكان لسعد.
2: في المرور الساعة 4 مساء، الدخول بالدعوات واللي ومرحبا حتى مستمع تو يستمع للبرنامج نتاعك ويحب يجي ويحب نور الدين ويحب لبسة الوفاء ويشرف ويحضر الحاجة نتاع نور الدين بن عياد، راني نبعث له دعوة تو.
1: دار ثقافة المروج إذا.
2: دار ثقافة المروج واحد.
1: دعوة مفتوحة لكافة المستمعين، وإن شاء الله فما سلسلة من العروض قادمة إن شاء الله بقدرة ربي.
2: إن شاء الله بحول الله، وممكن من التركيز كبير ياسر خاطر حابين عليه في الجنوب الكل، قبسة مدني تطاوي الكل حبوا على العمل حشتهم به.
1: راوك إن شاء الله في المهرجانات الصيفية.
2: إن شاء الله يا رب.
1: بإذن الله.
2: كل شبر إن شاء الله.
1: بإذن الله. موفق لسعد عثمان، كنا سعداء جدا بهذه الاستضافة، وإن شاء الله المرة الجاية تنورنا في الاستوديو هنا بحذنا. مرحبا بك.
2: نكون غادي وندور شوية فك البلاصة اللي تواجدوا فيها العمالقة.
1: أيوة، وترجع شوية ذكريات. تسترجع
2: خاصة انك الصالة الفوقك اللي فيها الصور القديمة نتاع الزمن.
1: يا حسرة حسرة. اي الهول هذاك.
2: اي والله حسرة.
1: نلتقي باذن الله ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: الى اللقاء، وموفق ان شاء الله في هذا العمل الجديد الشيخ جوجل.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: رائعة الفنانة المغربية نجاة عتيب وجوني مار كنا نسمع فيها بصوت آمنة فاخر. توصلنا لل 6:53 دقيقة موعد فقرة نيشان لليوم. زميلتنا مشكورة انتصار المانع اختارت أن تخصصها لواحد من أعلام الفكر والإبداع في تونس, واحد من أولاد الدار هذه. عطا برشا للإذاعة الوطنية, كان منتج للبرامج الأدبية بالخصوص. أتحدث عن الأستاذ المنجي الشملي اللي نهار السبت خصص له المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة, يوم كامل يوم دراسي تكريمي لروح هالأكاديمي هالأديب الراحل المنجي الشملي, احتفاء بمسيرته العلمية والأدبية. وكان حضروا خبراء في الأدب المقارن والنقد, وبالمناسبة تم تقديم إصدار مشترك أصدرته بيت الحكمة حكمة وفاء لروح المنجي الشاملي. مزيد من التفاصيل في هذه الورقة لانتصار المانع.
2: نيشان هو علامة بارزة في ميدان التربية والثقافة والبحث العلمي والكتابة الأدبية, الأستاذ الجامعي ومدير معهد دار المعلمين العليا ومدير المعهد القومي لعلوم التربية وممثل تونس في المجلس التنفيذي لليونسكو ومنتج برنامج مع الأدباء الناشئين ومسالك الكتابة الأدبية, الأستاذ المنجي الشملي. هو من مواليد أوت 1931 بقصر هلال, ثم انتقل للعاصمة والتحق بالمعهد الصادقي, ثم واصل دراسته الجامعية في فرنسا اختصاص الفكر والأدب والفلسفة والتاريخ, وتحصل على شهادة التبريز عام 1959. درس فن الرواية والأدب المقارن والدراسات الأدبية الحديثة, وتحصل عام 1993 على الجائزة الوطنية للنقد. وهو من مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مثل تونس لدى المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس, نشر مجموعة من الكتب وترجم العديد من الأعمال للغة الفرنسية. نهار الأحد 20 جوان 1980 انطلقت الحلقة الأولى من البرنامج الإذاعي مع الأدباء الناشئين, وهو كان موجه للشباب العاشق للكتابة الأدبية, فكان بمثابة المدرسة المفتوحة اللي وصلت عدد حلقاته الأكثر من 1000 حصة. تلفزياً قدم الأستاذ المنجي الشملي العديد من البرامج, وهو أيضا من بين الأسماء المهمة في تطوير الجامعة التونسية. ومن الستينات بدأ التدريس في جامعة 9 أفريل في تونس العاصمة, وتميز بالذاكرة القوية وباحترامه والتزامه بالعمل اللي قدم فيه, بالإضافة أنه يتكلم العربية الفصحى بسلاسة وبأسلوب سهل. يوم 13 سبتمبر 2016 توفي الأستاذ المنجي الشملي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري. يبقى اسم المنجي الشملي في قائمة الأساتذة الكبار في تونس, وأعماله باش تبقى خالدة ومرجع مهم في النقد الحديث والأدب المقارن في تونس.
3: نيشان الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تفكيك ووفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل انطلاقا من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بالتواصل مع محامي وهمي يتولى الإشارة عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلومة خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد إثر ذلك إلى تكليف أحد الأشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة. والنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأذن بالاحتفاظ بجميع الموقوفين وعددهم 26 شخصا من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام المعلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. ووفق البلاغ ذاته، تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويل لها. كما تم الاحتفاظ ب 67 شخصا مشتبها في تورطهم في الشبكة بين تونسيين وأجانب، وإدراج 29 آخرين في التفتيش، وحجز أكثر من 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية ومصوغ، و26 وسيلة نقل تستغل في عمليات التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونية. شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث حوالي 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاج المؤسسة للتصدير كليا. وخلال اجتماعه اليوم بوفد من الشركة، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد استعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجل. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي، وتدعو في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفشئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام. رئيسة المنظمة الدولية لحماية المتوسط ريم بالخضيري:
3: عندنا توا مدة 3-4 سنين قاعدين نلاحظوا اللي برشا ليزيكول اتخونجير هذوما عندهم برامج مختلفة عن البرامج التونسية. احنا ما قلناش يكونوا تونسية 100%، ولكنهم يتوافقوا مع برامج وزارة التربية اللي في بعض الأحيان، وصرنا تعرفنا اللي التوانسة في تونس يقرأوا في مدارس أجنبية ما عندهمش حتى علاقة بالتاريخ التونسي. نطلبوا من وزارة التربية تتدخل وتعمل لجان مراقبة وتعمل كرة شروط يتماشى مع الثقافة التونسية، لأحنا ثقافة تونسية عربية إسلامية ومانيش ثقافة غربية، وهذا ماهوش رفض للثقافات الأخرى ولكن التمسك بالهوية التونسية.
2: في العالم، قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول أن الجيش الأمريكي دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستباد إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية وفق تعبيره. رفعوا حالة التأهب في إسرائيل بعد إعلان الإمارات اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران بينما سقط رابع في البحر. وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت اليوم إلى إسرائيل، منها طائرات تزود بالوقود. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

ما زلنا معاكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات الإذاعة الوطنية وبكل من انضم لنا في الاستماع. هذا برنامج يحلو المساء، ما زلنا معاكم حتى الثمانية. كنا نسمع في يسرى محنوش في قصيد إذا ألقى الزمان، تقول هي الدنيا لا تركن إليها ولا تجعل لها قدرا. كلام معبر، كلام جميل، وكلام فيه عبرة وفيه حكمة، وكما نقولوا الشدة في ربي إن شاء الله أحسن كلمة نقولوها. يسرى محنوش كانت تغني على الزمان. بعدها باش نسمعوا عادل سلطان. عادل سلطان شي يقول؟ يقول الدنيا صعيبة، دنيا صعيبة. كلمة هذه تتقال على لسان برشا ناس نسمعوا فيها الليامات، مش الليامات يعني، في كل وقت ولينا نسمعوا في كلمة الدنيا صعيبة، الدنيا صعيبة. كيفاش الدنيا صعيبة؟ حسب عادل سلطان هات نسمعوا كيفاش الدنيا صعيبة.

ساعات تكلمني روحي تقول لي شبيها الدنيا صعيبة، وقلها اصبر وداوي لي جروحي وكون معايا انت طبيبة، من غيرك ما نعمل شيء وكان تخلي بيا مشيت. انا كيفك

أنا كيفك مكوي كي، خاطر نحبك عديت. تقولي شبيه هذاك غني، لا هم ولا حزن عليه، احنا موتة وهو حي، الدنيا رد بالها عليه. نقول لها ما هوش صحيح، ما هوش صحيح، وما تحكمش علي ظهر، يمكن من داخل جريح وما يرقدش ليل وساهر. الدنيا صعيبة.

ساعات تكلمني روحي تقول لي شبيها الدنيا صعيبة نقول اصبر داوي لي جروحي كون معايا انت طبيبة ساعات تكلمني روحي تقول لي شبيها الدنيا صعيبة وقل اصبر داوي لي جروحي كون معايا انت

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: الحقيقة الحقيقة ألفة عادل سلطان في هالأغنية لخص كل شيء. الدنيا صعيبة، ما نجم نسهلوها على رويحنا، وكما تقول روبيل جمال عندها أغنية تقول فيها صعبها بتصعب هونها بتهون، معناتها نجم نسهلوها على رويحنا كيفاش بالحكمة في التصرف. ما نحكيش هنا على المعاملات المالية، ما نحكيش اقتصاديا فقط، في كل شيء يلزم تكون فما حكمة، خاصة زادة في معاملاتنا الإنسانية ما بين بعضنا، ويلزمنا نتعلمه نعديه ونتعداه. عدي وتعدى وما تقفش عند كل تفصيلة لأنه باش تتعب. عدي وتعدى، الحقيقة أنا هذه حكمتي في الحياة وننصحكم بها لأنها تيسر لكم الحياة وما تتعبوش برشا. لكن راو كي نتوقفوا عند أي حاجة مش نتعبوا نفسيا وماديا وجسديا، ونتعبوا على كل الأصعدة. إن شاء الله يا ربي حالكم وحوالكم باهية وبهية، وإذا كان فما حال مش ولا بد خليكم ديما متأكدين أنه ما يدوم حال أو دوام الحال من المحال كما يقول المثل، وهذا هو هذا إيماننا. باش نمشي توا الأخبار، الحقيقة أخبار مؤسف لأنه الأخبار فيه وداع الواحد من الأسماء المتميزة في الساحة الفنية. هو قامة علمية وثقافية، عفوا مش فنية، قامة علمية وثقافية بارزة، الدكتور محمد مسعود إدريس اللي غادرنا اليوم بعد معاناة طويلة عن مع المرض. اللي ما يعرفش شكونه محمد مسعود إدريس، هذا واحد من أبرز الأسماء الأكاديمية في المسرح. ولد محمد مسعود إدريس سنة 53، تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد سنة 77، كمل التعليم العالي متاعه في باريس، وتحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون سنة 80، وأيضا تحصل على التأهيل الجامعي في 1999. كان أدار المعهد العالي للفن المسرحي المدير متاعه بين سنة 1996 و2002. كما تولى محمد مسعود إدريس مناصب أكاديمية، منها رئيس لجنة الماجستير والدكتوراه في العلوم الثقافية سنة 2001، نحكي على الجامعة طبعا الجامعة التونسية، رئيس وحدة البحث والثقافة والعروض في 2003، باحث في المعهد الوطني للتراث وفي مركز العادات والتقاليد الشعبية ما بين 82 و86. عنده العديد من الإصدارات والمؤلفات. محمد مسعود إدريس أثر المكتبة التونسية والعربية بمجموعة كبيرة من المؤلفات، نذكر من بينها بيبلوغرافيا المسرح التونسي، الجزء الأول كان اصدر، الجزء الأول منه خصه للمسرح التونسي ما بين 1881 حتى 1956، والجزء الثاني دراسات في المسرح التونسي أيضا. عنده أيضا مؤلف حول بدايات النقد المسرحي في تونس لحسين الجزيري وجمال الدين بوسنينة ومحمود بورقيبة بالاشتراك مع حافظ جديدي. عنده كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالبي والحركة الوطنية بالاشتراك مع أحمد ميلاد أصدره، وأصدرت له دار خريف للنشر مجموعة من العناوين هي محمد علي الطاهر، الشورى والقضية التونسية، ودراسات وبحوث في المسرح وفنون العرض. أيضا كتاب آخر بعنوان دراسات في التاريخ والثقافة في تونس المعاصرة. الله يرحمه سي محمد مسعود إدريس، أنا شخصيا عرفته عن قرب وكنت حاورته أكثر من مرة. كان باحث جاد، أشرف على عديد أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير في الجامعة التونسية في المعهد العالي للفن المسرحي، وبرحيله أكيد المسرح التونسي يخسر قامة ثقافية بارزة، الله يرحمه وينعم. وباش نواصلوا بالأنغام، باش نمشيوا لشكون ألفة؟ ألفة عليا، عليا.

هزيت عيني والعين شابت واحدة من درر خزينة الإذاعة التونسية، كنا نسمع فيها بصوت عليا ونختم بصوت صباح. لكن قبل ما نختم خليني نعطيكم فكرة على الطقس. بعض المستمعين يسألوا فما مطر ولا فماش، خطر الدنيا مغيمة شوية. الطقس الآن ينبأ بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في بداية الليل، خاصة بمدن الشمال الغربي. هذا كما جاء في بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي منذ قليل، والبلاغ يضيف أنه الغيم سيظل جزئي بأغلب المناطق. بعد باش تنقشع أكيد غدوة الطقس باش يكون أزين، لأنه الطقس ربيعي في كل الأحوال. يعني أنه الأمطار منتظرة اليوم في مدن الشمال الغربي فقط، ما عدا ذلك شوية أصحاب ويمر بإذن الله. الحرارة ليلا ستتراوح وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي طبعا بين 15 و21 درجة بالشمال والوسط قرب السواحل، وبين 22 و28 ببقية الجهات. بدأت ترتفع السخانة شوية كهوة قادمين على الصيف، فما شوية ريح قوية نسبيا قرب السواحل، ديما طبعا استنادا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، والريحة ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب. بعد شوية باش يجيكم دليل الحاج كالعادة، نصائح دأبت الإذاعة الوطنية على تقديمها لحجاجنا الميامين، للحجاج للمواطنين اللي يعتزموا أداء مناسك الحج هذا العام. في الفقرة الجاية مش تلقاو النصائح في دليل الحاج. وهكا احنا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم من يحل المساء. نحب نشكر كل الفريق اللي كان معايا اليوم، أيمن عمار، ألفة، فاطمة، وشكر موصول طبعا لكم انتم السادة المستمعين. إلى اللقاء.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاقم، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. وقتاش تولي ما هيش مستحيلة؟ إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى سلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدة السميع العليم من وصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة، باش نجموا يقوموا بالمناسك بتاعهم، وباش نجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برشا ومانيش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مستنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عندنا في مكة مثلا بعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ الموجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معناها الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين المشي وجاي، وهذا مش مستنس بيه، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات نتاعو. هذوما الدواء نتاعهم من توا نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض نسي، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمو يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمو يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات نتاعو، يحضر فيهم الملابس نتاعو والملابس الداخلية، ويحضر فيهم زادة كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبة اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحية. الدواء اللي حوا عليه برشا يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات نتاع شهر كامل. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، من الأحسن وأنه يهز الماكينات نتاعو اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غاديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يجلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا فيه يصدم لاستيك، ساعات اللاستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق ذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، على هذا يلزمنا يحذر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزاد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذ، وهذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرأ حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرأ حساباته بالنسبة للأكل، ويقرأ حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط، وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة هذا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بتصليح بالكل الفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيدو اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه، هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج بتاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة. عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه التعكرات اللي درسناهم، وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو. شفنا الطب الميداني لأنه تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا، ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر، واللي احنا عنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترموهم. دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله. هذوم كل قرينا حساباتنا، شفنا وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت. قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة. تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هما باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين، نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليون نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا؟ قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم العشاء متاع صباح، معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشاء من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معناه يصلي مع الإمام اللي يصلي بهم في الحرم. هذا كله مقبول لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عنا تعليمات احنا من السلطات السعودية وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31 ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كيما قلت لكم خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم اربعه ولا خمسه حجاج اللي ساكنين بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتنيو به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر ما عندوش غلظ الدم زايد باش نزيدو نضيعو الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبة للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول وأنه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا إن شاء الله في أحسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخاله والعمته وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وانه الطلوع للعرفة من بعد نرتاحوا شويه باش نروحوا في احسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح متاعنا. وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح وان شاء الله ربي يتقبل حشكم.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد مؤخرا بسوسة يؤكد تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، ويدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تسريع في اعتماده عوضا عن قانون سنة 82-900 ألف. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي:
5: الدفاع على الحقوق المهنية للمهندسين هي أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات القطاعية اللي من شأنها تحسن الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس واللي ما تخليهش يغادر البلاد. اليوم ما نجموش نطلبوا من المهندس باش يكون قوة اقتراح وإبداع في حين أنه يواجه صعوبات يومية. المجلس اشتغل على عدة محاور كتطوير الإطار التشريعي للمهنة من خلال مشروع قانون جديد مش يعرض قريب على مجلس النواب في إطار مقاربة تشاركية واسعة. خدمنا زاد على تحسين الحوكمة المالية وتوحيد المعايير بين الجهات.
4: التثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز سفر والتذكرة ودفتر التلقيح أبرز التوصيات التي قدمتها وزارة الشؤون الدينية للحجيج التونسيين قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات والاحتفاظ ب93 شخصا وإدراج 29 في التفتيش وفق بلاغ لوزارة الداخلية. ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستديمة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية من اليوم وإلى 6 مايو الجاري بتوزر، تجمع ممثلين عن المؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمية. هذا اللقاء يهدف إلى إجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربي وتعزيز القدرة على المستوى المحلي ودعم التشغيل في المناطق الريفية والحد من هشاشة السكان الذين يعيشون في المناطق القاحلة الهشة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخير إيران بين إبرام اتفاق بحسن نية أو استئناف القتال، ويقول لشبكة فوكس نيوز إن إيران ستباد إذا هاجمت سفنا أمريكية خلال عملية مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام كافة الأسلحة المتطورة إذا لزم الأمر. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى تقع خارج المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد بإخلاء منازلهم على الفور قبل قصفها بدعوى خرق حزب الله وقف إطلاق النار. وختاماً، استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، نسعد دائما بتشديد اللقاء مع حضراتكم لنقضي معا حوالي الساعة في رحاب هذا الفضاء اللي خصصته لإذاعة الوطنية للموسيقى. وكالعادة نسعى باش تكون الحلقة هذه تجمع بين المعلومة اللي إن شاء الله تفيدكم ومتعة الاستماع إلى ما نقترح عليكم من مختارات موسيقية. كالعادة نختار إما شخصية في الحلقة هذه أو محور. كنا حدثنا في حلقة سابقة من هالبرنامج عن فنان، هو الفنان الكبير ربي شفي شادلي الحاجي من قابس، واليوم نواصل الحديث عن فنانة أصلها نشأتها في ولاية قابس في شنني بالتحديد، باش نختاروا لها بعض الأغاني اللي سجلتها. ونحب نأكد اللي ما نقترحه من مختارات موسيقية هو بالأساس ما سجل في الإذاعة وما نرى فيه عناصر أساسية وإضافة للمبدعة بصوتها. المبدعين متاعنا الكل غناوا الشرقي، غناوا الشعبي، غناوا الصوفي، لكن في الحلقة هذه نحب نركز على ما أضافوه للأغنية التونسية. أشكوني الفنانة هذه؟ يمكن عرفتوها، هي بنت قابس اللي قلنا هي مزيج بين الشاطئ والنخيل والواحة والصحراء. اخترت أنا باش نبدأ بريم الصحاري اللي هي أغنية لمحالة عاطفية، لكن الريم والصحراء تذكرنا بالجنوب التونسي الجميل. هي من أجمل أغاني اللي لحنها محمد التريكي وغنتها السيدة نعمة. نسمعوها ونعود للتركيز على مطربتنا اللي اخترناها الحلقة هذه.

0: نسعد اليوم باستقبال أحد رموز الموسيقى وأستاذ الأجيال في مدينة جابس، الأستاذ صدق العمري. مرحبا سي صدق.
1: الله يسلمك. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا،
1: ربي يفضلك. أهلا وسهلا،
0: وتحياتنا الأهل الكل في جابس.
1: ربي يفضلك.
0: ونحن كنا خصصنا سي صدق حلقة حول أحد أهم المطربين اللي خرجوا من جابس، سي شادي الحاجي، ربي يطول عمره ويشفيه ويزيد تألق. واليوم شن تكلموا على عليا بالعيد اللي هي أيوة. كذلك ولو هي مولودة في تونس ولكنها هي أصيلة مدينة جابس.
1: سنوية مش نني أصل.
0: ما لحكينا عليها سي صدق بعجالة، كيفاش عرفتها الفنانة القديرة عليا بالعيد؟
1: عليا بالعيد هي يعني مطربة ممتازة جدا، ومن شنني، من الواحد شنني، من غاب شنني، مولودة في تونس ولكنها جذورها وعماتها وأخواتها وعائلتها كلها ضم دار بالعيد، كلهم أصيلي شنني ومواطنين في شنني وفلاحة في شنني، حيث هي كتجي من تونس تقصد الغابة طول وتلبس الملية وتبدأ تمشي حافية وتخدم في الحنة وتخدم مع أهلها ومع عماتها ومع عماليها، وشاركت معايا في نادي الموسيقى وقت تجي تشارك معايا وتغني معايا.
0: يا سلام، أش كانت تغني يعني سي صدق عليا؟ يعني شو برامج اللي غنيتهم معاك؟ أغاني محلية وإلا من إنتاجها أو أغاني مشرقية كما يقولوا إحنا؟
1: هي عندها الأغنية المشهورة الجابسية داية من حودي بوزيقة، هذيك الشعبية الجابسية كانت تغني فيها وتحبها ياسر وتغني فيها في كل يعني البرامج. وما هي تتميز بأغاني أم كلثوم
0: بالضبط.
1: ومن جملة إحنا عندنا حفلة في الزارات في فتح سمعني مش طول شوي عندنا حفلة في الزارات وطلع الجمهور طلب أنت عمري.
0: هي.
1: قالت مش أنت عمري، مش أنا نعرفه فيها.
0: هي.
1: وإذا بيه مسؤول من مسؤولين البرة من الحفلة.
0: هي.
1: قالوا شنو تو الحفلة تو ما بدش يعني جايبينهم كرثوم تو. قالوا لا راهي ذيك عادية بالعيد وما أدراك تغني. قالوا والله نحسبهم كرثوم.
0: فعلا.
1: والفرقة نحسبها نحسبها من الجهة حيث ما نها ما شاء الله عليها.
0: هي. هي تشارت في بداية مشوارها، هي خرجت من أحد برامج الهواة في التبدأ تونسية.
1: أي نعم نعم.
0: وتشهرت بأداء وحسن أداء أغاني أم كرثوم. أحنا سي صدق نركزوا على المطربين متاعنا وخاصة ما أدوه من إنتاج تونسي، نعرفوا لكل المطربين متاعنا ومطرباتنا متألقين في تونس وخارج تونس
1: نعم.
0: يعرفوا يغنيوا المشرقي وحتى الخليجي إلى غير ذلك، لكن أحنا
1: نعم.
0: في إذاعة تونسية بطبيعة نحرص على إبراز ما أضافوه للأغنية التونسية.
1: نعم.
0: إذن
1: جابس عتيقة وجابس يعني متميزة بحلاوة الأصوات متاعها، يعني بالكلواحة وكالجبل متاع مطماطة اللي خرج بنتقة وبالقايد.
0: شكون هما أبرز الفنانين؟ مالا بخلافة ونحن نعرفوا سي شادي الحاجي اللي قلنا تحدثنا عليه، شكون أبرز الفنانين اللي من ولاية جابس سي صدق؟ ذكرت لي توا سي بالقايد سي عبد الحكيم.
1: اي عبد الحكيم
0: والله وسي عبد الباسط سي عبد الحكيم الله يرحمه عازف العود والملحن المتألق، وشكون آخر ذكرت لي من جابس؟
1: بنتقة ملحن كبير اللي لحن اللي عنده أغنية أعطاها للعلي بالعيد وفيها عروبي عراوي.
0: أي.
1: يا أخويا ما هي علي عراوية راهي جابس هي العراض والموسيقى العراوية والطبع العراوي
0: بالضبط
1: من جابس
0: بالضبط.
1: وأنا البحث اللي عملته في كتابي اللي تو عنده 10 سنين ولا 20 سنة يعني جمعت فيه الأغاني اللي تتغنى في عند النساء وعند الرجال كلها مقام طبع
0: العرضاوي
1: معناها كيف سموها العراض ما يكذبوش.
0: يا سيدي أيوة. بارك الله فيك سي صدق على هالإطلالة الجميلة، ونذكر احنا كنا مع سي صدق العمري أستاذ الموسيقى والملحن والباحث وأبو الأجيال الموسيقية في مدينة جابس اللي ولا فيها توا معهد عالي للموسيقى وفيها إطارات، والحمد لله احنا بلادنا بكل أرجائها منبت للفنانين وخرجت يعني موسيقيين
1: عندي واللي علموا اللي علمتهم والحمد لله أجيال سيد فتحي من عام 1960
0: أنا
1: في الموسيقى
0: ربي
1: إلى يومنا هذا ما زلت اللحن
0: ربي طول عمرك سي صادق وبارك الله فيك على هالإطلالة هذية. ونواصلوا احنا إذن رحلتنا الفنية في الحلقة هذية اللي نواصلوا نواصلوا فيها الحديث عن فناني مدينة قابس ولاية قابس ونخصوها ونركزوا الضوء خاصة على المطربة عليا بالعيد. شكرا جزيلا سي صادق على هالإطلالة متاعك وعلى معلوماتك، وإن شاء الله نلقاوك في مناسبات أخرى، مع تمنياتنا لكم بطول العمر ومزيد العطاء الفني. إلى اللقاء سي صادق.

الحولي بوسيقى. نذكر اللي عالية بالعيد اللي خصوا لها الحلقة هذه هي بنت يعني أصيلة ولاية كابس، غنات الشرقي، بدأت تغني أم كرثوم. وسي صدق قال لنا كيفاش هي كانت في حفلة من حفلاتها في جابس إسرائيل أم كرثوم تغني، هذا بارك الله فيه، يعني أذكر مزاياها. وقلت أن احنا ماذا بينا نركزوا على الأغاني اللي ظهرت بها وهي متنوعة وعندها رصيد من الأغاني مسجلة في الإذاعة. من الأغاني هذه أغراب غناتها ومسجلة، نسمعوها ونعود للحديث عن عليا وعن ولاية جابس وعن البيئة اللي تربت فيها وعلى هالولاية اللي تميز قلت بشواطئها وبصحرائها وبجمال الطبيعة فيها. نسمعوا أغراب ونعود.

كنا نسمع في أغراب أغنية جميلة من الأغاني اللي موجودة في رصيد الفنانة عالية بالعيد. قلت عالية أصيلة جابس، جابس اللي مشهورة بالحنة، وشكون ما يمشيش منا الجابس وما يخوش الحنة الجابسية. فالإطار حبيت أنا نقترح أنه نسمع من الأغاني اللي تذكر الحنة: خلخال بورطلين، فوق الحنة، كلمات محمد الرويسي التوزري، ألحان وغناء الهادي جويني في مقام المحيرراق التونسي. ثم نعود للحديث عن عالية بالعيد واستعراض بعض من أغانيها الخاصة.

كنا نسمعه في خلخال بورطلين ذوق الحنة في إطار الحديث على حنة جابس وجابس، لكن محور حديثنا هو عالية بالعيد اللي سجلت عدد من الأغاني في الإذاعة الوطنية، إضافة إلى ما تعرفت به من أغاني شرقية أم كلثوم ومن أغاني أخرى داخلة في الصوفي كما شاركت في الحضرة إلى غير ذلك. أنا حبيت نركز على اللي سجلته في الإذاعة الوطنية، ومنها ليلة ميعادك طال انشغالي واللحظة فيها تسوى الليالي، اللي هي من كلمات حسونة قسومة وألحان شادلي أنور في مقام مشرقي ربما يتناسب مع صوتها اللي تعرفت به في أداء الأغاني المشرقية، مقام البياتي على درجة العشيران نقول هذا للموسيقيين. إذا نسمعوا ليلة ميعادك بصوت عالية بالعيد الفنانة أصيلة ولاية جبس.

نواصل حديثنا على عالية بالعيد، عصيرة ولاية جابس، وشنني بالتحديد اللي يعني عرفت نجاح في تونس وتعاملت مع فنانين تونسيين وغير تونسيين. من الأغاني اللي عندها مسحة ليبية نسمعوا جزء من أغنية يا جميل الروح بصوت الفنانة عالية بالعيد.

هنا نسمع في نموذج من نماذج الأغاني غير التونسية في لهجة ليبية اللي غنتها عالية بالعيد. تونس قلت فيها البحر الواحة والصحراء اللي تجتمع في ولاية جبس. هذاك علاش نقترح عليكم أغنية من الأغاني المشهورة اللي تغنى بالصحراء، الصحراء والغزلان، اللي غناها علي رياحي. نسمعوها ونعود إلى الحديث عن عالية بالعيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

عملنا جولة عبر ولاية جابس، ومن خلال صوت إحدى المنتسبات إلى هذه الولاية الجميلة، واستعرضنا ما قاله سي صادق العمري أستاذ الأجيال في جابس حول الفنانين في هالولاية هذه اللي خرجوا، ولعدد منهم أصبح من النجوم في تونس وحتى خارج تونس. الساذة يقولون سي صادق في كل من فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، كلهم خرجوا من ولاية جابس اللي فيها قلت معهد عالي. نختم الجولة هذه مع عالية بالعيد بأغنية من الأغاني اللي لحنها عادل بنطق، اللي يقول لنا صادق حتى هو بوه أصيل ولاية جابس، نسمة شالها اللي هي في طبع تونسي، رغم اللي هي بنت جابس عالية ولكنها اشتهرت خاصة بتميزها في أداء اللون المشرقي. حبت توري من خلال عادل بنطق اللي هي قادرة على أداء الألحان التونسية الملحنة في طبوع وإيقاعات تونسية. نسمعوا إذن الأغنية هذه، نسمة شالها، ونختم بها هالجولة هذه في حلقتنا هذه. أقول لكم شكرا على الاستماع، وشكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من أعلام وأنغام. ونلكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي
2: رجالي رجالي لقاش فيه الغزالة، لون دور دور دور الدنيا كمالة.
1: عز دين دين
3: يا بيا يفيد صنار مرجاني يا فيزان.

0: جويني
1: فوق الحنة فلخان بورك لي فوق الحنة عنركز

0: عربية يا سعدية أموري يا وبهدي الدنيا عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: معنا احنا بدايه الحكايه
4: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
4: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: تمام 9 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.an بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. تفتيت وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار محفزة ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية. ووفق البلاغ ذاته تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. شركة صينية متخصصة في الصناعة الميكانيكية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث حوالي 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاج المؤسسة للتصدير كلياً. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية تنظمان القافلة الصحية السوليدار يوم الجمعة المقبل بالمركز الوسيط بمرناق من ولاية بن عروس. ويتضمن البرنامج يوما لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مع تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن مساء اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في أبوظبي ودبي بدولة الإمارات ردا على ما وصفه بعدوان بحري أمريكي انطلق من داخل أراضيها. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول أن الجيش الأمريكي دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وعلى الجبهة اللبنانية 4 قتلى في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط واسعة النطاق بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في ليله من الليالي، تحياتنا لكم من ما كنتم داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز. لقاءنا يتواصل حتى للحداش متاع الليل في سهريه كل اثنين مع الفنون، مع الفنون الجميله، مع المسرح، مع السينما، مع الموسيقى، مع الاداب، مع العلوم. في كل مره يكون عندنا لقاء مع فنانين، مع مبدعين. الاسبوع اللي فات كان لقاء مع كتاب دخلنا به عالم الكتاب، هذه المرة سندخل إلى عالم من الجمال، عالم من الأسرار اللي من خلال ضيفنا مش نحكي على برش حكايات. تحياتنا لكم الساعة في البداية، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، الفابشير في الهانس التقنية، عمار جبالي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، ومعكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون. علاش قلت من الجمال، من الحكاية هذا العالم، لأنه مش ندخله إلى عالم الفنان القدير، النحات القدير صاحب شتيوي. مساء الخير ضيفنا اليوم، مقيم بالمغرب من سنوات كثيرة، شحويلك؟
1: عيشك، بارك الله فيك. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، وتحية للجمهور، للمستمعين، والله يديمها عادة، الله يديمها عادة
0: إن شاء الله،
1: وتبقى الإذاعة متاعنا تنير الطريق لمن لا يرى الطريق.
0: إن شاء الله إن شاء الله. هي إحنا ديما وسيلة يعني أو أداة وصل بيننا وبين الناس، وفي ليلة من الليالي ديما اللي هي قائمة على المشروع نحاولوا أنه نقدموا يعني هذا العالم من الفكر وعالم من الثقافة وعالم من الفنون إلى الناس اللي تسمع فينا، لأنه كل حق كل إنسان عنده الحق في الثقافة والفن. سي صاحبي شتيوي جينا متغشش.
1: أي
0: متغشش برشا، مش يحكينا على فتحية. شكوني فتحية زي صاحبي؟ فتحية غشتك ولا متغشة على خاطرها؟
1: فتحية ضحية. فتحية ضحية مثلي أنا. يعني فتحية هي الجمل متاع المرسى.
0: جمل بروتة.
1: أي جمل بروتة، هذيك اللي تدور هك حرة طريقة في المرسى. اللي ما شفوها الناس ويعني وكانت مناسبة باش طلب مني، أنا تبرعت بصراحة باش نعمل حاجة للمرسى. علاش؟ أنا الحلم متاعي باش نعمل لاعب كرة في باب سويقة حومتي، وإن شاء الله قبل ما نموت نحقق الحلم
0: بعد عمرت بيه.
1: ما بقى حد شيء، زينا نلعبوا في سافيسة. فتحية عملتها
0: انت خديت الفكرة من فتحية اللي هي جمال بروتة اللي تدور في الصفصاف.
1: اي هما طلبوا مني حاجة.
0: شكون هما؟
1: بلدية
0: المرسى؟
1: بلدية المرسى والفريق وكلهم مع بعضهم، طلب من الأصدقاء. مشيت أنا الفتحية، لكن المكان مش هذاك اللي محطوطة فيه الآن، ذاك نفي تسمى.
0: وين محطوطة هاي؟
1: هما حاطين قدام سفارة فرنسا. يعني نفي وإقصاء. بينما المكان نتاعها في الخصة الصغيرة قدام التجيام، باش تكون هي تستقبل الضيوف.
0: الدخلة نتاع المرسى.
1: الدخلة نتاع المرسى وأنيقة، البلاصة صغيرة وحلوة، وعملت هنا بالطول بطريقة يعني ما تقلقش المجال العام.
0: باش عملتها؟
1: بالبرونز.
0: هي برونز خاطر ريتها
1: خضراء.
0: خاطر نعرف اللي انت تعمل برونز، اما لون أخضر.
1: ما هو ذاك النوت ذاك الفيرد جريت يعني من حطات في العالم كلها كاكا واللي ثم بلديات اللي تخسر على القطعة تعملها بالذهب، ذهبها
0: يعني منحوتة. ترمز إلى يعني ذكريات المرسى وكل الجمال بروتة اللي يدور في الصفصاف وحكاية تونس اللي ديرة عليها. قدمت هدية كمنحوتة
1: والنعورة.
0: قدمت هدية للمرسى، لبلدية المرسى، لسكان المرسى، لتونس.
1: لتونس فهمت.
0: قدمت هدية للبلدية. ما حطوهاش في المكان المناسب حسب رايك.
1: بحجة مؤقت.
0: المؤقتة هذه عام 2016. من عام 2016.
1: اي 2016. واحنا كل عام يقول لك غدوة بعد غدوة غدوة. حتى تنحل المجلس البلدي، حتى ما احترام الناس عملت مجهود، لكن اعطيني النتيجة حتى لنوصل انا نلقاها في دمار شامل.
0: كيفاش؟

0: البتن الكدرون كانوا اشياء هذوما يلبسهم الوالد وكانت منسوجين في
1: اللي هو
0: المنسوجين
1: زوجها،
0: اللي هو
1: يعني
0: زوجها.
1: أول عمل، يعني الأعمال اللي تقوم بالأساس لرب البيت لزوجها،
0: صحيح
1: اللي
0: صحيح
1: تحضر له لبسته، تحضر له تسدي، يعني
0: هذا هو هذا هو كذا تسدي للدار نتاعها، يعني الملاجم الزرابي وكل غيرهم وزوجها، يعني الملابس هذه. اليوم حبيت ان نمر الى جسد الاب، يعني حبيت نشتغل عليه وخفيت الاشياء هذه اللي كان يلبسها، اللي هي يعني ملابس صوفيه يعني ثقيله شويه، في حتى في الحركه نتاعها بها تصعب الحركه، وهذا يخلينا نفهم طبيعه جسد الرجل. يعني هو
1: نعم،
0: جسد ثابت اساسا، يعني
1: مختلف
0: مختلف
1: عن جسد المرأة.
0: مختلف. نعم، هو في العمل هذا نخدم اساسا على فكره انه جسد الرجل هو جسد ثابت، يعني قليل الحركه، وهذه التربيه ممكن فما جانب ثقافي فيه، يعني انه نترباو انه الراجل ما يتحركش كما المراه، انه قليل الحركه قليل الكلام، فهذاك يظهر حتى في نوعيه اللباس اللي يلبس. فعرق النص هو الحاجه اللي قالها لي بابا، يعني وانا صغير معناها، قال لي انت عندك عرق النص، معناها الحاجه اللي تخلي حزامك ما يكحش كي تشطح. يعني اي انسان نقول نشوفوه يشطح ولا حاجه ولا يتحرك حزامه في الرقص، يقولوا عنده على عرق النص، هذه حاجه اقوى منه. فلما تلبس جسد الاب، كيفاش الناس ما يكون تتحرك، كيفاش الناس تتحرك بالجسد هذايا اللي انت تحمله، اللي انا سميته جسد الدرع، اللي هو الكاراباس، الاشياء اللي باش نلبسها، باش يقعد عندي على عرق النص موجود ولا لا، كيفاش باش نحرر الجسد نتاعي كراقص من جسد الاب ومن جسد الرجل ومن جسد الاجتماعي. يعني فيه نوعا ما
1: تحدي،
0: يعني
1: ممكن
0: يعني شوف نقول لك حاجه، احنا رجال اوني بيجي، يعني كيلكو بار معناها محكومين او يعني
1: محكومين حتى بالتهم الاجتماعيه، يعني اذا كان
0: يعني
1: نص تولي في تولي سامحني في الكلمه بيك وعليك، معناها فهمت انت، في حين انه معناها وذولي زاد حتى خذيتها من عندك انت زاد حكايه كما هذه، يعني احنا في طريقه الرقص من اصولها في تونس، ومع احنا ملتصقين بالارض معناها وفلاحه، يعني فيها التدويرة نتاع النص معناها اللي هي موجوده، تلقاها حتى لما تدخل في المناطق الداخليه تلقى موجوده الرقص هذايا او عرق النص كما تقول انت.
0: إيه في يعني كي ترجع للتراث موجود الرقصات هذوما، يعني في كان التراث الجمهورية إشكالية ذولي تجاوزناه إنه الراجل يشطح بنصه ولا غير نصه، ولكن أنا نبعد أكثر اللي هي تربية الرجل اليوم، كيفاش يتربى الرجل، كيفاش يولي رجل، يعني هذاك الكل أنا نغزر له بطريقة أخرى ومفهوم، خاصة فما مفاهيم احنا بطبيعتنا في البحث العلمي ديما نحطوا ما يسمى باللي كونسيبت المفاهيم، يعني من المفاهيم اللي نشتغل عليها هو مفهوم الكحولة مثلا، يعني اللي نوصفها كشكل من يعني كما قلت لك كدرع يلبسه الراجل وهو في الشارع، هو في عائل، في علاقاته بالرجال الاخرين، في علاقاته بزوجته، علاقاته بالصغار،
1: حتى مع روحه،
0: حتى يعني وقتاش ينجم يتخلى عليه الدرع هذا، ما يتخلاش عليه، يعني يلازمه الى ان تاتيه يعني الوفاه، يعني كيلكو باغ احنا محبوسين به هالكاراباس هذايا، هالدرع هذايا عايشين تحته، فنحاول في شكل هكا تفكيكي يعني على دريدا شويه، نحاول نفكك هالدرع هذايا ونحاول نخرج هالانسيابيه ونخرج الحاجات اللي يعني اللي كابتها جسد الرجل من خلال هالدرع هذايا في عمل كوريغرافي، يعني يقدم رموز، يقدم يعني رقصات بالطبيعه التونسيه، لانه يعني مش نشوف الرقصات الرجاليه موجوده كما رقصه السعداوي ورقصه الحجالي ورقصه الجربي، اللي هما رقصات يعني فيهم احتفاء بالفحوله واحتفاء يعني بالسواعد
1: بالرجوله وكذا،
0: هذا هو. وكيفاش نمر الى رقصات النساء؟ لانه انا بالنسبه لي هاك الباساج المرور هذايا من الريجيد من الثابت وال يعني الى
1: المتحرك،
0: المتحرك يعني مهم جدا،
1: نعم.
0: وغادي تشوف انت هاك قديش فما من نيونس نتاع كولور، قديش فما من لون، يعني تمر من الابيض الاسود، يعني تمر على قديش من باليت نتاع الالوان، وهذا غادي وان تكون فما الريشات والثراء نتاع العمل الكل.
1: نعم، برافو رشدي بلقيسمي، كل مره تبهرنا بأعمالك الأفكار الجديدة وخاصة بالطرح اللي تقدمه وبالفكر اللي يسبق ويلزم العمل متاعك، وحتى يدعو إلى النقاش فيما بعد، وتبقى الفكرة وتبقى خاصة البحث كما قلت أنت داخل في بحوث في هذا

0: تعلموا في مجالك ان شاء الله. ما نتمنوا لك كان التوفيق.
1: يعيشك.
0: نذكروا نهار 7 مايو نهار الخميس مش يكون اك نهار الخميس مش يكون اللقاء في سوسه
1: في المسرح البلدي سوسه
0: المسرح البلدي 7 نتاع العشيه
1: 7 نتاع العشيه ثم اكثر من 10 يعني اعمال ادائي بين مسرح رقص فيزوال وموسيقى وباش نكون انا موجود من مجموعه من الفنانين هذيا بعرض يعني عرض النص اللي هو عرض كوريغرافي ادائي.
0: نعم يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفوه زيد في في في تونس في حتى في العالم طبعا اذا انت تجاوزت حتى يعني حدود هذا الوطن اللي عروض عالميه رجي بالقاسمي ما نجم ونجم وكان نفرحوا لك وهذه اضافه لعالم الفن والكوريغرافيا والموسيقى والفنون بصفه عامه. شكرا لك بالتوفيق ليك ونهار 6/7 كما قلنا في المسرح البلدي في سوسه. مواصلين معكم ديما في ليله من الليالي.

احنا مازلنا مواصلين في العشرين دقيقة هذه اللي قاعدوا في ليلة من الليالي اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بين عالم الألوان والحركة. كان لقاءنا اليوم في ليلة من الليالي في جزء أول مع الفنان العالمي التونسي النحات صاحب شتيوي. ادخلوا لعالم الانترنت وشوفوا شكون صاحب الشتيوي وخدمته واعماله. حكينا على فتحيه المنحوته اللي ما لقاتش بلاصتها في المرسى في مكان مهمل محطوطه، وزيد فوق هذا كان حيلو اسم النحات هذايا من فوق اللوحه كبيره من فوق المنحوته هذيك. ومن بعد حكينا حكايات اخرى مع عالم الكوريغرافيا والانسان مع الفنان رشدي بالكاسمي في لقاءنا اليوم في ليله من الليالي مع الموسيقات اللي ان شاء الله كانت رائقه بالنسبه لكم ومستمعينا الاعزاء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. خليكم معنا في ليله من الليالي.

هو حبيبي من أحلى ما غنيت الفنانة أمينة ساخت. بهذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من الليالي. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء ديما وأحلى أحبة ديما في رفقتنا على موجات إذاعتنا الوطنية. تحياتي لرفيق دربي اللي رفقوني اليوم، ألفة بشير في الهندسة التقنية، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية. وكنت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون، اللي زيد قولكم زيد أبقاو شوية واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولية عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.edunet.an. وأكدت وزارة التربية أنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من يوم 5 من مايو وإلى غاية 7 من مايو الجاري بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 من مايو. تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية، تونس تحتضن ابتداء من يوم غد الثلاثاء وعلى امتداد 3 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحتضن فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. ويعرض الصالون أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية. شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث حوالي 300 موطن شغل. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن مساء اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في أبوظبي ودبي بدولة الإمارات، ردا على ما وصفه بعدوان بحري أمريكي انطلق من داخل أراضيها. حزب الله يقول أن مقاتليه استهدفوا بمسيرة انقضاضية معدات للجيش الصهيوني في بلدة البياضة، وقصفوا بالصواريخ قوة إسرائيلية في البلدة، كما استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال في بلدات دير ميماس والقنطرة وعيناتا وعدشيتا القصير جنوبي لبنان. ومصادر إعلامية أمريكية تكشف عن مساعي أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي الأسبوع المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ علي حمودة. مرحبا بك علي.
6: وبيك أكثر.
5: وموضوع لقائنا معك اليوم حول السياسات في قطاع الصناعات التقليدية بالبلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ونستند في ذلك إلى أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر أنجزتها بإشراف الأستاذ يحيى الغول الذي نتوجه إليه بالتحية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وفي الحقيقة أنت الفترة الزمنية تمتد من 1947 إلى 2010 بالنسبة لطرحتك، ولكن اليوم في هذا اللقاء معك نظرا لاتساع الموضوع والفترة الزمنية سنتوقف لنقول سنة 1987 أو بعيد الاستقلال، لكن سنركز ربما في البداية على الفترة الاستعمارية قطاع الصناعات التقليدية في البلاد التونسية خلال زمن الاستعمار الفرنسي وبداية الاستقلال. طبعا موضوع يعني لم يسبق أن
6: تناول بالدرجة
5: يخصص له أطروحة بهذا المعنى. هناك مواضيع قريبة حول أذكر الحرف والحرفيين الأستاذ كريم بنيدر وغيره تناول، وأعتقد هناك أيضا عمال حول الشواشية مثلا
6: من فتحي باروني بن سدرين
5: حول ماذا
6: الشواشية ذاك
5: حول الشواشية هناك
6: وموضوع آخر بالفرنسية قبله في عهد في عهد الاستعمار بيير بينيك لكوربوراسيون دي كور دي ميتي
5: كور دي ميتي هذه زادت الفترة الاستعمارية فما عمل أنجزت ولكن هذه بالنسبة للمراجع ربما، ولكن المصادر أعتقد أنك التي اعتمدتها لدراسة هذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد والتراث حتى التونسي الصناعة التقليدية، أهم المصادر ربما الأرشيفية وغيرها التي اعتمدتها أستاذ علي حمودة لتناول هذا الموضوع. أهم المصادر الأرشيفية
6: مصادر الأرشيفية الأرشيف الوطني التونسي هذا المصدر الأول اللي تمتع عليه، ومصادر المصدر
5: بالنسبة للأرشيف الوطني التونسي أي مثلا
6: سلسلة أ سلسلة بي
5: بسلسلة بي هكا سيري بي
6: سيري بي
5: أول مرة نتطرق إلى هذه السيري بي سيري بي هذه لنأخذ مثلا بعض أمثلة نفهم نوعية الوثائق بالنسبة للأرشيف الوطني، سنعود إلى أرشيفات أخرى ربما خصوصية، ولكن بالنسبة للأرشيف الوطني والسيري بي مثلا أمثلة عن بعض الوثائق التي اعتمدتها في السيري بي أو السيري بالنسبة للأرشيف الوطني.
6: السيري بي مثال دوس سيري بي
5: كارتون معناها صندوق الملف
6: كارتون 62 دوسي 48
5: بالفرنسية
6: بالفرنسية وثم زاد مقالات
5: شنو فيها مثلا الوثائق
6: هذه لأمين لأمين دي تونيزي
5: الأمناء الأمناء المهنة يعني
6: ياك فهمت وسيري بي فهمتي كارتون 172 دوسي 50 لأمين دي تونيزي
5: كيف حول الأمناء
6: والأخرى ليزامين دي تينيس
5: باقي حول الأمانية هنا بالنسبة هل هناك نوعية وثائق هل هنا هذه قائمة بهم بأسمائهم بالأمانية هنا
6: ما أكثرها مراسلات
5: متعلقة بالأمانية وهل هناك نوع وثائق أخرى
6: وثائق أخرى بالعربي زي السلسلة التاريخية
5: فما قبل الاستعمار الفرنسي
6: صندوق مثال الصندوق 72 ملف 852 مراسلات صادرة عن أمين التجار موجهة إلى الوزارة الكبرى متعلقة بقضايا تجارية ونسخة أمر علي خاص بتأسيس المجلس التجاري بتونس.
5: أنت عدت إلى ما قبل الفترة الاستعمارية يعني حسب ما فهمت من محاور التي تناولتها وطروحتك تقريبا فيها تقريبا جانب لنقول كرونولوجي بدأت بما قبل الاستعمار لأنك أنت ركزت على الأزمة أزمة الصناعات التقليدية أنها سنعود إلى ذلك بعد قليل أنها بدأت حتى قبل دخول الاستعمار الفرنسي دخل قطاع الصناعات التقليدية في أزمة
6: تراجع بداية القرن التاسع عشر
5: نتيجة التنافس المنافسة الأجنبية
6: نتيجة عدة عوامل من أهمها هي المنافسة الأجنبية
5: هذه قبل الاستعمار
6: ثم الأزمة ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر بوضوح.
5: وكعليش عدت إلى السلسلة التاريخية نذكر هنا أن السلسلة التاريخية في الأرشيف الوطني تهتم بالوثائق ما قبل 1881 بالأساس ولو توصل ساعات 1882 في بعض الوثائق هذه توضيح فقط بالنسبة لمن لا يعرف السلسلة التاريخية في الأرشيف الوطني التونسي. وبالنسبة لي لاحظت أنك اعتمدت أيضا نشريات أو شيء من هذا القبيل تعود إلى الفترة الاستعمارية
6: بخصوص ذي النشريات ومقالات
5: تتعلق بماذا؟
6: والصحف فهمتني
5: تتعلق أمثلة تتعلق بماذا هذه النشريات؟ هي نشريات رسمية
6: بالطبيعة هذه مكثرية هذه النشريات تركز حول مظاهر الأزمة، عوامل الأزمة، أزمة الصناعات التقليدية.
5: شنو إحصائيات؟ ماذا بالضبط؟ تقارير شنو؟
6: تقارير هذه فيها جوانب، فيها إحصائيات وفيها مظاهر، مثل كما نقولوا مظاهر.
5: تراجع إنتاج كيفاه؟ أو تراجع تصدير، نوعية الوثائق شنو بالضبط؟ فيما تتمثل هذه الوثائق؟
6: وثائق الأرشيفية
5: المتعلقة بالنشريات خصوصا.
6: النشريات بالطبيعة فيها جوانب حد مثال تراجع الصناعات التقليدية، المظاهر متاحة والأسباب متاحة، فهمتني؟ هذه علاش ركزت أغلب النشريات.
5: ومن ينجزها هذه تقريبا؟ أعداد من؟
6: هذه الجوانب التي
5: من أعد هذه التقارير أو يعني كتبها؟
6: الإدارات المختصة في الصناعات التقليدية والمسؤولين الذين ركزوا على الصناعات التقليدية.
5: هذه بالنسبة للنشريات أيضا بالنسبة، ولكن أنت طبعا تعود إلى حتى فترات بعد، خاصة لاحظت الكثير منها تعود إلى الفترة ما بعد الاستقلال، حتى الثمانينات وحتى الفترة قريبة 2010 أنت توصل. ولكن لاحظت أيضا أنك استعملت طبعا سيري أو، لكن سيري إس جي تروا، إس جي يعني الكتابة العامة للحكومة، مثلا بروجي دو ديكري أورغانيزون سيرفيس دو لارتيزانا إي لوفيس دي زار تونيزيان، يعني هذا مشروع أمر علي لنقل ينظم مصالح الصناعة التقليدية، وأيضا تفقدية هناك انسبكسيون، يعني هناك حتى تفقدية
6: التقليدية
5: ديوان بالضبط لوفيس ديزار تونيزيان كان يسمى فعال الاستعمار هكذا. وسنرى معك كيف أن الديوان القومي كان يسمى ديوان القومي صناعة التقليدية،
6: ديوان القومي صناعة التقليدية وامتدال ديوان فنون الصناعة التقليدية لوفيس ديزار تونيزيان،
5: هو معناها ما بعد الاستقلال هو امتداد لما قبله إداريا ولو أنه فما تطورات كبيرة في الحقيقة بعد الاستقلال ستقع على مستوى المؤسسة، سنرى معك بعد قليل حتى في مقرها وغيره. ولكن من الأشياء اللافتة بالنسبة لمصادرك سؤال يفرض نفسه، مادام كنت خدمت على قطاع أرشيف القطاع نفسه، أرشيف المؤسسة، نعرف أن لدينا ديوان وطني صناعة تقليدية، هل عدت إلى أرشيف هذه المؤسسة الهامة؟ كل نعرف وين موجود هي توا ديوان وطني؟
6: ديوان الصناعة التقليدية
5: وين موجود توا؟
6: دندين،
5: في الدندين،
6: في الدندين
5: تونس العاصمة يعني.
6: الأرشيف الوطني في الدندين؟
5: لا مش أرشيف، أرشيف الديوان. أرشيف الديوان،
6: أرشيف الديوان فيه المكتبة وفيه الأرشيف.
5: في أي حالة وجدت أرشيف ديوان الصناعة التقليدية؟ بصراحة يعني نحن في برنامج علمي لا نجامل
6: بالطبع
5: كيف، لأنه رأوا فما سبقوك بعض الباحثين في هذا البرنامج وأشاروا إلى بعض الأرشيفات الخصوصية نوعا ما لبعض المؤسسات، أنها كانت في أي حالة وجدت أرشيف ديوان وطن الصناعة التقليدية التاريخي، أقصد الأرشيف التاريخي مش الأرشيف الجريبي العملة أو الأرشيف المتوسط المدى.
6: أرشيف تاريخي صعوبة في الحصول على الوثائق باعتباره غير منظمة، فهمتني؟ يصعب
5: الاعتماد
6: عليه
5: أو حتى طلب ملف معين بعنوان معين،
6: لا يمكن ذلك.
5: أنت عدت تقريبا تعود إلى أي فترة ارتيادك للمكتبة وأرشيف صناعة تقليدية بدندين؟ في أي فترة؟ في فين عام؟ لكي لا نظلم الحاضر، قد تكون الأمور تطورت. في أي سنة تقريبا عند البحث هذا ركز؟
6: البحث في 2014-2015
5: في تلك الفترة. أنت تتحدث عن 2014-2015 ما وجدته أن الأرشيف التاريخي نقصد هنا لم يكن في حالة تسمح حتى باستعمال
6: مراجعة، فهمتني؟
5: كنت منظم في شكل ملفات، في شكل
6: لا لا صعوبة في ذلك. ركزت خاصة على مكتبة الديوان، مكتبة الديوان.
5: عنده مكتبة الديوان،
6: عنده مكتبة، فهمتني؟
5: المكتبة استفدت منها،
6: استفدت منها، فيها مجلات وفيها وثائق ومنظمة، فهمتني؟
5: إذن مكتبة الديوان الوطني الصناعة التقليدية هي التي أمكن لك الاستعانة بها كمصدر أو كمراجع،
6: كمصادر ومراجع، كما اعتمدت كذلك على، فهمتني، الإدارة. الإدارة مدتني بوثائق زيادة اعتمدتها في
5: الإدارة كانت متجاوبة معك،
6: متجاوبة
5: وسمحت لك بالنفاذ إلى ما يمكن من جانب التاريخي.
6: كل ما أطلبه تحصل عليه، فهمتني؟ ساعدوني كثيرا.
5: لنبدأ الآن. أنت في الباب الأول من بحثك وطروحاتك ركزت على السياسة في قطاع الصناعة التقليدية في أواخر عهد الحماية الفرنسية كما نقوله في أواخر, وما الذي ميز تلك الفترة بالنسبة إلى الصناعة التقليدية؟ أنت بدأت في 1947, ولكن لمحة نبذة قصيرة عن واقع الصناعة التقليدية في تونس قبل تلك الفترة, يعني نهاية القرن 19 في الفترة الاستعمارية بدايتها, أهم ما ميز قطاع الصناعة التقليدية والظروف التي كان يمر بها.
6: قطاع الصناعة التقليدية كان ركيزة الاقتصاد التونسي, لكن منذ بداية القرن 19 شهد تراجعا, وذلك لعدة أسباب. خاصة من هذه الأسباب العوامل نذكر العوامل الخارجية, وتتمثل أساسا في المنافسة الخارجية, حيث شهدت أغلب القطاعات الصناعة التقليدية تراجعا.
5: تقول أغلب القطاعات الصناعة التقليدية أو
6: أغلب مهن
5: مثلا, عندما أقول صناعة تقليدية ما المقصود بها في تونس مثلا؟
6: حرف
5: مثلا أهمها
6: حرف,
5: لكي نعرف عما نتكلم.
6: مثال يعني النسيج قطاع النسيج
5: اليدوي يعني,
6: أي
5: قطاع
6: النسيج, قطاع الفخار والخزف, عديد القطاعات شهدت تراجعا, ذلك أساسا يقولنا إلى المنافسة الأجنبية,
5: النقش على الحجر وغيره.
6: كما يمكن أن نذكر كذلك عدة عوامل أخرى ساهمت في تراجع الصناعات التقليدية, منها عوامل قلنا داخلية وعوامل خارجية.
5: ولكن أشرت أنت في بحثك حتى إلى تدني جودة المنتجات الحرفية,
6: هذيك من مظاهر هذيك أزمة الصناعات التقليدية. تراجع الانتاج الحرفي, تراجع الانتاج,
5: تدني الجودة
6: وتراجع قدرة تشغيلية.
5: ولماذا؟ هل هو نقص في التكوين, عدم إقبال الفئات الجديدة من الشباب, أو من نعرف أنه كانت قبل فما تقاليد قديمة تعود إلى قرون الصناع وكذا والمعلم والعرف وكذا العرف يعني, ولكن يبدو أن هناك نقص حتى في جانب التكوين. معناه
6: تراجع القدرة,
5: تدني الجودة إلى ماذا سيدي؟
6: تدني الجودة يعود إلى عدة أسباب. من جملة هذه الأسباب نذكر كما نقولها التأقلم, محاولة الحرفيين التأقلم مع الوضع الذي أصبحوا عليه. مثال كما نقولوا الحرفيين تراجعوا عن استعمال المواد الأساسية الضروري. مثال هما أش عملوا الحرفيين باش يتجاوزوا الأزمة متاحهم, فهمت؟ يستعملوا مواد مثال كما يقولوا مواد أولية مثال رخيصة الثمن, كذلك
5: لمواجهة المنافسة والتخفيض في الكلفة,
6: كلفة الانتاج.
5: ولكن هناك هذا القطاع, يعني هناك تنظيم لهذا القطاع لم يبدأ بعد الاستقلال طبعا بالنسبة لهذا القطاع ولتمويله وحمايته. بالنسبة للتكوين, تطرقت إلى تكوين الحرفيين وتأطيرهم.
6: تكوين الحرفيين
5: وتأطيرهم, فيما كان يتمثل هذا التكوين بالأساس؟
6: التكوين كان تكوين تقليدي. الحرفي يمشي كما نقولها يدخل الورشة ويتعلم الصنعة ذيك, جات الإدارة الاستعمارية ولا عملوا مدارس التكوين
5: مثلا
6: في الحرف,
5: مثال
6: ورشيت
5: مثلا
6: في المدارس التعليمية, يقرأ التلميذ بيتعلم في المدرسة, وعاملين في نفس الوقت ورشيت في تلك المدارس, هذيك خصها لتكوين الحرفي.
5: وكانك تشير هنا إلى تطور حدث بعد الفترة الأولى, بعد 25 سنة من لوي ماشويل كان يركز في المدارس الليكية ومدارس فرانكو عربية. الذي جاء بعده شارلوتي سيباستيان, أعتقد شارلوتي معروف على سياسته في التعليم أنه التركيز بالنسبة للأهالي, يسميهم أهالي لزنجان سكان محليين تونسيين يعني توانسة, أنهم يركز لهم على التكوين المهني. أنا كمشيت أكثر سياسة لإدارة التعليم العمومي في نحو باتجاه إدارة العلوم والمعارف باتجاه التكوين المهني أكثر منه تعليم طويل المدى كما نقوله, أهلي بشيهم يحبهم مش يخرجوا محامين وأطباء وكذا كذا. أي
6: كان يطلق على التعليم الصناعي
5: فهمت.
6: اللي بعد جاء ولا يسمى التكوين المهني.
5: فهمتني؟ أذكر أن الأستاذ جيلاني محسن، باحث جيلاني محسن، له أطروحة حول التعليم المهني، نوجه للتحية سي جيلاني، له أطروحة في التاريخ المعاصر حول التعليم المهني أو التكوين المهني. أنت بدأت أيضا ركزت على فترة استعمارية على ديوان الفنون التونسية، الأوفيس ديزار تونسيا. الفنون التونسية من 1947 1956، يعني العشرية الأخيرة لنقل قبيل الاستقلال. أهم ما يمكن أن يقال عن هذا الديوان بالنسبة لهيكله موظفيه، كان على رأسي تونسي أم فرنسي؟
6: كان على رأسي فرنسي.
5: مدة 10 سنوات كان على رأس منذ إنشائه.
6: منذ إنشائه كان على رأسي
5: فرنسي.
6: ومن جملة ما فهمت باش عرف هذا الديوان بتنظيمه المحكم والتركيز خاصة على الصناعات الفنية.
5: أنت عدت إلى قانون 20 مارس 1930 أعتقد في الصفحة 93، في الصفحة 93 من أطروحاتك عدت إلى قانون 20 مارس، يعني هذا قبل 47. قانون 20 مارس 1933 هو ممكنش كان قبل يصدر في شكل ماذا أمر علي، ما قلوش قانون، ما عندناش حتى برلمان وقتها في الفترة الاستعمارية، نذكر ما عندناش سلطة تشريعية بالمعنى
6: الإدارة الاستعمارية
5: هي تصدر القوانين في شكل أوامر عالية يعني. وما الذي ميز قانون مثلا 20 مارس المتعلق بوظائف ديوان؟ معناها ديوان هذا وقتاش تم تأسيسه ولا وقتاش؟ خطر يبدو لي أنه سابق حتى ل 47 لمحة
6: تاريخية 93،
5: معناها ديوان كهيكل يعني.
6: ديوان هذا ديوان صناعة التقليد، ديوان فنون تونسية. قبله كان ديوان فنون تونسية

0: تسعة ابريل يعني ها مازال موجود لسيتي بعش اسمه لسيتي كنيك طبعا المعهد الفني بعد شو اللي تقني ولكن هي مدرسة معروفة جدا تخرج كبار حتى التقنيين والمختصين في اختصاصات عديدة حرفية مش حرفية بمعنى ارتزانة حتى الكهرباء والالكترونية وكل شيء يعني حتى الجديدة يعني الحديثة صناعات الحديثة
1: ثم في 1930 أصبح يسمى ديوان التعليم الصناعي وفيس هذا يهتم تكوين المهن
0: تشير إلى أن قانون 20 مارس 1930 المؤسس لديوان التعليم الصناعي هناك عدة مهام بالنسبة لمعهد الفنون والصناعة بالنسبة ل 20 مارس هذا شمل الجوانب الاقتصادية ومالية وتقنية وتجارية على عكس ديوان التعليم الصناعي هناك تطور معناها إذا ديوان التعليم الصناعي عوض معهد الفنون والصناعة هكذا
1: اللي ظهر في 1923
0: من بين الأهداف لهذا الديوان التعليم الصناعي طبعا نتحدث عن فترة الصناعي ما هي أهدافه بالنسبة للديوان هذا
1: ديوان التعليم الصناعي هذا يركز بصفة خاصة على التعليم الصناعي
0: ماذا كانت الأهداف
1: تعد المهام نتاعو فهمت حيث شمل جوانب اقتصادية ومالية وتقنية والتجاري على عكس ديوان التعليم الصناعي الذي عوض معهد الفنون والصناعة
0: ماذا كان تشمل مهامه؟
1: زمان هيك مثال زمان بيع مربح المنتجات الحرفية البحث عن وسائل كفيلة بتحسين مردودية مختلف المؤسسات الصناعية والحرفية المهتمة بالتعليم اليدوي الصناعي شراء كل المواد الأولية وجزء منها التي يحتاج
0: كانت هناك مشكلة في شراء المواد الأولية بالنسبة للحرفيين
1: بالطبيعة زمان أجور التلاميذ والمتدربين موافقا على أعمالهم منجزة
0: هذه في 1930
1: 1930
0: قلنا شي تسمى هذه في
1: 1930
0: ديوان التعليم الصناعي في 1940 هناك تطور آخر حدث في 1940 أعتقد
1: هذه قانون ذاك 14 ديسمبر 1940
0: شنو الجديد الذي أتى به طبعا هنا نتحدث على الجانب التشريعي فما تطور بالنسبة لتنظيم قطاع نتحدث الآن عن تنظيم قطاع صناعة التقليدية فترة استعمارية أن هناك نصوص قانونية صدرت من خلالها نفهم لا نقول رغبة ولا إرادة سياسية هناك سياسات تحت السياسة لتطوير إذن هناك من الإدارة الاستعمارية اهتمام بهذا القطاع لا يمكن أن ننكر أنه كان هناك اهتمام بتطوير هذا القطاع وحتى إحكام تنظيمه لأنه يعاني هو بطبيعة من قبل الاستعمار الفرنسي كما فهمنا من كلامك من الأول
1: منذ
0: بداية القرن التاسع عشر والأزمة الكبيرة دخلت لها تونس مع ما تنسيش انقطاع مردود القرصنة في 1815 وموت حمودة باشا وتراجع كبير تشهد تونس تراجع إذن فما اختناق نوعا ما اقتصادي ومن مظاهره مست الصناعة التقليدية والحرف التقليدية بالنسبة للفترة الاستعمارية إذا فهمنا في 1930 فما مؤسسة نوعاً اسمها ديوان التعليم الصناعي في 1940 شنو جديد 1940
1: هذا قانون جديد هذا ركز القانون هذا تنظيم هذا على موظفي الديوان هذا ديوان التعليم الصناعي
0: هذا قانون 14 ديسمبر بالضبط ماذا يقول 14 ديسمبر شنو جديد فيه
1: 14 ديسمبر دراسة الصناعة الحرفية التونسي البحث عن الوسائل الكفيلة بتطويرها وتنسيق جميع الجهود بما في ذلك مجهودات معلم المدارس تعليم اليدوي والصناعي دراسة الصناعات الحرفية
0: هذه بالنسبة قانون 14 ديسمبر رسميا معناها فعليا شنو الجديد اللي جابه
1: جديد نظم ديوان التعليم الصناعي وحدد دور موظف ديوان التعليم الصناعي
0: وفي حتى دراسات تقنية وفنية وفولكلورية في الموضوع النسيج والفخار عمل الجلود والنحاس والنحت أقرأ هنا في صفحة 95 من أطروحتك إنشاء قاعدة وثائق فوتوغرافية وبيانية ترتكز على البحوث يعني ظاهر رغبة في التطوير هنا وتصنيع المنتجات الأصلية ذات طابع القديم
1: تطوير وتنظيم القطاع ركز على التطوير وتنظيم القطاع الحرفي
0: وتم أشرت هنا إلى أنه تم جمع ودراسة ما يقارب 700 منتوج رقم كبير 700 منتوج تصنف ضمن صناعات تقليدية إذن ولكن تم مثلا نشر بعض دراسات تشير في مجلات محلية مختلفة والملفات مثل تأليف مجلد الزرابي التونسي وقروا هذه منذ 10/21 قلت قروا قانون هذه تكون ثلاثة الزرابي معناها شنو أنواع الزرابي أنت تشير إليها ثلاثة أنواع كأنه زرابي ثلاثة أنواع من الزرابي
1: زرابي القيروانية والزرابي اليدوية ذات الصوف الجيد والزرابي التونسية ذات الشعر المحلوق
0: هكذا تسمى ذات الشعر.

0: محلوق
1: محلوق. فما ثلاثة أنواع
0: ثلاثة أنواع من زرابي.
1: ونعرفوا أهمية قطاع زرابي، معناها صناعة زرابي، صناعة زربية بالنسبة للصناعة التقليدية، ربما من أهم ما يميز الصناعات التقليدية التونسية ليس وحدها الزربية، زرابي موضوع زربية، وحتى بالنسبة للبنات معناها تكون البنات وكذا نعرف قطاع هام جدا بالنسبة للصناعة التقليدية.
0: منسوجات في قطاع النسيج.
1: طبعا انت اشرت هنا الى دار عثمان. دار عثمان وين موجودة؟ مدينة تونس،
0: مدينة العتيق،
1: في المدينة العتيق. وتقول انه تحتوي دار عثمان على مجموعة منتجات تألف من 662 منتوج سنة 1950.
0: حسب الوثائق الموجودة في الارشيف الوطني
1: كأنه متحف ولكنه معرض يعني هنا. خاطر تتحدث انت عن الزائرين،
0: خصوصت هذه عرض المنتجات الصناعة التقليدية.
1: كان فما عرض في دار عثمان، هذا
0: دار عثمان وكذلك دار بن عبد الله،
1: دار بن عبد الله ايضا في تونس، مدينة تونس العتيق. مدينة العتيق. لكن كيف تم إعادة تنظيم التعليم المهني والصناعي ابتداء من 47؟ طبعا تركزت، لماذا بدأت بحثك في سنة 1947؟ ما الذي جعلك تختار بداية، ولو نعرف البحث التاريخي عندما يعلن سنة البداية يعمل نبذة قبلها المؤرخ
0: امتدادات تاريخية؟
1: لماذا 1947 اخترت
0: 1947؟ ركزت على سنة 1947 لعدة أسباب. من جملة الأسباب هذه وأن كما نقول فيها تأسيس ديوان الفنون التونسية أول لأول مرة
1: في 1947.
0: 1947 أول مرة كما نقول فيها يحاولوا الإدارة الاستعمارية حاولت أن تسيطر على القطاع.
1: إذن في 1947 تم تأسيس ديوان الفنون بالفرنسية يسمى لوفيس دي زار تونيزيان،
0: ديوان الصناعات التقليدية
1: أو الفنون التونسية في الحقيقة. لي زار تونيزيان، لي زار معنى
0: ديوان الفنون التونسية،
1: الفنون التونسية. خاطر ديما تعرف فما عندنا مشكلة في الترجمة، أو أحيانا الفرنسيين يقول لي زار أحيانا أو ارتيزانا، لأنه فيه إشارة للفنون يعني الفن فنون. الفن التقليدي أو الفنون الحرفية. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ علي حمودة، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم جميعا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. ونعود مجددا إلى ضيفنا اليوم الأستاذ علي حمودة في موضوع يتعلق بالسياسات في قطاع الصناعة التقليدية بالتونسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة زمن الاستعمار الفرنسي وبدايات ربما الاستقلال. لن تغطي هذه الحصة كامل الفترة التي درستها في أطروحتك التي أشرنا إليها في بداية هذه الحصة التي توقف في 2010، يعني تو يعني حتى بسنوات الأخيرة أيضا بتطور قطاع الصناعة التقليدية، ولكن بدأنا بالتركيز على الجانب التنظيمي، ربما تطوير قطاع الصناعة التقليدية بعد أزمته الكبرى التي بدأت تستفحل منذ القرن التاسع عشر مع منافسة السلع الأجنبية وتطور الصناعات، تعرف التطوير الصناعي اللي صار في أوروبا وحتى في الهند كمستعمرة إنجليزية وغير ذلك في قطاع النسيج وغيره، أثر على الرواج المنتوج التونسي وحتى تراجع في التكوين وفي عدد الأسواق وعدد المحلات وعدد الحرفيين، أشرت إلى حتى تدني ربما جودة المنتوج وتقلص حتى التكوين بالمعنى التقليدي للحرفيين، أزمة حقيقية. ولكن يبدو حسب ما فهمت منك أنه الإدارة الاستعمارية مهما يقال، طبعا هنا ليس أبعد من كثيرا من أذهاننا أن نميل إلى أي تمجيد كان لأي فعل استعماري، ولكن الحقيقة تقال أنه في تلك الفترة أبدت اهتماما ما ظهر في عدة قوانين منظمة القطاع بتطوير ربما أو المحافظة، هي في الحقيقة المحافظة على الصناعات للهدف، ولا المحافظة لكي لا تندثر، لأنه فما عنا مهن إلى اليوم نتحدث عن هذه المشكلة تقريبا تكاد تندثر، معناها ما نلقاوش كون يرثوا أو معناها كالمرور التمرير الصنعة وغير ذلك إلى الأجيال الجديدة التي لم تعد مقبلة على هذه المهن الحرفية التقليدية. هناك صعوبات نلاحظها إلى اليوم في الحقيقة، ولكن في نتحدث الآن على الفترة الاستعمارية، أشرت إلى قانون 1913، معناها المؤسسة وجدت في 1913
1: مخبر التجارب الصناعية،
0: مخبر التجارب، ثم 1923
1: بعد الفنون والصناعة،
0: وهناك أيضا
1: ديوان التعليم الصناعي في 1930،
0: ديوان التعليم الصناعي، وفي
1: 28 فيفري 1947 ديوان الفنون التونسي،
0: إنشاء أو تأسيس أو ديوان
1: الفنون التونسي، تأسيس ديوان الفنون التونسي.
0: إذن هنا يمكن الحديث عن حقيقة عن بداية ومعناها
1: تدخل إداري استعماري في قطاع الصناعة التقليدي.
0: أهم الأشياء التي وقعت بعد ذلك بعد تأسيس هذا الديوان، أو بماذا اطلع هذا الديوان؟
1: ديوان الفنون التونسية ركز بالأساس على قطاع الصناعة التقليدية ذات طابع الفني.
0: ما المقصود؟ مقصود
1: بالصناعات ذات طابع الجميل
0: مثلا،
1: وكان الاهتمام بالصناعات ذات طابع الفني،
0: ولكن فترة معينة كان يتبع لإدارة التعليم العمومي، إدارة العامة التعليم العمومي والفنون المستظرفة، كانت تسمى إدارة العامة التعليم العمومي والفنون المستظرفة الوزارة. تعرف اللي في العشرينات أسست زادة معناها مدرسة فنون جميلة بصيغتها القديمة، يعني في 1923 تقريبا، ثم في 1930 تطورت وأصبحت مدرسة الفنون، معهد الفنون الجميلة، يعني مدرسة فنون جميلة بتونس. وفي جانب آخر هناك تابع كان إدارة التعليم العمومي، معناها هذه اللي هي كانت كبيرة، هي تم التكوين المهني، تم برشا أشياء.
1: ملاحظة في هذا الجانب، التدخل الاستعماري في هذا القطاع بتأسيسه لهذه المؤسسات، هناك تداخل في التسميات، تداخل في التسميات وتداخل في الإدارات، المؤسسات التي ركزها الاستعمار، كذلك نجد تداخل في الإدارات التي ترجع إليها النظر هذه المؤسسات، وتداخل كذلك في الوظائف نفس المؤسسة. لكن أنت
0: أشرت بدقة إلى الدور الذي قام بهذا ديوان الفنون الجميلة أو ديوان الصناعة التقليدية في 1947، لو تذكر لنا ما أشرت إليه بالنسبة لهذا الديوان بشيء من التفصيل لكي نفهم الإضافة التي جاء بهذا الديوان. طبعا أشرنا في عندما تحدثنا عن مصادر وعودتك إلى دندان، حيث الديوان الوطني للصناعة التقليدية وأرشيفه ومكتبته التي استعنت بها، أرشيفه غير المنظم التاريخي، ولكن المكتبة منظمة، وأثنيت على الإدارة التي سمحت لك بالاطلاع على الوثائق الموجودة، ولكن هو امتداد، فهمت منك أنه الذي سيتأسس في 1959 ديوان وطن صناعة التقليدية، ديوان القومي كان يسمى،
1: ديوان القومي الصناعة التقليدية،
0: هو امتداد لهذا الديوان السابق له الذي تأسس في عهد الاستعمار، اللي هو لوفيس ديزار تونيزيان، ديوان الفنون التونسية أو ديوان الصناعات التقليدية التونسية. ليزار هنا بمعنى الصناعة التقليدية، مش فنون تشكيلية هكذا،
1: الصناعة التقليدية.
0: ليزار هنا بمعنى الارتزانة الحرفية اليدوية غير ذلك. على المستوى المركزي والجهوي، لأن فهمت منك أنه المقرات عديدة لهذا الديوان، ولديه فروع ولديه امتدادات وحتى ارتباط بالتعليم المهني. بماذا شارك هذا الديوان؟
1: شارك ديوان الفنون التونسية في جهود إصلاح هذا النوع من التعليم، اللي هو التعليم الصناعي، التي قامت بها إدارة التعليم العمومي والفنون، كما ساهمت المراكز الحرفية من جانبها في تكوين قوى عاملة شابة.
0: هناك مراكز حرفية،
1: مراكز حرفية
0: في عدة جهات،
1: له مركز وله عدة، وله 10 مراكز حرفية
0: فروع، معناها جهوية،
1: فروع جهوية
0: حسب اختصاصات الجهات، مثلا نقولوا القيروان الزربية من عش كذا، نابر ربما الفخاء هكذا، حسب خصوصية المناطق هكذا،
1: بالطبع.
0: توزيع المهن وكذا، هاي
1: كل جهة عندها مركز،
0: عندها فرع، تركيز على فرع صناعة معينة،
1: 10 فروع التابعة.
0: تختلف يبدو لي في نوعية القطاع في المهن أو الحرف،
1: المهن كل جهة باش ما معروف، مثال كما نقول القيروان بالزرابي، فهمتي، جهة نابل
0: بالخزف،
1: فهمتني، تونس النسيج.
0: بالنسبة للبنات يبدو لي فما تركيز على البنات، وبماذا شارك أيضا هذا الديوان؟
1: كما ساهمت المراكز الحرفية من جانبه في تكوين قوى عاملة شاب حضارية وريفية من بين الفتيات والفتيات الذين بلغوا،
0: الفتيات والفتيان هنا،
1: مدارس خاصة
0: في أي عمر يقبلوهم تقريب كما توا هكا
1: يتعلم الصنعة بين 4 سنوات
0: مراكز هذوما، ليه ليه عمره قديش باش يدخل 12 سنة 14 سنة
1: حسب المهنة، سن التعلم خاصة الذين لم يكن لهم تعليم ابتدائي، وبالتالي يمكنه الدخول في التعليم الكلاسيك الحديث أو التقني أو الفني أو في مدرسة صناعية، ويقع إعدادهم في صناعة الحرف اليدوية الريفية أو التقليدية، ويقع قبولهم من سن 14 والفتيات 12 عام.
0: إذا البنات 12 والولاد 14،
1: يعني
0: بداية قبولهم، حتى يكون ما تلقاش تعليم في المدرسة العادية العمومية
1: ويتلقى المتدربون تكوين تيل 3 سنوات
0: باش نحافظ يبدو لي بعد الاستقلال على النظام هذا نتاع 3 سنوات في التكوين المهني، حافظنا عليه من 14 ل 17 تقريبا هكذا حسب علمي.
1: بالطبع،
0: معناها لكي نفهم انه راهو بعض الاشياء في الحقيقه لم تبدا بعد الاستقلال وانما قبل ذلك،
1: قبل
0: وانما امتداد، مثلت اداره الدوله يعني، واعرف ذلك في ادارات معينه اخرى لاحظنا ذلك، خصصنا حصه حتى للديوانه وغيرها، فما اشياء هي امتداد ما بعد الاستقلال، هو امتداد ما قبله
1: قبل
0: على المستوى الاداري والتنظيمي وحتى القانوني وتعرف.
1: ويتلقى المتدربون تكوين تيل 3 سنوات يتم التعليم بامتحان، والذي يمكن الناجحين فيه الحصول على شهادة ختم التدريب.
0: فما شهادة تعطى
1: شهادة ختم التدريب. تضم الإيال التونسية 28 مركز للتدريب المهني سنة 1950 موزع على كامل مناطق الإيال.
0: يلا هذه المملكه كانت تسمى وقتها المملكه التونسيه، ايوه عاجم يلا يلا ما عادش تبع العثمانيين منذ سقوط الخلافه وسقوط كذا واستعمار، ما عادش احنا ولات مملكه وحتى البي ولا تسمى ملك، انفصل تماما على السلطان مع سقوط السلطنه وسقوط الخليفه، فتعرف مصطفى كمال اتاتورك في تركيا وكذا، حتى صلاه الجمعه ما عادش ندعيوا للسلطان ولا ندعيوا البي في العشرينات، ما عادش يلا كانت تحيل الى انها كانت ولايه عثمانيه. بعد ديوان تحدث عن 1940-1950
1: ديوان الصناعة التقليدية له عدة وظائف من جملتهم التكوين المهني،
0: وما الوظائف الأخرى؟
1: الوظائف الأخرى التصدير
0: المساعدة، معنى تشجيع التصدير بالنسبة
1: للإنتاج،
0: مساعدة كان هو يشري المواد الأولية ويوزعها على الحرفيين،
1: يوزعها على الحرفيين.
0: أنت تشير إلى أن الديوان احتفظ بعديد من المنتجات، ولكن هنا تعود إلى الأرشيف الوطني، وثائق تعود إلى أفريل 1950، إلى البطاقات مثلا تهم الزرابي 1164 بطاقة، منهم أساسا 638 زرابي، منسوجات 110، الحصر يعني الحصيرة جمع حصيرة
1: 92
0: الفخار 148 مطرزات 168 منتجات أخرى مختلفة. إذن كانوا فما يسهر معناها ديوان الفنون على تنفيذها، ولكن هناك عمل تجريبية حتى قبل 47 منذ 46 بالاعتماد على تمويل من ميزانية إدارة التعليم، يعني في ميزانية الدولة إدارة التعليم العمومي عندها باب من الأبواب أو منهم ستظهر بعد ذلك في ديوان الفنون التونسي، وتوصل حتى 3,500,000 فرنك سنة 47 النفقات المتعلقة بتجاه هذه القطاعات هذه، وارتفعت قلت حتى وصلت 5,000,000 فرنك 1947. إذن فما تمويل، فما اعتمادات مخصصة لتطوير قطاع الصناعات التقليدية ما فيها في التكوين المهني هكذا. حسنا فهمت. ولكن يبدو أن الزرابي هي أكبر من حظية بالمبالغ بمبالغ مالية هكذا.
1: بالطبع هكذا.
0: وتضع جدولا في الصفحة 103 زرابي ذات الشعر المحلوق التخريم التطريز الفخار الحصر الظفر. شنو هذه الظفيرة يعني؟
1: الظفيرة
0: الظفيرة وزرابي ذات العقد حسب الجهات في بنزرت تونس نابلس سوسة صفاقس سقيروان قفصة توزر. هذو مراكز الفنون العشر التي أشرت إليها.
1: هاي ذيك هذيك العشر مراكز وله كذلك فروع.
0: هناك حداده زاده ونجاره والحديد الصلب وحرف الجلد والصاغه ما اسمش المصوغ صاغه
1: في تونس.
0: وعنا امين لكل مهنه تعرف كيما في سوق البركه
1: تنظيم
0: في سوق اي تنظيم ونحت على الحجر وغيرها. اذا هناك مبالغ هامه خصصت لزياده في الانتاج حسب ما فهمت. ما هي الاشياء الاضافيه التي جاءت بعد انشاء هذا الديوان الفنون التونسيه؟ اهم التطورات ربما ممكن اشاره اليه.
1: التطورات التي يمكن الإشارة إليها هي تقنيات الإنتاج في مختلف الحرف.
0: وتحط هنا حتى الأجور، أجور متاع التطريز مثلا، أجور الخياطة بين 25 و60 فرنك سنة 48 بالنسبة للتطريز هكذا، أجور متوسط الأجر هكذا
1: كذلك
0: سواء في حتى في الورشات أو في المنازل تشجع حتى في القيروان مثلا أجر أعلى بكثير من أجر ساعة عمل. إذا بقي هذا القطاع يشهد نوع من التطوير منذ نهاية الأربعينات لبداية الاستقلال. ماذا حدث مع بعد الاستقلال بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية؟ فهمنا منك حسب ما فهمت من أطروحتك أو الأبواب المتعلقة بالفترة الاستعمارية أن هناك جهد حقيقي ورغبة حقيقية في تطوير هذا القطاع من حيث التعليم، التكوين، حتى التأجير، تطوير الأسواق، تطوير التقنيات. ودخلت عدة مؤسسات خاصة إدارة التعليم العمومي والفنون المستضفة، ولكن أيضا عندما أصبح كأنه مستقلة بذاتها ديوان الفنون التونسية لوفيس ديزار. بعد الاستقلال أهم ربما حدث حسب ما فهمت منك هو إنشاء
1: ديوان الصناعة التقليدية في أكتوبر 1950.
0: أشرنا إلى حدث تنظيم معارض فترة استعمارية لكي لا نظلمها كانت تنظم معارض جهوية وحتى دولية قلت تشارك
1: في معارض خارجي
0: دولي عن طريق صناعة تقليدية.
1: بالطبع.
0: وفي الحقيقة هذا رأى منذ دخول الاستعمار الفرنسي وحتى قبله، فكان المعارض العالمية في باريس ومارسيليا وغيره كانت تونس الجناح متاعها فترة استعمارية خاصة بالصناعة التقليدية تشارك هكذا. صحيحة فما صور معروفة تقع جناح تونس في المعارض العالمية فترة استعمارية كانت فيها تلعب فيها دور أساسي الصناعات التقليدية.
1: كان الهدف المعارض هو تعريب المنتوج وفي نفس الوقت تصدير المنتوجات الصناعة التقليدية.
0: ما الذي تطور في قطاع الصناعة التقليدية في السنوات الأولى بعد الاستقلال؟
1: أهم ما ميز فترة الاستقلال هو
0: السنوات الأولى على الأقل
1: هو تأسيس،
0: لأنه لن نصل إلى 2010 ولا حتى 1987 لأنه برشة تطورات حصارت وأرقام أنت تابعتها سواء على مستوى الإنتاج على مستوى حتى المهنيين والتعليم المهني وغير ذلك والتصدير وغيره. ولكن احنا سنتوقف عند السنوات الأولى على الأقل بعد الاستقلال. قلت متى بالضبط تم تأسيس الديوان القومي للصناعة التقليدية؟
1: في 14 أكتوبر 1959. لقد ورثت البلاد التونسية اقتصادنا استعماريا تميز باختلاله وتبعياته للخارج، فالكثير من موارده يصدر خام من الخارج بأثمان زاهدة ويورد مواد مصنعة بأسعار منخفضة.
0: ما الذي ميز إنشاء هذا الديوان؟ بماذا اختلف الديوان القومي للصناعة التقليدية عن ديوان الفنون التونسي اللي هو لوفيس ديزار تونيزيا ما بين 1959 و 1947؟ ما الذي تغير؟ اللي ما هي دواعي إنشاء أو تأسيس هذا الديوان القومي، معنى فما إضافة باش يقدمها بالنسبة للديوان كان موجود في عهد الاستعماري، ما هي هذه الإضافة؟
1: أولا يعود تأسيس هذا الديوان إلى المشاكل التي تراكمت والتي عجز ديوان الفنون التونسية عن حلها. لذلك وقع تأسيس ديوان الصناعة التقليدية، ديوان هذا باش ميز على الديوان الثاني بالوظائف نتاعو. ديوان الصناعة التقليدية، ديوان الفنون التونسية ركز بالأساس على الصناعات الفنية ذات طابع الفني، وديوان الصناعات التقليدية هذايا له عدة مشمولات أخرى ووظائف أخرى. فهمتني؟
0: مثال
1: جانب مثال كما نقولوا الإنتاج، تصدير، التكوين الحرفيين.
0: ما كانش يقوم به هذا ديوان الفنون التونسية؟
1: ديوان في
0: ما كنا نحكيه قبل شوية، كنا نحكيه أنه كان مهتم بالتكوين ومراكز تكوين عديدة أسست جهويا وعشرة مراكز حرفية.
1: اهتم صحيح بهذا ديوان الفنون التونسية، اهتم بالجوانب
0: بالجوانب التعاون مع إدارة التعليم العمومي،
1: لكن ركز على الصناعات التقليدية الفنية كهو جانب واحد من الصناعات التقليدية، بينما ديوان الصناعات التقليدية شامل مختلف جوانب قطاع الصناعة التقليدية.
0: ولكن هنا أنت تشير تضع صورة لأول مقر للديوان القومي الصناعة التقليدية، القصر الذي كان يقطنه آخر بيت تونسي من باب ضحية كرتاج، والآن هو مقر البيت التونسي المجمع التونسي للعلوم والأدب فنون بيت الحكمة. إذن قصر لمين باب في كرتاج حنبعل تولي وبيت الحكمة كان هو أول مقر، ما كانش في الدندين. معناه الديوان القومي للصناعة التقليدية كان مقره يعني كي برقيبة بعد 25 جويلية نحى البي آخر بي لمين بي في 25 جويلية على الجمهورية، وبعد ولا كي تعمل ديوان القومي للصناعة التقليدية خذي المقر متاع القصر ذاك.
1: وبعديش ولا ديوان في الدندين
0: أنشئ له مقر جديد في الدندين اللي هو موجود حاليا. فهمتك. إذن ما أشرت حتى استفاد الحرفيون من غض الدولة طرف عن تطبيق التشريع الاجتماعي الذي فرضته الإدارة الاستعمارية على الحرفيين، كان فما هناك تشريع اجتماعي
1: موجود،
0: ولكن أيضا أشرت إلى استفادة الحرفيين والتجار من الهجرة بين 10,000 و 15,000 من الحرفيين والتجار الفرنسيين على البلاد، كانوا فما معنا حتى منافسة اجتماعية يعني جنسية أخرى. ولكن هناك ركزت على مسألة الحماية، أنا حماية الصناعة التقليدية، ولكن تقول أنه فما شاهد انتعاش كبير قطاعات كيما الشاشية والصناعة الجدية والنحاس.
1: الصناعة التقليدية فترة الاستقلال، الصناعات التي واكبت التحولات الاقتصادية عرفت ازدهار.
0: ولكن نعرفوا الحركة الوطنية انتشرت لبرقيبة وسياس برقيبة، انه الحركة الوطنية ما فيها كذا، انه في الثلاثينات مثلا حتى اناشيد وبعض الاغاني ما فيها غناها مغنين ومطربين تونس تشجع على لبس اللباس التونسي والزي التونسي، فما اغاني معروفة
1: من جملتهم اغنية صالح
0: اللي هي
1: ركزت فهمتي على الصناعة وغيرها برشا فهمتني فنانين فهمتي ركزوا
0: يشجعوا على اللباس زي التونسي كذا بالنسبة للرجل والمرأة. إذا قانون عدد 183 المؤرخ في 14 أكتوبر هو اللي أسس الديوان القومي للصناعة التقليدية على أسس قانونية وإدارية، ولكن تشير أن الديوان الفنسية لم يصدر في شأن تأسيس أي نص قانوني يعرفه أحد مهام ناش يعني هكيكة يعني
1: ديوان الفنون التونسية باقي يعمل بقانون ديوان التعليم الصناعي.
0: ولكن انتشرت أن الديوان زاد يقوم مراقبة فنية على شركات الصناعة التقليدية منتجاتها الموجهة للتصدير، يعني يراقب
1: أي من جملة الوظائف نتاعو مراقبة،
0: كانوا باش يلعب دور الأمين هنا
1: يراقب المراكز ويراقب الانتاج الحرفي،
0: وعنده رئيس مدير عام يعني كذا هذا بالنسبة
1: للتنظيم نتاعو التنظيم الإداري.
0: هناك تنظيم مالي لهذا الديوان طبعا، ولكن هناك أشرت بعد ذلك أنه قلت أنه الديوان الوطني الصناعة التقليدية اعتمد على 10 مراكز حرفية منتشرة في أهم مدن تقريبا، هو ورثها على ديوان الفنتوسي
1: تغيير الاسم
0: المقر خريطة لهذا. لكن أشرت إلى زادة يتمتع فوائد جبائية مثل الإعفاء من معاليم النقل عند الشراء هكذا وبعض الأشياء الامتيازات الأخرى، وفما أشرت إلى مرسوم 15 فيفري، ما قصة 15 فيفري 1965 بالنسبة للمرسوم 15 فيفري هذه 1965؟ شنو التطور اللي صار في الديوان القومي للصناعة التقليدية؟
1: ألحق هذا المرسوم ديوان الوطن للصناعة التقليدية بكتابة الدولة التخطيط والاقتصاد الوطني، وكلف الرئيس المدير العام بتسيير شؤونه وترأس مجلس إدارته الذي يتركب من 6 أعضاء. المجلس نتاعو ب6 أعضاء.
0: عنده مجلس إدارة يعني.
1: مجلس إدارة.
0: وقول أن الديوان لا يمكنه أن يقترض إلا بقصد السيد مصاريفي وغير ذلك، وأنت تضع خريطة هنا. والأسس ديري مقال الاجتماعي قلنا أشرنا إليه، والإدارة العامة، ثم إدارة الابتكار والتنمية، إدارة الدراسات والاستثمارات، إدارة التأثير والجودة، إدارة التكوين. تحدثت عن ما حدث حتى التسعينات و2010، يعني حتى سنوات قليلة في نهاية الفترة التي درستها، إدارة التكوين، إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمندوبيات.
1: المركز هذا المركز
0: 25 مندوبية توا
1: تطورت المراكز انت المراكز
0: عنده واحدة زدها في باريس هكذا
1: والفروع اي عنده
0: اي عنده واحدة عنده في باريس هكذا
1: فرع في باريس
0: مندوبيات هذو باريس 22 شارع أوبرا، ولكن الباقي مندوبيات هما في الولايات مراكز الولايات.
1: كل ولاية فيها مندوبية
0: هذا على المستوى التنظيمي الإداري، ولكن هما عدت حتى إلى الديوان هنا شرنا الدرع 836 الختم هذية في المستير وحميد القيروان قفصة دار البيت تونس دار المستير إسفاقس دار الجلولي عديد المراكز عدت إليه فترة سامرية
1: كله تابع الديوان الصناعة التقليدي.
0: وهناك فروع أخرى، ولكن أشرت مراكز شارع بن عياد باب جديد شارع الأغنية هذه في المدينة العربية عندنا مازالت موجودة
1: عناوين المراكز الحرفية
0: القديمة هذية عديد النقاط التي تناولتها بالدرس متعلقة بالتكوين حرفيين وعددهم. أنت تطرقت لعدد الحرفيين حسب القطاعات
1: بالطبع تطور عدد الحرفيين بتطور الزمن.
0: أرجو أن ينشر هذا العمل متعلق طبعا نحن إشارات فقط لا يمكن أن كل قطاع كل منتوج من الصناعة التقليدية يطلب حصص وحصة مش حصة واحدة. نحن فقط بعض الإشارات هنا أنه حسب ما فهمت منك الخلاصة من هذه الأطروحة، ولكن أنت أرجو أن تنشر فما امتداد معنى فترة بعد الاستقلال ما فيها ديوان القومي للصناعة التقليدية هو امتداد وتطوير لديوان الفنون التونسية اللي توجد عام 47، يعني 1959 هي امتداد ل 1947 وتطوير له ليس فقط للمحافظة على الصناعة التقليدية وشان ما يميز هوية تونسية على مستوى الصناعات واللباس وغير ذلك، وإنما أيضا حتى في المساهمة في الاقتصاد الوطني والجانب الاجتماعي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي حمودة، أرجو لك التوفيق في بحوثك القادمة، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: في عناوينها، وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 26000. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. تونس تحرز 7 ميداليات منها 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية للمصارعة الشاطئية بمصر. دوليا، واشنطن تلوح باستئناف القصف ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق قريبا مع طهران. وفي تفاصيل الأنباء، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. وأسفرت هذه العملية بالخصوص على الاحتفاظ ب67 شخصا مشتبها في تورطهم في شبكة تونسيون وأجانب وإدراج 29 آخرين في التفتيش. كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيل الإلكتروني وإيقاف 26 شخصا وذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في بلاغ لها. بعد فاصل قصير، وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتدابية أساتذة بعنوان سنة 26 و2000. وأعلنت وزارة التربية في بلاغ أمس عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000. ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية عبر الموقع الإلكتروني udinat.tn. وأكدت وزارة التربية بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس القادم بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة في ذات البلاغ أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 مايو. نبه عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي من تواصل ظاهرة هجرة الكفاءات الهندسية، مذكرا بآخر إحصائيات للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والتي كشفت هجرة أكثر من 7000 مهندس سنة 22 و2000. وأكد عميد المهندسين في تصريح لسمية الفرجاني أكد أن مشروع قانون جديد منظم للمهنة سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب.
5: اليوم نجموش نطلب من مهندس باش يكون قوة اقتراح وابداع في حين انه يواجه صعوبات يومية. تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في شهر جويلية 2024 يحكي على الهجرة الجماعية. كلمة هجرة جماعية للمهندسين تخوف، معنا مش واحد ولا افراد، معنا في 2022 وصلنا قرابة 7000 مهندس خرجوا ضربة واحد. مجلس اشتغل على عدة محاور كتطوير الاطار التشريعي للمهنة من خلال مشروع قانون جديد مش يعرض قريب على مجلس النواب في اطار مقاربة الشركي واسع. خدمنا زاد على تحسين الحوكمة المالية، توحيد المعايير بين الجهات، عندنا 20 هيئة جهوية في كامل تونس.
4: دائما في الشأن الوطني، حيث تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة المنار رسميا غدا الأربعاء منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها. عن أهداف هذه المنصة يتحدث رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة.
6: إطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي، بتخدم على التصرف في الهيكل البحث. يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات متاعه، باش يحط فيه المشاريع متاعه، باش يحط فيه كذلك البارتنير اللي يتعامل معهم، وباش يحط فيه المنشورات باش تولي فيها أكثر مقروئية بالنسبة للمخبر. ورئيس المخبر باش تكون عنده دراية بكل ما موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد أو المدير، باش تبدأ عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية متاعه ولا في المدرسة متاعه ولا في المعهد متاعه. وكذلك عنا المنصة دي باش تكون فما الجامعة اللي بتبدأ عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات.
4: تنطلق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة بعد غدنا الخميس 7 مايو من مطار الحجيج بالعاصمة لتتواصل إلى 22 من الشهر ذاته. وفي بلاغ لها، دعت وزارة الشؤون الدينية أمس جميع الحجيج إلى تثبت من موعد انطلاق رحلاتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واستحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموحة باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. هذا وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي لبرنامج يحدث في تونس أنه سيتم تمكين كل حاج من بطاقة نسك التي تتضمن مختلف البيانات الخاصة به، وذلك من أجل تفادي تسجيل حالات ضياع خلال أداء مناسك الحج.
7: نجم تاخذ انت المعوض بتاعك في الروضه الشريفه ان شاء الله، لكن ما تنجم تعمل تاكيد الا ما يقرا لك اللوكاليزاسيون بتاعك تبدا موجود انت في المدينه، تطبيق نسك موجود ان شاء الله. نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينه باش ياخذوا بطاقه نسك فيها البيانات نتاعهم الكل فيها QR كود، يوقفوا مثلا سواء شرطي ولا من وزاره الحج والعمره بالQR كود هذاك يعرف البيانات نتاعو الكل. مثلا الله لا يقدر ان شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج، انه حاج وفى ولا حاجه بالبصمات يطلعوا كل شيء، ما فماش هذه حاجه.
4: عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس اجتماعا بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيك والتي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. في الرياضة، أحرز المنتخب التونسي للمصارعة الشاطئية للفتيان والفتيات تحت سن 17 سنة أمس 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية المقامة بمصر. وكان التألق من نصيب منتخب الفتيات بإحرازه ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، أما منتخب الفتيان فقد نال 3 ميداليات توزعت بين ذهبية وفضية وبرونزية. بعد الفاصل، ودوليا، واشنطن تلوح باستئناف القصف ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق قريبا مع طهران.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم تقتنع بالعرض الإيراني لوقف الحرب ملوحا باستئناف القصف ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق قريبا مع طهران. في الأثناء، فمسؤول أمريكي رفيع المستوى إصابة سفينة أمريكية بصواريخ إيرانية بعد إعلان طهران أن قواتها البحرية أطلقت صاروخين على سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز. ونفت طهران من جهتها التقارير الأمريكية التي تحدثت عن إغراق سفن وزوارق إيرانية في مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي أمس عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف في أرجاء المنطقة. وقتل أمس 4 لبنانيين في غارتين صهيونيتين، فيما أصيب جندي إسرائيلي إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. تونس تحرز 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية للمصارعة الشاطئية بمصر. واشنطن تلوح باستئناف القصف ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق قريبا مع طهران. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: موال العشاق. موال العشاق مع نادر عطية.
1: موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا من توا حتى الساعة الثالثة فجرا. نؤمن لكم رحلة في عوالم الزمن الجميل، رحلة بديناها بغنية للفنان الراحل هاني شاكر بصوت تامر حسني. سمعناه وغنيه له برشا فنانين. هاني شاكر اللي فقدناه مؤخرا، اللي هو يعتبر رمز من رموز الجيل الذهبي. توفى نهار لحد 16 ذي القعدة، وكان بعد صراع طويل مع المرض وبدت الأزمة الصحية بإصابة الفنان بنزيف حاد، وهذا خليه يعمل عملية جراحية فورية. الحمد لله عنده جمهور كبير، الحمد لله كمية الحب اللي بادلوا بها الجمهور العربي. مطرب مصري من أشهر مطربين الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، لقب بأمير الغناء واستع نجمه بغنائه لملحنين كبار، وظهر وسط العمالقة في مصر كيف عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. كان أول ظهور ليه مطرب في عام 1972 وقت اللي غنى أغنية من ألحان محمد الموجي، وتحققت مجموعاته وألبوماته نجاح كبير، تعاون فيها مع كبار الملحنين. يعني كان الموسيقار محمد الموجي

احنا مش سمعوه هو هني شاكر يغني من مجموعة الأغاني المشهورة خليت بصمة في المشهد الموسيقي العربي مش المصري فقط. كانوا أشهر أغاني علي بحكاية ولكن بأمري، حكاية كل عاشق، الحلم الجميل، قربني ليك، بعدك مليش، وبرشا برشا أغاني. احنا مش نسمعه ياريتك معايا من أنجح الأغاني نسموها في موال العشاق على موجة الإذاعة الوطنية.

صوت المطرب الراحل هاني شاكر على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم. كما قلت شهر ماي ودعنا فيه مجموعة من الفنانين، من بينهم هاني شاكر مؤخرا، ولكن زادا فما أسماء أخرى ودعناها خلال شهر ماي: العندليب الأسمر، سعاد حسني، سيد مكاوي، محمد رشدي. حبيناها الليلة سهرة نكلموا فيها أصوات تبقى دائما مهمة ومميزة في المشهد الموسيقي العربي. شنو توا رايكم نهزوكم الصوت سعاد حسني، نبدلوا شوية الموجة والإيقاع. سعاد حسني اللي عندها مش رصيد كبير من الأغاني، ولكن أغاني تميزها هي. سينو عندنا سيد مكاوي ومحمد رشدي. نبدأ بسعاد حسني. يا ودي يا تقيل، حب نهديها الوهبي. الوهبي الوحر. غنية يا سمباتيك على الأخر محلية، نهديها لكل مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: Ciyeti il.
1: يا واد يا تقيل، وتفكرنا زاد بفيلم خلي بالك من زوز وصوت سعاد حسني. وصلنا توقيت نص الليل وسبعة وربعين دقيقة. موصل معاكم رحلة موال العشاق حتى الساعة الثالثة نحب الرابعة الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة فجرا. معاكم وهبي الواعر على الأجهزة الفنية، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. شعارنا ديما القليل من الكلام الكثير من الأنغام. مش اسمه بعد ما سمعنا صوت سعاد حسني، باش كنت تفكرنا زعما سعاد حسني بالعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. يلا شنو باش نسمعوا من عندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ؟ يا خلي القلب، من أحلى وأروع الأغاني اللي نقترحها عليكم. زيدا باش نسمعوا حاجة أخرى لعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، يا وهبي مقطع من حبيبتي من تكون. خليكم معنا في موال العشاق.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أعلنت وزارة التربية نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني سنة 26 و2000. ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولية عبر شبكة التربوية على العنوان الإلكتروني dunet.n. وأكدت وزارة التربية أنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم الثلاثاء 25 مايو وحتى بعد غد الخامس من مايو ولغاية بعد غد الخميس 7 من الشهر نفسه. تحت إشراف وزارة الفلاحة تحتضن تونس بداية من اليوم وحتى الخميس بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بالعاصمة، تحتضن الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. ويعرض الصالون